الموسيقى نون ستوب على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. It's about that time, y'all. Rough Riders.

واسمعوا.

Mosaïque FM, une signature.

0: أول ساعة من خمسة لستة متاع الصباح نادي الفورتي
1: يصبح الفل. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي كنتوا في فورمة اليوم الصباح. إن شاء الله صباح النشاط, إن شاء الله صباح النجاح, إن شاء الله صباح التوفيق. إن شاء الله يا ربي على قد جهد كل تلميذ أو تلميذة تلقاو اليوم رويحكم تخدموا بأريحية, تلقاو الامتحانات وتحضيراتكم الكل وجهدكم الكل تلقاوه في السرعة في الإجابة على الأسئلة متاع, وهكا إن شاء الله الأمور تمشي لكلها سلسة وكما تتمني. ونذكروا أنه اليوم الأربعاء 3 جوان تبدأ اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا, وإن شاء الله يا ربي نتمنى اللي العدد الجملي الكل متاع المترشحين 162,435 مترشح بالمعاهد العمومية ولا بالخاصة ولا حتى اللي مترشحين بصفة فردية, نتمنى لكم إن شاء الله يا ربي كل النجاح وكل التوفيق. وإن شاء الله التزغريت نسمعوه في سيف السنين في كل دار تونسية. نحب زيدا نذكر أنه أكبر مترشح بالنسبة للدورة هذه عمره 75 عام ويجتاز امتحان بكالوريا في شعبة الرياضة, وأصغر مترشحة هي شعبة رياضيات عمرها 16 عام. إن شاء الله بالتوفيق ليهم, إن شاء الله يا ربي بالنجاح لتلامذة الكل وزيدا بالتوفيق للأوليين. إن شاء الله ربي معكم, إن شاء الله زينة, ونحاولوا أن ناخذ الأمور برشا بساطة, نحاولوا أن ما نعقدوهاش ما نصعبوهاش على الصغيرات وما بدلوهم جزيدة حتى نتصرفوا معاهم هكا في بيننا نعملوا حاجات بيا بعد احنا رانا نقاروا احنا نجموا نكونوا سبب في الضغط اللي يعيشوا. دونك خليها التجربة تتعدى وتكون ميموغابل إن شاء الله في أفضل الظروف. تحية كبيرة برشا رفيق اللي رافقنا في الإخراج صباح زيدة على فاطمة اللي بعد شوية تسمعها في الزابينج, على موعد بعد مع الميتيو, عنا موعد مع الاكتواليتي والاخبار, هذا الكل برشا زيدا موزيكا نقترحها عليكم اليوم الصباح. خلي نبداو الغبخيز من عند نور عرجون, نرجع لك ديما ديما نسمعها توتسيت في اول ساعه

0: For the love of you, هذه جوستن. صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، طريق السلامة للجميع. كان فلتوا أي تصريح في برامج موزيكا فام في 24 ساعة اللي تعديت عليكم، فاطمة في الزابينج يوميا. لقيت هذا
1: زابينج. سي الحمودي وسي إذا فهم شنو عملنا في هيك الحكم المساعد أحمد نويضة بعد الحركة الغير أخلاقية. كل حصة تو شهدتكم كل حصة، وشنو عملنا يا خياتي وخيتي ضابطة في عقوبات توقاي وشوات. توقاي مش الكاس العالم وشوات في كاس العالم، اعطينا العقوبات نتاع المقابل.
2: خلي بعد كاس العالم بعد كاس العالم
1: هكا ونستناو وقتاش باش نسمعوهم، وقتاش بتخرجونا العقوبات. راهو شفنا جاكي شون وبديس ليه يتعاركوا في الملعب.
3: كيو تقريبا زوز كور رجعوه للمنتخب النمساوي. كي نشوفوا اداء المنتخب الوطني التونسي،
4: انا ما قدرتش اسيب الاربة، لازم نبقى في الاربة كل فترة وفترة، والناس حتى بتسأل عليا في الرامبوان في الاربة. وعاي وحابب اقولك ان انا امبارح كورت بعد سنتين توقف من الكورة، فصحيت من النوم كورفاتيراج ولا
2: كورفاتيراج
4: ولا كورفاتيري ولا معرفش اسمها ايه
2: كورفاتيراج. لا هذيك هي صح
5: سي عبد الحق، ما عادش تفهمهم، تشوفهم انواع واشكال الوي نو ديجا. تشوفهم ما هوش ناموس قبل، كان ناموس معناها هو نفسه، ترى نفس الحجم نفس الشكيلة. توا تراكد صغيرات بالكل، ترى كيفاش معناها بين، ترى اللي أكبر شوية حجما، ترى متاع العادة لقدم، وترى اللي كبار كبار.
3: إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل مخير، لأنه البارح على الأقل على الأقل كان يسحق نقطة، يعني يسحق التعادل البارح ضد المنتخب النمساوي.
2: قاوت راو الصباح بجاه ربي لا تاخذوا لي راو قاوت والله لا كملها.
1: يهديكم ربي، يحترمونا واحترموا الناس وخرجوا قرارات وما ترقدوش الأمور كما الجامعة قاعدة ترقد لنا في برشا أمور.
6: وكي جربت أول جامعة وشوات وتوقاي واحدة واحدة نادر.
3: ونبقى اليوم أنه اجتماع يعني اجتماع حاسم بخصوص مسير.
6: ميخس كنت قل لي ولد السليكسيونور شي عمل معها لكيب ناسيونال يزينا منه الموضوع.
1: احنا نحب نجيبزوه ويرجعنا الموضوع.
6: هكا متصور البارح بالتونيت باراد وكذا ولد
1: السليكسيونور رجع لي
6: سير سير سي صبري واحنا وراك بالبندير. ماشي كان هكا الحكاية، وان شاء الله يا ربي يوفق. وسي صبري يعمل اللي يحب في الكيب ناسيونال، وحر يعمل اللي يحب سي صبري. ما فما حتى حد يقول له علاش ولا كيف.
2: عنده مشكلة مع الشاي اليوم بكي تونس وش ونمشي ونمشي شبي بابا.
7: في تصحيح فقط 59 سنة مش صاروي بينتهم بين ال 75 و 16 سنة.
8: 59 سنة والله يقول 59
5: بوختون كان قوي راهو في الحساب.
8: ما هو ما فاسك
7: عنده مدة، عنده مدة
8: ما فاسك ولا يقول شو قلت 59 كان 49 59.
5: اما في الكالكول مونتال مازال مش
8: لا با دي تو نعرفي نحسبك انت واقفة.
2: امشي امشي شبيك يا مكي شبيك الصباح احكي لي سايب علينا من هذا احكي لي شبيك.
1: والله اللي قعدت طبعا اهم شيء هو اول شيء وجو وصول.
2: نجمت معناتها تقوم الصباح وتمشي و
4: والله زي ما انا قلت لك شويه ركبه شويه شوفي شويه ظهر، بس الحمد لله
2: مش قاعد فيك وخيك في راي معناتها.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، غدو يكون عندكم موعد جديد مع زابينج جديد وتصريحات جديدة. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي، خليكم مع نايب رغوثي، أغنية ذي اللي دارت برش على الريزو سوسيو، استعملوها برش على انستغرام وتيك توك. لازم أحكي لك توت سيتي. أول ساعة مرحبا بيكم.
9: أول ساعة

0: They can't take that away from me. خوسي جيمس نهاركم مبروك وإن شاء الله صباحكم فل الناس الكل. ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة ليوم الأربعاء. يلا توتسيت بوان ميتيو. ميتيو بالنسبة لليوم 3 جوان طقس مغايم جزئين بأغلب المناطق، تتكثف السحب خاصة بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، لكن درجة الحرارة راهي أسخن من البارح وفي ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي. بالنسبة للبحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح تكون شمالية غربية بالشمال، وأما القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية في الليل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 4 جوان الحرارة تنقص شوية في الشمال والوسط، تكون في استقرار نسبي بالجنوب، الطقس يكون مغايم جزئين بأغلب المناطق، والريح غدوة من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة. ميتيو مازال معكم للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، تحية لكم. وعدنا بداية من الخمسة متاع الصباح، مازال متواصل معكم للستة. مرة أخرى نحب نتمنى كل التوفيق كل النجاح إن شاء الله للتلامذة اللي يسمعوا فينا، للأولي اللي يسمعوا فينا، اللي يجتازوا اليوم أول امتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق وإن شاء الله مسهلة، إن شاء الله محلولة في وجوهكم الناس الكل. بعد شوية معدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور أغني لافانوني لابونتامينتو توت سيتي. أول ساعة مرحبا بيكم.
1: أول ساعة.

0: ورنالا فانون لابونتامنتو توصلنا لل 35 دقيقة. نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل. وقايت لي زيفينمون دو جور,
1: لي زيفينمون دو جور.
0: طريقة السلام عليكم, خلينا نبدأ اليوم ليزيفينمون دو جور مرة أخرى. للتيم نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق, كل النجاح, إن شاء الله يا ربي زينة, إن شاء الله خلينا نقولوا بالتسهيلات الكل, وإن شاء الله الظروف الطيبة الكل تقوم قدام اليوم التيم ذا اللي باش يجتازوا امتحان البكالوريا. اليوم تبدأ الدورة الرئيسية اليوم 3 جوان اللي شقى فيها أكثر من 162 ألف مترشح. الاختبارات باش تتواصل حتى لنهار 10 جوان, وإن شاء الله تم الإعلان عن النتائج نهار 23 من نفس الشهر. دونك المعاهد العمومية يمثلوا أكثر من 80% من مجموع المترشحين, والبقية يتوزعوا بين معاهد خاصة 12%, والمترشحين ما نساوهمش بصفة فردية اللي هم يمثلوا 5%. إن شاء الله بنجاح ليهم الكل. عدد المترشحين بالنسبة للعام هذا يسجل ارتفاع ب 10,627 مترشح مقارنة بدولة 2025. ونلقوا شعبة الاقتصاد والتصرف هي اللي تتصدر ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بنسبة 35%, ثم شعبة العلوم التجريبية نلقاها بنسبة 18%, الأداب 16%, العلوم التقنية بنسبة 13%, العلوم الإعلامية 12%, وشعبة الرياضيات 5% من المترشحين مقابل أقل من 1% لشعبة الرياضة. نحكي زيد على أنه إحصائيات وزارة التربية اللي تكشف عن تراجع عدد المترشحين في شعب الأداب والرياضيات والعلوم التجريبية مقابل ارتفاع ملحوظ في شعب الاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية علوم الإعلامية والرياضة. بالنسبة لشعبة الاقتصاد وحدها فإنه سجلت ارتفاع بنسبة 6000 مترشح, بلتو بزيادة بستة آلاف مترشح مقارنة بالعام اللي تعدى. أكبر مترشح اللي بشي يجتاز امتحان البكالوريا بالنسبة للعام هذية عمره 75 عام, وهو من شعبة الرياضة. وأصغر مترشحة لا يتجاوز سنها 16 عام, وهي تدرس بشعبة الرياضيات. بالنسبة لداخل المؤسسات السجنية زادة فما 30 مترشح باش يجتازوا الامتحانات هذية والاختبارات. فما 3 من المترشحين اللي يعنيوا من بعض الأمراض, هما زادة اللي باش يقوموا باجتياز الامتحانات هذية. إن شاء الله بالتوفيق ليهم وإن شاء الله بالنجاح. ذكروا أنه خلال ندوة صحفية اللي انعقدت نهار الاثنين لتقديم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية, فإنه وزير التربية نور الدين النوري أكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للغش, وأكد على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الوطنية والشفافية متاحهم. خلي زدها

0: هذا فيما يهم بيان سور الارقام والتلامذة تاع البكالوريا، وهذايا كل ما يهم زيد الشعب زيد والنسب نتاع الاقبال على بعض الشعب. ان شاء الله يا ربي نتمنوا لهم كل النجاح وكل التوفيق. خبر اخر زيد البارح مهم نحكيوا عليه، اللي هو البلاغ التوضيحي حول الحادثه نتاع التسمم الغذائي بالمكنسي من ولايه سيدي بوزيد، كنا حكينا عليه من بعد العيد. الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجة الغذائية أكدت أنه تحليل المخبرية اللي تم إنجازها على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي ورات وجود مادة سامة في العينة متاع العصبين، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهذا اللي يفسر أنه تم انتقالها وقت عملية الطبخ. والمعطيات العلمية والمخبرية تقول أنه مصدر المادة هذه هو أنه فما أوراق متاع نباتات بر رية سامة هي اللي دخلت في الورق متاع الخضرة، في الخضرة الورقية اللي تم استعمالها في التحضير، وتكمل الخضورة متاع النبتة هذه في أوراق اللي هي منظرها هكا في الظاهر يشبه برشا الخضر الورقية اللي نستعملهم في الماكلة كما السلق ولا السبناه، خاصة وقت اللي تم قطفها من الطبيعة ولا اقتنائها من مصادر تبدأ غير معلومة. الهيئة تقول إنه المادة هذه هي مادة سامة وخطيرة تتسبب في أعراض حادة وسريعة كما الدوخة، كما الضعف، الاضطرابات العصبية، صعوبة في التنفس، اضطرابات في نبض القلب، وتنجم حتى اللطف على العبيد الكل تؤدي إلى الوفاة. ذلك علاش الهيئة دعت كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك تكون منظمة وموثوقة مع التثبت جيدا من الشكل متاحة ومصدرها قبل الاستعمال. وإن شاء الله باللطف للناس الكل.
1: أول ساعة.
2: Yeah.

0: حلم هذه يعمل مثلوث يتواصلنا 45 دقيقة. نهاركم مبروك, شان نهاركم زين. وقيت لبروغرام دو جور.
1: لبروغرام دو جور موزايك فهم.
0: بعد ربع ساعة من توا إن شاء الله الموعد يكون عامين جارة. وكيف أحلى صباح الكل, كيما عودتكم برشا جديد جيكم برشا ربح زادة. يوميا عندكم فرصة باش تكونوا أنتم الربحين معنا في أحلى صباح. تقريبا بمعدل كل ساعة عنا موعد مع الربح. خلي نذكركم بأهم الفقرات. تلقاو دقيقة حظ 46 دقيقة مع فاتمة. الموعد اليومي في خير باش تربحوا لي كارت دو روشارج من إهداء موزايك فام. 56 دقيقة تنجموا تخربشوا وتربحوا معنا. موعد زادة مع الأكتواليتي والضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا باش يقدموا لكم المعلومه يوميا للصباح على بكري مع 7:10 دقائق. هو موعد الاكتواليتي اليوم باش يكون ضيفنا الكاتب العام للجامعه العامه للبنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين سمير صالحي. نحكي معاه على اقرار اضراب العام في قطاع البنوك والتامين يوم 23 24 و 25 جوان. تفاصيل تلقاو مع 7:10 دقائق. موعد مع ماكي 10 مينوت كرونو 27 دقيقه 7:35 دقيقه. وموعدنا اليوم يزيد مع الربح في صباح تربح. تكلمونا على 71 113 ألف. نجموا تكونوا انتوما الفايزين معنا بانلود برودوي من اهداء جديده. طريقه سهله تخليوا كل ما يهم معطيات نتاعكم ان شاء الله تدخلوا في القرعه وتكونوا انتوما المحظوظين وسعيد الحظ اللي نجموا تربحوا معنا يوميا لولو دو برودوي من اهداء جديده. عندكم موعد اخر زيدا توت سيت ابري مع ايمن في الو كوندكتور, لكن يكون اوتاد دونك كنكم انتوما البرا وين ما موجودين. نجموا تشوفوا ايمن كل مره يكون في بلاصه يربحكم 100 دينار من هدي توتال انرجي. تبداو بيهم ان شاء الله الصباح نتاعكم وان شاء الله نهاركم ما فيه كان الربح. وساعتنا الثالثه موعدنا كالعاده يكون مع اياد الدهماني في مع اياد الباغوميتر. ونختموا كالعاده بانتباه شقال والتصريحات. هذا شنو يستنى فيكم على امتداد ثلاث ساعات. ناكدوا لكم انكم تلقاو فيهم المعلومه, انكم تلقاو فيهم التحاليل, انكم تلقاو فيهم التفسير. اي معطى ماهوش واضح مرحبا باسئلتكم الكل على الباج. احلى صباح باي موزايك فام. نحب نشكر رفيق اللي كان رفقنا في الاخراج, ميرسي بوكو. شكرا ليك زيدا فاطمه اللي سمعتوها في الزابينغ وتلقاها بعد شويه زيدا في احلى صباح. انتم زيدا شكرا ليكم على الاستماع. نتمنى لكم ان شاء الله صباح ما في كان الخير بالتوفيق مره اخرى للتلامذه الاولي زيدا. انتم بون كوراج ان شاء الله زينه ان شاء الله يا ربي تفرحوا باللي غوتور نتاع الصغيرات ان شاء الله مربوحه ان شاء الله بنجاح للتلامذه الكل. موافقين ان شاء الله نهاركم زين.

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: الصباح. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.
1: صباح الفل، صباح الورد، صبحية اليوم الأربعاء، اليوم 3 جوان 2026. عايش نحويلكم يا جماعة، إن شاء الله مع شميسة اللي ولات تطل علينا بكري، بما أنه شميسة ولات تزرق بكري والصبح ولا بكري يا جماعة. تقريبا 4:30 نتاع الصباح شميسة تطل علينا، واحد كي ولك يقوم تقريبا 6 لقيت ذا يلقى شميسة نتاع في الشتاء نتاع 8 كاني نادي هكا، ولا كاني نتاع 8 نتاع الصباح. دونك نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل العصيفرات اللي يعملوا 66 كيف البرق يموك، وكل العصيفرات اللي في الدار عندك إن شاء الله ربي يفضلهم لك، معاش كنكملوا القراية ولا مازلوا في القراية، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله بإذن الله بتحضيرات ممتازة لتلامذتنا في البكالوريا وأيضا في الجامعات اللي عاديوا الامتحانات نتاع نهاية السنة نتاعهم. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم، الناس الكل ربي يعطيكم أتمنى، وإن شاء الله يا ربي صباح مبروك سعيد، إن شاء الله رضوية خضرة في ثنيتكم، إن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب. صبحية اليوم الثلاثة اللي باش يكون درجة الحرارة فيه تقريبا فوق 30 درجة بالضبط، قديش نادية في مرحلة أولى، المعهد الوطني للرصد الجوي في مرحلة ثانية، يعطيكم الثلاثينات قديش، هل هي 31 32 33 أو حتى 34 درجة؟ التفاصيل جينا شوية آخر مع نادية ومع المعهد الوطني للرصد الجوي، خاصة أنه البارح كانت نهير سخون شوية، زعما اليوم مش كون درجة الحرارة كيفه ولا لا، تبعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل. صباح النور بإياد، صباح النور نادية مرة أخرى، ما خير خير أخت فاطمة، أخونا مراد باللكحل، أخ عبد الناصر، أخنا كريمة في استندار، أخونا مكي، أخونا إياد زادا كيف كيف، هاو لهنا مازال راق تنقيموه شوية آخر لو طاني تسمعون توم أغنية، نعود نرجعوا مع بعضنا لأكثر الفقرات تطلبوهم اللي فيهم ربح زادا كيف كيف، وصول شراء تنجموا تربحوهم، تنجموا تربحوا دي كارت دو ريشارج تشارجي تليفونك الصباح، وتنجم تربح حتى معانا إن شاء الله بإذن الله 200 دينار في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. صباح نور، صباح الفل، مرحبا بكم في أحلى صباح. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: ميتيو.
1: ستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 3 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، طاقة تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، الريحة مش شمالية باش تكون غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية باش تكون في الليل لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، حر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي. عكس غدوة 4 جوان، الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو. من الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: Beth.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، الثقلي فيك هي مفتاح الفرص الجديدة، والثورة هو فما فرصة باش تبرز أفكارك. وإنت يا جوزي إذا عندك مشروع وإلا خطوة جديدة، راهو نهار اليوم مناسب باش تبدأ تنفذ. وبالمناسبة مواليد اليوم بالفرحة في نهار عيد ميلادكم، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. حتى السرطان راهو نهار مناسب لتنظيم الأمور المالية والتفكير في مشاريع وأهداف مستقبلية. إلى أسد راهي الحاجات الباهية اللي تستناها يمكن تكون أقرب، وكيف ما يقولوا خليك منفتح على المفاجآت المزيانة. إلى عذراء اليوم عندك طاقة إيجابية تعاونك على ترتيب أمورك. والميزان إذا عندك هدف معين تنجم تعمل خطوة مهمة تقربك منه. إلى عقرب راهي كلمة طيبة وإلا مبادرة بسيطة تنجم تعمل فرق كبير في العلاقة. حتى القوس راهي الأمور مستقرة نسبيا، نهار به باش تراجع ميزانيتك وإلا زادة تخطط الهدف مالي جديد. إلى جدي إحساسك بالسيطرة على الأمور وثقة أكبر زادة فما في قراراتك، نحبك تستغل الطاقة هذه في الحاجات اللي تهمك. والدلو الحمد لله دلو فما نجاح كبير، راهو النجاح هذا يبدأ بخطوات صغيرة ومنظمة، وأنت تعرف كيفاش تبني حاجة قوية خطوة بخطوة. ونكملوا مع برج الحوت، عندك قدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل. إذا فما مشروع وإلا تحدي، راهي أفكارك تنجم تخليك متميز.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله طريق السلامه، ان شاء الله يا ربي صبحيه المبروكه نتاعنا اليوم نتمنى فيها كل النجاح وكل التوفيق لتلامذتنا اللي عديوا البكالوريا اليوم. ان شاء الله ربي ينجحكم الاولاد، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه ونقصوا ضغط يا اولياء. تبعت شويه في انتبه بلوتو في على خويا مع ناديه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على البكالوريا. تحضروا لنا رواحكم يا جماعه، زاد بعد شويه الموعد مع الصبح تربح والمبلغ كالعاده ان لو دو برودوي من اهداء جديده تنجموا تربحوا معنا. كان تطلبوا تو 71 113 ألف. ظهر ما كملتش قهوتي، رقم البطاقه والتالي 99 54 75 72 48 18 65. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة تحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: بالضبط. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله انا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شايف اش ما شيء شمال
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
4: البيل اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيل. على شنو هي البيل؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيل.
5: ما يقولوا في المراه

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الأربعاء 3 جوان تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا، وتتواصل أيام 4، 5، 8، و19 جوان على أن يتم إعلان نتائج يوم 23 جوان الجاري. ويشارك في هذه الدورة 162,435 مترشحا، منهم 83% ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. في هذا السياق، المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كان قد أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا، إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يضيف أن 30 مترشحا سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة. والمسؤول بوزارة التربية يشير إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 عاما وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عاما وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. المصالح الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت انطلقت في تنفيذ سلسلة من حملات التضبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة بكل من معتمديات منزل بورقيبة وتينجا ثم ماطر، وذلك ضمن التدابير العاجلة للحد من انتشار حشرة كيرينوميدي الشبيهة بالناموس. وتتواصل هذه الحملات على امتداد الأسبوع الجاري بالتوازي مع التدخلات الميدانية التي تنفذها مختلف المصالح الجهوية والمحلية منذ أيام للحد من تداعيات انتشار هذه الحشرة بالمناطق المعنية. وبلديات ومنزل بورقيبة وتينجا وماطر تدعو المواطنين إلى غلق المحلات مؤقتا أثناء مرور شحنات التضبيب الحراري والالتزام بتوصيات المصالح الأمنية والصحية، مؤكدة أن العملية لا تمثل خطرا على الصحة العامة. من جهتها، الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تؤكد أن هذه الحشرة غير سامة ولا تنقل الأمراض، كما أنها لا تلسع الإنسان، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى الحد من انتشارها والتقليل من الإزعاج الذي تسببه. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، حيث أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 10 سنوات. وتفيد معطيات الملف بأن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم عبر عمليات شراء وهمية وصفحات للتسوق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاستيلاء على المعطيات السرية الخاصة ببطاقاتهم البنكية. وبعد الحصول على تلك البيانات، كان المتهمون يعمدون إلى قرصنة البطاقات وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها، وفق ما كشفت عنه الأبحاث والتحقيقات في القضية. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم الإيرانية لقصف أمريكي، مشيرا إلى رده باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: Santa Santa's Bear.
1: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله على خويا اليوم تكون سبيسيال بكالوريا للي عديوا البكالوريا اليوم. ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوههم، ان شاء الله يا ربي بالاعداد طيبه وبالنجاح اخر هذا الموسم، وتمنياتنا ان شاء الله ليهم الكل، ان شاء الله الفرحه في كل العائلات التونسيه. صباح النور اياد.
2: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بالتوفيق للتلاميذ المشاركين في امتحان البكالوريا السنه ان شاء الله.
1: صح الحجامة
2: عايش.
1: ما عقلتوش نادي صباح صباح
3: صباح الفل، ريت كيفاش انا الفتاه النظيفه تحسوا
1: ولا حسيتوا صغار ولا
3: اي حتينا نفس الاحساس نفس الانتباه. الحمد لله يا رب،
1: الحمد لله
3: الحمد لله لي هكا رجع العمر
1: اقنعني بعد جهد جهيد انه ما تمشي مشي الحجم. واحنا عندنا جمعتين ثلاثه، انا يا اياد انفان استجاب اليوم نبداو امتحانات البكالوريا ان شاء الله باذن الله.
3: وهو كذلك اليوم دوره رئيسيه لامتحان البكالوريا اللي باش يجتازها اكثر من 162 الف مترشح. الاختبارات هذيا باش تقعد متواصله حتى لنهار 10 جوان، ويتم ان شاء الله الاعلان عن النتائج نهار 23 جوان. باين نحكيوا على بعض الارقام اليوم الصباح. بالنسبه لتلاميذ المعاهد العموميه فانهم يمثلوا اكثر من 80% من مجموع المترشحين، البقيه يتوزعوا بين المعاهد الخاصة 12%، المترشحين بصفة فردية 5%. وكن نحكيه على عدد المترشحين العام هذية فنسجل ارتفاع ب 10627 مترشح مقارنة بدورة 2025. كن نحكيه على الشعب، تتصدر شعبة الاقتصاد والتصرف ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بنسبة 35%، ثم نلقاو شعبة العلوم التجريبية ب 18%، الأداب 16%، العلوم التقنية 13%، وعلوم الإعلامية ب 12%. بالنسبة لشعبة الرياضيات نلقاوها تمثل 5% من المترشحين مقابل أقل من 1% لشعبة الرياضة. إحصائيات وزارة التربية كانت كشفت عن تراجع عدد المترشحين في شعب كيما الأداب، الرياضيات والعلوم التجريبية مقابل الارتفاع الملحوظ اللي شفناه في شعبة الاقتصاد والتصرف، العلوم التقنية، علوم الإعلامية والرياضة. وسجلت شعبة الاقتصاد والتصرف وحدها زيادة بأكثر من 6000 مترشح مقارنة بعام نقول. كنا نحكيه على أكبر مترشح سنة لاجتياز امتحان البكالوريا، عمره 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، وفي حين أصغر مترشحة لا يتجاوز عمرها 16 عام وهي تدرس بشعبة الرياضيات. في المؤسسات السجنية فما 30 مترشح باش يشاركوا في الامتحان من داخل المؤسسات السجنية، وفما زادة باش يجتازوا الاختبارات 3 مترشحين من المصابين بأمراض مثلا كما جفاف الجلد، والمعروف زادة بأطفال القمر كيف كيفهما باش يشاركوا في الدورة هذه وإن شاء الله بالنجاح ليهم. ذكروا زادة أنه دورة التدارك ستجرى نهار 29 و30 جوان 21 جويلية 2026، ويتم الإعلان عن النتائج نهار 12 جويلية. إن شاء الله يا ربي بالنجاح للتلاميذ الكل.
1: إن شاء الله يا ربي أمين. بذكريات أكيد كل واحد فينا اليوم الصباح يسمع يقول لك كاين ذكر كي عديت الباك، كيفاش كانت الذكريات؟ إيه ده نعم، أنت عديت الباك.
2: عديت الباك عام 96.
1: 96 نادية تضحك، مشاه ربي خذ نادية.
2: أي خذها
1: قالت كي تسأل إياد أنت خذ نادي، كي تسأل نادي خذ إياد.
2: شفت كي تقولها هذيك ريكسون نورمال مو تقول لي عمي إياد ما تصدقش.
1: أنت أنا عام مولودة نادية
3: قبل باكو بثلاث سنين، وأنا في باكو ثلاث سنين عمري عامت اللي هو خذ الباك.
2: وأنت سيامين؟
1: أنا باك عام 2000. أنت باك
2: شو؟ قديش عمرك وقت اللي خذ هو الباك؟
3: سبع سنين. عام 2000 سبع سنين.
1: أنت مو أبرك ومو تعقل تعقل ومو تتكلم، أنت ما تتكلم جملة يد وقتها بون بيان كنت تكلمت عمرها 10 سنين تكلمت لا والله مش بيان صنفو مش هذا مرة يد. أنت باك
2: رياضيات
1: باك مات بيه، وبعد قريت فلسفة.
2: بعد قريت فلسفة
1: هاو المثالي مزيكوش تعملوهم. أنا بالعالي سألتوا لسألت هما باش اللي تعديوا في الباك ما تعلق لكم متماشين مع أفكاركم وقريتكم، ما تمش تاخذ لي باك ما تش تقرأ فلسفة بعد عايش ولدي
3: بالعكس في قلب المنطق اللي عمله هو
1: عنده هو عنده هو في قلب المنطق. شو تذكر إيد من كنت أتذكر مزل بشهر
2: 30
1: سنين تالي
2: هو لمحل قاعدين نحكيه على مراحل ما قبل التاريخ دوك
1: لا لا برسم ما تنسيش فما حاجات ما تنسيش
2: تراك نتاع الليامات اللي قبل الباك ونهار الباك فريمون تراك كبير نتاع واحد يعرف انه امتحان مهم في حياته وسورتو الضغط نتاع المحيط نتاعك نتاع العائله نتاع الناس كل سنه حتى كان ما يوريوش الضغط لكن انت تحس بيه تحس انه راي الناس كل تستنى سنة باك شنو النتيجه اللي باش تعملها دونك برانسيبال الحمد لله
1: هذا جبت معدل في الباك
2: كيكا متوسط تماما
1: 10 فاصل حاجه به ذكرش طرفه ايه دخل ما نمشي نادي خم نادي قبل ما نجي ذكرش حاجه طرفه في الباك صارت لك وانت تعدي
2: لا لا بصراحه تعدي
1: المهم منظم ما عندوش طرائف في حياته ولا محليه انت المهم منظم اياد وكوريكت ما تلقاش عنده تبليس حتى شيء
3: كالكولاتريس
1: انت نسيت كالكولاتريس
3: ظلي ذي هي
1: انت باك شنو الساعه
3: مات زيد تصور باك مات نسيت الكالكولاتريس
1: مات زوز مات ايش تعمل لهنا سمحني بالله
3: العقلاء نتاع البرنامج
1: والله معناتها ما فهمتش
3: بمخاخنا
1: معناتها اللي مانيش بمخ بارك الله فيك انا خدت شهاده شرف
3: بالعكس
1: وانت فين الليسي
3: المنزه التاسع
1: مثلا
3: عام 2012
1: 2012 انت
2: مش عندك تخدم
1: يا دوزير
2: قديش عندك تخدم في الإذاعة انت عام 2012
1: عندي 9 سنين معناتها يا دوزير انت عادي في الباك ما كنتش تصورها الحكاية دي
3: معناتها عندك 5 سنين نحس في روحنا بقولوا سيسيئت
1: كان جد دنيا ذاك ايش تقوله ذكرش حاجة طرفة في الباك
3: انا قلت نسيت الكالكولاتريس نذكر ومع العلم انه هي كارثه هي ما معناها حاجه مش
1: ما ذولي مفهوم الطرف عنا يختلف شويه
3: اي الكوير الطرائف طرفه اخرى نذكر ولا هي مش طرفه فما حاجه كانت عاده ياسر محلية كانوا يعملوها في برشا معاهد في الوقت هذاك اللي وقت اللي تجي تدخل النهار الاولاني تلقى لي سورفيون الكل القايمين يعطيو حلوه للتلامذه ولا يعطيهم حاجات هكا حلوه باش يهزوا معناها باش يدخلوا هكا بانرجي باهيه وببرشا يتمنوا لهم هكا حظ به دونك عجبتني نذكر ذي حاجه من الحاجات المزيانين نعاش مازالت العاده موجوده ولا مي ان توكا انهم يعطيو حلو حاجه سكر على الصباح للتلامذة حاجه محليه
1: انا باك جميلة. عام 2000 باك لتر بيان سور الابطال معناتها مجموعه لتر عام 2000 الباك في ليسي ابن خلدون في رادس اللي هو مش بعيد على الدار تقريبا دقيقتين على دار بابا معناتها دونك كي تضرب السونري نخرج من الدار
2: مشيت روتار كمان
1: لا لا عمري ما كنت نمشي روتار داير توا عمري ما نمشي
3: منضبط
1: في الوقت والطرف اللي نذكرها انه معناتها كان مناف الله يرحمه كان خويا اكبر مني هو عدى الباك قبل بثلاث سنين دونك ما خذاهاش من العام الاول خذاها من العام الثاني بورتون كان قراي على الاخر انا كنت قراي اكثر منه شويه وكانت الصدمه معناتها العائله خاطر كانوا يتصوروه باش ينجح دونك قالوا لي كان عندنا قبل كناش كان فمك الفازه قبل تعطيه نمره السيري يشوفوا لك خاطر كان فما لا تليفون لا تمشي ليسي
3: بالبوق
1: بالبوق في في الليسي تعطيه نمره السيري نتاعك يشوفوا لك معناتها قبل بنهير هكاك يقول لك راك كنترول راك نجحت راك شنو فهمت فازه دونك اعطيته نمره السيري غلط بابا وبابا وقت اعطيته نمره السيري
3: بالعاني
1: اي بالعاني
3: داكوغ ما حبيتش
1: الاخراني نتاع الكلاس قد تحب عنا شكون تحب تشوف لك الريزلتان تاعك قال لي اعطيته معناتها على اساس هو انا
2: نجح ولا
1: لا لا رفوزي سلم علي داير معناتها كان يسمع فينا توا وبعد ما كي جا بابا قال لي اسمعني شو مستانس قراي احنا في العائله مستانسين بالاخفاقات عادي عام الجاي مثالش معناتها خذاها بكل روح رياضيه قال لهم
2: يعني في البيداغوجيا
1: اي عمل لي معناتها كل
2: الحاله النفسيه
1: وانا سكت معناتها ما عملتش حتى ملامح استغرب هو وكلهم مستغربين فيا معناتها لا بكيت لا عيطت لا
3: حتى ردت فعل
1: حتى ردت فعل كان يدي تقول يحكي مع حيط وانا باقي ساكت مشيت لليسار واحد قلت له نجحت حاسين أمي مش فاهمة يا تزغرت يا تضربني يا
3: ما عرفتش
1: ما عرفتش الرياكسيون اللي يلزمها تعملها شنية بالضبط وكانت معناتها صدمة هو خوفنا عليها من الصدمة
3: صدمة
1: صدمة مرة أخرى هذا أنا فضل الصدمات الإيجابية خير من الصدمات السلبية إن شاء الله بإذن الله بنجاح أنتم ليكم إن شاء الله تزغريتها كيما اللي سمعتها من عند عربوش نسمعها من عند العائلات التونسية والأمات الكل خاطر فرحة لهم بنجاح أولادها راي ما عندها حتى فرحة أخرى تنجم تكون كيف لا تقول لي لا عرس لا حد شيء فرحة نجاح روي. للأولياء وحدها نادي يعطيك الصحة
3: عيشك
1: على المهز اللي حكيتنا كيف بارك الله فيك أقعدوا معنا شوية خرجين
0: الصباح.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد، الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
6: ميتيو
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي، أختنا سعيدة إن شاء الله هركسها دايام. صباح نور.
8: صباح النور خويا أمين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة موزايك.
1: أنا راح بيك لأول مرة صباح معنا.
8: صحيح،
1: أول مرة أختي، وأول نشرة ذي ولا فما نشرة أخرين قدمت؟
8: لا قدمت أكثر، لما في موزايك أول مرة.
1: يا لله مرحبا بيك
8: يعيشك،
1: وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وان شاء الله ربي يفتحها في وجهك اختي الغاليه. ومرحبا بك معنا،
8: يعطيك الصحه
1: يوم الصباح. وداير افرحوا لي بها الساده المستمعين كيف كيف، ان شاء الله ربي يعطيها ما تمنى به. اختي الغاليه، البارح كانت درجه حراره مرتفعه شويه، مش عارف كان اليوم باش يكون نفس الشيء ولا.
8: صحيح، البارح كنا سجلنا 35 درجه كحراره قصوى في تونس العاصمه، بالنسبه اليوم توقعوا تقريبا 34 درجه في نفس المعدلات تقريبا مقارنه بالبارح. اليوم طقسنا مغيم جزئيا في اغلب المناطق، نتوقع ظهور خلايا رعديه محليه بعد الظهر في المناطق الغربيه في المرتفعات، يعني في شاتا كيف القاصرين، وتتمدد يعني ايضا لجهه القيروان، تشمل يعني بعض الجهات الشرقيه، باش تكون من ناحيه فعاليه الامطار يعني مش فعاليه كبيره. بالنسبه للريح اليوم شماليه غربيه في الشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي في الوسط والجنوب، تكون قويه محليا في السواحل الشماليه وبالجنوب مع دوائر رمليه محليه اثناء الليل، وضيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر اليوم مضطرب الى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره القصوى اليوم بين 28 و33 درجه في المناطق الساحليه للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و39 درجه في بقيه المناطق، وتوصل حتى 41 درجه في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بالنسبه ليوم الغد يعني طقس استقرار كما اليوم، طقس مغيم جزئيا في اغلب المناطق، اما الحراره بتشهد انخفاض طفيف غدوه، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و37 درجه ببقيه الجهات. في مناطق الجنوب والجنوب الغربي تتواصل الحراره مرتفعه، توصل 42 درجه محليا مع ظهور الشيلي. يعني بالنسبه ليوم الجمعه والسبت يتواصل طقس في استقرار، يعني طقس صافي الى قليل السحب يوم الجمعه، ويوم السبت بعد الظهر نتوقع ظهور خلايا رعديه محليه في المرتفعات الوسط الغربي.
1: في الوسط الغربي
8: ايه،
1: خاطر اللي معامل على عوما نهار السبت زاد. طبعا كل ما تقرب، اي كل ما تقرب بذول الفتره نجموا ناخذوا اكثر.
8: صحيح،
1: اكثر تفاصيل. اختي الغاليه مرحبا بك مره اخرى، يعطيك الصحه سعيده ان شاء الله نهارك اسعد ليام.
8: نهاركم زين، يعيشك.
1: في الامان.
6: ميتيو
7: عزيز الجمعة هذه فيه جديد، الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
6: أحلى صباح،
0: أحلى صباح،
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. دي مينوت كرونو.
1: صباح نور مكي.
9: صباح الفل والياسمين خويا امين، ليك وللسادة المستمعين.
1: العظيم اللي يسمع درجة تاني ويسمع خويا امين تو ما يصدقش معناتها
9: هذا الوجه البريء.
1: لا لا لا، وانت تنجم هذا خير.
9: لا مخير
1: قدر وعمر واحد
9: بيان سور،
1: انت خويا صغير وانا اخوك الكبير
9: بيان سور،
1: مش كي الغير معناتها. بالله العظيم ديما في كل عائلة وفي كل برنامج ديما الاصغر سنا تلقاه هو الاشطم، حتى في هذا البرنامج زي
9: ممكن
1: تضرب عطار
9: مانيش
1: الاصغر سن. لا ماكش الاصغر، نادي اصغر سن. هو الاشطن به. قبيل حكيت معاهم قلت لهم على الباك، انت باك شنو عام قديه؟
9: 2009.
1: ياك جدد كلكم.
9: اي جدد اخي، ما مش فاهم من فاهمين مش نعيطك عمي امين.
1: اي به عاش ولدي. باك شنو؟
9: باك ليتر.
1: اي اونفا هاو زميل اداب وكلهم في بالك نادي واياد راهم باك ما باك مات معناتها
9: شوف
1: باكمان شو يعملوا لهنا ما عرفش معناتها شنو يعملوا به. عام 2009 في ليسي
9: 20 مارس
1: اي فيرس 20 مارس فما 400
9: لا 20 مارس فيرس
1: في صفاقس، تحية اللي يقرأوا في ليسي فامارس في
9: صفاقس. تحية اليوم الكل خوي.
1: تذكرش نهار روليني في الباك وقت عدي؟
9: نذكر الدخلة متاع أول نهار كداخل الصباح باش نعدي مدير وقتها معرضة حلوة وياتك. ذكرش نذكر من الباك
1: جديدة حتى نادي أتذكر الحلوة.
9: لا لا حلوة جديدة جديدة. المشهد ذاك الوحيد اللي نذكره من الباك.
1: من بعد غيبوبة دخلت ولا؟
9: ليه ليه من بعدك هاوك زمانات نذكر بتتر التحضير وكل شيء والسادة والزملاء اللي ريفزنا مع بعضنا معناها تحية اليوم كل تقريبا نشحوا كل حسب ما نتذكر نشحوا كل
1: فمش كون مثلا من اللي عادوا معاك الباك ما زلت على اتصال بهم اليوم ولا
9: ما زلت اغلبيتهم ما زلت على اتصال بهم سواء فيسبوك سيفرين ممكن فما برشا عنا مدى ما
1: خبرني ما معروف فيهم طب.
9: ليه مش بالضرورة ما
1: شو متواضع
9: علاش بدو صحابي وبريتو 10 سنين
1: قلت لك اخي معاد صحاب قلت
9: لا لا معناها هم مازلنا اون كونتاكت فيهم شكون في تونس فيهم شكون في البرازيل فيهم شكون كل في البرتغال فيهم كل واحد شاد طريقه
1: الزواج اللي فيهم بالمخلوق يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقهم كل اللي عاديو بكالوريا في صفاقس تقعد صفاقس راهي من اكثر ولايات مهمه في البكالوريا والاحسن نتائجا
9: نجحت مونشون راهو
1: بالله
9: مونشون
1: ومن بعد شنو قريت
9: صحافه
1: باه اوكي ما نحبش نعمل حتى تعليق
9: انا بدي من حق نعمل
1: حتى تعليق هذا باكليتر ونجح مونسيون مش هيعمل في فلسفه وانت ما تبكش ليتر على
9: الليتر
1: انت نورمال تحط صحافه لولا انا بدي حطيت صحافه
9: لولا انا
1: ليتر مونسيون وحطيت ليتر حطيت صحافه الحمد لله هاني نخرط في وجوه نيره ما اللهم صل على النبي كل يوم الصباح كيفكم انتم ومحليكم ان شاء الله ربي يدوم العشره الطيبه ما بيناتنا باه بعد ما تعرفنا عليك مكي نجح لك الفقرة وفيت كده لا لا إيش نحكي شوية على المنتخب التونسي
9: المنتخب الوطني التونسي يمين اليوم مع في حدود نص النهار إن شاء الله يسافر لبروكسل في بلجيكا ويمشي يلعب نهار السبت مقابلة الودية الثانية ضد المنتخب البلجيكي
1: مش كان
9: البارح ماشي مع ماضي ساعتين إكزاكتومون كان البارح ماشي لكن صار تغيير في البرنامج بسبب إضراب الاضراب هذايا في عاملين الاعوان نتاع مطار بروكسل دونك المنتخب الوطني التونسي توقفوا لي فول البارح دونك تبدلت الفول باش ولات اليوم البارح الملاعبيه خذوا راحه كامله يعني خرجوا حوسوا كل شيء واليوم يرجع لتحضير للمقابله وممكن من النقاط اللي استفيهم بعد الماتش كانت الوضعيه الصحيه لحنبال المجبري اللي خرج مصاب في المقابله نتاع النمسا حنبال المجبري لاباس واصابته ما تكتسي حتى خطوره وان شاء الله بقدره ربي حاضر وموجود في كاس العالم أمورنا طيبة بقدرة ربي وإن شاء الله نبنيه على الوجه الباهي اللي قدمناه ضد النمسا ونكمله نونشاني ضد بلجيكا
1: بلجيكا اللي البارح ربحت كرواتيا 2 بلاش في مباراة ودية كطلة خفيفة على أطراح البارح ومش كل المغرب ربحت 4 بلاش مدغشقر وغانا تعادلت مع ويلز 1-1 بالنسبة لأطراح
9: معنا هولندا اليوم تلعب مع الجزائر هولندا اللي هي منافسنا في المونديال اليوم تلعب ضد المنتخب الجزائري مع 8-4
1: ولوكسمبورغ وإيطاليا فهمتش علاش كورو أصلا ما هدها طرح زايد على الأخر للزوز بيلعبوش كورو
9: شوف إيطاليا مسكن معاش كونو اللي الكورو
1: يلعبوا مع لوكسو علاش معرش
9: عندي صاحب يعيش في لوكسمبورغ عادي تبع عايزه لوكيب ناسيونال
1: والله حد ما يعرف علاش يلعبوا هذوما يحضروا لشنو حضروا الصيف شنو قاعدين يعملوا الله أعلم
9: يعرف الدم
1: وفما طرح الدنمارك والجمهورية الكونغو الديمقراطية زادا كيف كيف يتلعب اليوم مع السبعة به فما واحد معروف جدا سبيدي ذو اللي اسمه
9: لا ذاك معز سبيد اللي هو ذا يوتيوبر معروف على الاخر ستريمر امريكاني عنده 54 مليون في متابع على يوتيوب اكاهاو عمره 21 عام عنده وصول افريقيه من جنوب افريقيا ومن غانا وكان حتى ديرنيير وقت كوب دافريك عمل جوله في الجزائر وعمل جوله في المغرب اون توكا برشا الناس يعرفوه سبيد اللي مغروم برشا بكريستيانو رونالدو جدل كبير اثار اليوتيوبر هذا اللي عمل اغنيه خاصه بكاس العالم الاغنيه هذه تبدا باسماء المنتخبات المشاركه في المونديال مع الاعلام نتاعهم وخطا كبير برشا عملوا اليوتيوبر هذا وتعدى زاد على المونتاج وتنشرت الاغنيه ولقات رواج الخطا هذا يخص تونس وقت يسمي في البلدان ويعدي في الاعلام نتاعهم جاء مع درابو تونس وقال سوزيا منين مندروش منين جيب الاسم هذا دونك حد ما يعرف مع نشر الاغنيه استهجان كبير صار من الجمهور التونسي في جميع المنصات ومطالبه بالاعتذار واصلاح الخطا هذا هل كان خطا متعمد
1: ما
9: نتصورش
1: هو اصلا طفل ما نقص شويه بعدين كيبدا هو مغروم كان بفيفا, انا نعرفه من هذيك كيبدا فيفا كي يحل اللي باك هذوكم كي يجيوك انت تلعب في فوت هذيك المود فوت يجوك دي باك فيهم اسامي جوارات. هو ما مثلا يبدا فرحان جي برازيل درجنا يخرج له اسم ما يعرفوش
9: هذا كيفاش هي الطريقه اللي يسمي بها وكل
1: شيء كلهم غلطين دونك يضحكوا عليه العباد على هذيك نتصور من نفس المنطلق معناتها
9: هو معبر على الوضع العالمي الجديد براتيكمون معناها الجهل مالوروزمون
1: بون ما تهتم ديما ناخذوا
9: ولو انه الاغنيه القاطره واجه كبير وماهيش خايبه الاغنيه بون ستوندار مي اوموان لقات نجاح صحيح ماهيش اغنيه رسميه تبع المونديال لكن تتسمى لقات نجاح العباد فرحت بالي انه الاغنيه تاع المونديال ما كانوش كما تستناهم العباد معناها
1: مش عارف هذا الاغنيه الاوفيسيال السنه شكون باش يعملها ما عرفش
9: عملوا برشا برشا اغنيه
1: لا مستنسى فيفا تخرج واحده اغنيه اوفيسيال
9: هي لا لا السنه عملوا برشا اغنيات اوفيسيال لكن سانسيرمون ما فما حتى واحده اللي تقعد في الاذن معناها اللي ضربت فما اكثر واقرب واحده اللي قاعده شويه في الاذنين هي اغنيه شاكيرا لكن بعيد بعد سماع على الأرض على واضح. على غنيتها السابقة في المونديال
1: واضح ممتع وكا وكا اللي في 2010 كانت هذيك من أخر أغاني المونديال اللي كانت ضاربة وحتى في قطر زاد في بالي فما أغنية مش خير
9: في قطر إرحابو ظاهر لي الأغنية بالعربي مي وقتها تلمون قاعد تعاودوا خي... على الأقل ضربت خير من الأغنية هذوما تاع تاع الكوجيمون
1: يعطيك الصحة مكي بارك الله
9: فيك ليك وربي ينجح الناس الكل
1: أمين يا ربي أمين قابلوا ثمانية معاك في سبور إكسبرس
10: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
12: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
13: تدلل تدلل
14: مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام ووفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: خونا سالم إن شاء نهارك أسعد الأيام. صباح نور.
3: بخير
2: إن شاء نهارك مبروك سعيد خويا سالم. تحية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين، مرحبا بيك في صباح تربح. نجم تربح هنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. كان جاوبني صحيح على السؤال. أما قبل، أنت من سكرة واليوم نبدأ أول أيامات الباك، أنت أصيل المنطقة ولا عديت الباك في بلاصة أخرى؟
3: لا لا لا، في سكرة.
2: في سكرة عديت الباك غادي ولا؟
3: لا ما قريتش باك، وصلتش.
2: سيدي إن شاء الله ربي صغيرات تفرح بيهم والبكالوريا نتاعهم إن شاء الله.
3: أمين يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي بإذن الله. به اليوم سؤالي يخص التام اللي هو البكالوريا. دونك مش نسألك على فلسفة على حد شيء، ما تخافش. مش هذا السؤال جملة. بار كونتر السؤال يقول اليوم من إجمالي التلامذة اللي عديوا البكالوريا، نقولوا احنا نسبة 100% عديوا بكالوريا اليوم، قداش نسبة التلامذة اللي عديوا بكالوريا في المعاهد العمومية تبكرنو اسبرايك؟ قداش نسبة التلامذة، نسبة المئوية انت التلامذة اللي عديوا اليوم في المعاهد العمومية قداه؟
3: 60%؟
2: لا،
3: 70.
2: شنو مش نلعب الصباح يا سامي سالم؟ صباح. لا. نعم
3: 30%.
2: 30% عمومية، ليه أكثر؟
3: 80%.
2: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك يا سالم، أن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله 80% ذوما ربي نجحهم، وإن شاء الله 12% اللي عاديوا في المعاهد الخاصة ربي نجحهم، وإن شاء الله المترشحين بنسبة بصفة فردية اللي هما 5% إن شاء الله ربي نجحهم وربي وفقهم الكل، وربي إن شاء الله ينجح الجميع. مازلنا نحكيو بكالوريا شوية آخر بعد صديقنا مراد، نمشيو الأيمن.
1: صباح تربح،
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح الفل والأنوار يا مراد يا بيهي.
1: صباح الخيرات يا أمون. صباح الخيرات توتي كيف وكل اللي يسمع فينا على أحلى صباح على أحلى مزيكة.
0: اليوم نبدأ من عديو الباك اسكو فما حركية وي. خاصة اليوم ليتها في السيركولاسيون.
1: ما في شك أمين الحركية يمكن اليوم باش نتوجهوا بها للأولياء لأنهم بعد جهد متاع عام كامل اليوم معناها لكونكتيزاسيون معناها بالنسبة لوليداتهم اللي عديو في الباك. طبعا السياقة متاعهم باش تكون هكا بليزو موا فيها شوية معناها مش باش نقول سهو إنما فما شوية معناها تخمام في وليداتهم. ما فيش شك الشيء هذا باش ينعكس على الحركة المرورية. طبعا يمكن الحركة هذه اللحظة في برشا معاهد اللي هما معناها توا قاعدين يحضروا في رواحهم شكلوا يعديوا إن شاء الله يكلل معناها المزود متاعهم بالنجاح. ولكن في المقابل عديد المحاور ليست حركة عادية ما نساوش كما تقول أنت يمين روتيكس اللي هو شريان كبير اللي نخوف فيه الحركة فيها كثافة مرورية طبعا على مستوى وسط العاصمة شارع الحبيب بورقيبة شارع الحرية كذلك شارع الطيب جمهيري وإحنا ماشيين إلى ساحة بسعدون عبر شارع أولاد حفوز بنحاول الحركة كذلك عادية ولكن نتوقعوا وهذا معناه شيء لاحظوه أمين للحركة سواء خصوصا معناه في الفصل نتاع ولا في دخول فصل الصيف راهي تبدأ أفرتين من 10:30 ل11 نتاعو معناه بعد المتاخر نتاع وسط العاصمة ولا بعد الشوارع الكبيرة اللي هي تشهد الظهر نتاع الاكتتاز. هذا ما يجرنا إلى أعطاء مستمعينا بعض النصائح اللي ضمنها ترك مسافة الأمان ما بيننا وبين السيارة اللي قدامنا نبعد كل البعد على كل ما يشتت معناها السياقة متاعنا ولا التخمام متاعنا نبعد بعد استعمالنا لهاتف الجوال ما ننساوش وضع حزام الأمان كذلك زاد في بعض الطرقات ماذا بينا زاد السرعة متاعنا تكون محدودة بطبيعة الحال زاد يجب نخليه روحنا كونسنتري يست على السياقة بطبيعة الحال زاد ما ننساوش زاد التخمام اللي تحكينا عليه قبيلة على وليداتنا إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي زاد كذلك يكلل مجهودهم بالنجاح وإن شاء الله زاد احنا ذكر كذلك تكون الثنية متاعنا دينا واللي قاعدين يسمعوا فينا الكل إن شاء الله.
0: أمين يا رب يعطيك صحة مراد شان هركا سعد الأيام في رمين كل يوم الثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح. صديقنا أيمن إن شاء الله مبروك سعيد نهارك. تبعت شوية نرجع لك في ألو كوندكتور يا عبد الناصر مشتوى ألو كوندكتور تبعت شوية معاه في ألو كوندكتور مقبل أيمون يا بيه صباح نور.
2: صباح الفل يا أمين صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الناس وعلى كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة وعلى طبعا أبنائنا وإخواتنا اللي داخلين دلوقتي يعدوا الباك وربنا يعني يكرمهم إن شاء الله وبالنجاح والتوفيق. إحنا موجودين دلوقتي قدام اللي معهد عاشور ايه
3: عايشه بلاغه
2: ده في نهج مرسيليا. انت انا شايفك متوتره وعلى ثاني بس طب هو دلوقتي دخل للامتحان وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويطلع ناجح وتشوفيه كيفاش حضرتي للموضوع
3: سمحي كيفاش
2: حضرتي للمال ان هو يعني يخش الامتحان
3: ما انا هاني رد بالي على الاخر خاطر هو حسيته على الاخر فريسي وانا نحاول نريزه اما انا اكثر منه معناها
2: انت وصرتيني انا شخصيا مش عارف اقول لك ايه السؤال والله العظيم انا
0: عادي هلي يا ايمن عادي
2: هي معك هي معك هي معك
0: صباح نور مدام
3: صباح الخير يعيشك صباح النور
0: نهار كاس عاد الايام اختي الغاليه شو انا متفاهمك وخاطر نعرف الاولياء يبداوا ساعات ستريسي اكثر من صغارهم
3: اي
0: اما انا نصيحه ليك انت معناتها كان انت تعرف تتحكم في اعصابك سكو باش تعاونوا برشا انت اليوم ريت اي نصيحه باش نديها له ما عادش نجم تفيدوا بها برشا دونك تعرفش تعمل احسن حاجه لا تقول له كي روحت لاش عملت لاش اش كتبت شنو
3: واجب اي متفاهمين على هذا متفاهمين على هذا
0: كل دواري عادي اما تملك نفسك
3: اي انا حقلي خليت كلمه ولا حاجه خاطر بالحق أيوة. راني ما حاولت قد ما نقدر باش ما نوصلوش ستريس اما توا كي دخل وقعدت نحكي مع صاحبتي ام
0: وحدك انت ما فما حتى مشكله اما من بعد ما تعديلوش لي هو وانتم زاد وصيو بعضكم ما تقولوش عملت في الامتحان اليوم هاي شنو هاي ما كركش هذه كرك هذه صحيحه هذه غلطه لا لا لا ما احكي معاه نورمال عادي جدا
3: هو اللي وصي
0: نشحك فيا عايش ولدي محليك غدوه ان شاء الله ما تقولوش غدوه زاد محضر ولا ليه خاطر ما عاد يعني شيء معناتها اليوم كان غدوه مش عاد امتحان اليوم مش كل يوم محضر توا تعرف تعمل توا حس لاما في الصدور خليه يلقي الامور توا
3: فوالا ليلى هذيك شنو تفهمنا كل امتحان يعديه ينساه اللي بعده وقلت بعد بتكمل امتحانات تظهر لك تشوف الاصلاح شوف اما توا ما تشوف حد شيء هذيك شنو متفاهمين
0: لنا هذا هو المنطقي توا عباره كل الدوسي اللي يتسكر ما عادش يتحل
3: قدره ربي.
0: بعد ما نرجع نشوف الكوريكسيون تاع وشوفوا شو عملنا في فندل تعديتو سيد تعدى اللي بعده ديما قدام عديتو مسكر الدوسي نمشي اللي بعده وان شاء الله باذن الله ربي نشفي به. سيمون قصدك شويه ستريس ولا
3: اي يعطيك صحة
0: يا ربي فضلك يا لله باهي رجعناك الوليد ايمن مهمشته
2: انا حسيت ان انا اللي داخل امتحان اقسم بالله
0: لا لا لا
2: والله هي لما جات كانت ربنا يكرمك ان شاء الله.
0: ما يفهمش كون اخر وحدك ايمن
2: والله لا هم كلهم يعني متوترين برضو
0: يصير شان تنريضهم من عادي هم اللي تنريضهم بالوحد بالوحد
2: هم
0: كفهم ولي مش ولي
2: كلهم ولي لا ما فيش كلهم استنى نشوف المسيو ده لو هو ممكن نلاقي مسيو. صباح الخير مسيو لباس الحمد لله. امين جرب بس هيصبح عليك وهيسالك على حاجه في انت عندك ولدك في الدخل دلوقتي ما يحبش
4: انا جدو
2: انت جدو صباح الخير
4: صباح النور
2: ربنا ينجحه كده و طب خد يسمعك كده امين جرب هيكلم معاك في الراديو ايوه
0: صباح الفل
2: معاك دلوقتي
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام صباح النور
4: صباح الخير
0: ربي فضلك محليك انت عندك تعرف شنو عندك معزه خاصه في قلوب كل واحد تونسي تعرف علاش
4: علاش سيدي
0: على خاطر انت توصل في ولد ولدك ولا ولد بنتك
4: مانيش نسمع فيك مليح خويا
0: توصل في ولد ولدك ولا ولد بنتك مش عادي باك اليوم
4: لا هذا لهذا انا جو سوي غران بير ما عنديش باك اسمها
0: ما عنديش باك ما شنو تعمل
4: نسكن هون انا نعس على وليداتي الكل
0: ربي
4: انا ربي ان شاء الله قبل اللي فيه هذا من كلهم وليداتي الكل
0: ان شاء الله ترى فيهم الصباح وانت قاعد تلاحظ هكايا
4: انا ريتهم من 6 نتاع الصباح قدام الباب
0: ريتهم معناتها الاولياء متوترين اكثر من التلامذه يذولي ولا
4: انا هاي زميلتي تخدم معايا بنتها تعدي في الباك ما نحكي لكش وجهها كيفاش
0: ان شاء الله انت انصحهم انا اوكا شويه من هنا وانت شويه من غادي
4: الله ينجيك ان شاء الله
0: امين ربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى
4: ان شاء الله
0: وان شاء الله يا ربي بنجاح باذن الله ايمن
2: يعيشك اي حبيبي
0: دخلوا صغار نورمالمون وصغار معرفش صغار محاله دخلوا التلامذه اللي عاديوا باك
2: كل زي كله دخلوا فما طبعا فما الامن موجود الاولياء الامور بيبعدوهم بعيد عن الباب كلهم دخلوا بصف كويس فالحمد لله رب العالمين شويه توتر طبعا فربنا ينجح كل
0: ما فهمش علاش والله الصباح هذاك فاش نحكيه وانا ونادية واياد قلنا الاولياء راهم هما المفتاح رغم هما اللي يعديوا ستريس نتاعهم صغار وهما اللي يخليهم في ظروف طيبه وظروف مريحه راهو ستريس ينجم يتعمل له راهو انت ماكش تقصد مثلا قام اليوم الصباح تحضر له طاوله من هنا لاخر نهج ماكله انت عمرك ما عملتها له وسط العام هو اصلا مش يشك
2: طب امين معلش امين معلش حضرتك عندك ابن وبرضه لسه ما مشيش وابنه دخل ولسه ما مشيش فهنساله هيسالك امين بس على انت متوتر ليه صباح الفل صافي ليه ما روحتش هو دخل وانت لسه ما روحتش
4: تم شويه لا خطر هي جت متاخر شويه هذاك عليك
2: عشان كده جت متاخر شويه
0: لا مازال الوقت ما تقلقش روح مازال الوقت مازالوا درجين على 8
4: انا حاضر من 7 تاع الساعه انا من 7 تاع الساعه حاضر ونستنى فيها هي جت متاخر
0: معش كان يسمع فيا ولا ايمن
4: اسمع فيك
0: صباح نور عشان نهارك اسعد ليا
4: الصحة
0: اغزالي كي هي دخلت انت بالله وقعت قدام لي سيش ليلي في مخك فاش قعدت تخمم
4: عندي شوية هكا
0: بسيالش فرغني قلبك الصباح فاش تخمم
4: خوف عندي شوية خوف على خاطر تعرف هدي سنة المرة الأولى اللي تعدي فيها الباك بنتي ديما تم احساس نتاع الاب ديما
0: هذاك هو اللي حاجتي احكي لي على الاحساس هذاك شنو اللي في قلبك انت تو
4: احساس الاب ديما يقعد ديما احساس معناتها احساس قوي برشا ديما يخمم في صغاره اول مره تعدي الباك بنتي وتوا مانيش ماشي كان تخرج معناتها بس نقعد هنا حتى تخرج
0: باش تقعد اربع سوايع تستنى قدام الليسي
4: نقعد اربع سوايع نقعد هنا في القهوه حتى تخرج
0: ربي يبارك
4: لك ان شاء الله ربي يسهلها وتنجح
0: كان عندك دعوه به يا صباح هكا من كل قلبك تدعيها لبنتك واللي عادي وباك شويه خير شنو تقول؟
4: ان شاء الله يا ربي يكون معاهم صغيراتنا الكل
0: امين
4: بنتي وغير بنتي كلهم في صغيرات وربي ينجحهم وان شاء الله عندهم الوقت الطيب ان شاء الله يكون عندهم الوقت الطيب
0: امين يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك انت وظاهر من صوتك معناتها راك ستريسي من غير ما تقول لي
4: ستريسي برشا من شويه انا ما رقدتش الليل لقيت في الليل معناتها خمس بنتي انا غالبك هاو
0: شكرا
4: الله ربي معاهم.
0: كلنا اولياء وكلنا المرحله نتاعك تعداو بها راه مع مثلا اللي عنده ولاد ومازال ما وصلش للباك انت ان شاء الله ربي يفضلها لك وربي ينجحها.
4: عايش يعطيك الصحه.
0: نتصورك انت كي عديت الباك راك ماكش ستريسي قدها هي تو قدك انت تو
4: وقت الباك نتاعي انا ما كانش كيما هكا ممكن الوالدين يحس عليا ما انا نحسش معك انا كشاب وقتها ما نحسش كيما يحس والدي كيما تو انا حاسس هي تو زيت هكا تضحك وفرحانه داخله تعدي لكن انا الاحساس نتاعي ماهوش كيفها هي احساس اخر.
0: ان شاء الله ربي ينجحها يا سيدي يعطيك الصحه بارك الله فيك ايمن يعطيك الصحه
4: شكرا
0: ايمن بعد ثلاثه دقائق نعاود نتقابلوا معاك ان شاء الله في الو كونديكتور

0: بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي يا بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا لأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنسيش اللي استشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
6: لحظة ما تعلق
5: تعالي هك القهوة الكل شربت هالي.
6: شكون يشرب لك القهوة؟
5: يا وين ماشي يا داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة. عليه ببني الكل بالقرصان متاعك.
6: نبرز فيك
5: زيدا. وين هي اللونس؟
6: ألو
5: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
6: هاني جاية تنوريك فيها.
5: لا ما غير ما تجي سي بون. قتلتها
6: قتلتها
5: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسة
5: لونس تنسيك السوفرانس.
7: برودوي LTH.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لاقرب بوتيك
10: عندك اورانج. بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
11: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، IA générative, développement jeux vidéo, développement web, cyber security ou social media. وهذا الكل في 3 جمعات تكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و أون ليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: أحلى صباح. كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
13: يجيو وحدينا باش نحفلوا هبرتيتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
14: الو كونديكتور.
15: صباح النور يا ايمن.
16: صباح الفل يا امير، صباح الخير عليك.
15: في لمح البصر اليوم ان شاء الله.
16: أكيد في لمح البصر معنا أستاذة عليا، وهي برضو بنتها دخلت للباك وبرضو في شوية توتر، بس إحنا هنحاول نخلص التوتر ده بالربح إن شاء الله.
15: مش هيك مش هيك يعني تعرفش تقول لها
16: صباح الفل.
15: صباح الفل مدام.
16: معاك هي معاك
15: مدام. صباح النور.
17: عسلامة.
15: صباح النور. صباح النور. تنحي ستريس، تنحي ستريس ب 200,000 الصباح
17: إن شاء الله. نحي.
15: تفضل أيمن. هيك مستعدة معاك وحدة.
16: نقل أشخاص على عربة غير مؤهلة بذلك يعرضك لخطايا قديش تقريبا؟
17: غير مؤهلة؟
16: يعني على ماذا؟
17: 150 دينار.
16: 100-150 دينار. ايه 200 دينار
17: نجم يكون، أما نحن نقولوا
16: خير الأمور الوسط.
17: ولا ايه صح،
16: خير الأمور الوسط.
17: ايه
16: لو حضرتك ربحت 200 دينار توعديني بعد ما يتكمل الباك تدوم لها؟
17: والله العظيم أدهم لها.
16: والله العظيم أدهم لها. طيب ألف ألف ألف مبروك مدام عليا وصباح الفل عليكي وإن شاء الله بنتك يعني تنجح وتكون من أحسن الناس.
17: عايشك عايشك إن شاء الله
16: كده التوتر انتنحى.
17: الحمد لله
15: 200 دينار ينسيه ستريس هيلة. يعطيك صحة أختي الغالية بارك الله فيك ألف مبروك وإن شاء الله ربي ينجح في الباك. أيمن يعطيك صحة بارك الله فيك. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس
13: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
14: ألو كوندكتور.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفيم كونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: إلى قهوتي في الدار برافا شيكوري بلان، واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلان. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
6: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: السيف السنة عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتنا وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
9: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على liseena.fr.
10: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
11: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات وفق ما أعلنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود، حيث أبرز أن هذه المدونة ستسهم في تعزيز شفافية منظومة التكوين المهني وتحسين فهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، بما يدعم قابلية تشغيل المتكونين ويسهل إدماجهم المهني بما في ذلك في أسواق الشغل الدولية.
12: اليوم عندنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا، لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا عنده انعكاس ايجابي على مقروئيه الشهادات، على المحتوى التكويني، لان المرحله هذه مرحله اولى، هو في ترشيد الاختصاصات والقطاعات مرحله اولى، ثم سنمر الى احداث منصه رقميه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه احد اهداف كذلك. اليوم نعرفوا ان المتكونين ولا اصحاب الشهادات الغير ذلك سواء في التكوين المهني او في التعليم العالي عندهم افاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد اشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة طالبي التكوين كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة في المحتوى التكويني في الشهادات، وهذا لنسعى لتسهيل والحد من البطالة والإدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهادات.
11: ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بالعاصمة يقول إن الوزارة شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك استجابة لطلبات عدد منهم ممن يواجهون صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس، حيث يوجد مخيم الاستقبال المخصص لهذه العملية حسب تصريحه لزميلنا غسان العيادي.
13: قمنا بتجميع الفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى، قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب تاع العودة الطوعية. احنا في الأساس المخيم نتاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس، طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات، وكان على أساس باش يكون تواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة. عنا 4 شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية. بدات العملية، بداوا يتصلوا فينا عباد انه هما في تونس ما نجموش يجيو لصفاقس بحكم انه سكر عليهم لي مويان دو ترونسبور، صعيبه عليهم وكل شيء. دونك وزاره الداخليه بدرت الفكره انه علاش ليه نعملوا نقطه تجميع للراغبين في العوده الطوعيه لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم الى صفاقس. علاش صفاقس تحديدا؟ خاطر صفاقس هي فيها المخيم نتاعنا غاديكا، متواجد غاديكا، يتم تجميع الافارقه غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالاجراءات نتاع الترحيل نتاعهم والعوده نتاعهم طوعيا. في الحافلة عنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما يتنقلوا إلى ولاية صفاقس تحديدا إلى المخيم العامرة لإتمام إجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدان.
11: رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس يؤكد مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ورئيس اللجنة يشير في تصريح لمفادتنا إلى مجلس نواب الشعب سيد الهمامي إلى أن وزارة التجارة أحالت إلى اللجنة ملاحظات كتابية اعتبرت فيها أن التشريع التجاري الحالي يتضمن أحكاما تتعلق بهذا المجال، مشيرا إلى أنها تعمل على إعداد استراتيجية لمزيد تنظيمه. واعتبر المتحدث ذاته أن هذه المراسلة جاءت متأخرة مقارنة بالتطور المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية على المستويين الوطني والدولي. عالميا، هيئة الطيران المدني في الكويت تعلن تعرض مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وتسجيل أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ على الفور. وهيئة الطيران المدني في الكويت توضح أن السلطات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين. من جانب آخر، قوة دفاع البحرين تؤكد اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
10: موزيك الأولى في تونس.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
15: أريد طور عالمك.
16: سبور إكسبرس،
17: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على حقيقة استقالة مهدي ميلاد من النادي الإفريقي، لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر اليوم مع نص نهار تقريبا لبروكسل من فيان لبروكسل، وين يلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين آخر مقابلة الوداع قبل المونديال باش تكون ضد بلجيكا. سفر كان مبرمج البارح لكن تأجل بسبب إضراب الأعوان في مطار بروكسل، دونك البرنامج تبدل ونعبية خذي وراح البارح واليوم السفر لبلجيكا. بالنسبة لحنا بعد المجبري إصابته ما تكتسي حتى خطورة. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 23 عام اللي شارك في دورة تولون الودية في فرنسا وكان ربحه في مباراة الأولى ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. نهار الجمعة المقابلة الثانية بشكون ضد السعودية، وفد المنتخب يلتحق به اليوم أمين الله المحرزي اللي مسافرش مع الوفد بسبب مشكل في الفيزا. برشا كلام تقال على استقالة نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرع كرة القدم مهدي ميلاد. الكلام هذا صحيح ولا غلط؟ الإجابة من عند مهدي ميلاد في تدخله البارح مع حايدر في ريكاب سبور.
18: ما طلعت
19: قلتلك براو العادي لفيسبوك لا انستغرام ما طلعت شو ليش طلعت
18: لشو ما كلمك حتى حد بالتليفون قالك شو الحكاية ولا شو فاهمة
19: التليفون متاعي مخليش يسرح يقول لي ما رتوش لا تعرفني ما نجاوبش على التليفونات انا راهو ساعات جاي بالتليفون ما نجاوبش على التليفونات صافي خليه بعيد عليه
18: باه شنو حقيقة الكلام المتداول واللي انت ما طلعتش عليه؟
19: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرق القدم الى حد اللحظة هذه كون اللي خرجوا ما نعرفش مي راهو اشاعة انا ما استقلتش انا نائب رئيس ورئيس فرق القدم من النادي الافريقي ليوم 2 جوان 2026 غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب.
18: ما هيك تولي فلوس شوية سمعني باش الناس تفهمك خاطر جمعية النادي الافريقي هم هي سر الموضوع هذا.
19: انت حيدر ضامن اللي غدوة موجود في الدنيا؟
18: حتى حد ما هو ضامن. أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم إن شاء الله غدوة موجود هكذا
19: معنا حتى أنا إن شاء الله غدوة غدوة نرجع نترني وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد به إن شاء الله غدوة نهزو الشامبيون إن شاء الله نهزو التيتروين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس كرة القدم الإفريقي.
17: نادي قاسم باشا التركي أبدى اهتمامه بانتداب الظهير الأيمن للملعب التونسي عياض الرياحي ولحد الآن ما فماش عرض رسمي. نذكر أنه قاسم باشا يضم في صفوفه الثنائي آدم عروس ومرتضى بن ونس. عقوبة منع انتداب جديدة تم تصديتها على مستقبل جيبس. العقوبة هذه متعلقة بخلاص أجور اللاعب الإيفواري جون فيليب كوفي لملعب حتى مقابلة مع الفريق. أولمبيك إس في المغربي أعلن على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي. رسميا سعيد السيبي هو المدرب الجديد النادي النهضة العماني. نقول ألف مبروك اللاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أمين درمول لتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي مع فريقه الألماني ميلسونغن اللي ربحها كيل 24-23 مسابقة ألق فيها أمين درمول اللي ساهم يعني كانت عنده مساهمة كبيرة في التتويج باللقب الأوروبي. أهم المقابلات اليوم خارج تونس بطبيعة نحكيه على المقابلات الودية. نتائج البارح كرواتيا خسر ضد بلجيكا 2-0 المغرب ربحت مدغشقر 4-0 ويلز عادت مع غانا 1-1 وفي البرنامج اليوم 7:00 الكونغو الديمقراطية مع الدنمارك 8:15 هولندا منافسنا في المونديال تواجه المنتخب الجزائري وفي نفس التوقيت بولونيا ضد نيجيريا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
20: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
21: أريد طور عالمك
22: أحلى صباح.

0: على فخر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 8:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زيد من الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي فعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم باش نحكيه على فيديو اللي دارت برشا ساعة التالي واللي أثرت غضب كبير عند المتابعين, وخاصة نحكيه على المسلمين اللي في العالم الكل اللي داولوا مقطع فيديو لوزير الأمن القومي التابع للاحتلال بن غفير اللي يظهر فيه وهو يتحدث بطريقة فيها برشا سخرية طريقة فيها برشا استفزاز لمشاعر المسلمين واللي أثار جدل واسع في العالم العربي والإسلامي. الفيديو ذي توري أنه الوزير بن غفير وهو كأنه في حالة استرخاء واللي يمثل كأنه قاعد باش يرقد قبل ما يقوم فجأة ويتحدث, يقول أنه باش يتعهد بخفض صوت الأذان في المساجد وبرر هذية, يقول بأنه الأصوات متاع المساجد تمنعني من النوم. هذا اللي يعتبروه المتابعين إساءة, اعتبروا فيه استفزاز صريح لمشاعر المسلمين. وشفنا أنه حتى برشا اعتبروا أنه هذية فيه تحريض ومساس أصلا بالشعائر الدينية. ونذكروا أنه إيتمار بن غفير ذي مهيش أول مرة يتعامل بطريقة هذية ويثير جدل متكرر بتصريحات ومواقف ما نجم نوصفها كان بالاستفزازية, خاصة فيما يتعلق بالقضايا الدينية والسياسية داخل الأراضي الفلسطينية. الفيديو زيدا شفنا أنه خليت جدل كبير, وشفنا زادة أنه حتى وقت اللي كان موجود مؤخرا كان صار الاقتحام وتدنيس في المسجد الأقصى اللي تقريبا عنده في شرمي, صارت نفس العملية اقتحامات واسعة للباحات متاع المسجد الأقصى من قبل المستوطنين, وشفنا حتى رقصات استفزازية وهتافات عنصرية, وكان هذا زادة بمشاركة عدد من الوزراء التابعين الاحتلال وأعضاء زادة في الكنيسة اللي كان هذا بالتزامن مع ما يسمى إسرائيليا يوم توحيد القدس اللي يحتفل فيه الاحتلال باحتلاله الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 67 حسب التقويم العبري. وذي زادة اللي كان شفنا خلى برشا غضب وخلى زادة استفزاز كبير, وشفنا حتى زادة سموتريتش اللي كان حاضر في الحادثة هذية وكان موجود, نحكيه على وزير المالية التابع لل احتلال. فيديو دا تنجموا تشوفوها على الباج احلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: اريد طور عالمك. احلى صباح مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية, ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: مونديال السنام مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوق.
5: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد, وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل, بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 The Challenge Visez la performance.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج سوغ وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح
11: 28 دقيقة على موزايكا فام. بعد لحظات إن شاء الله الموعد مع إياد الدهماني. غو بونجور إياد، صباح النور.
12: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو بين هيمنة الحاضر والغرق في الماضي، مخاطر اختفاء المستقبل من الفضاء العام.
11: هذا موضوع الفلسفة اللي جاهم اليوم
12: ما عنده حتى علاقة بالفلسفة، وما تخوفش المستمعين، راهو مسألة بسيطة ياسر. تو نحكي عليها شوية.
11: تفضل نادية، صباح الخير. مانع خير.
2: لا مانع خير. بعد شوية باش نحكي وشنو اللي يخلي إيرلندا من بين الدول اللي قاعدة تدعم وتناصر في الشعب الفلسطيني عندها سنوات.
11: اللي خلاه هو العنوان اللي كان يحكي فيه. حاجة أخرى أخذوا معنا راجعين.
13: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنجي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. سمعت اللي بانجي باش توقف دعم ديستيني 2 بعد 12 سنة من الريدز اللوت والكوميونيتي اللي عشناهم النهار وليل في ديستيني. بانجي اعلنت رسميا انها باش توقف دعم ديستيني 2، والفانز توا يعيشوا حرفيا صدمة نهاية لعبة كبرنا معاها. وزيد ديستيني 3 حتى توا مش قيد التطوير، يعني اليوم كل شيء ولا مرتبط بماراثون اللعبة الوحيدة اللي بانجي تراهن عليها باش تنقذ الشركة. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي.

0: العثماني.
1: ايوه سي فيروز.
2: ايوه صباح النور امين. تحيه للمستمعين الكل. احنا اليوم موضوع سهل ياسر, انه مش ننطلقوا من ان كونستا, من معناتها ملاحظه للوضع في الفضاء العام ككل, الفضاء العام ولا لو ديبا بيبليك, هو شنو نحكيه, مش فقط شنو صاحب القرار السياسي ولا الحكومه ولا الدوله ولا الادارات, نحكيه كمجتمع شنو المواضيع اللي تشغل الناس, اللي هي محل نقاش داخل المجتمع. ومن الحاجات اللي تلفت الانتباه أمين هو أنه نحكيه برشا على الماضي, نحكيه برشا زادة كيف كيف على الحاضر, ولكن المستقبل غائب تماما على الديبا متاعنا. كي نحكيه على الديبا ولا النقاش العام, غائب على الخطاب السياسي, غائب على خطاب المجتمع المدني, غائب بيصير علينا احنا ايضا كاعلام. اليوم كي تجي تشوف الوقت اللي نخصوه في الفضاء الاعلامي باش نحكيه على المستقبل, نلقاوه اقل برشا من اللي يتم تخصيصه سواء للماضي والا للحاضر, ونلقاوه غائب زاده حتى على الديبا بين الاكاديميين والا الناس اللي تفكر معناتها, واللي من المفروض اللي هي تقود الديبا بيبليك والا النقاش العام. بيان سور هنا ما فماش مفاضله بين انه نقولوا لا هكا ويلزم نتوقفوا على انه ما عادش نحكيوا على الماضي ولا ما نحكيوش على الحاضر. جوست اللي يثير الانتباه اليوم هو الحيز المخصص للمستقبل. اولا الماضي يلزم نحكيوا عليه, لانه معناتها كما يقول مثل من لا ماضي له لا مستقبل له, انه الماضي مهم باش نستخلصوا العبر والدروس من احداث الماضي. ولكن احنا اليوم عنا متلازمة الغرق في الماضي والا الحنين للماضي. اليوم اغلب الناس خطاب تلقاه حتى عند لي جون راهو تلقاه يحكيوا على حاجات اللي ما عاشوهاش, فما الخطاب نتاع افونسي تي ميو, قبل كان افضل, نحكيوا على الجيل الذهبي ونحكيوا على الزمن الجميل, وهذا ينجم يخلينا اسرى نتاع قيود الماضي لعدد من الاسباب. اولا انه الماضي صحيح هو الوقائع, انه معناتها حاجات صارت, ولكن الماضي زاد هو الفضاء نتاع التجاذب والانقسام. اليوم كي تشوف انت, ناخذ ان اكزامبل, اليوم قسم كبير من اللي بودكاست في الفضاء العربي نتاعنا مخصص انه نحكيه على الماضي. كي نحكيه على الماضي على شنو نحكيه؟ نحكيه على المشاكل اللي هي ما الصراع بين شيعة علي وانصار معاوية معناتها في الفترة الاولى للاسلام اللي هو فترة نتاع انقسام, لحتى كي نجيو لتونس ونلقاو روحنا نحكيو على الصراع البرجيبي اليوسفي. مهم انه يتحكى فيه, ولكن انه نقعدوا اسرى هذا الماضي بصراعاته مشكل. هذه نقطة. النقطة الثانية هو الوهم متاع الزمن الجميل, متاع انه نتصوروا انه افضل مستقبل هو اعادة انتاج الماضي, انه نرجعوا كما قبل, في حين انه الناس اللي تعرف التاريخ وتعرف ميكانيزمات التاريخ وقرات ابن خلدون وقرات التاريخ تعرف انه معناتها المستقبل لا يمكن ان يبنى من خلال اعادة انتاج الماضي. إيدايور معروفة المقولة متاع انه التاريخ لا يعيد نفسه الا في شكل مهزلة او مأساة. دونك هذا مشكل. الحاجة الاخرى اللي هي في تقديري مسألة مهمة, انه الماضي بطبيعته هو فضاء موش معناتها سيبان اسباس داكسيون, موش فضاء متاع فعل, تنجم تعملش حتى شيء في الماضي. الماضي تنجم تقرأه, تنجم تفهمه, تنجم تختلف على تأويلاته, على قراءة التجارب اللي فيه, ولكنه موش فضاء متاع فعل. نجي وتول الحاضر. اليوم زاد كيف كيف احنا في عصر المعلومة وفي عصر الكونسنتراسيون متاع المعلومة, أصبح الحجم الكبير متاع المعلومات اللي الشخص يستوعبها في لحظة معينة تخليه ما عندوش الفضاء الذهني ولا الاسباس كونيتيف وإلا القدرة الذهنية على أنه يفكر في المستقبل. ولهنا نلقاور وإحنا كمجتمعات زي ده كيف كيف, مش كان كدولة, الدولة وإلا الحكومة وإلا المسؤول السياسي وإلا صاحب القرار السياسي ديجا بطبيعته يلقى روحه في وضعية رجل الإطفاء لبومبيي, لأنه الأكسيون في الحاضر راهي ما تنجم تكون كان حل لمشاكل اللي ما تنجم تكون كان على طريقة لي بومبي. نجمش تحل المشاكل الجذرية في الحاضر، المشاكل الحقيقية راهو متنجم تحلها كان في علاقة بالمستقبل. المشكلة بتاعنا انه فما ديكتاتورية الحاضر. شوف انت لو ديبا اليوم احنا كمجتمع ديما نقول شو نحكي؟ نحكي على سوم الدجاج وسوم العلوش وسوم الطماطم وعلى مشكل النقل وعلى مشكل التعليم وغيره. حلهم في الحاضر مسألة مستحيلة، ومتنجم تحلهم كان متخمم في المستقبل. والمستقبل يلزمه رؤية، والرؤية منين جي؟ جي من النقاش اللي يصير داخل المجتمع. هل انه اليوم احنا عنا نقاش حول المستقبل متاعنا كيفاش؟ شنية رؤيتنا للمستقبل؟ راهو يلزم معناتها كيف باش نرجعوا التاريخ، راهو فما حضارات انهارت لسبب وحيد انها ما عرفتش تقرا المستقبل. الامبراطورية الاسبانية، الدولة العثمانية، تاخذ الصين هنا راهو الصين في القرن 19 كانت هي اكبر اقتصاد في العالم، ولكن كانت عندهم رؤية متاع انعزالية، ما شافوش الثورة متاع الصناعية، ما شافوش مسألة الهيمنة البحرية وغيره اتسترا. دونك احنا اليوم مع التغييرات اللي صايرة في العالم، مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات وغيره، هل انه قاعدين نحكيه ونخمه في انه غدوة المستقبل كيفاش باش يكون؟ باش اليوم ناخذوا القرارات متاع المستقبل باش يكون عنا قدرة على انه نأثروا في المستقبل، سينا رانا اون فالو سوبير، معناتها باش نتحملوا الاستتباعات متاعه من غير ما نكونوا مؤثرين فيه. اي سورتو انه المستقبل هو الفضاء اللي نجم يكون متاع البناء المشترك. الماضي سي تروتار، الحاضر هو الوضع متاع اليورجنس، ولكن المستقبل هو كيفاش احنا مع بعضنا كمجتمع بكل قواه، من اعلاميه الى مجتمعه المدني الى احزابه الى سلطته الى معارضته، كيفاش نخمه في المستقبل ويكون عندنا تصور مشترك اللي هو يخلي المجتمع يقدم في اتجاه معين. ولكن هل الفاتاليزم متاع انه احنا عايشين هنحلوا في مشاكلنا وجور لجور، راهو لا يقدم بالمجتمعات ويخلي الأجيال القادمة تلقى روحها في نفس الوضعية متاع تحل في مشاكلها كل يوم، هاو ما فماش ضوء، هاو ما فماش ماء، هاو فما مشكل في القطاع الفلاني، من غير ما تكون فما رؤية. هذاك علاش اليوم من المهم انه الفضاء العام يلزم يكون فيه قسم مخصص لانه احنا في المستقبل كيفاش نشوفوا رواحنا، كيفاش نشوفوا المجتمع متاعنا، كيفاش نشوفوا اقتصادنا، كيفاش نشوفوا الفلاحة متاعنا، كيفاش نشوفوا التعليم متاعنا، كيفاش نشوفوا علاقاتنا الدولية، كيفاش نشوفوا الوضع الجيوستراتيجيك. واللي الدباء هذاك هو اللي باش يعطي الماتير لصاحب القرار السياسي باش انه ياخذ القرارات اللي تعبر على ارادة المجتمع. للأسف اليوم النظر متاعنا أكثر منه للريتروفيزور متاع الماضي منه إلى الأفق متاع المستقبل.
0: يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وقدم أنا راجعين. أحلى صباح.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف.
4: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و أونلاين زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
6: تدلل جيون
7: ايام دللنا.
8: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد.
7: ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. ليلة بيس راهو عنا الأبراج الهوائية في طليعة الحظ المزيان. انتم راكم ناس مختلفين خفيف على القلب، أفكاركم ديما تمشي القدام وين ما تمشي، وتدخلوا البهجة للكلام وتخليوا زادة الجو بيكون أخف أجمل حتى من غير ما تحسوا. ضحكتكم تغير مود نهار كامل. جوزاء ميزان برج الدلو، روحكم خفيفة تخلي الناس استرتاح لكم من أول دقيقة. وش قولك يا حمل أسد برج القوس؟ ش قولكم يا نارين؟ كما تحرقوش طاقاتكم في صراعات ما تستاهلش، نحبكم تركزوا على هدف واحد حتى تكملوه للآخر، مش ألف فكرة في نفس الوقت. انتم راكم تنجموا توصلوا بعيد برشا، أما مش ديما اللي يجري أسرع هو اللي يوصل الأول. ركزوا على تحقيق أهدافكم. والليامات هذي عن الأبراج الترابية نحبها تبني حجرة بحجرة، وكيف ما يقولوا عذراء ثور برج الجدي، اللي يبني بهدوء يثبت بقوة، وانتوما من نوع اللي ما يطيحش بسهولة. والفترة هذه سرطان عقرب برج الحوت فيها شوية صحيح تقلبات في المشاعر، أما زادة فيها فرص باش ترتاحوا نفسانيا وتفهموا شكون بالرسمي قريب منكم وشكون لي. راهو الإحساس متاعكم قوي وديما تقريبا يوصلكم للحقيقة حتى قبل ما تتأكدوا منها. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
7: ميرا ماء غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

والأخبار في الباغوميتر باش نرجع على الأسباب متاع حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي من ولاية سيدي بوزيد. البارح شفنا البلاغ متاع الهيئة الوطنية

0: التحذير والخطورة متاع النبتة هذه هي أنه الأوراق متاحة كي تشوفهم من البرة يشبهوا للخضر الورقية اللي نطيبوا بيهم كما السلق كما السبناخ وغيره، خاصة وقت اللي يتم القطف متاع النباتات هذية وإلا وقت اللي تشريهم من مصدر يبدأ ماهوش منظم ولا ماهوش واضح. الهيئة دونك تقول أنه المادة هذية السامة هي مادة خطيرة تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، حتى اضطرابات في نبذ القلب وتنجم حتى تؤدي إلى الوفاة إن شاء الله باللطف على الناس الكل. دونك الهيئة دعات أنه المواطنين ما يستعملوش أي نباتات وإلا أعشاب برية مجهولة في إعداد الحاجات اللي بشيكلوهم، ويحرصوا أنهم يشريوا الخضرة الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع تثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ونلقاو أنه في البلاغ فما التصويرة متاع النبتة هذية بشكيكة يبدأ عندهم
1: جبل السلق
0: جبل السلق
1: ليس للتصويت بل للتعليق. تفضلي.
2: بون هو مش للتصويت، ساعة نترحموا على الناس اللي توفاوا وإن شاء الله بالشفاء معناتها المصابين، ولكن معناتها اليوم رو من المهم توعية الناس. أنا مثلا من الناس اللي اكتشفت النبتة اللي اكتشفت البلاغ ومعناتها يمكن احنا تعودنا انه اون في با اتونسيون ما نثبتوش. اليوم البلاغ في تقديري مهم لانه يدفعنا باش انه نكونوا اكثر يقظة وحذر، لانه راهو تنجم تكون حاجة طبيعية عشبة موجودة في الطبيعة بتاعنا ولكن الاثار بتاعها باش تكون للاسف كارثية. هذاك علاش ان شاء الله بالسلامة للناس الكل ومعناتها الحذر ضروري.
1: يبدو انه معناتها تم الخلط بينها هي وبين سلق نجم يكون سلق يجي في العصبين. دونك يا اما هما مش في بينهم زارعين سلق كراها طلعت والا شريوها على اساس هي سلق، ولهنا يمكن اخطر معناتها هذية. يمكن تصور الامن باش يمشي الابحاث نتاعه في الاتجاه هذية اكثر. شنو هي النبته هذية؟ النبته هذية المعروفه بالعربيه، ما حبش نقول اسمها بالفرنسي، اسمها التبغ الازرق او التبغ الشجري. هي نبته سامه جدا تحتوي جميع اجزائها على مركب يدعى الانابسين، هكا اسمه انابسين، وهو شديد السميه للبشر والحيوانات على حد السواء. تعد النبتة هذية فيها المادة الأنابسين اللي حكيت عليها هي أكثر سمية من نيكوتين نفسه. نعرفوا النيكوتين رأونا من أنواع السم لا قدر الله وعافينا وعافيكم الله، لكن كميات متاعه بطريقة بسيطة برشة هي اللي تعمل أديكسيون اللي في الدخان تلقاه وغيره. دوك ما يتمش استعمالها خطر عالي جدا سمية متاعها. الأوراق سيقان الأزهار ورقة واحدة منها ورقة بركرة، ايماجين كان محطوطه في العصبين شنو الكميه اللي محطوطه في هذاك، علاش تقاف القاب كميات في العصبين وفي المرقه وفي الكسكسي خاطر تسيبت من بعد الماده دي. ورقه واحده تنجم تؤدي الى وفاه، ورقه كهو تؤدي الى وفاه كان تم تناولها. ايماجين معناتها كان تحط منها كميه كبيره في طنجره ولا في حاجه، شنو تنجم تعمل؟ ان شاء الله ربي يرحم اللي توفاو وردوا بالنا بالله ما نشريو كان من مسالك معتمده، خاصه تنجم تلقى نباتات يشبهوا لبعضهم على الاخر عم تعرفش درجة السمية نتاعها شنو تنجم تكون بالضبط، وإن شاء الله ربي يلطف بينا وربي يرحم اللي توفى.
0: الخبر الثاني يمين باش نحكيو على معهد مونتاج رام في 1952 في جبنين. على صفحة الرسمية دونك خلى النوت خلينا نقولوا للأساتذة اللي راقبوا امتحان البكالوريا انهم ما يقربوش متلامذة ويحاولوا يقراوا شنو يكتبوا، لانه البعض منهم ينزعجوا معناتها يبدا المراقب ويقف بحث التلميذ ويقرا له في ورقته فاش قاعد يكتب ويخليه زاده يفقد التركيز. دونك في الصفحة يقولوا حاولوا قدر الامكان التقليل من التنقل داخل القاعة باش ما تشتوش التركيز متاعهم، وبالنسبة للزميلات فإنه يطلب منهم بكل لطف إنهم يتجنبوا الأحذية المزعجة لتالون اللي ينجموا يعملوا حس. دونك هذية وقت المراقبة متاع امتحانات البكالوريا.
1: زوز أخضر تفضليات.
2: أنا أخضر خطر أولا الصيغة اللي تم تقديم بها التوصيات ظهرت لي فيها برشا لياقة ومهذبة ولطيفة، إيه سورتو إنه معناتها بالحق تاخذ بعين الاعتبار جانب اللي هو متنجمش تكتبه في أوامر وقوانين ونصوص، اللي هو الجانب متاع مسألة التركيز متاع التلميذ ومساعدته على التركيز ببعض اللي جيست أفير وإلا أنو بافير. دونك في تقديري مهم إنه هذا يتخذ بعين الاعتبار.
1: بصراحة معاش كان واحد فينا كي كان يعدي ما تجي يقف بروف بجنبك اللي بجنبك هكا بجنب كتفك وانت قاعد وكليعين وتحسها هبطت الورقه وعاودة طلعت. انا اللقطه هذه بصراحه ما كنت تستفزني برشا
2: لا وتقعد تعرف اللي قلق مين
1: تقعد اعصابي
2: لا وتقعد تغزر تشوف رياكسيون.

0: او باش تفهم اسك
1: انا ما نخزرش جمله ما كنت كي حتى في الفاك ولا في الليسي ما نخزرش الريكسون تاعي ما تقلقني مثلا نفهم ولا شكك فيا قاعد نفسكي ولا ولا قاعد يقرا لي في ورقتي اش قاعد نعمل ولا ولا قاعد يعس عليا ولا شنو قاعد يعمل بالضبط مانيش فاهم دونك هذا يدخلني بعضي ديجا انا فما بالك معناتها تلامذة اليوم نتصور معناتها كيف كيف زاد ما تصورش روحي كنت معناتها خارج السرب وغرد دونك فوالا ما تخليهم على راحتهم تسعة تبدا تلعب تبدا ماشي جاي ترق ترق ترق ترق ترق معناتها يزيش واحد عند راسك واحد بالطلع ما سي وقتها تركيزه فيه دونك خليهم يعديوا في ظروف طيبة ما غير من نقربوا لهم برشا من بعيد لبعيد كان فما حاجة تطلب تدخل وقتها ندخلوا.
2: الخبر اللي باش نختموا به خبر ايجابي جدا الحقيقه مبادره خارقه للعاده تجي من عند صاحب سياره اجره اللي اختار انه طيله فتره الامتحانات يقوم بنقل تلاميذ البكالوريا مجانا وتمنى لهم النجاح ومعلق هكا ورقه نشوفوا من خلالها انه معناتها يعلم فيهم التلاميذ اللي نجموا يتنقلوا بصفه مجانيه ومعلقها هكا في البلار التيلاني معناتها حاطه تاكسي غراتوي للتلاميذ النقل المجاني من نهار 3-10 جوان تشجيعا من لأبنائنا تلاميذ البكالوريا.
1: زوز أخضر تفضليات
0: أخضر بيانسور خاطر أولا فعل الخير واحد من نجم كان يشكر صاحبه والحاجة الثانية أنه معناتها فما ناس يحب يعمل الخير حسب إمكانياته وحسب الحاجيات متاع الناس معناتها اللي تستحق هنا إلى يدونتيفير وفما ناس اللي تقع عائلتهم ما عندهمش سيارة كمش ياخذ كار باش يمشي للليسي اللي باش يعدي فيه سي بينيبل معناتها باش توصل بعد تراجيه في الكار إن هو يقدم الخدمة هذه ومجانا من باب فعل الخير من نجم يكون كان حاجة يستحق عليها ألف تحية وألف شكر.
1: إن شاء الله ربي يبارك له وإن شاء الله ربي يبارك له في ذريته ويلقاه في صحته وفي صغاره وإن شاء الله بإذن الله. ومش غريبة ذي على أصدقائنا التاكسيستين نبعث لهم تحية كبيرة برشا اللي ديما يلاصقوا فيهم حاجات ساعات معناتها ما نعموش ما نحبش التعميم في الخايب معناتها بالعكس نحب التعميم في الباهي أنا انطلاقا منه هو إن شاء الله ربي كل تاكسيست يسمع فينا الصباح إن شاء الله ربي يعينه بالرزق الحلال. أنا بدي نقرأ باك ما كان في بالكمش معناتها هي تقرأ باك أنت زادة باك نادية باك ما عندناش متوصلون عندناش متوصلون هيك انت
0: نادية صدقوها كيقول راهو باك انا وياك
1: كبار السن يعدي وبكالوريا
2: اي هاو عندنا مترشح 75 سنة
1: 75 يعدي سبور
2: اي دونك
1: مراد فوالا معناتها نعدي باك راني سنة معناتها كان تحب توصلوني من بعد ما نقولش ليه فوالا يعطيك الصحة اياد نادية بارك الله فيكم تاكسيست يستنى فيا اللوطة سامحوني زبدي روح خليكم مع نادية باش ترجع لكم شوية خير في انتباه

0: بوبليسيتي.
1: نحب كفايق يهديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
0: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: انتبه اشغال اليوم باش نرجعوا على بعض المواقف لايرلندا، كي نشوفوا بعض العناوين ونشوفوا ايرلندا وعلاقتها بالاحتلال والا علاقتها بالشعب الفلسطيني. نلقاو عناوين من نوع رئيسة ايرلندا معادية للاحتلال، نلقاو اعلام فلسطين في استقبال لاعبي الاحتلال هذا في سبتمبر 2022، نلقاو فريق ايرلندا تحت 21 عام ولاعبات ايرلندا لكرة السلة نلقاهم يرفضوا مصافحة لاعبات فريق الاحتلال هذا عام 2024، وغيره من مواقف الدعم والمناصرة للشعب الفلسطيني اللي جايين من إيرلندا. ومؤخرا علاش اليوم زدنا نحكيو على الموضوع ذي، لأنه المباراة الودية اللي كانت جمعت بين منتخب إيرلندا ومنتخب الاحتلال شفنا أنه خليت المباراة هذه سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهذا اللي تسبب حتى في توقف اللقاء مؤقتا وسط تصاعد المطالبات بعزل المنتخب تابعة للاحتلال رياضيا. شفنا عدد من المتظاهرين المشجعين زاد داخل الملعب اللي كانوا بالأعلام الفلسطينية واللافتات اللي تندد بسياسات الاحتلال، وهذا اللي سلط الضوء مرة أخرى على ضغوط اليوم المتزايدة اللي تواجهها الاتحادات الأوروبية والدولية لحرمان الاحتلال من أنه يشارك في المحافل الرياضية ولا حتى في المسابقات الرياضية. خلينا نبدأ بآخر تصريح لمدرب إيرلندا نهار الخميس 28 ماي قبل المباراة اللي كانت جمعت منتخب إيرلندا والمنتخب التابع للاحتلال، كان هذا في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية، واللي المدرب اعتبر أنه اللي صاير واللي وقتها قبل المباراة يقول ما هوش مجرد مباراة، رانا نعتبروها حرب ويلزم اللاعبين، والحرب هذه تلزم اللاعبين بالانتصار.
2: If Russia is banned then I don't see the difference why Israel shouldn't be banned. I say we should give everything to win Israel.
1: دونك كيما سمعنا يقول انا ما نجمش نفهم علاش اذا يتم ابعاد روسيا فعلاش لا زاده ما يتمش ابعاد الاحتلال. حمله شعبيه كبيره برشا لمقاطعه المباراه هذيا شفناها في ايرلندا من عند شخصيات معروفه نسمهم بعض.
3: حملات شعبيه لدفع الاتحاد الايرلندي نحو مقاطعه المباراه التحق بها عدد من المشاهير في مختلف المجالات بالإضافة إلى لاعبين في صفوف المنتخب.
2: Everybody knows my standing in this. If
3: وفق مدرب المنتخب الهدف الوحيد من خوض المباراة هو التصدي لترشح الفريق الإسرائيلي ومضيه نحو أدوار متقدمة في البطولة، لكن إذا أراد اللاعبون عدم المشاركة فلن يعرضهم ذلك للعقوبة.
1: شفنا أنه في وسط المباراة فما كورة متاع تنس تم إلقائها لتحمل العلم الفلسطيني على أرض الملعب في مباراة نهار الخميس الودية، وهذا اللي تسبب في إيقاف المباراة زوز مرات. شفنا زادة أنه توقعوا برشا احتجاجات تنجم تكون في الفترة المقبلة. خلينا نسمع مع بعضنا ستيفن كيلي، هو لاعب المنتخب الإيرلندي سابقا واللي يحكي على الاحتجاجات، يقول الاحتجاج هذا اللي عشناه المرة هذية الكورة اللي تم إلقائها على الملعب هذا ما يحاولوا المشجعين إيصالوا من خلال الاحتجاج هذايا، وأنه راهم مازال يقول بشي تصاعد مع الوقت، يقول سنرى مزيدا من هذا. يقول احنا اليوم نحكيو على كورة وكرة قدم، لكن في سياقها العام نقول نحكيو على أسوأ جرائم اللي ارتكبتها دولة في العالم.
4: Will there be people behind closed doors with the protests they've shown out? Like, this is the ball that was thrown on the pitch today. This was shown. Like this is what it is. This is what's about. This is what the fans are trying to stop. And it's one of those things that it's going to get louder. This is going to get more.
5: We're a football program. We're football people. We're talking about a football match, but it's in the wider context of the worst crimes imaginable being carried out by a nation in full view of the world. It's baffling to me how 2.5 years into what's going on in the world at the moment, it is controversial or contentious or objectionable that someone suggests, do you know what? Maybe let's not just play football against.
1: يقول أنا زيدا اللي بهتني اليوم ويحيرني أنه بعد عامين ونص من اللي ساير مازال الموضوع يعد جدلي ولا خلافي أو مرفوض. يقول حتى أنه البعض يقترحوا الحديث على الموضوع هذا. باش نختموا بآخر تصريح لقائد منتخب إيرلندا تشيمس كولمان اللي يقول احنا اليوم رانا نمثل شعبنا من خلال المنتخب الوطني، نحن انعكاس لأبناء بلدنا، ويقول ومن الواضح أنه فما موقف قوي لدى الشعب الإيرلندي.
6: Our football nation does to the people. We're representations of our people, and you know the it's strong the opinion of the Irish people, and we're a representation of the Irish people as well. So it's It's a very uncomfortable position for us to be in, but Tony, I'm sitting here across from you as a dad, as a son, as a husband, as a brother, and I've grown up knowing what's right and wrong. So, very difficult position that it should never have been came to us. But listen, we're like yourselves. Everyone's got a heart.
1: يقول احنا اليوم نمثل كل الشعب الايرلندي على ارض الملعب ويقول انا اليوم قدامكم اب ابن وزوج واخ تولت نعرف صحيح من غلط هذيك علاش يقول في النهايه رانا نمثل الشعب جميعا وكلنا راه يقول عنا قلب ونذكروا انه في وقت سابق من شهر ماي انضم لاعبي كره القدم الايرلنديين ومشاهير برشا زاده معروفين في حمله اللي فيها دعوه لمقاطعه مباريات الاحتلال. الاتحاد الايرلندي لكره القدم قال انه سيلتزم بالمشاركه في المباريات المقرة ضمن دوري الأمم الأوروبية وقال أنه رفض اللعب ينجم يؤدي إلى إجراءات تأديبية لكن هذا زاد خلى أنه كما سمعنا المواقف معناها ما وقفش اللاعبين ولا المدرب متاع الفريق الإيرلندي أنه يعبر على موقفه بالطريقة ذي وحتى زاد المشجعين شفنا موقفه
7: به تاريخيا إياد كيفاش نجم نفهمه هذا؟
8: هذه التعاطف الإيرلندي على مستوى الرأي العام يتفهم تاريخيا بوضعية إيرلندا والرأي العام الإيرلندي والمواطنين الإيرلنديين يشوفوا تشابه بين القضية الفلسطينية وبين شعانيهما. ذكروا إنه إيرلندا رأي استقلت صحيح على بريطانيا عام 22 اللي هو يتسمى معناتها في التاريخ الأوروبي هنا معناتها من آخر الدول الأوروبية اللي خذت استقلالها كانوا تحت الاستعمار البريطاني وما خذوا استقلالهم إلا بعد صراع دامي وحتى البروسيس بتاع الاستقلال متاعهم أو المسار بتاع الاستقلال تواصل إلى إنه معناتها ما تم إعلان الجمهورية الإيرلندية كان عام 49 دونك فما هيك الإحساس متاع الشعب اللي عاش تحت الاستعمار اللي ناضل وهز حتى سلاح من أجل استرجاع السيادة متاعه دونك هذاك يخلق تعاطف وهذا ماهوش جديد رو معناتها ماهوش مربوط بحرب غزة وغيرها. مثلا إيرلندا كانت عام 1980 هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي بون وقتها ما كانش اسمه الاتحاد الأوروبي كانت المجموعة الأوروبية كانت أول دولة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية اللي وقتها أغلب الدول الغربية تصنفها كجماعة إرهابية وكمنظمة إرهابية دونك معناتها هذا أدى إلى أنه يكون مع تعاقب الأجيال فما حاجة اللي هي قاعدة في الرأي العام الإيرلندي نوع من التوأمة مع نضالات الشعب الفلسطيني اللي ما زلنا نشوفه فيها لليوم.
7: به البعض زاد يقول إياد أنه هذا بدأ مبكرا راسخ عند الشعب الإيرلندي قبل ما يتعدى حتى للسياسة الإيرلندية والبعض يعتبر إيرلندا إلكترون ليبر في الاتحاد الأوروبي بموقفها هذايا. بون اسبانيا لينا سنين معناتها الحق وعملناه
8: جديد الموقف الاسباني
7: كان موقف جديد 1980 في الديكلاراسيون تاع البحرين ايرلندا كانت الاولى واولى الاعضاء اللي اليوم موجوده في الاتحاد الاوروبي اللي كانت طالبه بانشاء دوله فلسطينيه مستقله دونك مش غريب عليهم وهي الدوله الوحيده في اوروبا اللي باليمينها يسارها موحدين على نفس المبدا في القضيه الفلسطينيه يميني تلقاه يدافع على القضية الفلسطينية ويساري أيضا يدافع على القضية الفلسطينية وقت بعض دول أخرى في أوروبا تلقى معناتها جانب واحد فقط هو اللي مهتم بهذه القضية وكما قلت يادي راو في رواحهم هما وذكرياتهم هما أنهم كانوا شعب مستعمر أقلية مستعمرة من بريطانيا دونك هذاك علاش اليوم يتفاهموا بالقداء الشعب الفلسطيني. يعطيك صحة إياد بارك الله فيك نادي يعطيك صحة بارك الله فيك شوية خل موعد مع جيهان إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل التلامذة متاعنا في البكالوريا. كانت اليوم حلقة خاصة سبيسيال باك إن شاء الله ربي نجاحهم الكل نتقابلوا غدوة نهاركم أسعد الأيام في الأمان.
9: فرعون مع ليتر حالي
10: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجم تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة؟ وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازم تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل صفة فرط إنذار أو ناقوس خطر، وفي حال تعرضت للتحيل كيفاش تسترجع حقوقك. بحضور خبير أن إكسبير أون أوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
11: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة أن التحيل أصبح خبز يومي. أهم حل بالنسبة لي أنا هو أنك يكون معك إن كونيسور، إن ميكانيسيان اللي أنت قاعد تتعامل معه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوع بتتعرض لعملية تحيل، خاطر التحيل في عالم السيارات ولا فن، خاطر تنجم تراها السيارة أون بونيتا يوم تقرح كتير مطلوب في الكهرباء، يا إما تعرضت لعملية تحيل.
12: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذا مرة كهرباء، الراجل قال له تنمشي أنا نعمل لها المعاينة، أمشي معها بالثقة، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمرة شاسية هذيك مضروبة.
10: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
9: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
13: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
14: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
15: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
16: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج السور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات. عيش جو الكوره من الدار.
17: توبنات Very fiber people.
18: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
19: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 31 سجينا من بينهم سجينة واحدة شرعوا اليوم الأربعاء 3 جوان في اجتياز امتحان البكالوريا داخل مراكز الامتحان المخصصة لهم بعشر وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات الجمهورية. في هذا السياق المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت يوضح في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن الهيئة وفرت جميع الظروف الملائمة للمترشحين بما في ذلك المراجع والدروس والوسائل التقنية اللازمة للنفاذ إلى المنصات الرقمية الخاصة بالامتحانات.
20: أثناء دورة جوانز 2026 عندنا 31 مترشح موزعين على 10 وحدات سجنية. عندنا جندوبة، برج الرومي، المرناقية، بلي، مرناق، منستير، المهدية، مرورا بصفاقس، يابس وقفصة. حرصت الهيئة العامة وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على توفير جميع الظروف منذ انطلاق الترشحات. قمنا بتحضير أماكن متاع المراجعة وتوفير مراجع بالتنسيق مع عائلات التلامذة، كذلك وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية. زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، تباعة امتحانات المتوفرة بالمنصات، كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة. المراجعة وعطيناهم فسحة من الوقت اللازم باش يراجعوا. كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار. الشعب الكل باستثناء شعبة الرياضة. بالنسبة للشعب اللي خذت النصيب الأكبر هي شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، ومن بعدها تجي في المرتبة الثانية الآداب والتقنية، ومن بعدها العلوم التجريبية، وفي الآخر الرياضيات.
19: والمتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاحات من العكروت يشير إلى أن عددا من المودعين بالسجن واصلوا تعليمهم العالي، فيما تمكن بعضهم من مناقشة أطروحات الدكتوراه.
20: بخلاف اللي عنا تلامذة هذا من اللي عديوا سنة يجتازوا البكالوريا، عنا طلبة جميع المراحل بالنسبة للليسانس، وعنا الماجستير، وعنا حتى شكون ناقش رسالة الدكتوراه. عنا طلبة التوا قاعدين يزاولوا ويعديوا في الامتحانات في مختلف الاختصاصات، وهذا كله يكرس البعد الإصلاحي للمؤسسة السجنية اللي هي ما عادش دورها يقتصر على تنفيذ العقوبة فحسب، هي أنها ترافق السجين، وهي دورها ولا إصلاحي وتأهيلي، وأنها باش تأهله للحياة ما بعد الإفراج.
19: لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تواصل يوم غد الخميس النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، كما ستتداول في الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويهدف المقترح إلى تجاوز الصعوبات التي حالت دون تفعيل المجلس من خلال إعادة هيكلة تركيبته واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، إلى جانب إرساء آلية التصويت الإلكتروني لتسهيل مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار ممثليهم. عالمياً، صحيفة يديعو تحرنوت العبرية تنقل عن مسؤول ودبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع يهدد المصالح الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وأوروبا. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم الإيرانية لقصف أمريكي، لافتاً إلى رده باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأصول الخامس بالصواريخ والمسيرات. العاصفة المدارية العاتية جانغمي تجتاح اليابان صباح اليوم مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في شل حركة النقل وتعطيل الأعمال التجارية، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في إصباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس إصباح الناس.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح النجاح. اي نقصوا ستريس، نقصوا سيء توا لا غالب، توا دخلوا سيء وأوراق الامتحانات توزعت عليهم. نحكي لكم على أكثر من 162 ألف مترشح وستيل، ونقول لنا بدا يكتب بدا يخدم، وإن شاء الله يا ربي توفى الغسرة الحلوة ذي متاع امتحانات الباك. كل واحد عنده سوفينيغرا ومع الامتحانات، وإن شاء الله يا ربي نغنيولكم الناجح يرفع إيده هكا ولا ليه. صبحيتكم زينة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صوتك يوصل معنا بيان سور. كل يوم عاد ميدك خلنا نسبق الناس الكل ونقول لك كل عام وانت حيب الف خير. سينو نقدكم ملاحظاتكم مشكل النقد حتى الشكر تسمعوه زادا نشكروا راه وقت اللي لازم نشكروا ونشكروا اللي نعطيه كل واحد حقه الحق امتاع ربي. حكينا البارح على الحملة اللي انطلقت على شواطئنا اللي بتشمل أكثر من 150 شاطئ اللي عمناه اللي كانت في حدود 133. حكينا مع مسؤول زي كيف كيف على قلنا عقلية في الأخرة ونظافة, لأنه كما قلت البارح ومصر على كلامي نعاود اليوم أول مرة نبرأ المسؤولين في الأمور هذه, لأنه مش المسؤول اللي قاعد يخرج في الشط هو ويجيب فطوره ويجيب صغار ويجيب ساشيات ويجيب ويخلي الوسخة كيكة ويروح. هذا المواطن تونسيانا وانتي ملغزمان اللي نتسبه في حاجات كما هكا. مش هذا أنا وحدي قلته, هذا أنتم زادة شاركتوني فيه. ملا خان خليكم تسمعوا أصواتكم في صندوق عجب, وبعد عندكم تسمعوا معايا من أخبار وأكتواليتي. خليكم معنا هذه صباح الناس.
2: صندوق عجب
3: مزيك. نحن كمواطنين ديما نشكو وديما ما عجبنا شيء, ولكن المرة هذه أنا بش نشكر وبش نكرم بلدية برج الوزير يرحم والديهم. مصلحة الأشغال مشيت لهم الصباح على التنوير في الشارع جزيرة هايتي, تبارك الله في الليل الضوء كان مريق يشعل. النظافة ما تحكيش, قبل العيد وبعد العيد ويامات العيد نهار العيد نحن ناكله في المشي وشايفينه وهم ينظفوا وما تحسش كونه سمى أوساخ وكذا. وبارك الله وفيهم ونكرموهم, ووقت واحد مش يقولوا له بارك الله وفيك ونكرموه يزلنا نقولوا له.
4: والله نسمع في السيد على تلوث الشوط وكل البلاستيك والحالة, بالله القلب يوجع صدقني, واحد قلبه يوجع. وهي 1000% مسؤولية المواطن, احنا كلي نهبط مبدلين مزينين وقلاتياريت وطويول وكريسي, احنا في الأمور هذه الله غالب كل حاجة في بلاصتها عقلية الله غالب نزين رويحنا ما الباقي يش علينا فيه. يقول أخت راسي واضربك اللغة ذيك معناتها لوح وطويه الزوكي ما قال السيد. انا اللوم على البلدية في حاجة برك هو تزيد توفر الحاويات, وخويا فما في البربيشة زادة ما شاء الله يحلوهم, حتى العبد يحطها مسكرة تسخي هو يجي يحلها يفرطها يهز اللي حاسه ويخلي الباقي غارق. والديه هذا فاش اللوم الدولة هو تكسر الحاويات, اما سينو المواطن هو المسؤول الوحيد على تلقى الفطورات, هو المسؤول الوحيد. خويا كان الزم التسخين جبتها لوحدها لدارك, لوحة في دارك ارميها في الكرهبة لوحة في دارك خلي فيها لشكون يهزها متاعك.
5: بالله تعالنا المقاولين التوانسة بصفة عامة, ليش انت ما تخدمش الشانتي تكمله تبدأ فيه تخدم فيه تكمله في وقته وتخدم وما تقولش غاتيكش خلاص الدولة, الدولة ما يشترب عليك. دونك مثلا بس نرفقه بالمواطن عليه رمبوان تعباد والتوى التوى ما تقد عليش عليش المواطن كي يدخل البارد ويفرح عليه.
6: صباح الخير صندوق عجب. صباح الخير بنت جيهان. اسمعني بنت جيهان, اللي نحبك تشاركنا وفر كل شيء إلا في كلمة يا مرحبا ذيك الطنطن تعنا وفر عايش بنتي. شوفي غيرها كلمة كما قالت نجت عطيبو, شوفي غير شوفي غيرها قول أهلا وسهلا بيكم. شرفتونا أنستونا كلمة يا مرحبا طنطن تعولدي نوفر يعيشك يخليكم وربي يفضلكم بعضكم. أي بسلام.
0: صندوق عجب
7: نحبك فايق يهديك, باش تشيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فيق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: تونسو على موزايكا فام، مرحبا بكم للتسعة وسبعة عشر دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: الأخبار إن شاء الله ما تكون كن البيئة تسمعها معنا على موزايكا فام. تحية كبيرة لكل مستمعينا. البارح كانت الهيئة دونك حكيت وهبطت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية المنتجات الغذائية، هبطت التحاليل النهائية على حالة التسمم اللي شهدتها منطقة المكناسي بولاية سيدي بوزيد في العيد، واللي تسبت في وفاة زوز من نفس العائلة إن شاء الله ربي يرحمهم، والبقية الحمد لله لباس، صحيح دخلوا المستشفى لكن بصحة جيدة والحمد لله. وناس هوني أحكيت وتكلمت على موقع التواصل الاجتماعي، وإحنا قلنا نصبر لأنه مش كل حد هكا يولي خبير ويبدأ يتكلم وحده، وهذا ما يكون كان دلاع وهذا ما يكون كان بدون وهذا كان ما يكون مبيد وهذا ما يكون كان نصبر. والتحاليل أهو شنو تقول. معنا دكتور محمد ربحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة صحية المنتجات الغذائية. دكتور صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا أختيان، صباح الخير للناس الكل وإن شاء الله نهار طيب.
0: شكرا لك دكتورنا. كثرة الأقاويل وكل واحد من شيرته ولا خبير ويفسر ويحلل ويسبق حتى التحاليل النهائية اللي صدرته، واحد يقول ما يكون كان الدلاع، الآخر يقول فما الفيجل، الآخر يقول، وكلنا سمعنا وقرينا السيناريوهات. التحاليل النهائية شو اللي أثبت؟
2: وهو كذلك أخت جيهان، وفي الحق في الواقع الشبكات التواصل الاجتماعي من بدأت الحقيقة برشة تدخل في أمور علمية، في أمور معناها تخصص معين إلى غير ذلك، وإن شاء الله الناس كل نفهموا اللي راهو المعلومة ما نجموا ناخذوها كان من مصدر، لأنه إذا كان إحنا في كل تسمم ولا في كل حادثة صحية ندخل في التخمينات وهذه تنجم تكون من وهذه من كذا، معناها الحقيقة باش ندخلوها بعضها شوية. احنا كما تعرف جيان وقت اللي اي راو في اي تسمم غذائي يصير احنا اللي يتم الاستقصاء، نقوموا بالعمليات الاستقصائية، نشوفوا نقيموا للوضعية، نشوفوا اشني المواد اللي قد تثبت في التسمم، وكذلك نشوفوا الاعراض ووقتاش ظهرت بعد ما تم التناول الى غير ذلك، ومن ثم يتم التوجيه معنا نفهموا ان بو اشني الحكاية باش نوجهوا اشني نوعية التحاليل اللي نطلبوها الى غير ذلك. في الواقع في قضية الحال في وضعية الحال تسمم الغذائي اللي ماتوا فيه اثنين الله يرحمهم، هو معنى الحقيقة ما
0: كانتش سهلة الحكاية الحق بتعرف،
2: لا ما هوش تسمم عادي الحقيقة، هو تسمم أنا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا، وكانت الحقيقة أعراض خطيرة وخطيرة جدا، معناها في ظرف وجيز الحقيقة الناس كلها بقت تخمم شنية إلى غير ذلك، والحمد لله احنا خدمنا على دي سيناريو برشا وكل سيناريو حبينا نحط فيه شنية الإمكانيات الكل. والحمد لله وعنا زادة طاقة تحليلية تبارك الله، سواء كان في القطاع العام في القطاع الخاص، والحمد لله فما ناس عندهم كفاءة عالية. مشينا للتوجه صحيح، التحاليل الجرثومية ظهرت موجود حاجات ولكن ما هيش هذا اللي فسر علاش احنا مشينا الأمور الكيميك، معناها تم مادة سامة في حاجة
0: في الحاجة اللي تكليت في اللي كليوها،
2: هذا هو. دونك خلينا احنا راهو عدة عينات من
0: خليتو ذولي بسلاطة من العصبين الكسكسي،
2: خلينا برشا، احنا خلينا العصبين السلاطة الجزوز الحم الني الحليب الرايب، يعني كل ما عطرنا عليه على عين المكان قطعنا العينات وانطلقت الابحاث الحقيقه بار اليمينيشن بشويه الوين وصلنا اللي والحمد لله تم تحديد الماده اللي تثبت في التسمم اللي هي ماده الانابازين. هي مادة تفرزها عشبة معناها طفيلية، مادة معناها اسمها نيكوتيا ناغلوسكا، وتسمى عند البعض تبغى الأزرق، عملنا شوية ريشيرش عند البعض الآخر تسمى مصاصة، بالفرنسية تسمى فوتابا، وفي الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى. احنا العصب مادة العصبان الحقيقة هي اللي فيها النسبة الكبيرة متاعها المادة هذه السامة، وفي بكميات قليلة المرق والكشي اللي تخل مع اون كونتاكت مع
0: العصبة.
2: دونك المادة الرئيسية اللي تثبت في التسمم هي العصبة. المادة هذه الحقيقة اللي هي خطيرة من جهتين، خطيرة من جهة العراء والتأثيرات الصحيه، ولكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه، هي ظاهرية مع بعض الخضر الورقي، يعني مرات ما نجموش احنا حطيناها التصويرة في
0: أي بحق تشبه ورقة السلقة على السبنيخ
2: معناها يلزم توا احنا وقت اللي صارت الحادثة توا باش نوليه وردوا بالنا، لأنه توا الناس اللي تستعمل الخضر الورقية لابد أن نرد بالنا، حاجة مشكوك فيها ما نستعملهاش، نقتني حاجياتي من السوق المنظمة.
0: ولا سؤال هوني، هل خذوها من عند خضار وإلا معناها لقاوها وقطفوا لحدها؟
2: هو الحقيقة أنا عندي حسيب وقت اللي عملنا الكاستونير وقت اللي تنقلنا على المكان وسألنا للمعلومة من الثانية هذه على عين المكان، ولكن بعد جاءت معلومة أخرى اللي قالوا تم الاقتناء بهم، نحن مش هذا المشكل تنجم تصير، ولكن اللي يلزم نعرفه هو كونه وصلنا للسبب الرئيسي، والمادة هذه الحقيقة هي راهي خطيرة وخطيرة جدا وتتسبب في أعراض حادة وسريعة، وهذه المشكل معناها وفي بعض الأحيان تؤدي الوفاة، معناها مرورا بالتقيؤ، الدوخة، ضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، يعني الحقيقة حاجة كثيرة. ونحن توا قادمين على فروحات وواحد ومستر برشا هك ماذا بينا الحقيقة نردوا بالنا، لأنه احنا صحيح التسممات الغذائية اللي نسجلوها الحقيقة والحمد لله طيلة السنوات ما سجلناش حالات وفاة باعتباره أنه التسممات الغذائية كلها من جراء استهلاك مواد ملوثة بالميكروبات بالجراثيم إلى غير ذلك، ولكن وقت اللي كانت وقت اللي الأمور تولي مواد سامة في المكونات بتاع الوجبة تولي وقتها خطيرة، وهذا هو الحمد لله كان تذكر في جهانك اللي صار في وقت من الأوقات الفقاع اللي يجمعوا فيه من الغابة شامبينيون واللي تسبب في حالات وفاة في وقت من الأوقات، معناها والحمد لله بعدك الكمباني الكبيرة بتاع التحسيس والتوعية ما عندناش نسجلوا حاجات من نوع هذا. دونك نفس الشيء بالنسبة لهذه احنا ما فيها بيت الغالب ما راهو مفروض علينا باش نحمي صحتنا، يلزم ردوا بالنا، يلزم نخدموا شويه مكافحنا، يلزم نثبتوا حتى ولو
0: معناها كيفاش نفرقها مثلا دكتورنا توي تشبه للسلق وكل كي مثلا يجمعوها ويجمعوها اللي مش تكثر الربطه نتاع قولنا السلق ولا السبنيخ، فماشي خاصيه في الورقه نتاعها باش حتى احنا نسيك نبداو هكا نفرزوا ونخرجوا الاوراق البهين والخايبين الاخرين اللحوم نفيق بها، فما حروشيه، فما فيها شوك، فما خاصيه فيها
2: أفضل. أنا باش نكون صريحة معاك ما عنديش ولكن أنا التصويرة أنا ما شفتهاش مباشرة، أما التصويرة قريبة للسلق،
0: قريبة ياسر
2: قريبة للسلق، ولكن هذه ما تنجم تكون كان في أكل أعشاب للصباج الطفيلية، معناها في منطقة معينة مراقبة ومتابعة إلى غير ذلك،
0: ما فماش خوف منها بالضبط،
2: دونك هكا علاش ما فماش، دونك احنا ما فيها باس حتى ولو سيدي انا نشري كان من المسالك المنظمة بالضبط. ولكن ما فيها باس زاد حتى ولو نشري من المنظمة نرد لي حاجة ما لاحظت اللي فما فرق بينها وبين
0: يا خويا جاتك في ورقة ولا زوز نحيها وكا
2: هذا هو
0: باهي دكتور الحمد لله ان شاء الله ربي يسترنا. نكمل معاك دكتور محمد الربحي فيما يخص الاتلاف اللي صار الخمسة هكتارات بالطماطم اللي كان مولاها يسقي بها بمياه الصرف الصحي اذا كانت في ولايه منوبه،
2: وهو كذلك هو ذي راهو برنامج كامل الحقيقه
0: وهنا أي تخدموا اللي عندكم باشا صحيح.
2: أي وهنا السادة الولايات راهم يلعبوا الدور الرئيسي في لأنه يجمعوا لجنة كاملة فيها المدخلين كلها من الفلاحة من الأمن من الهيئة إلى غير ذلك. والحقيقة معنا خدمة كبيرة صايرة في الموضوع هذا في علاقة بكل ما عنده علاقة باستعمال المياه المستعملة سواء كان المعالجة أو غير المعالجة في ري الخضروات. هذه ممنوع منع بات بالضبط. وكل ما يتم التفطن إلى فلاح أو أي شخص ما يسقي بالمياه المستعملة المعالجة أو المياه المستعملة الخام في خضروات هذا يراه ممنوع منع بات وعاقب عليه القانون. أول حاجة يتم أول قرار يتم أخذه هو الحجز والإتلاف وبعد بطبيعة كل المحاضر العدلية اللي تجي بعد وإلى غير ذلك. وإحنا ما ألجأنا إلى هذا ماذا بينا الناس كل تعرف ما لها وما عليها. بالنسبة لنا احنا كهيئة راهو كل ما يمس صحة المستهلك احنا لن نتوانى باش ناخذ القرار المناسب في الوقت المناسب باش نحمي صحة المستهلك.
0: شكرا لك يعطيك ألف صحة دكتورنا. شكرا لك نورتني دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص نهار فرعون مع ليتر حالي.
3: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنو أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
4: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. سينو بتتعرض لعملية تحايل خطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها سيارة أمبونيتا يوم تقرأ حكاتي يوم مطلوب في الكهرباء يوم تعرضت لعملية تحيل
5: صاحبي وقريبي كل شيء. مثلا نخذي مرة كهرباء الراجل قال له تنمشي أنا نعمل لها المعاينة أمشي معها بثقة نهار تجيها بشي بيحة يقاو نمر الشاسية ذيك مضروب.
3: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع عشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
6: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.

معكم حتى للنص نهار. مرحبا بكل مستمعينا. خلنا نسألوا على أحوال طقس اليوم. درجة الحرارة البارح كانت وفاتة المعادلات العادية، وهذا كانوا خبرونا عليه دونك المعهد الوطني للرصد الجوي، وقالونا أنه توصل مثلا في تونس الكبرى في الظل 36 و 37 درجة، وتفوت حتى في مناطق الجنوب تفوت 38 درجة.

0: في معدل درجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس بالمناطق الساحلية وللشمال وكذلك المرتفعات، أين نتوقع أن الحرارة القصوى اليوم تتراوح إجمالا ما بين 28 إلى 34 درجة، وبين 34 إلى 39 ببقية الجهات، توصل إلى حدود 41 درجة بمناطق الجنوب الغربي بالتحديد جهة توزر وكذلك قبلي، مع توقعات بظهور شهيلي هناك، وهذا نتيجة لهبوب طائرات هوائية من القطاع الجنوبي بمناطق الوسط وكذلك الجنوب، ومن القطاع الشمالي بالشمال تكون إن شاء الله اليوم قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل الشمالية وكذلك بالجنوب، حيث تثير الرمال خاصة أثناء الليل بمناطق الجنوب الغربي بالتحديد جهة توزر قبلي، وبالنسبة لبقية الجهات تكون الريح ضعيفة إلى معتدلة. البحر سيكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هناك نشرات بحرية تحذيرية سريعة المفعول اليوم وتهم بالأساس شمال تونس. وبالنسبة لحالة السماء ستكون أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق في الصباح، مع توقعات بظهور خلايا رعدية محلية في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال وكذلك الوسط بالتحديد جهة الكاف سديانة، كذلك القصرين سيدي بوزيد، وتتفرع إلى بعض الجهات الشرقية مثل جهة القيروان كذلك جهة زغوان. هذه الخلايا ستكون ذات فاعلية ضعيفة إلى متوسطة، والأمطار إن شاء الله متوقعين أنها بتكون بكميات ضعيفة مبدئياً. بالنسبة ليوم الغد الخميس تتواصل أجواء مغيمة جزئياً بأغلب المناطق، الرياح تتجه للقطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون قوية نسبياً إلى قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. هذه النسائم الشرقية بتساهم في انخفاض طفيف وتدريجي بأغلب المناطق، ونحسوه أكثر هذا الانخفاض بالمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث نتوقع تراجع بمعدل درجة إلى 4 درجات مقارنة باليوم إن شاء الله. وببقية الجهات تبقى نسبيا في استقرار درجة الحرارة خاصة بمناطق الجنوب الغربي وين توصل إلى حدود 42 درجة مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للأيام القليلة الموالية أيام الجمعة وكذلك السبت وحتى الأحد، طقس إجمالا في استقرار مع توقعات ديما بظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، وبالنسبة لدرجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع الطفيف والتدريجي، لكن هذا الارتفاع ديما باش يكون طفيف ويتجاوز المعدات العادية لشهر جوان بفارق ضئيل يتراوح بين درجة إلى 4 درجات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك على كل هالتفاصيل حمزة سعد، حيا ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حتى لنص النهار معاكم كل مستمعينا، يا مرحبا بكم، خليكم معنا حتى النص النهار. مزيت عنا الأخبار والحكايات ومش نحكي، وعلى اليوم يظل من أكثر المواضيع اللي بقي تطلبونا وتقولونا أحكي وفيس، وعلى ريبوندرنا سوال يتكلمونا على الناموس ولا الشاشة، حسنوا سميوا اللي تحبوا. المرة دي عنا اسم جديد، الحق معقد شوية الاسم تو يحكيونا عليه بعد، لكن قالك هذا هو اللي قاعدين نجوا فيه مثلا بصفة كبيرة. مش كان في بنزرت شفنا زيدا منه وهو تصاور وفيديوهات قاعدين جينا من المرسى من أرينا من عديد الولايات. في بنزرت مثلا قالوا لي انه ما سبقش وزارنا النوع هذا من الحشرات، معناها نفهمه، لانه البارح مثلا شفنا انه تحرك كبير من بلديه بنزرت وتطبيب وبدال المداوات بصفه كبيره. اي شنية الحشره هذه، شنو الامور هذا اللي باش نحكيو فيه معاكم بعد شويه. ومادام حكينا زاد كيف على الحراره قبل شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي، هل ناخذوه بالجد وقت المنظمه العالميه للارصاد الجويه التابعه للامم المتحده تحذر من العوده الوشيكه لظاهره النينو، الظاهره ذي اللي كنا حكينا فيها وعليها لهنا في صباح الناس. لكن المره ذي تحذير، تقول لك راي باش ترجع بنسبه 90%، شو باش يكون تاثيرها علينا؟ تفاصيل بعد شويه.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.

0: مع جهن ميلاد.
1: أخبار البلاد وأخبار العالم. وقت اللي تصدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذير عاجل بشأن العودة الوشيكة لظاهرة النينو، وتقول أنه احتمالية حدوثها بنسبة توصل حتى 90% خلال الأشهر القادمة، وهذا من المتوقع أنه يزيد أكثر من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. هذا اللي يزيد يأكد أنه من المنتظر صيف السنة بش يكون ممكن يخلط لي أرقام كبيرة، مش ما نقولش قياسية، خلي نعيش الوقت في وقته. خلينا ناخذوا معنا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي سي حمدي حشيت. صباح الخيرات حمدي، شو حوالك؟
2: صباح النور، اهلا بيكم ونحبكم مستمعين مزايا كيفكم.
1: شكرا لك. كنا حكينا عليها ظاهرة النينو، لكن توا مع معناها بلاغ يهبط من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما ينجم يكون كان معناها اليوم فما ضوء احمر بالسخانة باش يبدا يشعل.
2: هو يشعل عنده مدة، ماهوش حاجة جديدة، معناها اللي قاعدين نشوف فيه تقريبا نكتب شنو نقول لك، ثلاثة سنوات الأخيرة معناها ما يعتبر الأعلى حرارة على الإطلاق، معناها كان تقريب 2024 أول مرة البشرية تتجاوز معناها معدل 1.55 درجة، من 1.5 درجة معناها وصلنا 1.55 درجة كمعدل ارتفاع درجات الحرارة. وقتها الأمم المتحدة قد تنحاولوا معناها جهود السياسات المناخية تكون في مستوى باش نحتويو ارتفاع درجات حرارة تحت 1.5 درجة. 2024 رقم ذاك
1: رقم قياسي،
2: كانت رقم قياسي. 2023 كان في المرتبة الثانية، 2025 عامل كان في المرتبة الثالثة، 2026 معناها تقريبا نشوفه في التقرير اللي نشرته منظمة الأرصاد الجوية الأممية معناها واللي قالت فيه، اللي معناها فما مجموعة من ممكن من التطورات اللي قاعده تصير. خلينا نتفض علينا مجموعه من التدابير، حكيت تقرير تقريبا تناول مجموعه من النقاط، معناها الاولها اللي ارتفاع فترات الايام السخونه، معناها اللي درجه من درجات الحراره تتجاوز 35 درجه، العتبه ذيك عتبه 35 درجه تعرفها منظمه الصحه الدوليه، اللي ابتداء منها هي ممارسه نشاط في الهواء الطلق ممكن يشكل يجب تبعات صحية، معناها بالأخص للناس اللي ممكن عندها أمراض مزمنة ولا
1: كبير في العمر ولا أي هاي.
2: بالتالي معناها تقريبا هم يحكيوا على ذيك على الحي السالية مات ذيك اللي تكون معناها فوق 35 يكونوا ورا بعضها، معناها يجب يجيوا ثلاثة جماعة تشهر الله وعلم ما نعرفوش فتتسوى قديش إن شاء الله باللطف، أما معناها التقرير تناول النقطة هذه.
1: إيه لكن احنا 35 مثلا البارح وصلنا لها في تونس الكبرى، نحكي على مثلا 2024 وقت فتنا ال 50 درجة.
2: هذا معناه ب 35 لازم نفهموا معناه العتبة هذيك، كنا العتبة مش معناه اللي باش نوصلوا كل صيف نوصلوا لها، كل صيف عندنا 35 حاجة، بالعكس لأن كان نوصلوا 35 نقول برود اليوم يعني مقارنة بالأيامات اللي كنا نشوفوها.
1: اللي ما عادش نجبدوا فيهم نفس، جاونا أيامات ما نجبدوش فيهم نفس بالشهيدي. إي.
2: أعتقد فما نقطة أخرى ممكن نطلق أكثر في نظري، هي ارتفاع درجات الحرارة الليلية. علاش النقطة هذه مهمة برشا معناها نوضحها؟ لأنه تقريبا فما فرق حراري ما بين النهار والليل في فصل الصيف يوصل حتى 14 درجة. ما بين درجات الذروة في النهار وفي الليل، معناها درجة الحرارة توصل تنخفض من 12 إلى 14 درجة. بالتالي هذيك معناها نقولوا الجسد ياخذ هدنة حرارية مكان الإجهاد الحراري.
1: أي.
2: كل هذا الظروف
1: نتنفسه شويه،
2: اي نتنفسه شويه، لكن هنا المشكل معناه فما برشا ارقام قاعده تتوارد.
1: الو لا عاد حمدي، احنا بدينا باش نتنفسوا وانت ما عادش نلقاك. لا عاد حمدي ارجعنا نكملوا نحكيوا، احنا خلينا باش نبداو نتنفسوا شويه مع نسمه شويه ممكن نتاع الليل. دونك كريمه تعاود لنا اي سي بون الو هلا اي ميساج، قلنا باش نبداو نتنفسوا لكن هو مش قاعد يصير، معناها في الليل ديجا تسكر الدنيا وتبدا شهيدي ونسمه سخونه.
2: معناها اللي ولينا نسجلوا معناها في عديد الدول من العالم فما درجه الحراره الليليه اللي وين تتجاوز 30 درجه، وهذا يخوف، هذا بالحق يخوف. الباقي الكل خليه على جنب، نجموا نتعاملوا معه بطريقه او باخرى.
1: يخوف ما معنى يخوف؟
2: يخوف معناها كيما قلت لك، معناها اللي بالدم الانسان معناها كي ياخذ هدنه حراريه في الليل، معناها كل الاجهاد الحراري كل معناها ارتفاع درجه الحراره تترافق مع ارتفاع مستويات الضغط، معناها ممكن الناس اللي يعرفوا كيف المؤشرات الحيويه كل معناها ما تكونش طبيعيه في ارتفاع درجه الحراره. بالتالي كيما قلت لك معناها نحن عندنا كل هدنه في الليل، لكن لما الهدنة دي ما تكونش موجودة ما نجسد ما يكونش معناها فما تأثيرات وطبيعات صحية تستوجب اللي باش نشوفه في الموضوع. كيف كيف حضرت المنظمة معناها على ضوء الأزمة الطاقية اللي عايش فيها العالم نتيجة الحرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية لارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء تحديدا معناها مش يخلي برشا خلينا نقولوا معناك المجتمعات الفقيرة نوعا ما في العديد من الدول من العالم مش بيكون عندها الاكسسيبيليتي للإلكتريسيتي أو للطاقة بسعر معقول معناها خاطر باش الشريط ولي بأسعار ممكن مضاعفة وأغلى وكذا كان كانت متوفرة معناها هذا اللي معناها تقريبا ديت معناها الدوادر نتاعو في بعض الدول الإفريقية للأسف وين معناها ارتفاع الأسعار خلى معناها الكهرباء وانقطاع الكهرباء تكون أطول. بالطبع كي تجي هذه في ظروف خلينا نقول حرارية معناها صعيبة شوية بالتالي الأمر ما يكونش مناسب جدا. خلينا هنا معناها تقريبا كانت كذلك فما توصيات والتوصيات هي بالأساس في التقرير هذا موجه لصناع القرار في العديد من الدول من العالم اللي التعامل مع الوضعية بجدية لأول مرة معناها تتحط العبارة هذه من تقريبا فما بعض الدول أو بعض المجتمعات معناها ما تتعاملش بجدية مع الموضوع هذا ياخذوهم مسألة معناها مش حاجة دي معناها تستحق الانتباه لكن ليه فما بدك الصورة توضح أكثر معناها كل مرة بالتالي طلب التعامل بجدية كانت معناها اللي كيف كيف معناها توفير المناطق اللي تكون معناها ثم رعاية صحية تكون درجة الحرارة تكون فيها مناسبة أو مظللة نوعا ما معناها للفئات الهشة وكبار في العمر في مختلف خلينا نقول
1: والخوف من الحرائق زاد كيف كيف والغابات وغيرهم الأمور
2: اللي وهذا معناها فما نقطة أخرى ممكن في علاقة بالتقرير اللي معناها البحر الأبيض المتوسط مازلنا في مية نحكيوا معناها مازلنا في مية شنو صار معناها الأسبوع الفارط ممكن ما حكيناش فيه تقريبا فما أكثر 1800 رقم قياسي درجات الحرارة محليا في دول أوروبية وقع تحتهم على مستوى مدن نحكي مثلا مدينة هذه قبل سجلت أقصى درجة حرارة 35 مرة هذه سجلت 37 نحكي وهذه ما نفهم أكثر 1800 مدينة ومنطقة أوروبية سجلت أرقام قياسية النتيجة كان فما قبة حرارية فوق أوروبا نحن ما تشملناش ما عندناش لها دعوة لكن فوق الدول الأوروبية فخليت درجة الحرارة ذيك ترتفع إلى وصلت معناها 40 درجة قريب ل 40 درجة في إسبانيا وصلت 37 درجة في بوردو في فرنسا نحكيو على مانيش نحكيو على قيروان سيدي بوزيد نحكيو على بوردو نحكيو على بيلباو في إسبانيا معناها الناس تبدا ولات هي نفسها تسع درجات حرارة مرتفعة نفس الشيء زاد النقطة حكيت فيها معك عمي ولا في البحر المتوسط درجة الحرارة بتاعه بدأت ترتفع تدريجيا اللي وصلت جوز 22 درجة في ماي في بعض المناطق ما هيش تعتبرش معناها درجة حرارة طبيعية في البلايس ديك في الوقت ذاك من السنة 22 هو في الصيف طبيعي لكن في ماي ما هيش طبيعية وقبة حرارية فوق أوروبا في ماي حاجة مش طبيعية بالكل من سنسين سجلوا بها ذيك في الويدي أوت تاولينا نسجلوا فيها في ماي
1: أولينا نسجلوا فيها في ماي وي اكزاكتومون يعطيك ألف صحة على التوضيح ديكول يعطيك صحة سي حمدي حشيت شكرا ليك المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي على وزي كفامة

0: كفم ساعتنا الأولى وفيت غفران خليكم معها في الأخبار ونتقابلوا في ساعتنا الثانية على موزاي كفم من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزاي كفم.
2: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
3: تدلل جيون ايام دللنا.
1: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show, Mel El Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khaledin Sultani. La voix en or, Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaic FM.
4: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ما لا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة الهندسة والآلية الدقيقة OMP المختصة في صناعة مكونات الطائرات تعتزم إحداث نحو 800 موطن شغل مباشر خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تعزيز الكفاءات المحلية وإمكانية إحداث مركز تكوين معتمد متخصص في التصنيع الدقيق للطائرات. وجاء الإعلان عن هذه التوجهات خلال لقاء جمع وفدا عن الشركة بوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح زواري، حيث تم استعراض نشاط المؤسسة وخططها الاستراتيجية المستقبلية. ويعد قطاع صناعة مكونات الطائرات من القطاعات الواعدة في تونس، إذ يضم 80 مؤسسة صناعية توفر نحو 20,000 موطن شغل وتسجل نموا سنويا في حدود 8%، إلى جانب إسهامها بنسبة 5% في الناتج الداخلي الخام. البنك المركزي يعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية في 2025 من خلال انخراط 1005 مؤسسات في منظومة الدفع الإلكتروني بقيمة 19.3 مليون معاملة تناهز قيمتها المادية 1375 مليون دينار، مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 81% بقيمة 8.4 مليون معاملة، وفق مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري. والمتحدث ذاته يبين أن هذا النشاط يحتاج مزيدا من التنظيم، خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي التي أغلبها خارج التراب التونسي. عالميا، استشهدوا 6 أشخاص في ضربتين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرب مدينة صور في جنوب لبنان. إيران تندد بالهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم الواقعة عند مدخل الخليج العربي بمضيق هرمز. مستشار الرئيس الإماراتي يدعو إلى موقف خليجي موحد في وجه الهجمات الإيرانية الجديدة التي استهدفت الكويت والبحرين صباح اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس صباح الناس.

0: ومارشي
1: ومارشي باش نهزوكم وتمشيو معانا صوت وصورة. اتبعونا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. نمشيو الجندوبة مع زميلنا عبد الكريم السلطاني ونسألو على الأسوام اليوم كيفاش صبحت في جندوبة. عبد الكريم صباح الخيرات.
2: صباح النور صباح الفل ياسمين وتجيهان وكل مستمعي وأوفياء إذاعة موزايكا.
1: يا مرحبا يا مرحبا بيك. بديت هكا ترجع الحركة شوية بعد العيد ولا مازالوا؟
2: بديت ترجع. اليوم السوق الأسبوعية نتاع مدينة جندوبة فما حركية بطبيعتها، مع ملاحظة أنها القصابين شوية فما الحالين وفما المسكرين مازالوا يتنشوا في بقية العيد.
1: أي.
2: نبدو بالخضرة. بالنسبة للفلفل الحار من 3000 حتى 3500، الحلو من 3500 حتى 3800، الطماطم من 2300 ل 3000، البطاطا من 1600 ل 2000 كيلو، البصل من 1500 ل 2000، اللفت 1500 الربطة، السفنيرية من 1500 ل 1700 الربطة، الجربانة من 4500 ل 5500، اللوبيا الخضراء 7500، كيف كيف اللوبيا الحمراء 7500، الخس من دينار ل 1500، اللوتي من دينار ل 1300، القناوية 2000 ل 100 جرام، الخضرة الورقية ب 500 فرنك، القراع بوتزينة من 1500 ل 1800، القراع الأحمر من 3000 ل 3500، الكرنب من 1500 ل 2000، الكعبة الفقوس من 1500 ل 3000 الكيلو، البروكلو من 1800 حتى 2500 الكعبة، الخرشف العربي من 1800 ل 1500، البيتنجان من 2500 حتى 2800، القارص من 2000 ل 2500، الرند ب 1500 الربطة، النعناع والترونجية ب 800 الربطة. بالنسبة للغلة، البنان من 13 14 و 15 دينار، الدقلة من 8500 ل 12 دينار و 200، الفريز من 2500 ل 3500 الرطل، الخوخ بوتبقاية من 3000 حتى 4500، خوخ كراميل من 4000 حتى 4800، البوصاع من 3000 ل 3500، بطيخ 2000 و 2300 كيلو، الدلاع ب 1500 كيلو، الكيوي 1200 الكعبة، التفاح من 6800 ل 7500، التوت 8000 و 10000 الكيلو، المشماش من 2500 حتى 4900، الكرموس البيفر من 9500 حتى 10000، العوينة من 4000 ل 4800. بالنسبة للحوم، الدجاج جاهز الطبخ 8490، قلب الدجاج 10490، زر الدجاج 18 دينار و 500، فخذ داند 11 دينار و 490، سكالوب داند 18 دينار و 500، سكالوب الدجاج 19 دينار و 900، كبد وقلب 13 دينار و 990، العظم 900 الحارة، العظم العربي من 3000 حتى 5000 الحارة، الفروج العربي من 20 ل 25 دينار، داند الضيعة الذكر ب 80 دينار والأنثى ب 60 دينار، أرنب الضيعة من 12 دينار ل 20 دينار، الحم العلوش وما أدراك ما الحم العلوش 65 دينار، كانت 55 دينار قبل العيد هاو زاد بقدرتي قادر ولت 65 دينار، الحم البرشني 60 دينار، البقري هبرة 43 دينار، بقري مخلط 33 دينار، كبدة وقلب علوش 60 دينار وعجل ب 55 دينار، كتلات عجل 40 دينار، مرقيز سبيسيال 40 دينار، مرقيز نورمال 20 دينار، ساق العلوش 2000 الكعبة، الهرقمة ب 12 دينار، راس العلوش من 20 ل 25 دينار، سقط علوش 15 دينار، سقط بقري 10000. بالنسبة للأسماك، السردينة 6800، الشورو 6800 و 13 دينار و 800 الخشين، التريليا 28 دينار و 800، النازلي 23 دينار و 800، الدورات 22 دينار و 400، القاروس 28 دينار و 800، البوري 12 دينار و 800، الطن ب 11500 الكعبة، الغزالة 12 دينار و 800، المرجان جويد 5800، المتوسطة 9900، والخشينة 16 دينار و 800، الكروفات 24 دينار و 800، الشيفرات 10800، البوغة 6800.
1: أنا أعطيكم منو دو جور اليوم، مثلا مقرونة موزوزة بالشيفرات وكعبة تن وشوية سردينة مقلين وصحين مقلي، إيش قاولك؟ تنجح الفكرة عبد الكريم؟
2: تنجح
1: معايا؟
2: تنجح تنجح معك
1: معك هاو ربي يخليك. شكرا لك عبد الكريم السلطاني، تحيه ليك ولكل مستمعينا. اليوم بوا مارشي نتاعنا كان من جندوبه.

0: الكفوري اللي تراند توا مش بغنيته جديدة أما باللوك متاعو قديش ضعاف قديش ضعاف قديش شفتوا اللي بروين دوك فهم شكون قالوا هوني ضعاف بك حقن التخسيس فهم شكون يقول لك ليه والله أعلم علاش جبتوا الوضع ذي بنعش خطر ذكرني بغنيته الكفوري وكاو العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد
0: آية اسمعوا لي مليح البارح سيي تحلوا البيبان المغرومين باش يعملوا غطسة في بيسين البلفيدير دونك البارح سيي البيبان محلولة وتنجموا تمشي وتعملوا تبحبيحة وتتفردوا وتو ناخذوا أكثر التفاصيل مع ضيفتي مدام نجاح فرج المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير بالنيابة. مدام نجاح صباح الخيرات.
2: مع السلامة. مرحبا بك أخت جهان. مرحبا بمستمعين وجاي كتير.
0: ربي فضلك البارح دشنا البيسين.
2: دشنا البيسين البارح.
0: أي وكان فما إقبال خلينا في البارح فما كان فما إقبال.
2: أكيد فما إقبال أكيد المسبح ينتظروه روادنا ولا عندهم بطبيعة إحنا نحكي على وجهة ترفيهية. اللي ينتظروها ناس الكل وما البارح يستنوا فيها وجه الإقبال في الحصص الأربعة كان الإقبال مكثف.
0: بارك الله بقى خلنا نبدأ نبدأ بعمناول الموسم عمناول نجمو نحكم أنه كان موسم ناجح قديش كانوا زواروا البيسين مسبح البلفيدير.
2: الموسم عمناول كان ناجح شهدنا تقريبا 30,000 زائر اللي كان من المناطق المتاخمة للمسبح ومن بعض الولايات الجمهورية وحتى من زوار من دول أجنبية وعربية.
0: داكو 30,000 زائر في أربع أشهر يظهر
2: في أربع أشهر اللي هي الموسم النشاط الصيفي نتاعنا يمتد من شهر جوان حتى 30 سبتمبر.
0: حتى 30 سبتمبر السنة هل صار فما تعديلات في الحصص في التوقيت؟
2: السنة إن شاء الله نحافظ على نفس عدد الحصص اليومية أربع حصص يومية تبدأ من 8 متاع الصباح حتى للخمسة ونص متاع العشية بحساب الحصة الواحدة تدوم ساعتين وثم نصف ساعة راحة ما بين الحصة والحصة هذيك اللي نعمل بها أشغال الصيانة والتنظيف.
0: به والحصة اللي هي تدوم ساعتين كان ذكر وزاد كيف بالنسبة للدخول قديش
2: الدخول ما تمش تغيير تم المحافظة على نفس التغيير أربع دينارات للشخص الواحد وللحصة الواحدة
0: أربعة دينارات مهما يكون العمر حتى الأطفال ما فهميش
2: أي مهما يكون العمر خاطر بحكم ما نحن عنا زوز مسابح مسبح كبير ومسبح صغير نذكروا السادة المستمعين مسبح صغير اللي هو مخصص لأقل من خمسة سنوات ومسبح كبير من خمسة سنوات فأكثر معناها مفتوح لكامل الشرائح العمرية
0: بالضبط ومعناها تقييمكم قلتوا عمناول كان موسم الحمد لله ناجح نذكر انه كانوا 30 ألف زائر في أربع أشهر اتمتعوا بالمسبح البلدي بالبلفيدير اللي بعد تتشينوا بعد الأشغال اللي صارت فيه شفنا ليفيستيخ شفنا انظافة وكل هل نجمنا نحافظوا عليها معناها كان فما وعي من التونسي اللي زار البيسين بالبلفيدير حافظ ولا مالوغوزمون لقينا فما شوية تكسير و
2: هو احنا نقوله الحمد لله اجمالا حافظ عليه وديما نحن ندعو سيد الرواد انه يحافظوا منشأة لهم هما قبل ما تكون لنا احنا لهم هما ولي تونس الكل ديما ندعوهم للمحافظة كل منشأة تتعمل راهو لفائدتهم هما واذا ندعوهم للمحافظة كما نحن ندعوهم زادا انه سبح الاتباع اللوائح والالتزام بقواعد السلامة وحفظ الصحة والتزام التعليمات السبح للمواطنين هذا الكل اللي ضمن لي سلامتهم هم
0: فوالا نخدموا سبعة على سبعة مدام فماش راحة
2: الخدمة في المسبح بلدي بالبداخ من نهار الثلاثة حتى لنهار الأحد نهار الاثنين يخصص للصيانة ولتنظيم التظاهرات والعروض الثقافية والفنية كذلك إذا كان نقول عقود قران راهو يتم زيادة تنظيم عقود قران بعد حصص السباحة من الثلاثاء حتى لنهار الأحد.
0: باهي وبورد لابيسين نكتبوا صديق وقت عم ناول عطينا الأسعار وبعد تم مراجعة الأسعار اسني الأسعار
2: الأسعار هي اللي تم مراجعتها عم ناول انتقلوا بها سادة المستمعين اللي هي من شهر ماي إلى شهر أكتوبر 1200 دينار وفيت الأشهر اللي هي من نوفمبر إلى أبريل 800 دينار.
0: 800 دينار واضح. اللي فيها كان ما فيها حتى جوست الاسباسك هاو البقي كل عليك انت
2: متالي. وفعنا 120 كرسي وعنا طاولة عدل إشهاد والعروسين.
0: واضح. يعطيك ألف صحة مدام نجاح. شكرا ليك. نهارك زين مدام. ربي فضلك. يعيشك مدام نجاح فرج المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفدير بالنيابة. دوك المسبح البلدي نعرف نذكر بالبلفدير حل ببينه البارح موسم يقول لك ناجح حسب تقييمهم. عم ناول فما 30 ألف زير على امتداد 4 أشهر. دوك المسبح يبدأ جوان ويقعد حتى 30 سبتمبر. فما 4 حصص نعرف نذكر بيهم من 8 متاع الصباح حتى 5:30 متاع العشية آخر حصة. الحصة تدوم ساعتين. حافظوا على نفس التاريف ما زادوش سنة 4 دينارات مهما كانت الأعمار. 4 دينارات الحصة تدوم ساعتين وبين حصة وحصة فما نص ساعة جوستك باش يبدلوا ويجيوا البقية. سينو يقول لك عنا زوز مسابح ذكرنا واحد صغير أقل من 5 سنوات والآخر. والخدمة تكون من 3 للحد. نهار 2 ما فماش عمان في البيسين. نهار 2 فما دونك تظاهرات ثقافية اللي ممكن يتم برمجتها. فما الصيانة وبالنسبة اللي يحب يكتب إصداقه دونك أبغض لابيسين فما إسباس في المسبح البلدي غادي في البلفدير. دونك من ماي حتى الأكتوبر 1,200,000 فيها 120 كرسي فسرتنا. وفما طاولة بلجل الشهود والعدل الشهود بش يكتب لك إصداق. سينو بقية الأشرة بتكون ب800 دينار. وصلت المعلومة؟ وصلت. نكملوا بعضنا حتى نص النهار.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 النهار.
3: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح؟ سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: مش انا اللي باش نحكي لكم على منافعه، منافعه تعلمناها من الصغرى وكبيره ياسر، كانت لكل الفئات العمريه، كنتوا صغار كنتوا كبار محتاجين للحليب، هذا متفقين فيه. واليوم مع الناس اللي ممكن عندها اقلق مع الحليب، تقول لك سوء الهضم، يعمل لي بالونمون. دونك عندي مشكله صغيره، لقينا الحل في الباك والاصفر، الحليب سون لاكتوز. نعاود نذكر اللي هو حليب 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير اقلق. وقلنا ما خيرش من استاذه في علوم التغذيه اللي هي دكتور ليلى علوان اللي باش تحكي لنا عليه مره واثنين وثلاثه. نورتي دكتوره، شحوالك؟
2: عايشك لاباس عليك الحمد لله.
0: دكتور تو في زوز حصص تحكينا عليه، لا حليب الباكو الاصفر سون لاكتوز. يقول قايل كيفاش تصنع سون لاكتوز الحليب؟
2: فما طريقتين. والمنتوج هذا اللي موجود في الاسواق ماخذ الطريقه اللي هي طبيعيه 100%. يعني باش يحطوا فيه بعد التعقيم بيان سور، معناه هو حليب كيما الازرق، معناه معقم الترا اوت تمبيراتور، معناه ينجم يصبر 6 اشهر خارج الثلاجه اذا كان ما تحلش. دونك بعد التعقيم يحطوا فيه عند التعليب، يحطوا فيه لانزيمك المفتاح اللي
0: حكينا عليه،
2: هذاك يحطوه ويقعد هو يعمل فيه مفعوله، يعني كأنه القاء المفتاح اللي في البدن ويولي دي لاكتوزي. شي فرقهم كيما فسرنا المره الاولى، شوفوا فرقهم، هما ممكن مجموعه نتاع زوز سكرات تحلوا زوز، ولا فما جلوكوز وجالاكتوز. ونعاود نذكر الجالاكتوز راه مهم برشا لخلايا المخ وخلايا اخرى وظيفيه كبيره. هذيك هو الطريقه، طريقه سهله طبيعيه ما فيها حتى شيء مش طبيعي، دونك عادي ومن اصل نباتي، دونك ما فما حتى اشكاليه.
0: اللي ذاقوا واحنا ذقناه فما حلاوه فيه، فما حلاوه اللي ما نلقاوهاش في
2: حلو حلو حلو حلو. قش عليك لو كان تجي تشوف، قش عليك حتى معنيها نقولوا 7.5 ولا اقل شويه نتاع سكر، وقت اللي هو ما فيش حتى سكر مضاف، صفر سكر مضاف. اما وقت اللي حلينا اللاكتوز، هو اللاكتوز كي تذوقه ما فيش حلاوه، خاطر متركب من زوز ويقعد برشا باش يتحل اكسيتيرا. كي حلينا وليت عندنا معناها وحده جلوكوز وواحده جالاكتوز. الجلوكوز يحلي 100% 103% اكثر من السكر المضاف في الحلاوة. نحكي على المطعم، شو هبش رأتيك مثال، انت وقت اللي تشري بطيخة تقى بطيخة ماستة وبطيخة حلوة، يمشي في بالك اللي الماستة ما فيهاش سكر، هي بالعكس هم الزوز فيهم نفس النسبة، اما انت ونوعية السكر اللي موجود اللي يعطيك الحلاوة متاع المذاقة. ولكن ما برقدينا قارصة، برقدينا حلوة، كيف كيف المذاق عنده حاجة وكمية السكر حاجة أخرى، معناها زوز حاجات مختلفة. دونك الجلوكوز اللي المذاق نتاعو حلو برشا يعطيك الحلاوة في الباكو الأصفر. الجالاكتوز ماهوش حلو بالكل، بالعكس ناقص برشا حلاوة، يعني يمثل 20% من حلاوة السكر، ما يعطيش حلاوة. الجلوكوز باش يعطي، والميزة الثانية متاع الجالاكتوز باش يتعدى بشوية بشوية في البدن، خاطر وظيفته أنه يمشي كما نقولوا احنا ديريكت للكبدة، دونك ما عادش باش نلقاوه بكمية مرتفعة في الدم. دونك هذيك بالنسبة للحلاوة. ومعني نطمنوا العباد اللي يخافوا من السكر
0: كما مرة السكر
2: أو ما فماش راهو زيادة في
0: دونك السكر، ما فماش المطعم الحلاوة.
2: ونذكروا اللي كمية السكر هي معناها مش نقولوا شربنا الباك والاصفر معناها الحليب هذا ما عادش فيه سكر دونك باش يولي فيه اقل حريرات، لا، فيه نفس الكميه امام مفصله هكا وهكا. دونك ما نقولش الباك والاصفر فيه اقل حريرات من الباك والازرق خاطر ما فيش سكر، لا، فيه السكر نتاعو اما فرق ساهل حاضر للتهذيب. بالنسبه لمريض السكر ينجم يشرب منه، وهم مرضى السكر يعرفوا اللي الحليب ما يضرهمش. علاش ما يضرهمش؟ على خاطر السكر نتاع الحليب كسوا اللاكتوز اللي هما زوز مربوطين في بعضهم، ولا اللي حليناهم ما يطلعوش نسبه السكر برشا، يطلعوا معناها نسبه خفيفه للاخر مقارنه باطعمه اخرى،

0: ولهذا معناها مريض السكري مستنس يشرب زوز كيسان بتاعه بتاع الحليب في النهار يكمل يشرب الحليب الأصفر فما حتى إشكالية.
1: دكتور نذكر بحثنا دكتور ليلى علوان أستاذة في علوم التغذية، هل فما لاكتوز في منتجات أخرين كما البن كما الرايب الياغورت الكفير؟
0: ألا
1: ولا ينقصوا مع الوقت؟
0: لا مش ينقصوا مع الوقت، هم هذوما هما كلهم منتجات جايين من الحليب والحليب فيه اللاكتوز، لكن هذوما كلهم منتجات فيهم خمائر دونك فيهم دي فيرمون لاكتيك، كلهم خمائر لبنيه الكل كسوا سميت البن الرايب الكفير ولا الياغورت. الخمائر اللبنيه تبدا في تهضيم اللاكتوز، تبدا فيه وقت اللي الحليب الاصفر يكمل معناها تبدا وتكمل يعني تكمل التهضيم الكل، تنجيكو في هذوكم تبدا فيه ما تكملش. كي نقارنوا الكميه نتاع اللاكتوز في الحليب الاصفر اللي هي 0.1 غرام يعني تكاد تكون منعدمه لكن فيها 0.1، الاخرين يوصلوا تقريبا 2 غرامات دونك فيهم اكثر. وكي نشربوا معناها الحليب الاصفر هذا يسمح لنا اذا كان احنا عندنا مشاكل مع اللاكتوز باش ناكلوا حاجه اخرى فيها اللاكتوز المخفيه كما نقولين مثلا بسكوي فيه اللاكتوز المخفي، جاتوات فيهم فما خبز مثلا كي تاخذ باندومي والحاجه فيه اللاكتوز المخفي دونك يولي ينقصوا شويه من من من صلابه الحميه فدير ما عادش تولي صعيبه برشا باش يعملوها.
1: نحسبكوا
0: يعيشك
1: نورتنا دكتور ليلى علوان يعيشك أستاذة في علوم التغذية.
2: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير يا جيهان. صباح الخير الناس الكل. بربي يا جيهان ولا من المواطنين اللي يسمع فيا ويبدا عنده المعلومه يقول لي بربي شريت انا حاجه على الباج بالفيسبوك وبعثوا لي حاجه اخرى ونكلم فيهم معناها ما جاوبني حد. شكون عنده المعلومه شنو هي نعمل بالضبط؟ معناها نحب ماذا بيا نحب نشكي بيها من بالله اللي عنده المعلومه ويفيدني بحاجه يا جيهان انت ولا المواطنين بالله اللي يفيدني معناها عنده المعلومه ويفيدني بحاجه شنو هي نعمل الكل.
2: أخير جيهان برحمة بوك وخيك شوف لنا الانتصاب الفوضي كيف 5 ديسمبر الكرم الغربي رانا معاش لاقين وين نمشي وراني رانا معاش لاقين وين ماشي ونمشي وكنعب صغارنا ما نخافش وين نمشي وفي الكيس هندرك ضربنا كرهبة ولا ترتوار مخلين الخضارة والحماصة والدنيا مش معقول راهي مش معقول
3: جيهان بالله شوف لنا حل في الناموس رو ناموس ولا عزان وقريب شهر بينا رو شهر غشير صغير وربيه الناموس بالله شوف لنا حل خاصة من دجمين ولاية بنزرت البعالي عنا كارير الغديك حصيله معناه ولا كيما نحل اللطفة هجة واحدة هجة واحدة اللطف يا رب شوفوا لنا حل خويا مش مال فين كل عام يداويوه قبل
4: جيهان يا صندوق عزب جاء ربي ميساج للتاكسي تيقول راني أنا في الكياس كنخلي مسافة أمان بينه وبين كرهبة راي مسافة أمان في شدة فراغ هو لقى روحي مشني عاملها ليك أنت نقبة باش تدخل بيني وبين السيدة ذاكا ويا ودي يهديكم رب رئيسنا مسافة أمان راو تتلفت أنت تطيح شوية على قدامك باش تبقى مسافة الأمان تتلفت تلقاها سكر جاي في الوسط يا ودي هديك ربي الأكسيدونات بالمجتة والقطايع غليت والعباد ما في حال هي باش تضرب وتصلح يرحم والديك يا تاكسي احترم مسافة الأمان وكلكم مزروبين مزروب على أعصابك برا ارتاح خوي يرحم والديك عشان نهارك زين
0: صندوق عجب.

0: فرن مع لوتر هاري.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجم تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل ولي فيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاداها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير اوتوموبيل ومحامي نحكيو على الجانب التقني والقانوني في فرام.
2: كيف كبرى تعيشها المجتمع التونسي درجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوع بتتعرض لعملية تحايل، خاطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها السيارة اون بونيتا يما تقرا حكايتي يما مطلوب في الكهرباء يما تعرضت لعملية تحايل.
3: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينة، امشي معاه بثقة، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمرو شاسية هذيك مضروب.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمترشحين لمناظرة البكالوريا إلى جانب ضمان أفضل الظروف للأساتذة المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات، وذلك خلال زيارات ميدانية أداها اليوم إلى عدد من مراكز الاختبارات الكتابية بولاية تونس لمتابعة ظروف سير الامتحانات والاطلاع على مدى جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. وشملت زيارات مركز الاختبارات بمعهد جبل الجلود ومركز الاختبارات بمعهد السجوم في حي الزهور، حيث عاين الوزير حضور الإطارات التربوية والإدارية وأعوان التربية والإطارين الطبي وشبه الطبي إلى جانب ممثلي المصالح الأمنية والسلطات المحلية. شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة، موزعين على مطارات تونس قرطاج وجربة وجربة جرجيس والمنستير وصفاقسطينة. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسواقا وأعوانا فنيين في عدة اختصاصات تقنية، إضافة إلى أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وحددت الخطوط التونسية للخدمات الأرضية يوم 8 جوان الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول، مؤكدة أن الملفات الواردة خارج الأجال أو غير المستوفية للشروط المطلوبة سيتم رفضها. نتائج التحاليل المخبرية المتعلقة بحادثة التسمم الغذائي التي شهدتها منطقة المكناس من ولاية سيدي بوزيد أثارت اهتماما واسعا بعد إعلان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية العثور على مادة سامة تعرف باسم أنابازين في بعض العينات الغذائية التي تم رفعها للتحليل. تقرير سيف الدين المهري.
9: الأنابازين هي مادة قلويدية سامة توجد بشكل طبيعي في بعض النباتات البرية، وأشهرها نبتة نيكوتيانا غلوكا المعروفة باسم تبغ الشجرة أو التبغ البرية، وتنتمي هذه النبتة إلى نفس العائلة النباتية التي ينتمي إليها التبغ، وتحتوي على مركبات كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأنابازين يعمل بطريقة مشابهة لمادة النيكوتين، حيث يرتبط بالمستقبلات العصبية ويؤثر على انتقال للإشارات بين الأعصاب والعضلات، غير أن التعرض لكميات مرتفعة منها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد أن مادة الأنابازين السامة جدا تتسبب في ظهور أعراض حادة وسريعة على المصابين تشمل القيء والدوار، الضعف العام والاضطرابات العصبية، صعوبة شديدة في التنفس واضطرابات في دقات القلب والتي قد تؤدي في الحالات الحرجة إلى الوفاة. وأوضح الرابحي أن خطورة النبتة البرية التي تسمى محليا بالتبغ الأزرق أو المصاصة وفي الجزائر بعكاز موسى تكمن في التشابه الظاهري الكبير بين أوراقها والخضروات الورقية المستهلكة، لا سيما عند قطفها عشوائيا من الطبيعة دون انتباه. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شددت على ضرورة توخي المستهلكين الحذر الشديد، داعية إلى تجنب قطف الأعشاب البرية العشوائية من الطبيعة والحرص على اقتناء الخضروات الورقية حصريا من المسالك الرسمية الخاضعة للرقابة الصحية.
8: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 12 عاما في حق رئيس فرع بنكي بالعاصمة وموظف بالفرع ذاته بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال من خزينة البنك. كما قضت المحكمة بتغريمهما بالتضامن بأكثر من 300,000 دينار. تعود القضية إلى اكتشاف مصالح التدقيق والتفقد الداخلي بالبنك إخلالات مالية خلال عملية مراقبة دورية كشفت عن استيلاءات متكررة فاقت قيمتها 360,000 دينار. وبعد تقدم المؤسسة البنكية بشكاية باشرت الجهات الأمنية والقضائية الأبحاث اللازمة التي أفضت إلى إيقاف المتهمين وإحالتهما على القضاء الذي أصدر أحكامه بالإدانة. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعلن استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعدما تم تعليق حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني أسفر عن وقوع إصابات وألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
10: موزايك اف ام، الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا لحداش و 13 دقيقة. سمعناكم الجو التونسي وزيل عنا ما نسمعوكم. وبعد شوية باش نحكيو على أمور تهم صحتكم. ديما نذكركم في ساعتنا الثالثة نحكيو مع إخصائيين يكونوا حاضرين هنا في استوديو. ديما نعاود نقول إنه كل موضوع تحبوا نحكيو فيه ونجيبوا المختص باش يحكينا في الموضوع ذي اللي هم صحتكم وصحة صغيراتكم وعائلتكم الكل. دوك سواء تبعثونا توا اللي تتابعونا لايف ميساج بريفي وإلا على ريبوندونا على 71-113-013 باش نحكيو على الإمساك المزمن. الإمساك ذي اللي قلق برشا ناس. يقول لك هل هو مرتبط معناه كي نقول إمساك لازم يكون عندي الكولون وإلا لا؟ هل فما أمراض؟ هل يحير يقلق وإلا؟ يقول لك أنا عادي، أنا عنا في العائلة. الكلام هذا الكل نحكيو فيه مع مختصة بعد شوي على موزيك فم.

0: أستيو صوتي على موزيك فام. يا مرحبا بكم الكل. 11:21 دقيقة فرحانة تكون بحضنا. دكتور هدى بوصرة هي مختصة في أمراض المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي. دكتور شحويلك سافا؟
1: الحمد لله. حبيت تسلم عليك جيهان وعلى كافة المستمعين.
0: ربي خليك دكتورتنا. دكتور اليوم شو نحكيه على كونستيباسيون الإمساك. الإمساك معناها فما ناس تقول لك لينا عادي جيني بيريود وبعد نوربال نعرف روحي عندي شوية قلق, ولا يقول لك عنا في العائلة ونتعديو صغار في العمر, مش نقصد أطفال أما حتى هكا دي جون اللي ممكن يعانيو. خلنا نحكي قبل كل شيء, وقتاش نقولوا إمساك وما معنى الإمساك للكونستيباسيون؟
1: بالنسبة للإمساك هو معناتها نقص في الاستفراغ ودخول الحمام التواليت, فهمتني؟ الكونستيباسيون هذية ان فيت الإمساك فما زوز أنواع. فما الكونستيباسيون اللي إنسان مستنس يدخل كل يوم, ولا مستنس يدخل ان جور سور دو خاطر جيهان, ان فيت سي رولاتيف كل واحد والغيتم نتاعو في دخلة التواليت.
0: مش معناها مع كل وجبة لازم
1: لا لا فوالا. فهمت؟ فما شكون عنده عاد يدخل مثلا ان جور سور دو ولا ان جور سور تخوا من صغره, هذاك هو الترانزيت نتاعو, وكل راه ما يسميش كونستيبي. واللي مستانس يدخل كل يوم مثلا ساعات 2-3 فوا باغ جور مستانس بالترانزيت هذاك وتصير له غالونتيسمون, معناتها واللي يدخل مره في 3 ايام هذاك يسمى كونستيباسيون. فهمت؟ دونك ياما غالونتيسمون في الترانزيت معناتها المده تطويل, والا فما سكون نابيل لا كونستيباسيون ديستال اللي هو الاستفراغ المتعطل اللي مريض مسكين يدخل كل يوم ولساعات حتى مرتين في النهار, اما يزحم برشا في الحمام في التواليت وعندو سكون نابيل لا ديسكيزي اللي هي عسر الاستفراغ. هذوما زوز انواع اللي يمثلوا الامساك اللي هي لا كونستيباسيون.
0: الماكله, الحركه, الجانب اللي يقول لك مثلا وراثي واللي يقول لك الكولون, هذوم الكل زاد كيف كيف يدخلوا في العوامل نتاع الكونستيباسيون.
1: جيهان هو يعطيك صحة, العضو المسؤول على الاستفراغ هو الكولون والمستقيم اللي هو لوغيكتوم. هذا هو العضو. هذايا الامساك يقدر يكون ناتج على اضطراب وظيفي في الكولون اللي هو بخل, اللي هو عنده علاقه بالمود دو في سيدونتاريتي, انسان ما يتحركش بالكدا, ما ياكلش سوفيزامون دو فيبر, ما ياكلش الالياف الخضره, ما يشربش بزايد ماء, ما يعملش سبور, ستريسي يدخل فيها خطر الكوتي زاد بسيكوسوماتيك كل شيء. هذوما معرضين اكثر من غيرهم للاضطراب الوظيفي, معناتها الكولون يولي يبخل ويولي ما عادش يؤدي الوظيفه نتاعو لازمه. فهمتني؟ وفما الامساك المرضي اللي هو ناتج على مرض عضوي في القولون. فانت خاصة عند احنا نحكي عند لادولت وعند الكهول اللي هما الامراض العضوية للقولون اللي هما الثالول اللي هما اللطف الاورام اللي سكروا على الباساج متاع لسال اللي هما جيوب القولون اللي هما لدي فيرتيكول, هذوما كيما دي بوش يبداو في القولون اللي معناتها يعطلوا الباساج متاع لسال في الامعاء. واضح؟ دونك الأمراض فما أمراض عضوية كما قلت لك, فما أمراض وظيفية اللي تؤدي نتيجتها إلى الإمساك.
0: جبتنا على الماكلة. أهمية الماكلة في أنك زادة كيف كيف معناها كما نقولنا ساعة ساعة بيديك أنت تخلي روحك كونستيبي عندك الإمساك.
1: صحيح. بالنسبة احنا توا نحكيو على الإمساك الوظيفي, هذوما الناس ما عندهمش أمراض عضوية لكن عندهم مشكلة في دخلين التواليت. الرجيم عندك الحق عنده دخل كبير, معناتها اللي ما يكلوش الألياف بالقدام, يشربوش الماء بالقدام.
0: الألياف اللي نلقاو عادة في الخضرة,
1: في الخضرة النية وفي الغلة النية عادة اللي بالقشرة. فهمت؟ برشا يقول لي مدام دكتور انا ناكل ديما في البرود ودرشنو. لا, هو احنا نقولوا لهم الريجيم نورمال نتاعك اللي مستانس بيه لازم يكون صحي اما غني بالالياف. واضح؟
0: اللي هي خضره نيه,
1: خضره نيه والغله, معناتها الغله الالياف, التفاح, الخوخ, المشمش, الفريز, الدقله, تمر في برشا الياف. فهمت؟ هذوما خطر الالياف شنو دورهم؟ هما ان فيت يسو ان ابسوربابل, معناتها يقعدوا في اللسان والغوتيان يشدوا الماء في اللسان, هذاك علاش تفاسيليت الباساج نتاع اللسان في الامعاء. واضح؟ وفما الرياضه, ماذا بينا المريض ياكل ويتحرك, معناتها مش ياكل ويقعد. فما ادويه زاد جيهان يعمل الكونستيباسيون, اللي هما الادويه النفسيه
0: يعني
1: لي زونكسيوليتيك ولي زانتي ديبريسور. فما امراض مثلا غدد اللي تاثر زاد على وظيفه القولون تعمل الامساك, اللي هي مثلا اللي عندهم الغصه, اللي عندهم ليبوتيرويدي اللي هي
0: حتى كل شيء يولي في الغالونتيف بدلهم,
1: صحيت
0: حتى
1: الميوسكل نتاع الامعاء ملي يبدا فما ايبوتيرويدي يولي الميوسكل هذاك كسول. دونك عمليه الاستفراغ المي بوكو بلوس دو طون باش تعمل. الدخان زاد عنده علاقه بال
0: الدخان يعمل كونستيباسيون
1: يعمل الكول لي زيكسيتان هذوما كل تتفاعل مع عضلات القولون وكل وسابو روتينير معناتها لي سيل في الامعاء.
0: هذا نحكيه على المشاكل الوظيفية اللي خاصة بالإمساك. لكن ساعات كي نتعديه مشاكل نقول لنا ما أخطر يوري مظهره فما ديسيني أخرين.
1: صحيح الإمساك مقلق لنا احنا جيهان من اللي يبدأ معناتها إمساك جديد إن كونسيباسيون ريسانت مريض يقول لك كنت كل يوم كنت ندخل مرتين ثلاثة
0: وبعد فجأة تبدل
1: ألوغ كو الريجيم متاعي مريض محافظ وكل شيء ودكتور راني ضعفت دكتور راني عندي شويه دم في الليسال دكتور راني عندي اون جين في ليفاكواسيون دي غاز. هذوما ناس لازمهم يعملوا كونسلتاسيون عند طبيب مختص في الجهاز الهضمي ولازم يعملوا كولوسكوبي سورتو في عمر معين معناتها شي لادولت بعد ال 40 طون راهو يل دواف بينيفيسيي دون كولوسكوبي لازم يعملوا منظار على القولون باش نشوفوا هل فما مرض عضوي مقلق لينا احنا اللي كلفو دغ تريتي ويقدر انه يتعكر وتولي صحة المريض تتعكر أكثر وأكثر. فهمت إذا كان الكولوسكوبي إن شاء الله يا ربي تكون لاباس وقت راهو مشكل وظيفي اللي هو جينيرالمون لو كولون ايريتابل لو سيندروم دو كولون ايريتابل او مرض القولون العصبي اللي يحب معناتها كما قلنا من بكري نظام حياه باهي خالي من التوتر والستريس وليزيكسيتون.
0: لا يقولوا لي مش نجيبه لك هذايا مني مش القبول
1: شوية خطر كولون الكولون مش جوزيم تعالى عندك الحق
0: يظل لي معناها شيء ياسر الكولون غيتابل دونك تشوفوهم ياسر في الكونسلتاسيون
1: صدقني 80% من اللي كونسلتان اللي جيونا العيادات الجهاز الهضمي جينيرالمون اضطرابات وظيفيه في الامعاء ولو شيف دو فيلم تاعهم هو القولون العصبي الحق.
0: دونك هذا باش يظهر وسورتو نعرف انه عندكم قدامكم لو تابلو معناها 10 و20 سنه التالي على توالي تبدلوا
1: معناها تبدل قبل الراو اكثر امراض عضويه الحق توا ولينا الراو اكثر اضطرابات وظيفيه سورتو لو كولون ايريتابل سورتو عند لو جون معناتها البروفيل نتاع المريض جينيرالمون تلقى اونكسيو تلقاه بلوز او موان ديبريسيف فهمت انتيغان نيفروتيك معناتها متوتر هذوما الكل ياثر على الاعصاب وعضلات الكولون يعمل بيرتورباسيون ساعات حتى على المعده مش كان على القولون.
0: وهذه اللي نشوف فيها احنا في حياتنا ملغزمون هذه هي الحياة الجديدة السريعة المتطورة اللي
1: اما لازم يفول تريتي معناتها لازم المريض يعدي وكل شيء خطر فما لي كومبليكاسيون راه خطر اذا كان المريض يبقى برشا كونستيبي وعنده دي ديفيكولتي في الديفيكاسيون نتاعو راه بعتالي المخرج باش يولي يمرض دونك باش يولي عندنا العذر باش تولي عندنا سكون ابيلا فيسيوغانال اللي هو الشرخ الشرجي الجرح معناتها يوليو عندنا دي كونسيكونس اللي
0: المريض يولي يتعب بعد الكونسيباسيون
1: من اسباب العذر الكونسيباسيون
0: اي داكور وبربي هوني دكتور نفكروا زاد كيف الكبار في العمر
1: اي اي الكبار جينيرالمون اللي يبداو كونستيبي اللي ما يتحركوش برشا تلقاه عامل جلطه ان في سي تلقى اليتي مسكين راقد يخفي ادويه برشا ادويه دوك الادويه تتفاعل مع الوظيفه الهضميه ما ياكلش برشا دونك ياكل دي بتيت معناتها بورسيون دي بتيت كونتيتي ما ياكلوش برشا الالياف ياكل معناتها اكثر لي بات وما ياكلش معناتها حاجه غنيه بالالياف هذوما اكثر عرضه زادا للامساك فهمت
0: دونك اليوم معناها كان اون ريزوم دكتور معناها كما قلنا من الاول بيديك كان عندك مشاكل وظيفيه اللي تسبب الامساك
1: دويك في يدك الوقايه خير من العلاج
0: الماء نشربوا برشا ماء
1: برشا خضره وماء ودي غوبا بيان غوبارتي فما ناس يعملوا كونستيباسيون الوغ كي ياخذوا ساعات الخضره وكل اللي يعملوا معناتها يصوموا برشا ولا الغاء دي غوبا وكل هذوك زاد اكثر عرضه للكونستيباسيون
0: علاش يبخل
1: على خطر هو الكولون يحب دي غوبا بيان فراكسيوني في ال 24 ساعه معناتها تعطيه بشويه بشويه معناتها منظم اما ملي تقعد مثلا برشا سوايع ما ياكلش اكثر يجيونا الناس اللي يعملوا الصيام المتقطع راني مانيش ضد الصيام المتقطع خطر راهو ممتاز برشا لحرق الدهون ويعاون برشا على فقدان الوزن لكن فما ناس اللي عندهم اضطرابات وظيفيه ساعات يتسبب لهم في الكونستيباسيون خاطر ينقصوا لا كونتيتي اي يعملوا موديفيكاسيون في الكاليتي ويقعدوا 16 ساعه ما يشربوش الماء والسوائل وكل شيء دونك
0: يولي ياثر
1: ياثر على على على الاستفراغ.
0: ميرسي بوكو دكتور عايشك. ربي يخليك. شكرا لك نورتنا دكتور هدى بوسرة المختصه في امراض المعده والامعاء والجهاز الهضمي. انا مسنسه ديما كينوفه معاك. عندك ديديكاس؟
1: والله تعرفني جهان ديما نسلم على العائله في جرجيس
0: ان شاء الله
1: عائلتي واصحابي والناس الكل
0: يعيش دكتور. ميرسي بوكو. نكلموا بعضنا حتى نص النهار. استوس سانتي كل يوم الاثنين الجمعه من 9 ل 10 نهار فرع مع ليتر حالي. التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنو هي أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاداها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
2: كارثة كبرى تعيش المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوب ستعرض لعملية تحايل خطر تحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها سيارة أمبونيتا يوم تقرح روحك يا مطلوب في الكهرباء يا ما تعرضت لعملية تحيل.
3: صاحبي وقريبي كل شيء مثلا نخذي مرة كهرباء الراجل قال له نمشي أنا نعمل لها المعاينة أمشي معها بالثقة نهار تجي بشي بيحة يقاو نمر الشاسية ذيك مضروبة.
0: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
4: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

حتى لنص النهار كل يوم معاكم وكما مستنسين دي مقبل ما نوفي والنص النهار وقلوا نقول لكم فيلمين وشيه طيبة نسمعوكم من توما اللي كل نهار ونهار وتسجلوا لنا ديديكاس بتاعكم جوست فقوس نعاود نحلو مرة واثنين وثلاثة لأنه يكيدني كي نخرج بعد نلقى مثلا فمشكون سجلنا نص نهار ونص ديديكاس ويقول لك بربي عادي لي ولدي ويستنى فيا ولا ماماتي وحتى باش نعادي ديديكاس تكون ليميسيون فيت دونك لو برانسيب ديما أول ما تبدأ ليميسيون تسعة متاع الصباح عندكم حتى الوقيت هذايا حتى تقريب 11 ونص باش تسجلوا على راحتكم ساعتين ونص كاملين ديديكاس نتاعكم كل يوم ويومو دونك بعد شويه نكلمكم على الواحد بلوتو بعد شويه نسمعكم انتم اللي سجلتوا على 71 113 013 ولشكون تمنيتوا طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بعرخير موزايك صباح الفل والورد، ان شاء الله ربي ينجح كل الموم، ان شاء الله نجاح الباك. نحب نهنيو يمينة صاحبتنا في الخدمه بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام حي بخير، وربي يفضلها محمد ويفضلها لينا، وراي عشت 25 سنه مش شويه.
2: أنا نجوى مراد، نحب نهني روحي بعيد ميلادي، ونقول روحي كل عام وانا حية بخير، ونهني ولادي يوسف ويسرى بأول نهار يعديوا الباك، إن شاء الله نتمنى لهم النجاح وعيد ميلادي نفرح بيك يبنش ولادي في الباك.
3: أنا مفيدة من جاز الباب، نحب نهني بنتي ميموتة الغالية بعيد ميلادها اليوم، كما يتمنى لها أبوها منجي وأخواتها حجور وحيدر طول العمر والصحة والسعادة. صار لك العام حيا بخير ميموتة، يروح مماتك.
4: فاطمة الكسوري من قلعة أندلس، نهني أختي مريم الكسوري كليلي بعيد ميلادها، وقلها كل عام وانت حية بخير، كل عام وانت متألقة وانت متفوقة، وربي يفضل لك ولدك محمد بهاء وزوجك مصباح كليلي، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
5: مرحبا بكم، انا نحب نهني بنتي بمناسبه عيد ميلادها اليوم، عام 7 سنوات راهوفة، ونقول ان شاء الله كل عام في حياه بخير، وربي يحييك لامثالي يا احلى بنوته.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: لهلا وفيت الميسيون تاعنا، ميرسي بوكو لفاطمه اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي كانت معنا في ستاندار، هذوما جنود الخفاء اللي ما تسمعوش اصواتهم، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي لسي مروان كوتي تكنيك المخرج نتاعنا. فوالا واتيز لوف، دونك خليكم مع تيتر هذايا، احنا نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام، نقول لكم شيء طيبه في لمين، باي باي.

0: سيتي. بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: بابا يكومون فواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي فاي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
5: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80، ولا ادخل على ليسينا فانتين.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك
8: عندك اورانج.
9: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فيق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف، تسهيلة في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
10: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. على هامش انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة 2026 اليوم، موزايك ترصد انطباعات الأولياء الذين تحولوا أمام عدد من معاهد العاصمة لمساندة أبنائهم وبناتهم التلاميذ، كما ترصدت أيضا أولى انطباعات الممتحنين حول اختبار مادة الفلسفة. التفاصيل في روبرتاج زميلة بشرى السلمي.
12: أنا هذا العام الثالث، ثلاثة أولادي ما شاء الله، هذا صغرونا هو نستنى فيه ونحب نعدي خاطر آخر عام بالنسبة لي، يعني نحب نحضر من الأول للآخر وأنا مربية ماك تعرف المربي. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل.
13: صافي هكا خدمنا شوية علينا وكا لاباس دبار دبار سهل،
14: ربي ينجح ربي فرح كل أم. إن شاء الله الثمرة نتاعنا تزرع غير صباحي، إن شاء الله ربي يفرحوا.
15: إي صافي سهل عدينا بلاك الحمد لله.
16: والله شيء بصراحة يفرح التلاميذ كل خرجوا فرحاني، موضوع جاهم في المتناول ظهر لي، تحسهم معناتها بسم الله وما شاء الله، هذه حاجة تشجعهم باش بقدرة ربي يخدموا بالكدا، وإن شاء الله يا ربي يفرحوا الناس الكل، كل أولياء كل بلاد كل التلاميذ.
13: إن شاء الله معناها دفوار تعدى بالكدا، فلسفة جات ماهي صعيبة برشا.
11: وحدات منطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تتمكن بالاشتراك مع مصلحة شرطة النجدة إثر عمل استعلاماتي من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في ترويج وسائل غش إلكترونية موجهة لفئة مترشحي امتحانات البكالوريا. وأسفرت العملية التي نفذت أمس عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بمنطقة سويس، من بينهم تلميذان يستعدان لاجتياز البكالوريا، كما تم حجز عدد من السماعات تم جلبها من ولاية المنستيرة وفق ما أكده مصدر أمني لمزيد. نسائك. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة والإبقاء على تلميذين بحالة تقديم، فيما تم إبقاء شخصين آخرين بحالة صراحة. مطار جربة جرجيس الدولي يشهد صباح اليوم وصول أول رحلة عودة لحجيج بيت الله الحرام قادمة من مطار جدة على متنها ما يزيد عن 260 حاجا وحاجة مع مرافقين من ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدين من معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بأنه أجرى مكالمة تحدث فيها بحدة مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا في مقابلة أذيعت اليوم أنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. وزارة الصحة الكويتية تعلن عن إصابة 63 شخصا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولية. والهيئة العامة للطيران المدنية الكويتية تعلن اليوم استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعدما علقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 6 شهداء هم 4 سوريين وفلسطينيان 2 في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء سورة. في توقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ماج كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين ماج مع نوفل ورداني.
1: يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم, هذه ميدي ماج على موزيك اف ام مثين حتى الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. فرحان انه معنا سيني. شي زعيري شنحوالك
2: مرحبا سيني. اليوم انت جيت مخ
1: اليوم
3: انا جاي مبتسم.
1: لا قعدت اللوج على شويه حقائق واخبار
3: مبتسم وعنده اخبار ايجابيه
1: مؤخر. ان شاء الله يا ربي برشا اخبار. شنحوالك سي خليل؟
3: والله الحمد لله.
1: مرحبا مرحبا مرحبا سينيهد.
4: صباح النور نوفل, مرحبا بيك وبكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا بيك سي سلاح. شنحوالك؟ فوالا فوالا سي سلاح. فما
2: الميكرو
5: التقني اي عادي عادي مش مشكل. دونك مرحبا بيك نوفل, مرحبا بالكيب الكل, وتحيه خاصه برشا وكل دعواتنا للتلامذه اللي عديوا الباك بتبيعه ان شاء الله بنجاح وتوفيق
1: ان شاء الله يا ربي. البكالوريا يا ربي نجحهم. لبنى شنحوالك؟ مرحبا بيك في الاخراج الرقمي في الاخراج التقني سي سليم السمعي. مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم بدايه البكالوريا باش نحكيوا على الباك. ايش نقول لك, مهما يصير تقعد الباك خويا, تقعد الباك مرجع, تقعد الباك
3: استحقاق وطني.
1: اي استحقاق وطني. وفما برشا ناس يحبوا الباك تسهيل وينجحوا اكثر, وفما لا يقول لك خليها صعيبه خاطر هكا. معناتها نقاش كبير اليوم باش نحكيوا على الباك وباش نحكيوا في برشا مواضيع. البارح قلنا رم تحركوش ناهد, تحركوا وضر مش ناموس وشويشه اللي صار في منزل بورقيبه وما يضرش وغيره, باش نشوف شنو صار في الحكايات في اخر الاخبار. اليوم باش نحكيوا على البرلمان الإيطالي يناقش تعاون مع تونس. لم يصادق البرلمان كما قريته في برشا مراجع, بل يناقش, صادقت الحكومة يناقش, ولكن هل حاجة هذه تصير أول مرة ولا صارت قبل؟ باش نحكيو كل التفاصيل. موزايك 24 أكيد ناهد باش نحكيو أكثر على الأخبار, ثم باش نحكيو على تجميع المهاجرين غير النظاميين. الداخلية زادت عاودة تحكيت حل دوسي باش نرجعوا للتجارة الإلكترونية في تونس, تطورت ولكن شنو اللي نقصنا؟ وفيما فاتك شيء باش نحكيو في برشا حكايات. رئيس وزراء دنمارك قالت وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من الدخان. ما تقلت كي ولدي كيف ما نخافش, أما كي يبدأ مدمن وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لي أخطر من الدخان. وبش نحكيه في برشا برشا مواضيع. نبدأ بآخر أخبار. يلا نهد
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: نبدأ أخبارنا بالحديث عن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد, اللي أكد أن تونس تمتلك كل مقومات لتطوير التجارة الإلكترونية, من بينها إطار قانوني متخصص وخبرات معترف بها وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على دعم التحول الرقمي. عبيد يقول أن عدد من التحديات ما زالت مطروحة على غرار تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبرني وتحسين التنسيق بين مختلف الهيكل المدخلة. احنا بعد شوية في حل الدوسي باش نرجعوا جوستمو على مسألة التشريع والتنظيم متاع التجارة الإلكترونية من البرلمان. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية, أصدرت في حقهم أحكام بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. تفاصيل الملف تقول أن أفراد العصابة تعمدوا استدراج الضحايا تحت غطاء عمليات شراء وهمية وتسوق إلكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل, وفور حصولهم على البيانات السرية للبطاقات البنكية الأجنبية يقوموا بقرصنتها وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 إفريقيا في تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات, وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين 21291 جامعة ومؤسسة تعليم عالي في العالم, تدخل ضمن فئة 4.7% من أفضل جامعات العالم. جامعة المنار وفي بلاغ ليها تقول أن الإنجاز هذا ما يقتصرش فقط على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب, بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة, وين احتلت كما قلنا المرتبة 955 عالميا في مجال البحث العلمي, وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها وقدرتهم على المساهمة الفعالة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي. رئيسة المجلس المحلي بأريانا المدينة هند الوسليتي تقول بأن أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانية أديوها نهار الاثنين المنتزه النحلي بأريانا حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء من خلال تدهور ملاعب الرياضية تهر ألعاب الأطفال وتردي حالة المقهى لوصفتها بالكارثية بالإضافة لغياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء. الوسليتي تقول في تصريحها لتاب أن وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس اللي يعتبروا أنها ما تليقش بمكانته ولا بحاجية متسكني الجهة هذا رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة ووالي أريانا على حد قولها. مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعامرة من ولاية صفاقس يستقبل 81 نهار 3 من راغبين في العودة الطوعية من بينهم 68 شخص جاءوا من تونس العاصمة في حفلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذاكر السفر اليوم. الإذن أمس بإطلاق سراح حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي للأتاب. كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بالضمان المالي اللي حكينا عليه وتم إيقاف رجل الأعمال منذ جوان 24 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. مصالح الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت انطلقت في تنفيذ سلسلة من حملات للتطبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة بكل من معتمديات منزل بورقيبة وتينجا ثم ماطر ضمن تدابير عاجلة للحد من انتشار الحشرة الشبيهة بالناموس. وتتواصل هذه الحملات على امتداد الأسبوع الجاري بالتوازي مع التدخلات الميدانية اللي تنفذها مختلف المصالح وبلديات منزل بورقيبة وتينجا وماطر. دعاوا المواطنين إلى غلق المحلات مؤقتا أثناء مرور شاحنات التطبيب الحراري والالتزام بتوصيات المصالح الأمنية والصحية. أكدت أن العمليات هذه ما تمثل حتى خطر على الصحة العامة. من جهتها الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت أكد أن الحشرة هذه هي غير سامة ولا تنقل الأمراض كما أنها لا تلسع الإنسان وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى الحد من انتشارها والتقليل من الإزعاج اللي تسببته.
0: دقيقة نيوز
6: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. مبروك لجامعة تونس المالار. نحبوها تزيد ديما تطلع خطر جامعاتنا يلزم ديما يكونوا من الأوائل. هند الوسليتي رئيس المجلس المحلي بأريانا المدينة مشاو للنحلي. كنا حكينا برشا مرات على منتزه النحلي. أنا خاطر قريب لي ونمشي له أنا ولادي. يعني حضرت على الانهيار كيش بدأ يتم من سنة إلى أخرى. تذكر قلنا كانوا فيه أكثر من 20 خدام ولو فيه 3 خدام. يعني آليا رو حاشيكم التواليت معاش نجم تدخل لها. القهوة سك الألعاب فزدوا معناتها انهيار يتم تحت أعيننا للأسف. ما نعرفش مسؤوليتك
3: والله نوفل. شوف هنا كي تسأل
1: علاش بك تحكي كاني عمري ما نخليك تحكي تفضل خلي لي علاش انهيار انهيار قدم لعبه.
3: انت تتكلم وانت تتكلم على شنو؟ على منتزه عائلي. يعني لنا باش نطلعوا صاروخ لنا باش نغزيوا الفضاء. معناتها منتزه عائلي بشويه صيانه بشويه ترتيب باك بيحس هكا وطني وحس متاع انه ترحم المواطن تخليه علاش اش فما تو انت قلت مجلس محلي. انا هنا نفرح علاش خاطر المجالس المحليه كدوره تحديدا مجالس محلية هي صوت الشعب في المنطقه هذيك. وصلت حكايه اللي انا منتزه النحلي كنت نسمع بيه حكايه هكا حكيت الحكايه اخرى.
1: انا نمشي له اما ريت هند الوسليتش قالت رغم الزيارات الرسميه السابقه يعني زاروه مسؤولين قبل
3: معنتها
1: يعني مشكلتنا زاروها ما بدلوا شيء.
3: ما هو المصطلح اللي يمكن يتناسب مع قوة الحدث؟
1: شنو في بالك منتزه
3: اهمال معناها اهمال علاش
1: رغم اللي العناية به بسيطة يعني والله والله لو كان يحلوا هكا خزنة للمواطنين لما المواطنين يتبرعوا ويجيبوا خاطر متنفس للمنطقة كاملة متنفس وعلى الجبل هو حاجات ربي
3: بلاصة طبيعية جميلة جدا
1: بلاصة تدوخ معناتها سيناجي بلاصة وهو المنتزه الوحيد مازال فيه لبيب زوز صمبات لبيب مازال لغاتي
3: لبيب تلقاه يحتاج بيه وبيروحه ومش لاقي
1: فما لبيب منهم يده مقصوصة تفضل.
2: هو أنا
1: نمشي نعرف
2: منتزه النحلي نعرفه بالقدا لأني بحكم أني كنت نسكن غادي في المنطقة ذيك
1: وطاحت فيه طيارة
2: طاحت فيه طيارة فعلا طائرة مصرية
1: مصرية ما تحياته حافلة ليه والله
2: روح غادي موجود على عين المكان وقت تحت الطيارة
1: سنيجي روح أمور طبيعية وجبل روح حاجة تدوخ نعمة من عند ربي تدوخ والله
2: شوف نوفل المنتزه هذا كيف وكيف بعض المنتزهات
1: أو المنزه
2: أو الحدائق
1: منتزه المنزه
2: لا مش نحكي لك على حتى منتزهات أخرى وحدائق أخرى اللي كيف كيف معناها زحف عليها الغول الإهمال والتقصير منتزه النحلي اللي هو يمسح تقريبا حوالي 225 هكتار مو شوية
4: مش صغير
2: ويقع وكبير معناها وكتحل دليل السياحة التونسي هاي هاي المفارقة اللي تخلي معناها قلبك يوجعك الدليل دليل الوجهة السياحية أو دليل معالم الطبيعية السياحية كتحل تلقى منتزه النحلي من بين الوجهات اللي موجودة وبالصور وكذا وشو يكتب لك يقول لك يعتبر منتزه النحلي أهم المعالم الطبيعية في تونس نقرأ لك مروة الموجود هذا في الدليل
1: نعرف
2: في الدليل
1: احنا سيستمك فاهمين تمشي لهم الهومة ومش كتبين
2: ويقول لك فيه تنوع بيئي يخلي يعني مما يجعله يكون وجهة مثالية للسياح ثماش نهار ريت سايح انت تدخل منتزه النحلي
4: بعد كل البعض
2: فماش
1: أما التوينسة رأوا إقبال كبيرة التوينسة يمشيوا
2: لا يمشيوا التوينسة يمشيوا التوينسة أما هو معناها مصنف ضمن المعالم الطبيعية السياحية في تونس السياح ما يمشيولوش ثم في سنوات سابقة كان المنتزه هذا عبارة على الرئة اللي تتنفس بها العاصمة أو تتنفس بها ولاية ريانا لأنه توا سكان ريانا وسكان العاصمة شو عندهم؟ يعني كما موجود في العواصم الكبرى
1: المنزه اللي فيها منتزه مزيان وفيه سبور وكذا وفما النحلي زوز الكبار هي
2: وين منتزه في المنزه
1: المنزه ورتينا
2: الشجر شفت حال القبه نتاع المنزه
1: لا لا
2: لا لا مش تحكي لك تحكي عن المنزه جبت المنزه
1: المنتزه اللي فيه شجر وفوتينغات وكذا
2: ما هو فيه مسلك
3: يمشوا فيه الرياضه
1: مسلك فما باركور اي
2: المسلك هذا انا نعرفه مليح ومشيت ومارست فيه شويه مارش غادي المسلك الصحي في المنزه بعد في الليل ساعه ما
1: الضوء مش في الليل لا للمنزه ما مشيوش في الليل
2: يا نوفل تو ذا انت راك تحكي على منتزه المنزه اللي هو موجود في قلب العاصمه وين ثم محطات المترو وين ثم يعني مناطق أهلة بالسكان وين ثم الاستاد متاع المنزة وين ثم القبة الرياضية متاع المنزة
1: المنزة قاعدين يقدوا فيه هاي
2: شو يقدوا فيه
1: فما ترافو بدأوا يصلحوا بدأوا يصلحوا
2: ما إن شاء الله
3: ينسيش كي كله فما كله فما
1: فما ترافو
2: أنا مريتش ترافو
1: لا نمشي أنا فما ترافو ما نعملش فوتينج ما نمشي
2: نرجع للمنتزه هذا منتزه معناها كانوا يمشيوا له يمشيوا له برشة تونس لأنه هذاك المتنفس ويجوا صغارهم ورحلاتهم وخيمات المشكل في تونس هو غياب الصيانة ثم سيمة بارزة عند البلدية وخاصة بلدية العاصمة هي الأهمال الأهمال والتقصير مش نعطيك حديقة أخرى تشبه شوية المنتزه النحلي اللي هي الحديقة اليابانية في شارع اليابان اللي
1: تونسي
2: الحديقة هذه مذهبية أدعو مسؤولي البلديات ووزير البيئة ومسؤولي وزارة البيئة
4: يدخلوا يشوفوا
2: باش يمشيوا ويشوفوا الحديقة اليابانية اللي تعملت عام 2007 وكانت نموذج هي كانت ثمرة للتعاون التونسي الياباني والحديقة هذه ممولة من وكالة التعاون اليابانية بتقريبا حوالي 4.6 مليون دولار حديقة نموذجية كانت. ومن أروع ما تشوف برا شوفها توا الحشيش نابت معناها وحالة من الأهمال الوسخ تمشي معناها المفروض معناها
1: في كل اليابان لا في كل به باش نلخص خاطر عندنا برشا مواضيع سين نجيب بسرعه
2: لا مش نزيد خاطر
3: نحب نزيد حاجه
1: اي به تفضلوا نسيتوا من بعد باش نحيوا
2: لا مش نعطي مثال مثال ثالث واخير
1: هو جنينة الباساج
2: فوالا حديقه الحبيب ثامر انا يعني اللي المفروض معناها تكون معناها حديقه يمشيوا لها التونسه العائلات الصغار وكذا برا شوفها تو
1: فئه معينه
2: جنينه العشاق معناها شو تلقى غادي اما الناس تتعدى عليها دو باساج اللي خلنا خاطر بحذاها محطه الحافلات الباساج ولا تمشي اخر العشيه تشوفك العرض معناها مش
1: واضح خلينا نسكروا
3: نحب نبسط شويه لا خاطر الناس يدخل في حقل التجارب المقارنه وصل بين اليابان تعرفني
2: انا في موفريزير الحديقه اليابانيه
3: باه سيدي او سؤال بسيط لكل بلديه من بلديات بلدنا هل تصليح تواليت تنظيف حشيش
1: يفوت مليون في الشهر
3: لا لا مش يفوت هل يتطلب انتخابات بلدية سابقة الأوانها مثلا ونعملوا لها حملة انتخابية وفي الحملة الانتخابية نقولوا راو اللي باش ينجح يا مش يريقل التواليت متاع متزاهل
1: خير واحد في البرنامج الانتخابي والشاس نصلح
3: يا أخوي العزيز تقصير وظيفي
1: واضح
3: فما ناس خدمتها هكا وما خدمتش خدمتها
1: واضح قبل ما نخرجوا فاصل مصالح جهوية المحلية البارح قلنا خاطر ما تكلموش بوليت بنزرت حملات التضبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة منزل بورقيبة وتينجا راهو قالك حشرة هذيا ماهيش تشبه للناموس وشويشها معناتها تشبه للناموس وما تضرش معناتها وما تسببش إزعاج بالعكس كش نجم تعيد عليك في العيد وتبوسك يعني المهم ما تقلقش
2: دونك وعلاش تجت تو المدويات بالتضبيب الحراري
1: حكينا عليها
2: راهو وقت المدويات راهو
1: قلنا راهو جام في فيفري مارس ابريل ماي ماكس اي واضح تراه نمشيو فاصل بعد نحكيو على الجرايد
7: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثه جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
1: نوفل ورتاني يا مرحبا يا مرحبا وبالتوفيق للناس اللي تعدي باك والأهليهم لفنا شو أربعة يلا نعملوا طلع جرايد
7: في الجرايد
1: خبر دونك في الجرايد بعثة إيطالية إلى تونس كل حقيقة في 14 ماي مجلس الوزراء الإيطالي صادق على حزمة المهام الدولية الإيطالية عام 2026 في برشا دول من بينهم بعثة إلى تونس تابعة للحرس المالي الإيطالي الملف أحيل للبرلمان الإيطالي ناقشه لم يصادق عليه البرلمان دونك إرسال ما يوصل 22 عنصر من الحرس المالي الإيطالي تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية الفنية والتدريب ودعم الحرس الوطني البحري التونسي دونك استشارة مساعدة دعم فني علاش قلت هكا معناتها ما فماش عمل
3: مصطلحات
1: أي. فماش عمل مساعدة دعم فني دونك لا يوجد في أي وثائق حديث عن صلاحيات أو حاجات باش يعملوهم نعاود نقول لهنا باش نوضح وفما برشا مواقع للأسف قالت صادق البرلمان قالوا كلام مش صحيح به استشارة مساعدة دعم فني هل صادق البرلمان الإيطالي؟ لا إلى حد الآن يجب عرضها على مجلس البرلمان المصادقة 26 و 27 ماي دراسة الملف داخل اللجان البرلمانية الصحافة الإيطالية دونك ما حكيتش على تونس لا لأنه في الوثائق مثلا هذه موجودة العراق الصومال وتونس وعشرات المهام الإيطالية الأخرى متواصلة في ليبيا البلقان الشرق الأوسط أفريقيا الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو معناتها ما هيش وثيقة خاصة بتونس دونك بعثة جديدة 22 عنصر تدريب ومساندة الحرس البحري الإيطالي برامج تدريب ومساعدة تقنية الحرس البحري التونسي ديوانة تونسية شرطة الحدود دونك هل هذه أول مرة تصير؟ لا وثائق إيطالية تثبت أنه مثلا نفس القوات شاركت بين 2018 و 2020 في دورات تدريبية وتكوين فئات هيكل تونسية مرتبطة بمراقبة الحدود والهجرة ومكافحة التهريب هل تم تدريب تونسيين داخل إيطاليا؟ نعم برشا تونسيين يمشيوا
3: برامج تنسيق
1: اي معناتها انا حبيت نحكي مشاو اكثر من مره تعاون ايطالي تونسي في ملف الهجره والحدود شمل زيارات دراسيه تكوينات تقنيه تبادل خبرات منا ومنا وتدريب عناصر تونسيه على ربما وسائل مراقبه بحريه جديده دونك ربما دورات تدريب وخبراء متنقلين بعثه تجيب 22 عنصر ربما اول مره ولكن ايطاليا تهتم بمكافحه التهريب والهجره غير النظاميه وهل هناك قانون أساسي بين البلدين؟ نعم التعاون الأمني والعسكري بين تونس وإيطاليا يعود إلى سنة 95 مذكرة تفاهم أخرى صارت حول الهجرة سنة 2017 وتبادل مذكرات واتفاقيات أواخر 2025 واضح خليل كلامي حطيت كل شيء في إطار خاطر ساعات جملة ولا حاجة تتقال تتفهم وحين انت تفهم انا ملول كي قريت دو تروست خفت الحمد لله توا فما اكسيل للصحف والمعلومات وكما قالوا تمشي للمرجع وتعطي للترجمة واضح.
3: التدقيقات هذه مهمة جدا في سياق الصراع التاريخي بين الخبر ولا خبر يعني
1: صحيح.
3: معناتها انت شفت اش قلت حكاية تصير في كل الدول حاجة تهم الدولة الإيطالية وتهم تعاونها مع دول الأخرى
1: وعندها سنوات
3: فيها تدريب وفيها تكوين وفيها وهذا شيء تعم في تونس مع برشا دول بالاتفاق خاطر أنت هذا توا نحكي على إيطاليا وقت تقول كلمة بعثة معناها يزمني أنا البعثة باش نستقبلها أنا يزم برنامج مع الدولة هذيك شنو أنا احتياجاتي في ميدان الاستشارة أو في ميدان التدريب أو في التكوين وبالتالي باش نلقاو رواحنا أمام ظاهرة عادية تصير بين البلدان عكس أنك مثلاً هذا الخبر اللي حكيته أنت لا خبر يجيك واحد مغروم بتدمير الأمن القومي السيبراني شو يعمل لك وقريتها أنا ميلوني تأمر القوات بالتوغل في تونس لا هكا تقرأ تدوينة كما هكا وتصبح هاد وانا احنا الطليان وانا احنا نعسوا على البحر
1: وفمشكون البرلمان الطلياني صدق احنا ما قالونش
3: من المهم جدا أنه الخبر يضمن تدقيقات حاجة تم السيادة الإيطالية أو تم السيادة التونسية أو تم علاقتهم ببعضهم المتواصلة من التسعينات في أمور التنسيق هذا والتدريب والتكوين المهني والأمني والكل فهذا خبر عادي وخبر ما يقلقش بالكل
1: عملية روتينية متواصلة عملية روتينية متواصلة طبعا الكلام اللي قلته أنا كل عندكم ليزاكسين نعطيكم حتى مواقع والصحف والكل الكل موجود يعني ما قلتش كلام من راسي أما وضحنا كلام في صفحة في الجرايد ناخذوا أرتيكل ونوضحوه سينيجي
2: هو معناه الكلام اللي تقال كلام خطير يعني على المسألة هذه والموضوع هذا لأنه معناه ثم شكون لا أبعد من هكذا ثم شكون يروج على انتشار قوات وتشكيلات عسكرية في تونس
1: هم 22 واحد جايين راهو باش يكونوا استشارة
2: معناها ماكينات الخيال العلمي الوهمي معناها هكا معناها صورت العملية قالوا ثم تشكيلات عسكرية إيطالية في تونس وستتمركز وكذا وهذا كله لا أساس له من الصحة. أنا استقيت بعض المعطيات من معناها الجهات المعنية المخولة مخطر ما احنا كصحفيين دورنا ان نستفسروا على الاقل ناخذ المعطيات الصحيحه. التعاون هذا التعاون هذا يجي في سياق تعاون تونسي ايطالي
1: متواصل عنده سنوات
2: مستمر عنده سنوات
1: قبل الثوره
2: وهل الموضوع هذا بالذات يعني هل التعاون بين الحرس المالي الايطالي ووحدات الحرس البحري التابعة لدار العمل الحرس الوطني عنده تقريبا بدأت تقريبا عنده عامين شو فيه بالضبط هذا من البنود متاعه التعاون هذا هو التكوين تبادل الخبرات طبعا تبادل الخبرات في مجال صيانة الوحدات البحرية كي نقول الوحدات البحرية يعني الزوارق السريعة وكذلك الوحدات العائمة الكبيرة والتعاون هذا ينحصر في جوانب فنية تكوينية والجوانب هذه راهي معناها تحطت في إطار قانوني في دونزان كادر جوريديك مصحين عليه الزوز أطراف معناها ما هيش معناها مبادرة ولا جات بعد مكالمة متاع تليفون ولا
3: أوامر ولا
2: أوامر ولا توصيات ولا تعليمات دونك الأنشطة هذه باش تتواصل بين إدارة الحرس البحري التونسي والحرس المالي الإيطالي فيها مرافقة وفيها متابعة فنية لفئات ضباط وأعوان من الحرس البحري التونسي يأمنوها خبراء وإطارات من الحرس المالي الإيطالي تعتيت عددهم
1: 22 تقريبا في أول اتفاق تعاون عسكري بين تونس وإيطاليا تصحح عام 95 مذكرة تفاهم تونسية إيطالية حول الهجرة عام 2017 ثم الاتفاقية أواخر 2025 كما أنت قلت معناتها راهو من عام 95 بدا
3: التعاون
1: لا نعتقد أنه خبرك اللي لازمه
2: والتعاون راهو ما يقتصرش على إيطاليا فقط معناها فما العديد من البلدان معناها اللي عندها معناها النوع هذا من الاتفاقيات التعاون مع ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا ثم مساعدات تقنية لوجستية فنية أعطتها الدول هذه لتونس
1: حتى ساعات ماتريال كيف نستعملوها
2: مش في مش للحرس البحري فقط لكن زاد الحرس الحدود كذلك للمواسي العسكرية في على خط الخط الفاصل بين تونس وليبيا الحدود البرية
1: ليه ولا نعاود نذكر الارتيكل هذا هبط فيه يجي 30 دولة راهو مش تونس
2: مش خاص تونس
1: معتربوريا 30 دولة واتحاد أوروبي وكذا إيه
2: ثم الصومال
1: كل حتى الاتحاد الأوروبي برشا دول دونك لا احنا ما قلنا الخبر ولا خبر حابين نوضحوا لنا نعطيو الخبر اللي خبر ما الخبر ما يلزم فما وسيلة تعليم تعطي الخبر بعد كل واحد يعلق كما يحب الخبر هو بوضوح معناتها صدقني كان جيت حاجة كراف رانا قلنا سكراف أما خبر روتيني راهو ما يستحقش حتى يهبط
3: حتى اللي خبر نوفل عنده وسائله في الخداع البصري بالحق راهو لا خبر اش يعمل لك علاش ايطاليا بالكش احنا متفاهمين مع 20 دوله على فازات كيما كي تاع هاي نمشيو علاش مش سلفادور ولا علاش
1: لا فما
3: خدمه او ايحاء معين بمناسبه انه فما مشكل اسمها الهجره غير النظاميه ما نقولوا فما ناس تخدم على اجندات سياسويه معينه باش تعدي اخبار خليك انت تشك تقول شنو ايطاليا جاي لهنا
2: شنو الخليل يلزم زاد يلزم فما اتصال يلزم فما الخبر اللي تعطى
1: وقت سينيجي ماهوش خبر يستحق ينتشر راهو خبر روتيني
2: لا سامحني وقت
1: يا اخي سامحني لو كان فما 10 ما جايش طالعين لفرنسا فورماسيون يعطي خبر هذا ماهوش
2: وقت اللي تشوف تقرا تدوينات وتقرا مقالات وتسمع حتى فيديوهات الناس تحكي معناها فما شكون اللي يحكي كما كنت نقول لك على وجود تشكيلات
1: انا ونهد نحكي وقبيلي قال يغزر هذا كتب البرلمان يصادق قلت له لم يصادق البرلمان شهر 25 و26 وفي اطار عام
3: البرلمان يصادق والقوات تتقدم
2: نفس الكلام اللي تقال قبل في سنوات سابقه وفما فما شكون اللي قال فما قاعد عسكريه درش نوع في الجنوب التونسي ونفس الكلام تقريبا تقال على الاتفاقيه اللي تصحت بين تونس والجزائر ها ودرش نوع تواجد
1: حسيلوا الدول كلها احتلتنا واضح سينيجي شكرا لك
2: يلزم التوضيح يلزم المعلومة اللي توصل للرأي العام
1: ما احنا وسيلة تعليم دورنا توضيح وضحنا معناتها تو بالإيطالية تدخل للسيت الكل البرلمان تلقى المعلومات الكل بصراحة منين جبتهم المعلومات موجودة اللي يحب يلقى المعلومات اللي يحب يلقى معلومات يلقى معلومات غطي يلا فاصل نمشي الموزيك 24
7: مونديال سنيم على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NEICIN 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
0: ميديماك كل يوم السنة جمعة من السنهاي المنساتين نوف لور تاني
1: يا مرحبا يا مرحبا يلا نمشي وتوال موزيك 24
0: موزيك 24
1: ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم خلينا نفرحوا شويه لجماعه الباك معناتها
5: امين يا رب
1: ان شاء الله وايش نقول لك ما زلتوا صغار انتم وكل فجعه نتاع الاولياء ولدي صبيح قال لي وعلاش البو يقعد يستنى حتى لين ولده يكمل ونقول له مفجوع ما يعاود يرجع له نص النهار لا راهو مفجوع وراهو شعور قلت له كي تكبر تعرفوا حاجه غريبه راهو والله ما يجي 20 ولي قدم اللي سيق ويستناو لين بعد اربع سوايع
5: اي ديما هيك وتحيه زاده فما للساده اللي يبداو حاضرين زاده فما انا عشت
1: قاعده برشا
5: الساده يمشيو باش يهزوا المورال لتلمذتهم اللي بون ماهوش يدخل يا سعيد لكن يبداو واقفين لبرا باش يهزوا المورال والكل به
1: فما اللي قريو يتيجوا يقولوا اللي قريناهم يلزم ينجحوا
3: وفما
5: صحيح بعدها بنسبه نجاح 90%
3: جواب بعد عامة اللي عامة اللي هو عادي البكناش اللي حضرت عليه حتى التو هو اللي هو الامبراطور متاع الدار. شو معنى الامبراطور متاع الدار؟ مثلا عنده برشا اخوات وكل ما تعملش الحس وكذا
1: ويتشهى حاجة
3: تلقى البلاتو فيه أنواع المأكولات اللي قريت عليها واللي ما قريتش عليها الكل تكون من هذيك
5: تحية للجيل بالله اللي
3: حالته على الليل حب كبير متاع متاع عائلة
1: الحب يخوف
3: للنجاح الأولاد
1: تعرف تو ولد ميسي زي ما انت عم جايبها
3: فعلا ويحملك هذا الحب. مثلا أنا ماشي نعدي وأنا نذكر في بابا نذكر كيفاش وكيفاش خايفين تولي حتى تأثر عليك نفسيا تولي هكا إنسان ما تخايف تولي أنت نفسك خايف.
1: يلا نرجع للخوف تفضل
5: نسي الرعب
4: من الترانزيسيون تعطي ويلي صح.
5: أنا ولاد جيل الاس ام اس في الباك تحية اللي يسمعوا فينا جيل البوق
1: حق أنا أنا
3: والنتيجة بالبوق
5: البوق
3: فجأة يتقال اسمك ومازال ما قالش لا رفي زيلة خونترال أوه
1: ما جتني نادي صباح نحكي شوية الكواليس قالت لي ايش علينا قالت لي ريتو ماخو الباك عام 96 وانا كذا هكا بديت تضحك وكذا قلت لها انا بدي ماخو الباك عام 96
3: انا مانيش نقول لك عام
1: وقتها بالبوق
4: خاطر نادي باك 2012
1: اي
5: بلاس ام اس
1: كيف احنا بالبوق لحظه وتبدا تستنى اسمك يجي وريفيوجي
3: وكسبتي عندنا بلاصه معكم باك 86
1: لحظه ما السيزيام شكون انا نذكر معناتها السيزيام يهبطوا في الصباح شكون نجح في السيزيام
3: هي كان في الجرايد
1: طلعت في جريدة
4: ما تعلموش تعلقوا في
1: لا تقرا الجريدة تعرف راك
5: لا في جريدة تلمون شوية
3: مدير
5: والله انكدوت انكدوت والله باش تحكي انكدوت حاجة صغيرة مرة نقرا وقت على حمادي مشبيع الله يرحمه معناها قبل كي ينجح في الفاكولتي الهادي نوير قرا اسمه في الجريدة وعيط له اونترتيان تلمون اللي كانوا يتخرجوا كانوا شوية فقرا اسم حمادي مشبيع في الجريدة وقتها يشوف شكون لقاه معناها من متميزين عيط له اونترتيان قبل كي كان هكا
1: محلى هاي محلى يلا نمشيو تفضل
5: هاي خلينا نمشيو
4: ان شاء الله نمشيو اليوم الاربعاء 3 جوان كما كنا نقولوا تنطلق الاختبارات الكتابيه للدوره الرئيسيه برينسيبال الباك تتواصل ايام 4 و5 و8 و9 و10 جوان الاعلان نتاع النتائج ان شاء الله باش يكون يوم 23 جوان الجاري وهذه بعض الارقام والتفاصيل بخصوص دوره 26
8: بداية من اليوم الأربعاء 3 جوان تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا وتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان على أن يتم إعلان نتائج يوم 23 جوان الجاري. ويشارك في هذه الدورة 162,435 مترشحا منهم 83% ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة فيما ترشح 5% بصفة فردية. في هذا السياق المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كان قد أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث

0: للمترشحين للمناظرة وضمان أفضل الظروف للأساتذة أيضا المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات. ولكن في خبر آخر نوفل في علاقة بالامتحانات ومهم جدا، تمكنت وحدات من منطقة الأمن الوطني.
1: هذا خبر مهم سينيجي، أهم خبر نعلقه عليه بالتوفيق لوزارة التربية الكل. واليوم نهار عرس لوزارة التربية، شكرا للوزير للأساتذة للمسؤولين كل، إن شاء الله ربي يوفقكم. ولكن
0: كما قلنا وحدة منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مع مصالح شرطة النجدة وبعد عمل استعلامي تمكنوا من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في ترويج وسائل غش إلكترونية موجهة لفائدة مرشحي امتحانات البكالوريا. العملية اللي تم تنفيذها البارح أسفرت على إلقاء القبض على 5 أشخاص من بينهم زوزة لامذة يستعدوا لاجتياز امتحان البكالوريا، كما تم حجز عدد من السماعات لكيتس تم جلبها من ولاية المنستير حسب ما أكدوا مصدر مطلع لمزيك. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة والإبقاء على زوز لامذة بحالة تقديم، فيما تم إبقاء زوز أشخاص أخرين في حالة صراح.
1: دونك ربي يوفق هذو،
2: ربي يوفق
1: معناتها هذي اللي دعينا له. وحتى ريت كي وعلاش حاطينه، كي يخرج الخبر ينجم يخوف حتى ناس أخرين،
2: ينجم يخوف ويخرج الخبر زادة تفهم اللي تم استماع للمطالب المتكررة اللي قاعدة تخرج من وسائل الإعلام، تخرج من الناس. يزم
1: احنا شيحنا لهم ريقهم،
2: عملنا لهم
1: عنا جمعة
2: عملنا لهم مركاج هذو مجمعة الوفاقات
1: في العلوش منفعش في الفوز كنفع،
2: خاطر هما مو كل موسم عنده موسم دوا ولاو يتاجروا في الكوبيات وفي الوراق هذوك، هما نفس بتخام بالك شي هما متاع عليهم ما نعرفش والله. كل ميسرة
3: ينجم
2: كل ميسرة كل ميسرة وفاقات
1: جمعية اخرين في الكرموس
2: كل ميسرة تلقى وفاقات إجرامية بالطبيعة بالحق. معناتها هنا تحية رجال الأمن
1: يعطيهم الصحة،
2: والفرحة اللي فرحناها في بداية الحصة متاع الباك وإن شاء الله نستنى ونجاح التلامذة والإيجابي الكل، ما يقعد إيجابي إلا ما نكون الظواهر هذه التي تحيط بالشهادة التونسية وتحاول تشوه الشهادة التونسية وتحاول تضرب مصداقية الشهادة التونسية، يلزم يتقضى عليها قضاء مبرما.
1: واضح أنا قلبي على أولياء زوز لامذة في حال تقديم، أنا أكيد متأكد الولي راهو فرحان ويستعد ولده باش يعدي الباك يلقاه في هكا في عصابة. الولي أكيد راهو مصدوم وأكيد راهو مسكين ما عملش ما يخلي ولده، ولكن للأسف برشا تلامذة كيما طلبة كيما أنا موجود في العام كل يحبوا الحلول السهلة. سينيش
3: صحيح ثم الغالب كما تلقى فما ناس تخدم معناه وتحضر ويكلت ويتعب ويجتهد معناه، إن شاء الله ربي ينجح الناس كل معناه كل تلميذ تعب ويجتهد إن شاء الله يلقى النجاح ومعناه والتفوق، كما تلقى للغالب معناه هذا موجود معناه كل عام قاعدين نشوفه فيه معناه ثم تلميذ الغالب معناه يمشي لك ثنية هذيك ثنية الفوسكا ويلوج ويلقى للأسف الشديد يلقى شكون اللي حاضر جاهز يستنى فيه
2: متعاهدي الحفلات
3: بالتكنولوجيا المتطورة
1: غش على روح ما تهبطش إعلانات يعني اسرق بالسرقة يعني انه يوصل يهبط النونس يعني فما ثقة دونك باهيك الامن يشدهم ويزيد يشدوا 3-4 اخرين باش يكونوا درس يسرق بالسرقة على الاقل معتا شنو تجي تبيع تقول لي جاب فاسكيو على الانترنت
4: مفاجئك بحاجة فيزا مش طول فما حاجة تتبيع خلزة في تونس موجودة في المابس
1: ليه؟
4: واضح ما نقولش نقول ايش نيت اما حاجه تبيع خلصه لازمها رخصه باش تبيعها
1: اي
4: فتتبيع موجوده في المابس تحل المابس
1: يقول لك انا نبيع
4: ما ماني مقيد سيد مشى لجوجل وحده قالوا ماني موجود ويخدم يخدم سيد موجود في المابس
1: جيستو ماي هذا هو شنو نقصده لابد من اي
3: شوف الغالب احنا معناها يبقى الحل الامني اللي هو معناه مفروض معناها الظاهره هذه معناها تقضي عليها الوزاره اللي هي وزاره التربيه باداراتها الجهويه بمعناها عمل وزاره التربيه معناها في مكافحه الغش يقف عند الحدود الاداريه ويحميه الامتحان حماية الامتحان قاعدة تقوم به وزارة التربية حتى
1: كما
3: ولو كان يكون
1: قرصو مدو كما يجب معتب ما نشكي ما الدول اللي يبدأوا الامتحانات يخشوا
3: أما هل العصابات هذه راو تتكفل بها وزارة الداخلية
1: لا
3: قاعدين يشدوا قاعدين فما ورا مش هذه بركة راو فما حالات قبل صارت وتم كشفها من قبل الوحدات الأمنية وأمن شرطة وحرس وفما يعني فما قضايا فما والعديد منهم متحارب.

0: قالوا قدام القضاء وفما احكام سجنيه صدرت عليهم. دونك به يعني الحقيقه ما يعني انا واحد من الناس نحس بحاله من الارتياح ونقول صغارنا اولادنا جيلنا ابنائنا على الاقل مازالوا في مأمن.
1: واضح معناتها حتى انت كتلميذ تتغشش اما رو والله لمصلحتك ولمصلحه التعليم وكل شيء. ترى في دقيقتين خلينا نحكيو منطقه سيدي عاشور مولاي نابل مهم برشا زاد هذا الموضوع. تفضل.
2: اي نحكيو على تصريح ممثل وزاره الداخليه المسؤول عن نقطه تجميع المهاجرين غير النظاميين، يقول انه الوزاره شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العوده للتوعيه لبلدانهم الاصليه. يقول هذا استجابه لطلبات منهم من اللي واجهوا صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس، وين موجود مخيم الاستقبال مخصص العملية هذه واللي حكينا عليه واللي كان استقبل نهار 3 مثلا 81 شخص من راغبين في العودة الطوعية.
3: قمنا بتجميع الأفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى، قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب تاع العودة الطوعية. احنا في الأساس المخيم نتاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس، طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات، وكان على أساس باش يكون تواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة. عنا 4 شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية. بدأت العملية بداوا يتصلوا فينا عباد انه هما في تونس ما نجموش يجيو لصفاقس بحكم انه سكر عليهم لي مويان دو ترونسبور صعيبة عليهم وكل شيء. دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة انه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم في تونس بعد يتم نقلهم الى صفاقس. علاش صفاقس تحديدا؟ خاطر صفاقس هي فيها المخيم نتاعنا غاديكا متواجد غاديكا، يتم تجميع الافارقة غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالاجراءات نتاع الترحيل نتاعهم العودة نتاعهم طوعيا. في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما يتنقلوا الى ولاية صفاقس تحديدا الى المخيم العامرة لاتمام اجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدان.
1: واضح. دونك الداخلية قاعدة تخدم الخبر نقولوه يلا كلمة كلمة سي نجي وسي خليل، اللي فما برشا اشاعات وبرشا كلام صحيح يعني خبر نحكيو فيه بكل
4: والأصح انه الخدمة اللي بداتها وزارة الداخلية مع الأحمر مع الأطراف المداخلة كانت موجودة على مستوى النقطة كيلومتر 21 في البلايس اللي تهمش بنيانة والعامرة، بدأت تتوسع، بدأت المهاجرين غير نظاميين يحكيوا لبعضهم، بدأوا يقبلوا. خرج زوز رحلات قبل العيد، زوز رحلات منظمة يمشي للخيمة هذيك يحضروا له الوثائق نتاعو الحاجات الأساسية الكل يقوموا بها، يخرج للتسوق، يعني حاجة منظمة على الأخر وحاجة تشرف تونس في نهاية الأمر. رأوا الهدف من وراء مقاومة الهجرة غير النظامية هو أنه الوضعيات غير القانونية لجيل تونس تنجم تعمل لنا أزمة. الحل متاعها هو أنه كل واحد ما عندوش إقامة واضحة يزم يمشي يرجع لبلاده. وكاو
1: واضح سينيجي.
0: قبل ما نعطي معطيات وأرقام على التعاطي التونسي مع هالملف هذا، الملف المعقد، الملف الصعب، الملف اللي أثار جدل كبير، نحب نوجه تحية خاصة للحرس الوطني. عملية نقل المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء من مركز التجميع في تونس العاصمة ونقلهم إلى المخيم الكيلومتر 21 في منطقة العامرة في صفاقس، ثم نقلهم من المخيم إلى المطار مطار تونس قرطاج لتأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، عملية ماهيش سهلة.
1: أي فرجيل
0: راهو اللي يتخيل أنه حكاية بسيطة وكذا، لا، عملية صعبة. أنا شفت تبعتها عينتها عينت كل مراحلها. إلى حد اليوم مش نعطي رقم، إلى حد اليوم فما تقريبا حوالي أكثر من 4000 مهاجر جنوب أفريقي تم يعني تأمين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية طوعيا بمعنى برغبة منهم. هذا في سياق المجهود اللي تقوم به الدولة التونسية، يعني تأمنوا وزارة الداخلية يتم تجميعهم هنا في العاصمة ثم تزم المخيم العامر. علاش مخيم العامر؟ لأنه غادي يقوموا بالإجراءات والترتيبات الإدارية متاع العودة متاعهم. هذا يتم بالتوازي مع المجهود اللي قاعد تقوم به المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، واللي لحد اليوم تم تأمين أكثر من 20,000 عودة توعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. دونك العمل هذا عمل متواصل، ثم مجهود قاعد بمبادرة من الدولة التونسية، وثم المجهود اللي تقوم به كما قلت لك المنظمة هذه. عام 2022 نوفل كانت تم تأمين عودة تقريبا حوالي 1614 مهاجر. العدد بدأ يزيد سنة عن أخرى، عام 2023 2557، 2024 7250، عام 2025 عملوا 8853. وكما أكيد ما حكيناك نهار على تصريحات وزير الخارجية التونسي محمد علي النفتي، قال نطمحوا من هنا إلى الفترة القريبة القادمة باش نأمنوا عودة 10,000 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء. هذا فيما يتعلق بمجهود الدولة، يعني المبادرة الإنسانية، إلى جانب العمل المتواصل متاع لويام المنظمة الدولية للهجرة. دونك التعاطي مع الملف يعني هذه مشاهداتنا ومتابعاتنا قاعد يتم بشكل سلس وفي ظروف إنسانية. ما ثماش مشاهد متاع تعسف ولا متاع
1: مهم جدا هذا، لأنه الناس كل ترعقب
0: اللي كان توا وقت اللي الدولة دخلت، ودخلت المنظمة الدولية للهجرة، ودخل الهلال الأحمر التونسي. دونك تعاطي مع الملف هذا أصبح تعاطي إنساني، تعاطي وفق القوانين، القوانين سواء القوانين التونسية أو القوانين الدولية اللي تنص على احترام الكرامة وذات البشرية.
1: واضح. دونك نرد بأن في التعامل تونس قاعدة تتصرف بطريقة احترافية كبيرة. تراه نمشي في آخر في الصميم، يلا هذه في الصميم، في الصميم قدام المرايا سي خديجة.
4: قدام المرايا لأني ربما اخترت مدخل غير تقليدي، وثم حدث صار أمس هو محاكمة صدرت عليها أحكام في قضية تسمى قضية الجهاز السري. القضية الأخطر تقريبا في جملة القضايا اللي تعلقت ربما بالعشرين، القضية الأخطر لخطورة ما جاء بها. فقلت أنا القضية هذه مش نعلق على أحكامها، لأن أحكامها مش مولات القضاء، ومحكمة الاستئناف ربما تخفف الأحكام أو تقوي الأحكام، هذه مسألة مانيش باش ندخل فيها بالكل. لكن حبيت نقول ربما نقف قدام مراية التاريخ ونقول اللي كلمة جهاز سري ماهيش جديدة علينا. كلمة جهاز سري عانينا منها الويلات. كلمة جهاز سري، البلد الآمن المستقر اللي اسمه تونس مثلا قام في 2 أوت 87 على حدث ما استنسناش به. أنا أختي تديون عمري 20 تقريب ولا معناها، ورغم تديون وعامل فيها ثوري ونحب العالم ونحب الأممية، ندهش كي نلقى واحد عامل قنبلة في وتيل. ما يعني تفجيرات 87 كانت تعني، وأنا منأكد لك أنه حتى طلبت الاتجاه الإسلامي اللي يقرأوا معايا في منوبة 99% منهم ما يعرفوش اللي فما قنابل، واللي الحزب متاعهم ربما عنده يد في تجنيد عباد خارج الإطار التنظيمي. هذا هو شنو معناه الجهاز الخاص. فكانت الصدمة هذيك، وكانت بعدها حدث سمعنا به كيفاش حزب سياسي يعمل جهاز خاص. شنو معناه جهاز خاص؟ مثلا نعمل تقييمات، نجمر شكون موجود في المؤسسة الفلانية الحساسة، وفي المؤسسة الفلانية الحساسة، وعلى الأساس هذا تعملت محاولة أخرى لقلب نظام الحكم كان مبرمج لها يوم 8 نوفمبر 1987 وسبقها زين العابدين علي بن هار. نمشي جهاز خاص، جهاز خاص شعمل عام 91، اللي يقرأ يقرأ واللي يخدم يخدم. عملية حرق مقر باب سويقة متاع التجمع الدستوري، واحتراق شخص إنسان تونسي معناها حتى الموت. شنو اللي كان واحد؟ كانت العملية، ونجموا الناس كل نحيلة، مش أنا نتكلم خاطر أنا ديما كلامي محمول على الإيديولوجيا وكذا، يرجعوا لسي كريم عبد السلام اللي هو كان مشارك في العملية، واللي اعترافاته دونها وإفاداته دونها في كل إذاعة تونس، وين تحل فيديو اكتب كريم عبد السلام تخرج. شنو كانت عملية خارج التنظيم الرسمي، ولكن كان التنظيم جند فيها قصر أغلبيتها عمرهم 16 و17، والعملية تنظمت كما قلنا خارج الإطار هذا، وأحثت رعب وأحثت للتوانسة حاجة ما ناش مستنسين. يعني طبيعة المجتمع التونسي والجسم المجتمع التونسي مش مستنس. قعدنا في نفس العام 91 عبد الله القلال اللي كان وزير الداخليه عمل ندوه صحفيه مختلفه سنة. استعرض فيها كميه من الاسلحه واورجانيجرام كامل يبين لك كيفاش العقليه الاختراقيه، بمعنى اني راني عندي التنظيم اللي نقابل به الناس ونعمل به الحفلات والمهرجانات وعندي تنظيم اخر ورا وقتها اورجانيجرام. من جمله انا نقول لك معناها من قوه اختراق الاجهزه انه ظهر الكاتب العام نتاع طلبه التجمع الدستوري الديمقراطي وقتها ظهر في حزب اخر ويخدم في الاستعلام وتعدينا الامور هذه فعلا. خاطر علاش قلت تعدينا الامور هذه؟ لانه بعد 2011 حاجه اخرى. انا نقول اللي صار قبل 2011 كان حزب يعتبر نفسه مقصى وشاف أن وسائل دفاعه على نفسه تتم من خلال الأجهزة ومن خلال عمليات العنف كما صار في مصر منذ العشرينات اللي قتلوا فهمي النقراش وكله إيه أجهزة خاصة. لكن عندما تتحول إلى حزب في الحكم أنت تحكم، مش تستحق الوش عم في تنظيم خاص، أنت تحكم مؤسسة الأمنية موجود فيها، أنت عندك وزير داخلية فيها، مؤسسة متاع العدل عندك وزير العدل فيها، إيش تعمل غادي؟ إيش تعمل غادي؟ هذه قضية الحال اللي نحب نقول فيها كلمتين، أن انطلاقها هو وجود وثائق عن شخص من غير ذوي الصفة، كاري بلاصة مموهة مدرسة لتعليم السياقة، كرادن 14 كردونة وصلوا منهم 4 وتخباوا 10 أو 3 و10 في الغرفة السوداء، وعندما كشف اللثام عن الغرفة السوداء في 2018 يعني فضايع نوفل. يعني أنا أستطيع أن أقول أن ما تحتوي هذه الوثائق اللي هي موجودة واللي لجنة الدفاع عن الشهيدين مشكورة أيضا خدمة عليها أيه. وصلتها إلى قطب مكافحة الإرهاب في 22، هذه الوثائق توريك كيف الشخص في نفس الوقت وأقل شيء نعطي معطى من المعطيات اللي طلعنا عليها، في نفس الوقت يكلم أبو بكر الحكيم اللي هو منفذ مباشر لعملية اغتيال الإبراهيمي ومعناه وأنصار الشريعة، وفي نفس النهار 11 مكالمة مع قيادة مركزية في حزب، وهنا بدأت اللي تتربط ما بين مجموعة التنفيذ ومجموعة التخطيط والقرار ومجموعة الرصد والمتابعة، وكشف اللثامة عن أن هناك من يفكر دائما خارج صندوق المجتمع التونسي والفكر التونسي، حتى وهو في السلطة ما عندوش ثقة في العباد، يجب أن يعمل البوليسية الخاصين متاعه. وهنا تونس عليه سماوه كلمة الأمن الموازي، لأن عناصر غرستها الحركة السياسية اللي هي حركة النهضة وقتها، وما هذا هو اسمها الغالب، غرستها في وسط الأجهزة باش تخدم بها أدوار أخرى غير دور حماية الأمن التونسي. وبالتالي اليوم أنا نقول الحكم إن شاء الله يكون منصف، والحكم راهو مرشح الأطوار أخرى، والقضاء راهو عنده مطلق الحرية في أحكامه وفي أنه يسيب هذا وشد هذا ما يعنينا حد شيء. لكن فما جملة واحدة نقولها، ما قاله التونسيون فما برشا ناس وقتها سخروا منهم، وما قاله التونسيون حول اختراق المؤسسات، وما قاله التونسيون حول الليان بالإرهاب وبعض الحساب السياسية لم يكن مجرد خيالات، بل أصبح الآن بالوثائق حقيقة. إن شاء الله نتعظوا منها، والله لا يورينا تنظيمات سرية، والله لا يورينا مشاكل في المستقبل.
1: واضح، شكرا لك خليل سينيجي.
0: يست بعض المعطيات على القضية هذه اللي صدرت فيها الأحكام بالسجن البارح اللي تعرف بقضية الجهاز السري، ولو أنه القضاء عنده تكييف قانوني آخر، لأن القضية الأحكام اللي صدرت استندت إلى جملة من الأحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل التراب التونسي لوفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي، يعني وجرائم إرهابية أخرى اللي هو معناه المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. نحب نشير لأنه الملف هذا راهو ماهوش مجاش من مجاش صدفة، ثم عمل كبير قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين في قضية شهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الله يرحمهم، عمل كان عمل مضني
1: شد صحيح،
0: والصعوبات اللي لقاوها والهجمات اللي تعرضوا لها والهرسلة اللي وصلت إلى حد التهديد بالقتل. نتذكر فما محامين في هيئة الدفاع من المحامين اللي نعرفه مالا معنا فيهم حتى بعض الأصدقاء اللي معناها فما كلام ما كانوش نجموا يحكيوه، وفي وقت من الأوقات يعني كان ثم تحس أنه فما تواتر، ما كانش فما حتى حماية أمنية، حماية أمنية لأعضاء هيئة الدفاع. وكانت الأيدي معناها على القلوب، على خاطر ما كانش فما تجاوب من وزارة الداخلية. ثم نحب نشير زادا إلى أنه القضية صحيح الشكوى رفعتها هيئة الدفاع في ما يعرف بالجهاز السري، وتتفكروا أكل الغرفة السوداء والكميات الكبيرة من الوثائق. أيضا النيابة العمومية رفعت أيضا الشكوى، والتهم اللي توجهت آنذاك معناها في الشكوى هي التورط في اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهيم اللي رحمه، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، واتهام بعض قيادات حركة النهضة اللي تحكم عليهم البارح، فيهم اللي موقوف، فيهم اللي هو بحالة فرار، اتهامهم بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه. الجهاز هذا كان عنده علاقة بعمليات اغتيال، وأيضا بمخططات لاغتيال شخصيات سياسية وقضاة وأعلاميين. الجهاز كان بالحق معنا وقت اللي تم كشفه كان بمثابة يعني صدمة، صدمة حتى للتوانسة.
1: صحيح.
0: تتفكروا مليح يا نوفل، سمحني، وقت اللي هيئة الدفاع كانت في في ندوات صحفية وكانوا يقرون في التقارير متاع التجسس، تقارير مخابرات معناها، تقريبا مش مخابرات المؤسساتية بتاع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لا تقارير استخباراتية ومتابعة لسيقة لأشخاص.
1: ملف كبير وضحناه، لأنه ساعات لابد يحبوا يخلطوا. سيف الدين مهري قدم الأخبار، شكرا سي نجي، شكرا سي خليل، حكيتوا معنا في برشا مواضيع اليوم لأكتواليتي برشا، لا نرجع لكم بعد الأخبار. نيدي ماك
5: فرعون مع ليتر حالي. التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة، وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي، نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
6: كارثة كبرى تعيش المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك لعملية شراء السيارة. في نوب ستعرض لعملية تحايل، خطر تحايل في عالم السيارات ولا فن، تتنجم تراها السيارة اون بونيتا يما تلقى روحك يا مطلوب في الكهرباء يا اما تعرضت لعملية تحيل.
7: صاحبي وقريبي كل شيء مثلا نخذي مرة كهرباء، الراجل قال له تنمشي انا نعمل لها المعاينة، امشي معها بالثقة، نهار تجي بشي بيحة يقاو نمر تشاسية ذيك مضروب.
5: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
8: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبها واستبداله عند انتهاء فترة عمله وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. انطلاق العمل بوحدة مكافحة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفص اليوم، وهي الأولى من نوعها بجهة الجنوب الغربي، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية للمرضى ومساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي. وتضم هذه العيادة عددا من الاختصاصات على غرار الطب النفسي للأطفال والكبار واختصاص معالجة الإدمان مع وجود مختص اجتماعي وتربوي. عدد من حاملي شهادة المؤهلة التقنية السامي يطالبون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب باردو اليوم بإدراجهم ضمن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية. والمحتجون يؤكدون أن شهادة المؤهلة التقنية السامي تعد شهادة عليا مناظرة لمستوى بكالوريا زائد سنتين وصادرة عن وزارة التربية، وتندرج ضمن المستوى الرابع من السلم الوطني للوظائف، معتبرين أنهم يستجيبون للشروط المعتمدة للانتداب الاستثنائي على غرار بقية خريجي التعليم العالي. فاطمة ترابلسي ممثلة مجموعة من خريجي المؤهلة التقنية السامي تقدم أكثر تفاصيل في تصريح لزميلة بشرى السلامي.
12: اليوم وقفة سلمية قدم مجلس النواب، شهادتنا شهادة مؤهل تقني سامي، شهادة عليا منظرة، هي بكالوريا مع سنتين، صادرة عن وزارة التربية والتكوين، تابعة للمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني، ومن حقنا الاشتغال بنفس الخطط التي تستوجب شهادة في ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي. نستجيب لشروط الانتداب الاستثنائي كيف خريجي الجامعات واللي هي العمر اللي فات 40 سنة وأقدمية الشهادة اللي وصلت 20 سنة والحالة الاجتماعية لكلنا من عائلات معوزة، وعددنا ضئيل ما يمثلش عبء على ميزانية القانون 18، ديجا مذكورين في القانون 38 للانتداب الاستثنائي بالاسم محطوط فيه اللي أصحاب شهادة مؤهل تقني ثاني معنيون، ولكن في القانون 18 تم بعض الآراء اللي قالوا إنه ماناش معنيين به، رغم أنه أغلب النواب قالوا لنا راكم معنيين، ولكن باش نحيو هاللبس نحن نحبوا نوجهوا نداء لسيادة رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد، نحن نطلبوا من سيادتك أنه تشملنا العدالة الاجتماعية ويقع إدراج أصحاب شهادة مؤهل التقني الثاني بالأوامر الترتيبية للقانون 18.
11: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وأوضح ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا وفق تعبيره. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي في استهداف مسيرة إسرائيلية لعربة عسكرية على طريق دير الزهراني في النبطية. في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في أوروبا، كشفت تقارير عالمية عن مشاورات أمريكية لتوسيع نطاق انتشار الأسلحة النووية داخل دول جديدة من حلف شمال الأطلسي. فما خلفيات هذه الخطوة وما الذي تعنيه للدول الأوروبية ولتوازنات الردع في القارة؟ في تقرير غفران العكرمي.
13: في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا، كشف تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز عن مشاورات أمريكية بشأن إمكانية توسيع انتشار الأسلحة النووية داخل دول جديدة من حلف شمال الأطلسي. منذ خمسينيات القرن الماضي تحتفظ الولايات المتحدة بأسلحة نووية تكتيكية داخل عدد من الدول الأوروبية الحليفة، أبرزها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة، تبقى هذه الأسلحة تحت السيطرة الأمريكية، لكنها قد تستخدم في حال اندلاع حرب وبموافقة واشنطن. اليوم يدور النقاش حول توسيع هذا الانتشار ليشمل دولا أخرى، خاصة في الجناح الشرقي للحلف مثل بولونيا وبعض دول البلطيق القريبة من الحدود الروسية. ولا يتعلق الأمر فقط بتخزين قنابل نووية، بل أيضا باستضافة طائرات أمريكية قادرة على تنفيذ مهام تقليدية أو نووية، وهو ما يعرف بمفهوم القدرات المزدوجة. وتأتي هذه المشاورات في سياق توترات أمنية متزايدة في أوروبا، وفي ظل دعوات أمريكية متكررة لحلفاء الناتو لتعزيز مساهماتهم الدفاعية وتحمل جزء أكبر من أعباء الأمن الجماعي. ورغم أن أي اتفاق جديد لا يبدو شيكا في الوقت الراهن، فإن مجرد طرح الفكرة يعكس تحولا في التفكير الاستراتيجي داخل الحلف، ويؤكد أن ملف الردع النووي عاد بقوة إلى صدارة الحسابات الأمنية الأوروبية.
11: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس. Thank you.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا في الساعة الثانية هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. ما فاتك شيء باش نشوفوها بعد شوية، ولكن حل الدوسي.
0: حل الدوسي،
1: حبيت نعمل شوية تشويق. يلا التجارة الإلكترونية.
2: صحيح، عالم كبير، أنا في الحقيقة عالم كبير. خلينا نحكيه أرقام الساعة، نحكيه على القيمة التجارية الإلكترونية عالميا. حبيت جست نحط الأمور في إطارها شوية باش نفهموا مرشي هذا قديش يمثل اليوم في العالم والأبورتانس متاعه في القارات الكل. نحكيه اليوم على أكثر من 6 تريليون دولار سنة 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى حدود 8 في 2027. تزيد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت والدفع الرقمي ولا كبير برشا، خاصة نحكي هوني على كوفيد 2020 واللي بعده عرف الإي كوميرس نقلة نوعية وما وقفتش حتى بعد ما وفيت البانديمي، ولكن تواصلت على اللون هذايا وليت أمور عادية عند عديد الناس وعديد الدول وعوضت التجارة العادية اللي نعرفوها احنا. اليوم نحكي على 20% إلى 22% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية، يعني الفونت بار ديتاي من 20 إلى 22% تصير على التسويق الإلكتروني. تتصدر أسواق كما الصين، الولايات المتحدة الأمريكية بتبيع ذوما لدو جيون اللي نعرفوهم في الإي كوميرس بأكثر من نصف حجم المبيعات الإلكترونية عالميا. والبيانات تقول زادة أنه عدد المتسوقين عبر الإنترنت تجاوز عتبة 2.7 مليار شخص حول العالم، وهذا يزيد يأكد مرة أخرى والأرقام أحسن دليل على التحول الكبير متاع الاقتصاد العالمي اليوم نحو الرقمي. ولكن في تونس شنية الأمور؟ نوفل، في تونس عنا آخر كلام آخر أرقام.
1: أنت من اللي قلت ولكن؟
2: نستدرك وحدي.
1: فهمينك
2: نستدرك وحدي.
1: من اللي طورنا ولكن؟
2: طورنا. رأوا القارة الإفريقية قاعدة تعمل في خطى مهمة في المجال هذايا. البارح مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي في وزارة التجارة خبيب الحضري أكد في تصريح أنه البنك المركزي أعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية في تونس في بلادنا، وأعطى الأرقام هوني والنسبة متاحهم. هات نسمعوا مع بعضنا.
3: سنة 2025 فما عدد المؤسسات المنخرطة في الدفع الإلكتروني 1005 مؤسسة عندها خدمات على الخط اللي تدمج دفع إلكتروني. بالنسبة للعدد بلغ قرابة 19.3 مليون معاملة بقيمة تناهز 1375 مليون دينار. كذلك فما تطور هام في عدد الدفع الإلكتروني، تطور قرابة 81% 8.4 مليون ترانزاكسيون. ولكن الإشكال اليوم يلزمنا نلقاو حلول باش ننظموا هالنشاط هذا اللي نشوفه أغلبه ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقاو في آليات في طرق بتتر إحداث منصة. هدف من الاستراتيجية هذه كيفاش نسهلوا الإجراءات بالنسبة للمؤسسات اللي تحب تصدر. فما قاعدين نخدموا راهو على الإطار القانوني، على خطر فما أسبي آخر أسبي خص مثلا التعاون الدولي كما زلكا فزعنا بروتوكول على الكوميرس نيميري، دونك عملنا دراسة الفوارق بين القوانين الوطنية وبروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة زلكا. اليوم فما إشكال على مستوى الرقابة، أنا باش ننظموا خطة استراتيجي من خمس سنين إن شاء الله.
1: الرقابة أهم حاجة.
2: فما تطور، ولكن هذه الجملة اللي قلتها أنت من الأول نوفل، تطور في الأرقام. فما قابلية أكبر عند التوينسة، فما انخراط أكثر من عند التوينسة خاصة.
1: التونسي إصلاح نيد، التونسي محبش يدفع بالكارتة، يقول لك جيني نخلص. اللي غريب النسبة، معناتها نعطيك نسبة 95% يقول لك يجيني المنتوج نخلص. ليه؟ معناتها ما نعرفش على ما يمنش، يقول لك ليه نتغشي ديما الخلاص سبيس.
2: خاطر الغشة موجودة برشا،
4: خاطر فما برشا ظروف أخرين، فما بخلاف حكاية الغشة أو ساعات فما ناس يفيتي مثلا، فما ناس كي تمشي بار اكزومبل باش يمشي يشري حاجة ولا كذا يتعدى الديستريبيتور قبل ولا يمشي البنك قبل باش يجبد فلوس، خاطر ديما يخاف ما فماش ريزوها ودرا شنية وكذا.
2: هذاك موجود ولكن زاد موجود.
4: هذه من الحاجات انا خاطر نعرف عبيد برا والتوينس اللي يعيشوا برا نسلموا عليهم الكل. راهو فيهم عبيد راهو ما يمسش لا كارت لا فلوس، معناها ما خلطناش كارت
1: تذكره مترو عنده. انا رود مي بالكارت
4: معناها عنده ليه تليفونات تو بالابل باي وكل شيء، راهو معناها تبدلت لهنا
1: زاد. انا الابل باي احنا
4: شنو ما نعرفش اسكو يستعملوا في تونس ولا انا عمري ما ريت واحد يخلص بتليفونه في تونس معناها بتليفون نحكي يمشي للمحل مثلا
2: كونتاكت بالتليفون
5: تجي نجيبش نشري تخرج لي لابل بين كليكي ما تحب
4: معناها برشا الناس تقعد تستغرب علاش اليوم هذه هما نوعا ما يلعبين ما عندهاش ثقه في
5: مازلت
2: ذاك على قلت لكم احنا شنو وفرنا له تونسي باش يولي عنده ثقه في المنظومه هذه باش يولي عنده العقليه زاده مهمه جدا انك تولي سلوك انك تتعامل بالدفع الالكتروني ولا الرقمي. دونك حكينا مسؤول في وزاره التجاره يقول فما تطور ولكن التشريعات لازم تتنظم خاطر نشوفوا في فوضى كبيره الحقيقه في المجال هذا. واحسن دليل هما لي باج فيسبوك هذاك تقريب التوينس الكل يعرفوا ويشوفوا في الشيء هذا والرقابه اللي ما تجمش تفرضها على اليوم دي باج موجودين على الفيسبوك ويبيعوا هذاك علاش كنت تحكي على الغش نوف
5: مو فما زيد سمحنا نتناقشوا قبل ما ناخذ ضفه فما الوعي الذاتي زيد معناتها انا كي واحد عامل باج انستغرام ولا فيسبوك ونشري منه سيكو انا دخلت كاني واحد كان واحد عامل نصبه في الكيس وشريت منه
2: طبعا
5: معناتها كي نرمي روحي غادي سي نورمال نتوقع الغش
2: وتوكا في البرلمان تحركت الامور زيد في الملف هذايا البارح كان فما اجتماع للجنه تنظيم الاداره وتطويرها والحوكمه ولا الرقمنه لمواصله النظر في مقترح قانون باش ينظم جوستومون الإطار التشريعي اللي كنا نحكيه عليه متاع ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي موجودة النقطة هذه اللي تطرح في عدة جلسات لمختلف الأطراف وتم النقاش متاعه حتى في يوم أكاديمي في البرلمان. رئيس اللجنة تكلم قال وزارة التجارة تقدمت بملاحظات كتابية للجنة تقول فيها أن قوانين التجارة تشمل على فصول تتعلق بالمجال هذايا وأنها بشتحضر هي بيدها استراتيجية باش نظموا أكثر من هوني 2030. المراسلة يقول أنها جات متأخرة مقارنة بتسارع نسق التجارة الإلكترونية دوليا ووطنيا خاصة وأنه تنظيمها قانونيا هو لحماية التاجر وحماية المستهلك في نفس الوقت وهذا يلزم يمر عبر حماية المعطيات الشخصية للحرفاء وأنه لجنة باش تقرر إذا كانت باش تمدد في التدقيق في نص المقترح أم تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
5: انا نعتقد انه الكارت بونكير وكذا محميين احنا في تونس يرتوب النومرو تليفون وكذا ولكن جوده المنتوج وغيرها خلينا ناخذوا بتليفون. شكرا ليه رئيس لجنه تنظيم الاداره وتطويرها ورقمنا والحوكمه ومكافحه الفساد سي سامي رايس. مرحبا بك.
6: مرحبا سي نوفل ومرحبا بجميع مستمعين راديو مزيكا.
5: شكرا
6: نقول مره اخرى ان شاء الله عيد مبروك لكافه التونسيين ومدير مرخصه مش مشكل
5: يعيشك كل عام وانت حي بخير. دونك احنا قدام ارقام تتطور باش ما نكذبوش التجاره الالكترونيه الارقام تتطور بكيفيه كبيره ولكن نقصنا هو صحيح فما لابد من وعي ذاتي معناته هنا ما يلزمنيش نشري من اي بلاصه او اذا غشني واحد سيكو انا حاسس معناتها انه ماهوش مامن روحه انه يخدم في النوار ولكن لابد من الثقه. دونك قبل ما نعطيك الكلمه الثقه والامان التونسي خايف من التحايل والسرقه الالكترونيه جوده المنتوج التونسي خاف للمنتوج يكون في التصوير حاجه يجيه في الدنيا حاجه اخرى ثم ما يحبوش يبدلوا لي وما عادش يهز علي التليفون التوصيل الخدمات اللوجستيه حقوق المستهلك لنجم نرجع ولا نست بدل المنتوج وفما زاد إدمان على الاستهلاك وبرشا إشكاليات قانونية وغيره. شنو اللي مازال ناقص التجارة الإلكترونية باش تشد لوتوروت معناتها نحسوا اللي احنا نجري ولكن مازلنا في روت ناسيونال شنو اللي ناقصنا باش ننطلق ويظهر لي إصلاحات قانونية كبيرة؟
6: صحيح اللي كنت تحكي فيه وحتى اللي أعلنت عليه أنا البارح في الإذاعة قدام التلفزة الإشكاليات الموجودة في تونس بالأخص من حيث المعطيات الشخصية وحماية المستهلك من السلع المغشوشة عملية الخلاص اللي بصفة أصلية تقريبا تتم نقدا وهذا ما يخليش ثم شفافية في المعاملات. هذه الكل معناها النصوص القانونية الحالية لابد باش تتطور وتولي أكثر حداثة باش تنجم تجاري الإشكاليات هذه وتلم بالإشكاليات هذه. نفس الملاحظات اللي جابتهم بعثتهم وزارة التجارة في المراسلة اللي بعثتها للمسنوب شعب واحنا خذيناها بارح في عين الاعتبار وقاعدين نناقشوا فيها باش مع جهة المبادرة باش نشوفوا كيفاش نحاولوا ندمجوهم المقترحات متاع وزارة التجارة في المقترح القانون اللي هو في الأصل مقترح من مجموعة من النواب. انا حبيت نأكد عليه هو انه تنتهي للمراسلة مرة أخرى. أنا الحقيقة أنا نحب نحكي في موضوع مهم جدا حتى عن طريق الإذاعة. سيد وزير التجارة كيبعث قال احنا مستعدين باش نقوموا بعملية تشاركية وعلى استعداد لتنظيم معناها باش القانون هذا واللي هو شافي وظافي ويستجيب الإشكاليات وغيره. ونلقى في نفس الوقت عن استشارة وطنية لأعداد الاستراتيجية الوطنية 27-31 ومجلس نواب الشعب مغيب. لا تم استدعاء لا لجنة تنظيم الإدارة ولا أعضائها خاطر احنا ماش نقولوا عملية تشاركية هي بريتوه وظيفة التنفيذ وظيفة التنفيذية وظيفة التشريعية لازم يكون هم ملمين ويخدموا باراليل باش نجموا ننسقوا ونصلحوا الوضعية هذه.
5: مو بتتر تجيكم بعد ما تكمل الاستشارة يجيبوها لكم انتم للتصويت وللنقاش
6: للدباء في حد ذاته يكون مثري جدا حتى في عملية التعامل مع النص القانوني. على خاطر معناها استشارة مش تدوم مدة 3 أيام في عديد الإشكاليات اللي ممكن تغيب علينا احنا كمجلس نواب الشعب واللي احنا ناخذوها بعين الاعتبار حتى عند بلورة وإعادة صياغة النص القانوني وأخذ على الاعتبار المشاكل اللي هي نحكيه على الأمن السيبرني نحكيه على عملية الخلاص نقدا كيفاش مش نطور عملية الخلاص كيفاش مش نحافظ على المعطيات الشخصية هذا كله في علاقة بالتجارة الإلكترونية. على كل احنا كمجلس نواب الشعب نخدم على رواحنا ووزارة التجارة انطلقت في اعداد الاستشارة الوطنية بدون حضور لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة على خاطر الموضوع هو متعلق اساسا بالرقمنة في عملية التسويق.
2: سيد نايب سامحني ما فماش تداخل هوني بين الخدمة اللي تعملوا فيها انتوما على مشروع القانون اللي باش يجي ينظم النشاط هذايا وبين الاستشارة اللي موجودة من جهة اخرى واللي تقريبا عندهم نفس الغاية في اخر المطاف؟
6: وما يقولش ثم نجم نقول ثم انسجام اكثر منه تداخل. مش تقصد به تداخل معناها تقصد انه معناها
5: معناتها انتم تخدموا وحدكم وهما وحدهم مش لازم مش كانه زوز باراليل معناتها مش مفروض تبداوا مع بعضكم تخدموا.
6: هذا هو المطلوب. احنا كي قلنا استشاره وطنيه فيها جميع الاطراف وهذا البلاغ اللي موجود في صفحه التواصل الاجتماعي نتاع وزاره التجاره لازم يكون بالاساس باعتبارنا طرف في الموضوع هذا واللي احنا قاعدين نراجعه في النص القانوني على اثر المراسله عند جهه عند وزاره التجاره وكنا ممكن نتفطن بعض الاشكاليات اللي ممكن احنا نعود نصيغوها في النص القانوني لتدارك الاغلبيات ولا التجاوزات الموجوده.
5: سي سامي رئيس وانت رئيس لجنه تنظيم الاداره وتطويرها ورقمنا والحوكمه ومكافحه الفساد هي هي كلمه باهيه ونحترمها استشاره وطنيه اما ما معنى استشاره وطنيه للتجاره الالكترونيه؟ ما فهمتش
6: والله ما نعرف ما عنديش إجابة.
5: ما معنى استشارة وطنية؟
6: ما حضروا فيها ثم دي باسار وثم دي جنتر بنوع
5: علش وطنية ما نشوفوا انتوما معناتها مجلس نواب باش ما نكذبش انا مجلس نواب تخدموا في خدمة هيلة معناتها نحكي في الاستشارات والقوانين وكذا قاعدين تخدموا قاعدين تحسوا بالمواطن شي يحب والله ما تعرفني انا ننقد برشا ولكن خدمتكم تفرض الاحترام في السنوات الأخيرة مع تخدموا في خدمة اكسبسيونيل هي فما نستلهموا العمل للأسف معناتها نستلهموا العمل حتى دول الإفريقية ودول الشرق أوسطية ودول معناتها ولات عندهم خدمة متطورة برشا نشوفوا كيفاش يخدموا نعملوا مشروع قانون معناتها هي فقط فما إشكالية متاع حاجتين ونعرفش سي سامي يقول لي معايا ولا الناس اللي يخدموا في النوار هذايا معناتها لابد من قانون صارم ممنوع تخدم في النوار ما تخدم كان بالوراق وكذا وفما الإشكالية الأخرى متاع العملة وتحرير العملة نجموش نشريهم من البرة ما نجموش هذيك زادة مسكرة معناتها فما زوز ثلاثة إشكاليات فقط هي.
6: هو في مقترح في شرح الأسباب متاع مقترح القانون وأنه مش يحد من التجارة الموازية وإدخاله وإدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم وتسهيل عملية الخلاص وإسناد أكثر إمكانية للمواطن باش يدافع لإطار حماية المستهلك في صورة ما أنه سلعة ما تكونش هي نفسها اللي شافها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانستغرام وغيره. عملية الخلاص هي الحد منها وتقنينها وكيفاش مش يتم عملية التوزيع وعملية الخلاص هذا كله في إطار الهدف الأسمى هو تنظيم عملية التجارة الإلكترونية اللي هي ولات معناها ولات طريقه من الطرق معناها ماهيش الطريقه التقليديه للتجاره. هذا داخل في اطار تنميه التجاره الحاليه اللي هي عبر التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه وغيره.
5: ولكن
6: لابد من تنظيمها.
5: الحاجات اللي ضحك الحاجات اللي ضحك بعد خليك تكمل، هو معناتها تقريبا 1375 مليون دينار عم ناول معناتها، وزادت بنسبه 81%. ولكن فما بارش يخدموا في التجاره الالكترونيه اما ما تنجعش باش تدفع معاهم دفع الكتروني، معناتها في الاخر يستغل الانستغرام والفيسبوك ويبيع لك وتخلصوا سبيس، معناتها في الاخر هو اصلا ماهوش الكتروني خاطر ما تنجمش تدفع، معناتها ما عندوش دفع الكتروني، دونك يخدموا في النوار ولكن مسمينها تجاره الكترونيه فقط، معناتها ولكنها ليست الكترونيه. لا
6: ما تنجمش تدفع في حداته ينجم يكون في خارج الجمهوريه التونسيه.
5: اي اغلبهم قال البنك المركزي اغلبهم اي
6: المنتوجات نتاعو في تونس، وعمليه الخلاص معناها هي لا بيبليسيتي ولا معناها الاشهار ولا عمليه التسويق يتم من خارج الدولة التونسية، والتوزيع يتم في تونس، والخلاص ينجم يكون كما في تونس كما ينجم يكون في الخارج. إشكالية كبيرة هي متعلقة بالتوزيع الإلكتروني، هذاك علاش هو جاء المقترح من طرف النواب، على خاطر تو مثلا قبل ما نبدا في المداخلة نتاعي ممثل وزارة التجارة قال لابد من ثورة تشريعية، ومعناها ثورة تشريعية ومواكبة التشريع الموجود حاليا للتسويق الإلكتروني. ليه؟ إذا كان وزارة التجارة شافت أنه تم نقص في التشريع، وين المقترح؟ وين مشروع القانون نتاعها؟ يعني هنا ثم ثم ثم فراغ. وين وزارة التجارة ومقترحاتها والمشروع القانون اللي هو ماشي؟
5: ما هو بعد الاستشارة الوطنية حدوه.
6: بعد الاستشارة 27/31 معناها مازالوا حاليا في وضعية تقييم، والتقييم مازال متواصل. باهي احنا كيف مشينا في المبادرة نتاع اعضاء مجلس نواب الشعب، انا قدمنا المقترحات نتاعنا ان شاء الله حاليا نحاولوا باش نستشرفوا الاشكاليات الموجوده باش نجموا نصلحوا المقترح هذا اللي يستجيب للحاجيات نتاع وزاره التجاره. باش نقول راهي الوظيفه التنفيذيه وظيفه تشريعيه لابد باش تكون متناغمه مع بعضها باش نقدموا قانون قابل للتنفيذ ويلبي حاجيات المواطن من حيث معناها
5: حمايته وتسهيل
6: حمايته وحماية المعطيات الشخصية، وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد التونسي.
2: سي سامي، وحنا نحكيو على الحماية مهم جدا هوني، النقطة اللي يتسالوا عليها برشا توانسة لي باج هذو مواقع التواصل الاجتماعي والبيوع اللي قاعد يصير بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندناش الأرقام ما نصور حاجة كبيرة برشا، كيفاش باش يتم التعامل مع المسألة هذه في نظرتكم انتوما وفي المقترح نتاعكم؟
6: سمحني السؤال، التعامل مع شنو؟
2: مواقع التواصل الاجتماعي
6: هو
2: البيوع على مواقع التواصل
5: اللي 95% منها سلعه مضروبه راي اصلا
6: ما نجمش نقول لك بالضبط.
5: هناك لا هناك لا قانونيه في بيعها، هما سلعة اللي بيعوا فيها سلعه لا قانونيه لانه ما نبيعوش المضروبه، ولكن المواطن يقول لك انا واحد من الناس لا نستحقها لان رخيصه. قل لي

0: لابد من تنظيمها.
1: واضح. شكرا لك سي سمير رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكمة ومكافحة الفساد. دونك الأرقام قاعدة تكبر ولكن موازية. عنا مشكل في الموازي يزمو يولي قانون. يلا فاصل نكمل معكم. هذه ميدي معك
2: فرعون مع ليتر حالي. التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
3: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. سينو بتتعرض لعملية تحايل، خاطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها سيارة اون بونيتا يوم تقرا حكايتي مطلوب في الكهرباء يا اما تعرضت لعملية تحايل.
4: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينة، امشي معها بالثقة، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمرو الشاسية هذاك مبروك.
2: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماج.

0: فيش كي يشدك لومبوتياج نجم يرجع لك الفلوس.
1: عادي عديت انت وصلت
2: طريق بنزرت
1: ولا ستينس
2: شنو يرجع لك فلوس؟
0: اي بشرى لي سكان العوينه هو. اما العوينه بتاع ايطاليا بحكي على ايطاليا بعد لكن مش حكيه زاد على رئيس وزراء الدنمارك اللي قالت انه وسائل التواصل الاجتماعي اخطر من الدخان. قالت كي نشوف ولدي يتكيف خير من ليش التليفون. تصريح اثار برشا جدل لكن قبل هيك نبداو من تونس والحادثه اللي تحكي عليها برشا. تسمم عائله بالمكنسي. هيئه السلامه الصحيه تكشف نتائج التحاليل من العينات اللي اخذوها هذه الهيئه الوطنيه للسلامه الصحية المنتجات الغذائية. التحاليل المخبرية اللي تم إجراء على العينات اللي مرتبطة بالحادثة هذه كشفت عن وجود مادة سامة في عينة من العصبين، كما تم العثور على أثار منها المادة ذي بكميات أقل في المرق والكسكسي. هذا اللي رجح انتقالها في الأطعمة هذه أثناء عملية الطهي. يقول قائل شنو هو المادة هذه؟ تنجموا تشوفوا تصويرتها، هي تشبه للسلق. كل معلومات عليها في تقرير زميلنا سيف الدين المهري، يعطينا كل التفاصيل على المادة هذه والنبتة هذه.
3: الأنابازين هي مادة قلويدية سامة توجد بشكل طبيعي في بعض النباتات البرية، وأشهرها نبتة نيكوتيانا غلوكا المعروفة باسم تبغ الشجرة أو التبغ البرية. وتنتمي هذه النبتة إلى نفس العائلة النباتية التي ينتمي إليها التبغ، وتحتوي على مركبات كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأنابازين يعمل بطريقة مشابهة لمادة النيكوتين، حيث يرتبط بالمستقبلات العصبية ويؤثر على انتقال الإشارات بين الأعصاب والعضلات، غير أن التعرض لكميات مرتفعة منها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد أن مادة الأنابازين السامة جدا تتسبب في ظهور أعراض حادة وسريعة على المصابين تشمل القيء والدوار، الضعف العام والاضطرابات العصبية، صعوبة شديدة في التنفس واضطرابات في دقات القلب والتي قد تؤدي في حالات الحرجة إلى الوفاة. وأوضح الرابحي أن خطورة النبتة البرية التي تسمى محليا بالتبغ الأزرق أو المصاصة وفي الجزائر بعكاز موسى تكمن في التشابه الظاهري الكبير بين أوراقها والخضروات الورقية المستهلكة، لا سيما عند قطفها عشوائيا من الطبيعة دون انتباه. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شددت على ضرورة توخي المستهلكين الحذر الشديد، داعية إلى تجنب قطف الأعشاب البرية العشوائية من الطبيعة والحرص على اقتناء الخضروات الورقية حصريا من المسالك الرسمية الخاضعة للرقابة الصحية.
2: واضح، شكرا ليه. واضح انه يا اما خضار غلط هكا مع السلق والواحد تحطت، ولا هما مشيوا لبلاصه
4: تذكر نوفل النهار اللي صارت العمليه وعليهم رحمه ربي اللي توفوا. نهار اللي صارت العمليه كنا عادينا معنا المدير الجهوي للصحه، وكان البيست هذه حتى من بين لي بيست يقول راهو فما اليوم افحات نستعملوا فيهم جايين من نباتات اللي نجموا راهو يكونوا فيهم مواد سامه، خاصه كما نعرفوش كيفاش نطيبوهم ونحطوهم بكميه كبيره. دونك هذا اللي صار مرة أخرى، هوني نردوا بيننا، بربي نردوا بيننا شنو نحطوا في مكلتنا
0: بالضبط. وجست حتى باش نفسروا المادة الكيميائية هذية، هي مادة كيميائية اللي عند النباتات تخيلوها هكا تستعملها باش تدافع على روحها من الحشرات اللي تحب تاكلها. هذه هي المادة موجودة في التبغ البري.
2: سبحان الله.
0: دونك معناها مثلا كي فما حشرات كي تقرب الحشرات هذيك تصير لها تأثيرات خايبة، ما عادش تتحرك مليح، وفي بعض الحالات تقتلها. المادة هذيك تكون موجودة بكثرة تنجم زادة تضر الإنسان. هذه هي الأنابازين معناها.
2: سبحان ربي، معناتها نبتة تدفع على روحها وتخرج من مادة. سبحان الله.
4: فما عديد النباتات اللي سامة هكا، وفما يظل في بريطانيا فما حديقة هكا فيها أكثر النباتات اللي سامة، واللي ما يزمكش تقرب لها جملة. معناها حاطينهم، وحتى العبيد كي يدخلوا ويشوفوا من بعيد، معناها خاطر فيها مواد سامة. حتى في المسين كي تمس بركة نجم تتعدي لك المواد هذية، باش نفهموا الخطورة متاحة المسألة. دوك نردوا بيننا شنو ناكلوا.
2: واضح
0: بالضبط. نمشيو توا لايطاليا ونحكيو على الوقوف تشد الصف في البياج او جي سيف. توا بشوفوا الامور هذيا تكون موجوده برشا في تونس، لكن في ايطاليا ما عادش باش يتقلقوا منها. الحكايه كي يصيروا مبوتياج بطريقه هذيك، خاطر الحكايه ولات عندها سوم. غاديك السلطات الايطاليه صادقت على اجراءات جديده تعطي للمواطنين والمسافرين الحق في التعويض المالي اذا تعطلوا لساعات، والتعويض هذا ينجم يخلط ل 100%.
5: Rester coincé sur l'autoroute aux heures de pointe, les automobilistes italiens en ont l'habitude. Mais peu savent qu'à partir d'aujourd'hui, ils peuvent recevoir une indemnisation de leur passage au péage en cas d'embouteillage.
6: Les péages coûtent cher, donc je trouve ça normal d'être dédommagé quand on perd du temps.
5: Quelques conditions s'appliquent. En cas d'embouteillage, 50% du péage sera remboursé si le trafic est bloqué plus d'une heure, 75% entre 2 et 3 heures et 100% au-delà de 3 heures d'attente. Quel que soit le motif du retard, un accident ou un trafic élevé, mais pas en cas de travaux programmés. Un dédommagement inédit en Europe, rendu possible grâce à l'utilisation de logiciels sophistiqués. Nous avons pu entrer dans la salle de contrôle du principal gestionnaire autoroutier d'Italie. Ici, 2000 caméras surveillent un réseau de 3000 km.
6: Perturbation sur la 10. Ok, j'envoie un drone sur place.
5: Les données récoltées permettent de calculer en temps réel la longueur des bouchons. Ces informations, calculées par les gestionnaires d'autoroutes, sont reliées à une application sur smartphone. Les automobilistes qui l'ont téléchargée sont géolocalisés dans les bouchons et n'ont aucune démarche à effectuer. La durée de leur retard est enregistrée automatiquement. L'indemnisation est ensuite versée sur leur portefeuille électronique.
0: دونك لهنا كيما سمعتوا فما ابلكاسيون تنظم الحكايه
2: هذيا الابلكاسيون والبورتفوي الالكتروني
0: هو الهدف يقول لك خاطر المسؤوليه يقول لك لومبوتياج
2: مش الهدف وتحط
0: الابلكاسيون مش
2: ويفيق لك قداش روتار ويرجع لك الفلوس ما غير ما يرجع لك الفلوس التكنولوجيا في خدمه المواطن معناتها الراحه النفسيه هذه اللي تحس
4: العبيد
2: بها
4: العبيد اللي يسمعوا فينا باش يفهموا راه مانيش نحكيو على كيف نحن دينار و400 ولا 2000 فرنك
2: غالي كي تمشي راه من مدينه لمدينه ساعات 50 60 يورو
4: تحكيو على ريزو مثلا في ايطاليا نتاع 3000 كيلومتر في فرنسا اكثر راهو لاسيس مثلا ذولي تتعدى على 4 ولا 5
0: اكزامبل مثلا
2: برشا فلوس
0: مثلا باش تمشي من ميلان لروما مثلا باش تمشي لهذه
2: المسافه
0: اللي خرجت لي خاطر ثنيه عندي صاحبي تو شات ثنيه 563 كيلومتر هذه تخلص عليهم 44 يورو
2: مبلغ مهم
4: مصروف كبير
2: والمبدا نتاع تستنى الا كي يبدا فما ترافون برمش اما حتى اكسيدون شوف الاكسيدون ما يتسبوش فيه هما يتسبب في مواطن عادي فانك تخلص بون فما دول كيما المانيا ما تخلصش البياج لوتوروت مجاني اما دول اخرى تنجم تتبعها ما لازمها برشا برشا تكنولوجيا
0: بالضبط نمشيو نحكيو على رئيس وزراء الدنمارك اللي قالت انه وسائل التواصل الاجتماعي أخطر برشا من يتصوروه على أطفالنا وصلت حتى قالت اللي هو أخطر من الدخان.
7: Cigarettes and so on. If I should be, no, I'm still acting prime minister, so I won't say what I was going to say. But I mean, if I was not the acting prime minister, I would say if I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media. But I am acting prime minister, so I will not say that. But you know, there is something wrong with us because as grown-ups, as politicians, as representatives for kids and so on, we still look in the...
2: ترجمنا راه سمعتها تقول
0: وضحكوا. كانت هذه ميت فريدريكسن. ريكسن هذوما معروفين عائلة كبيرة برشا في الدنمارك كلها بالسن توفي.
4: فري العائلة الوحيدة.
2: ريكسن هما اللي عملوا نوكيا.
0: كريستنسن. كلهم. برشا نقاش على التصريحات هذه. تصريحات قوية فما اللي اعتبرها مبالغة كبيرة برشا. فما اللي اعتبر انه الكلام متاعها رئيس وزراء الدنمارك تقول لك معناها حاولت تخدم على الصدمة بالنسبة للناس اللي تسمع فيها. قالت انه ما تفضلش انها ترى واحد من صغارها قاعد في بيته وحده شد التليفون. هذه مسألة اختيرة برشا. وبتبيع نحكي لنا انه الحكومة في الدنمارك ثم برشا معطيات رسمية غادي كأنه فما برشا استخدام للتليفون عند الصغار شيء اللي خليهم يعملوا مشروع بش يمنعوا وسائل التواصل الاجتماعي للي أقل من 15 سنة اللي نحكي حاجة بدأت أستراليا هي لكن قاعدة انتشرتها وفي برشا بلدان منها فرنسا منها برشا دول ولا بيحبوا ينحيوا التليفون
2: جستما خطر الإدمان ينجم يأثر لك على مستواك الدراسي على مستواك العلمي على قدرتك على التركيز وغيره معناتها الديفو اللي أثروا فيك كشخص معاش نجم مخك يفونكسيوني معاش نجم تفكر معاش نجم تحمل الأستاذ يحكي أكثر من دقيقتين ماذا بيك تسكريتشي
0: سكرولي
2: دونك معناتها قدرة رهيبة معاش نجم كادر تولي كادر نهار آخر دونك القدرة يلزمك تطالع يلزمك الدكسيونير يلزمك كذا معناتها فما برشا مدارس يقولوا ليه حل كتاب ولا وجع الدكسيونير مش تكتب في الجوجل هو يفسر لك دونك هذا يمس يقول لك التدخين في الاخر بو عنده مضر اما هذا يمس مستقبل الشخص نهد
4: هي الهيفة متاع اليوم بدون منازع معناها هذا واضح بالنسبة للصغار والأجيال القادمة والأجيال متاع اليوم في العالم الكل ما وش كان في بلد معين ولكن صار برشا جدل على كلامها على المقارنة اللي صارت هوني موافقة غير موافقة، هوني العباد تقسمت على خاطر يقولك أوكي حبت تكون الفيلم تاع صدمة كما قال سلاح، حبت تكون الإيماج قوية، ولكن ينجم كلام كما هكا يبنى ليزي مسألة الدخان، وهذا مخطر في حد ذاته على خاطر صغير يسمع اليوم يقولك آه صار هو الدخان مخطر كما كما الفيسبوك ولا كما المواقع التواصل الاجتماعي،
2: ولكن ينجم نظرا لقيمتها الاعتبارية ينجم يفيق الولي اللي راو الانترنت والتليفون أخطر من الدخان، معناتها نجم تخلي الولي يرقب ولده أكثر، معناتها وصلت الأكثر عباد شو كيشو رحنا في تونس ونحكي عليها
4: تمشي,
2: أي ولا تمشي في
4: زوز اتجاهات
2: في زوز اتجاهات. يعطيك صحة سليح،
0: شكرا
2: نهاد، شكرا ليك ديما الوقت يزربنا لبنا، شكرا ليك سليم، شكرا ليك. بعد شوية الأخبار ثم تجي سبور إكسبريس ثم تجيكم ليندا في فورم، غدوة الحصة الاقتصادية سي نهاد
0: غدوة إن شاء الله
2: تدخل سوق إلكترونيا أنتم بالحصة
4: باش نحكيو على التجارة الإلكترونية
2: باش نحكيو على التجارة الإلكترونية نرجع احنا نهار الجمعة. شكرا لكم، إن شاء الله يا ربي نتقابلوا نهار الجمعة، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، شاي طيبة وفي الأمان. ميدي ماغ.

0: البرمجة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متعليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي لهوني من خمسة لثمانية متعليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا إسبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح زواري يعطي اليوم شارة انطلاق بناء 162 مسكنا اجتماعيا بمنطقة المرناكية من ولاية منوبة، وذلك من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ضمن برنامج الكراء المملكة. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أن المشروع يعد نواة أولى ضمن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد لإنجاز 5000 مسكن لفائدة الأجراء، مرجحا إلى أن تنتهي أجل تنفيذ هذا المشروع أواخر 2027.
3: هي نواة أولى معناتها يتم الانطلاق فيها اليوم لإنجاز معناتها 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك، اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها الشركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة نذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايت الأجارة، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نتلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. الأجال متاع التنفيذ اليوم احنا نقولوا أنه الخطة متاعنا هو في سنة 2027، في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايت المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق منصة، وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026.
2: ووزير التجهيز يضيف في تصريحه أن وزارته سعت إلى أن تكون هذه المساكن وفق مواصفات عالية الجودة، حيث تتراوح مساحة الشقق من 75 مترا إلى 100 متر مربع، بالإضافة إلى تجهيز الإقامات بالمرافق والتجهيزات اللازمة.
3: مساكن هذه مش تكون مواصفات معناتها مهمه، يعني سي دي اس بلس 2 معناتها شقق فيهم اس بلس 2 مساحه لا تقل على 75 متر مربع، كذلك فيهم اس بلس 3 مساحه تقريبيه 100 متر مربع صافي، هذا نحكي صافي. بالطبيعه فيهم التجهيزات اللازمه، يعني فما لي زاسونسور، فما معناتها كل المرافق اللازمه حول الاقامات هذه. وما ننساوش انه البدايه هذه نحبوها احنا اول شيء نحترموا فيها المواصفات والجوده باش المواطن تقعد عنده الثقه والطلبيه هذه موجوده. اثنين، يتم التسليم في الابان وان شاء الله قبل الاجال، نعطيه دفعه باش نتلاقوا معناتها بمشاريع اخرى لولايه منوبه ولكافه الولايات الجمهوريه.
2: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد موافقة وزارة الصحة على بعث قطب لجراحة القلب والشرايين بالقصرين، مشددا على أن انطلاق دراسات إنجاز المشروع في الأشهر القليلة القادمة. ولفت المصدر ذاته إلى أن القطب يحتوي على قاعة عمليات لجراحة القلب وقاعة إنعاش ما بعد الجراحة، فضلا على قسم لأمراض القلب بطاقة استيعاب تقدر ب70 مريضا. في شأن دولي، وكالة بلومبرغ تفيد نقلا عن وثيقة سرية أن مخزون إيران الضخم من اليورانيوم عالي التخصيب يكاد يكون صالحا لصنع قنابل نووية. وفي الختام، الشيخ خالد أحمد الصباح العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يقول أن بإمكان الكويت استعادة ما يقارب عن 70% من مستويات إنتاجها النفطية الطبيعية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: سبور إكسبرس،
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. البدايه بالاولمبي البيجي، وحسب مراسلنا في الجهه هي بالنفس فانه اداره النادي تلقات اشعار من تاس محكمه التحكيم الرياضي حول البت في ملف اعتراض قدم به الملعب التونسي ضد القرار الصادر عن الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه والاستئناف القاضي به منح نقاط الفوز للاولمبي البيجي في مباراه الفريق ضد الملعب التونسي بعد تشكيك 5 لاعبين اجانب في نفس الوقت في مرحله من مراحل المباراه. كمال ويلي رئيس هيئه سيريا الأولمبي البيجي أكد لمراسل موزايك في الجهة بالنفزي كأنه الملف المباراة المذكورة بالتالي تم فتحه من جديد، وحسب المعلومات اللي عندنا الملعب التونسي طلب الاستعجال في النظر في الملف هذايا في أسرع وقت ممكن. الأولمبي البيجي رفض الاستعجال بما أنه تفاجأ بالإشعار ولازم يحضر برشا وثائق وراق، وذلك علاش حسب زاد الكاتب العام الأولمبي البيجي أحمد عرفي والمراسل موزايك بالنفزي فإنه الفريق انطلق في القيام بالإجراءات القانونية في الغرض. تنتابع الموضوع هذا في كامل مواعيدنا الرياضية القادمة. منتخب الوطني التونسي مفترض كون يكون يوصل اليوم إلى بروسيل قادما من فيين بعد ما تعطلت الرحلة البارح بسبب الإضراب اللي خلى المنتخب الوطني التونسي يوصل للمطار وما يسافرش بالطبيعة حتى قبل ما يوصل المطار. مهم كونه من المفترض يكون يوصل إلى بروسيل مع أنه الطيارة اليوم نص نهار ونص تقريبا تخرج في انتظار طبعا الإعلان الرسمي على هذية وعلى الوصول إلى مقر الإقامة. نلعب نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي ثاني وآخر مبارياتنا الودية قبل المشاركة في كأس المجموعة كاملة على ذمة الإطار الفني صبري لموشي. الماتش هذا كما قلنا نهار سبت مساعتين منتظر يكون منقول مباشرة عن الوطنية الفضائية ويزفروا حكم طاقم تحكيم من اليونان تاشوس سيدي ريبولوس ومعها في الفار أنجلوس إيفانجلو. المنتخب الأقل 23 أقل من 23 عام المنتخب الأولمبي اللي شارك في دورة طولون الودية في فرنسا وكربح مباراته الأولى في ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. الكونغو الديمقراطية اللي هي ربحت الصين 5-3 زادة يلعب نهار جمعة ضد المنتخب العربي السعودية. السعودية اللي كانت ربحت كولومبيا 5-3 وفد المنتخب التحق به اليوم من المنتظر يوسف أمن الله المحرزي اللي ما سافرش مع بقية الوفد بسبب إشكال في الفيزا. مباريات ودية اليوم في ليج، الكونغو الديمقراطية تلعب ضد الدنمارك 7:00 8 غربوع في ديكويب في روتردام. هولندا منافسنا الثالث في كأس العالم إن شاء الله في الجولة الثالثة يلعب ضد المنتخب الجزائري 8 غربوع. الماتش هذا 8 غربوع زادة تشوفوه على ليكيب. الماتش هذا علشان ليكيب 8 غربوع بولونيا تلعب ضد نيجيريا، و 8 غربوع إيطاليا الغائب الأكبر على المونديال المرة الثالثة على التوالي يلعب ضد لوكسمبورغ. المشاهدين كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم تابعوا معنا كامل الفريق في فورم.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
0: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
9: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة اليوم الأربعاء 3 جوان 2026. كالعادة تشاركوا معنا على 71-113 الفورم معكم حتى للأربعاء متاع العشية، ونسمعوا تجربكم رأيكم وجهات النظر في علاقة بموضوع اليوم اللي أكيد فما برشا تعديوا بتجربة مماثلة. نحكيوا على التحيل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحيل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك؟ وهل نجمت تسترجع حقك وإلا ليش؟ ني أهم الحيل اللي فيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة، وهل التحيل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا حتى ساعات ينجم يصير في العقود عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري اون فاتور دوكازيون؟ وشنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرة انذار وإلا ناقص خطر في حال تعرفت التحيل؟ كيفاش تسترجع حقوقك؟ هذاك علاش اليوم في البلاتو يكون معنا زوج ضيوف. ضيف بحضوري اللي هو أركن بن فضل، خبير في السيارات أن إكسبير أن أوتوموبيل بتبيع، ومعنا في موزايك فام كل أسبوع تستمعوا ديما للي نوفوتي معاه والنصايح. مرحبا أركن، تحية ليك
10: ليندا نهارك زين،
9: يعيشك. مرحبا
10: تحية للسادة المستمعين،
9: يفضلك أركن، مرحبا بك معنا في فغام. وزادة كيف كيف باش يكون معنا في الجانب القانوني الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان اللي معاه باش نحكيو على الفولي زادة جوريديك في الإطار هذا. كالعادة قبل ما نبداو مع تليفوناتكم وريبوندور موزايك فام وين سجلتوا أصواتكم، نخرجوا فاصل صغير مع رشيد تها ونقول مرحبا لصالح شرقي في الإخراج، أشواق ماجري إخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في ستاندر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي، رشيد تها، ونرجعوا.

0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك FM. مرحبا بكم، هذه ساعتين و16 دقيقة. كان عندكم تجربة تتماشى مع موضوع اليوم، وجهة نظر، رأي، وإلا حد في المحيط متاعكم في معرفكم عاش تجربة مماثلة، واللي هي التحيل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحيل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت التجربة متاعك؟ ولا حد من أقاربك ولا معارفك هل نجمت تسترجع الحقوق متاعك؟ وإلا ليش هي أهم الحيل ولي فيس كاشي اللي ممكن تفتن ليهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحيل نجم نحكي عليه فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة، ولا ساعات يصير تحيل في العقود عند البيع والشراء وغيرها؟ تسمعوا في ريبوندور موزايك FM فما أنواع أخرى من التحيل. كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تنتبه لهم ثبت فيهم، والحاجات اللي لازم تتفاديهم؟ تتمثل كيف سفرات انذار ولا ناقص خطر كي تراهم تهرب تجري. دونك في حال تعرضت للتحايل كيفاش زادة تسترجع الحقوق متاعك؟ ذاك علاش اليوم باش نحكيو على الجانب القانوني، ويكون معنا شوي آخر بالتليفون الأستاذ محامي أحمد بن حمدان، وفي البلاتو يحضر معنا الإكسبيرون أوتوموبيل ومستشار تاير معنا هوني في موزايك FM أركان بن فضل. مرحبا من جديد أركان، وتحية ليك. ألوغ باش نبداو مع التليفونات، وباش نبداو نقطة بنقطة في موضوع اليوم، ولكن بعد ما نسمعوا مستمعينا والميساج اللي خليهم على ريبوندور موزايك FM.
1: فرام تيمونياج.
2: أسامة، أنا أسامة شارك في فورام، حب نحكي على تجربتي. أنا عام 2016 خديت كرهبة ماركة معروفة، ماركة كيا، خديتها عند إنسان هو يتاجر في السيارات. ما لقري لي هديت معايا طولي وميكانسيان، وتفقدنا الكرهبة كل شيء. بعد شهرين بنعمل حادث وميتوا معايا عباد، والسبب متاع الحادث إنه البولون متاع الكرهبة، أنا عملت ديفياسيون في الوتورود، والبولون متاع الكرهبة سكت، والبولون تسكر والكرهبة تمشي، يعني نلقى روحي فورسيمون طايح في فوسي. ومت معايا مراه وجيراننا، يعني مت معايا مراه وجرفة معايا شكور، والحقيقة يعني كانت حاجة صعيبة ياسر. غيدي واحد يخسر فلوس، غيدي يخسر علاقاته، وزيد يعني متابعات قضائية ومتابعات كذي، خاطر في الاخر عملت كود فولون، حملت انا المسؤولية القانونية والمالية، وخسرت صحتي، خسرت فلوسي، خسرت كرهبتي، وفي الاخر ما فما حتى يستعرف لك، مهم حتى الاسيرونس وقتها ما تعرفوا لي كم بالاضرار البدنية. نحكي على كرهبة وقتها خيمتها في حدود 20 مليون، والاضرار البدنية اللي يحكيوا عليها تعطوني 400 دينار، اللي هي حد شيء. ومضاعت ما باخذيتهم، يعني من الغش ومن عصبت ما باخذيت، بعد التعب والصحة وكل شيء. هذه الاسيرونس عامل دماجي كوليزيون، وزيد أبار هذا زيد خطايا مالية على الحادث، زيد خسرت علاقات جيراني وبالناس اللي أنا كنت متطوع يعني بوجه الله باش نهزهم معايا وكذا. للأسف الشديد فما شيء ربما يكون غلطة كبيرة من الكهرباء اللي صارت لي فيها المشكلة. خسر ربما الحوادث اللي يصيروا، وما تبقى شكون يتحاسب، وما تبقى شكون يرجع لك حق. تحياتي نهاركم طيب.
3: السلام عليكم. أنا كنت تاجر بتاع سيارات خديمة وبطلت، حبيت شارك معاكم هنا في رأيي في موضوع اليوم. ويا ليت بالنسبة للغشة في مجال السيارات الخديمة، راهو امبوسيبل كان تهرب منها. إجا تبدا أنت ولا الدومين وتتغش، يعني فما بالك أنت ساعات تبدا ماكش فيهم في الكراهم، تزيد معاك ميكانيكيين هو بيدو مش وثيقة يبيع خويا يشري، هو الميكانيكيين ساعات تزيد معاك يشري مالي. أنا ريت إذا تحب تبعد على الشر تو تبعد عليه، وساعات تلقى أقل من 3 سنين وتلقى كهرباء قصينا ولا حنينا، تلقى رصيص كهرباء حنينا في بعض وما تشلقش يا شي من باع، ساعات فلسي باع فلسي طرف كل طرف مشات في شير. يعني حتى في الغشة في الواحد الناس تطورت، يعني وليت الناس تطورت وليت بسيبر، يعني مش أشلق دي، يعني كل يتبعوها معناها ناس محترفين في الغشة وليت. وسبحان الله لو كان المخ اللي عندهم اللي حطوه في الغشة حطوه في المزحة ونكررنا وطلعنا سيارات أحسن سيارات في العالم.
4: عسامة مزيك، بلي أنا مواطنة تونسية، حبيت نشارك في اليوم في موضوع متاع فورام متاع اللي شريت السيارات المستعملة ويتحايلوا عليهم. أنا شريت سيارة مستعملة عام 2012 من السوق التونسية للسيارات المستعملة، شريت كهرباء سونسيس ب10,500,000، هذاك البيدجي نتاعي، هذاك المقدور عليه، باش نهز رياضتي بهم المكتب ونجيها بويت كنسكم في بلاصة ريفية والكل. ما راهني كان بعد عام ولا عام شوية هي عندي مستعمل فيها، بعثوا لي استدعاء على طريق مركز الحرس الوطني، جابوا لي استدعاء لفرقة الجرجاني باش نمشي نبحث ما فهمتش علاش انا بيسك مرا وما عندي حتى سوابق ولا حتى شيء الحمد لله. تفجانا والكل هزني رجلي مشينا للفرقة العدلية لتونس. سألوني قال لي كرفة مني شريتها؟ قلت لهم شدها من السوق التونسية صغيرة المستعملة، راني عملت لها هزيتها للسرجي الجميل، عديت لها المعاينة لابس عليها، قيتها في البلدية، حتى حد ما قال لي بها حاجة ولا حتى شيء. هزيت معايا ميكانيكي نعرفوه، هزيناه مع السوق شفناها لقيناها اون بونيتا شريتها، وقعدت نتعامل فيها عام ونص كما قلت لك. من بعد عيطوني بحثوني شافوني منا ومنا، قالوا لي الكهرباء هذه راهي مضروبه باللغه نتاعنا احنا العاميه، معناها جايبينها من برا ولا شنو، يدرى شنو عم ترافيك وكل اي. انا شنو ذنبي؟ انا شفتها من السوق التونسيه، انا خلصت فلوسها، انا ال 10 مليون و 500 نوصل 100 مليون و 500 مش 10 مليون و 500. فكوا لي كهربتي، عملت محامين، جريت جريت مشيت، فكوا لي الكهرباء، لا استنفعت بها الدوله التونسيه، لا استنفعت بها انا مباركه في الجورجين مش تقدرش من المره كيما هي، هي زرقاء ولا تبيضة بالشمس، عجليها مفلوقه، حلتها حليله، علاش ما عطونيش كهربتي استعملتها؟ هز بها وليداتي ونجيب، عملوا هي طبعا راس حصان ما نجيبش نبيعها، ما نجيبش نعملها حتى شيء، اموان نستعمل كهربتي، شريتها 10 مليون 500 يعلم بينا رب العبد كيفاش يلمهم في تونس 10 مليون 500. انا كنت نقدر نشري كهرباء من الباكو 0 كيلومتر واقل مشكله، معناها احنا الشعب ما عادش نقدر نشرينا كهرباء مستعمله لقد فلوسنا لقدنا احنا. في الاخر يفك هالي الحاكم ما لتنفعت بها الدوله التونسيه، لتنفعت اي انا شنو شنو ذنبي انا شنو ذنبي انا؟ يحاسبوا فيا، يحاسبوا اللي بحالي، ديجا عندنا كونتراتو احنا، يحاسب اللي بحالي يقول انت منين جبتها، واحد يجيب واحد، انا اش دخلني انا؟ ما عندي حتى دخل. بربي بربي انظروا لنا في الموضوع وانظروا لنا بعين الرحمه، احنا شعب رانا تحيلوا علينا واحنا ما عندنا حتى ذنب، احنا هزيناها للسيرفيس جميل تبع الدوله التونسيه، هزيتها البلديه كتبوا هالي فما حتى مشكل. بربي بربي اسمعوا صوتي وكلموني الله يخليكم.
5: لي انا مدام زينب نحب نشارك في فغام على حكايه التحيل نتاع سيارات، راهو صارت علينا تحيل من معناها كبير برشا، صدقني ما لقيتلوش حتى تفسير، معناها بالله اطلبوني انا مدام زينب، راني صار علينا تحيل عجيب غريب في في السياره، صار علينا تحيل عجيب غريب، بالله اطلبوني خلينا نشارك ونفسر لكم شنو اللي صار، يعيشكم. ميرسي ليندا.
6: كيف كبرت عيشة المجتمع التونسي لدرجة أن التحيل أصبح خبز يومي؟ أهم حل بالنسبة لي أنا هو أنك يكون معك إن كونيسور، إن ميكانيسيا اللي أنت قاعد تتعامل معه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة، سينو بتتعرض لعملية تحيل، خطر تحيل في عالم السيارات ولا فن، بعد تنجم تراها سيارة أون بونيتا، وبعد تقرا حكايتي يا مطلوب في الكهرباء يا إما تعرضت لعملية تحيل.
7: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له نمشي أنا عمل لها المعاينة، أمشيها معها بالثقة، نهار تجي بشي بيحة يقاو نمر تشاسية ذيك مضروف.
8: ألو صباح الخير صرام، صباح الخير أخت ليندا، صباح الخير على الناس الكل. ربي تحكيوا على الكراب المستعملة، شري واحد كرابة تبدأ أوكازيون ولا جديدة ولا اللي هو كيما يقولوا فيها، احنا خذينا كرابة تو عندها 11 سنة عنا، جديدة سيما كيما يقولوا فيها، بالحق أول ما خذيناها تبشينا فيها محسوبة، بعت لنا المرأة فما ديريت نتاع ماء يضيع ولا مش عارف شنو، عملت لنا جواكيلات ورفدت لنا معناها عند ميكانسيان. خسرنا عليها فلوس بالحق، معناها من وقت ما عاودناش خسرنا حتى شيء، ديما يغشوا في برشا حاجات يغشوا بالحق، راه الواحد ياخذ حاجه لازم يثبت بالكتاب الكتاب، حتى ثبت لو جبت كذا ولا حاجه والله زيد يغشك يغشك، راه ما عندك ما تعمل، اما كي تطبق عليه القانون معناها كي تبدا حاجه غش تبدا غارك ايش كيبيت نجم تاخذ حق، قدرت الله زيد برا بيبقى في الامان ونهاركم زين وربي يفضل المزايد.
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تويتر على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
0: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام، كانوا هذم اصواتكم في ريبوندر موزيك اف ام في علاقه بموضوع اليوم. مرحبا بكم 71 113 ألف، بتشاركوا معنا وتحكيوا تجاربكم. قبل ما نبداو مع اول تليفون بحضرنا اركان بن فضل خبير في السيارات اكسبيرون اوتوموبيل ومعنا بيان سور في موزايك اف ام تسمعوا اكيد كل اسبوع. باش نبداو مع اول سؤال قبل ما ناخذ اول تليفون، اركان نمشي معاك الاول نقطه وقت اللي باش نحكيو على السوق البيع والشراء تاع السيارات المستعمله في تونس، خلينا نبداو ساعه بلي سورس الكل لي بلاتفورم، وين اللي باش يشري ان جينيرال، وين يتوجه، شنو وين نشريوهم، وين نلقاهم متوفرين؟
9: تحيه للساده المستمعين. موضوع حساس برشا ليندا، نبداو بس بالسلعه النبي، ما نغشنا ليس منا.
0: أكيد
9: نصلي وسلم على سيدنا محمد. أيوة. دونك احنا حتى في ديننا راهو حرام نغشوا بعضنا نتحايلوا على بعضنا.
0: أيه.
9: في حاجة مخترة برشا كيما معناها السيارات وهاللي موين دو ترونسبور هذوما اللي كيما قال المداخل الأول معناها حتى تحيته في خطر وفما شكون توفى معاه في السيارة وهذا الكل على فيس كاشي غشوه فيه في الكهرباء نتاعو.
0: بالضبط.
9: اللي باش يتوجه يشري سيارة في تونس واضح فما معناها لي سيت أون لين اللي قاعدين معناها يعرضوا في السيارات المستعملة يدخلوا العباد يحطوا تصاور سياراتهم ونوامر تليفوناتهم
0: ان جينيرال هذا بارتيكولي ان بارتيكولي
9: لو بارتيكولي فما سوق الكراهب موجود معناها في تونس في العاصمة في المروج معروف فما زادة حتى في برشا ولايات أخرى معناها في الجمهورية كاملة فما أسواق أخرى متاع سيارات موجودة حتى في الجنوب معناها موجود لو بوشا أوغي هذا اللي يعتمد عليه التونسي ساعات معناها باش يكون في أكثر موثوقية باش ما يغلطش وفما زادة لي ريزو سوسيو قاعدين راو اليوم في لي ماركت بليس في فيسبوك في حتى في انستغرام
0: وفما اللي عندهم
9: لي ريزو سوسيو نلقاو معناها دي زوفر نتاع كراهب محطوطه معروضه للبيع
0: وفما اللي عندهم معناها البيع وشراء سيارات
9: ليزيكسبوز فما تجار السيارات اللي عندهم لي شوروم زادة تلقاهم موجودين معناها فيزيكمون في دي شوروم معناها في البلايس اللي فيها برشا موفمون وتلقاهم زادا موجودين سور لي ريزو سوسيو تلقاهم موجودين زادا في لي سيت اللي يبيعوا اون ليني وتلقاهم حتى زادا يعرضوا سياراتهم في الاسواق الاسبوعيه نتاع السيارات المستعمله
0: وهذا سؤال المهم في لي بلاتفورم اللي سميناهم ولي سورس الكل اللي نجموا نلقاو فيهم لي فواتور دوكازيون فما ناس ما همش في هذا الكل والا بلوتو ليغالمون على الاقل وما يطلق عليهم بالقشارة الكلانديستان الهوني فما تراسابيليتي كي باش تشري انت كهرباء ولا يعتبر عبارة شريت من عندها بارتيكولي ولا كيفاش كي تشري باغ اكزومبل من عند واحدة من السائرة هذوما اللي عندهم شوروم فما كونترا فما مفاهمة وعندك من عند شكون شريت وتبعد تحكيو على الجانب القانوني تنجم ترجع الكهرباء وتاخذ حقك ولا لا
9: كي باش تشري من عند قاعة عرض شوروم معناها شركة موجودة قائمة الذات منتصبة تبيع في السيارات المستعملة تستعمل معناها سياراتها هي اللي هي تشريهم وتبيعهم وتستعمل زادة سيارات الحرفية متاعها اللي هم معروضين على ذمتهم في قاعات البيع هذوما دونك هنا المسؤولية يا ما تكون موجودة 100% للقاعة العرض ولا تكون معناها متشاركين فيها زوز أطراف اللي هم اللي يعرف في السيارة للبيع وصاحب السيارة زادة اللي عرض السيارة هذيك في قاعة البيع هذيك لهنا تولي المسؤولية معناها تحديدها ماهوش سهل وينجم يكون فما مشاركة بين الاثنين إذا كان السيارة فيها ديفيس كاشي ولا فيها غشة وينجم ما يكونش فما مشاركة ينجم يكون زادة سمعنا سيد قالك أنا قشار والغشة ما عندك وين تهرب منها وقالك أنت بيدك ينجم يغشوك
0: وقالك عاش معاش
9: خدمة خدمة هذي وليك عليش أنا اعتزلت هالخدمة هذية ينجم حتى معناها صاحب قاعة العرض يكون ما في بالوش بالفيس كاشي بتاع الكليون نتاعو اللي حتى عنده الكهرباء نتاعو
0: وهذا باش يهزنا بعد
9: دي المسؤولية أركان. معقد جدا وصعيب جدا حتى معناها باغ جوريس برودونس كي نشوفوا حتى المشاكل اللي صايرة والقضايا اللي صايره في المواضيع هذيا راهو ديما تحديد المسؤوليه ماهوش سهل
0: بهذا باش نحكيو فيه بعد شويه مع المحامي كيفاش ممكن اثبات وتحديد المسؤوليه واثبات الجانب القانوني هذيا ولكن بعد زاده كيف اركان باش نحكيو على الانواع نتاع التحايل لزغناك لي فيس كاشي كيفاش نجمو فيقوا بيهم وبرشا نقاط اخرى ونرجع معاك بعد ما ناخذوا تيمونياج الاول في حصتنا مع محمود ومع احمد محمود من تونس يقول خذيت كهرباء مستعمله من شوروم في بالي على خاطر باش نبعد على الريسك جوستمون ولكن راسات اللي نعاني فيها وصرفت عليها تقريب قد سومها وهوني يذول هذا اكل اللي كنت تحكي فيه اركان انه حتى ساعات مولاي شوروم ينجم ربما يتغش وهوني كيفاش نفيقوا جوستمون مرحبا محمود تحيه ليك
10: وبيك أكثر عايشك ربي فضلك شاء الله كل عام وتحي ألف خير
0: يعيشك
10: ونشكرك على البرنامج برامج نتاعك فمي ربي يبارك لك
0: يعيشك يا سي محمود بحضوركم إن شاء الله
10: عايشك
0: دونك سي محمود أنت بدك كنت ضحية السيارة مستعملة أنت مشيت لشوروم بقلت أقل ريسك
10: أي نعم مشيت تختي لشوروم الله يسامحه الله يرحمه هو توفى فهمتني تعرضت لعمليتين تحيل اختي العزيز ما كتبليش الكهرباء باسمه هو يعني بعث معايا شكون ونهار تجمع والبلدي مسكره دي حاجه اول حاجه الساعه دايرين بيا جماعه تقول رقاصه حشاك يا خويا كما شفت اخوها انت خلنا خلنا فهمتني
0: المراكب
10: الساعه قلت نحبها حاسب الكهرباء هذه فهمتني تصور انت وقت اللي قلت الكليماتيزور ما يمشيش مشيت بعثني الكتريسيان صاحبه قال لي لا لا ما فيش سانس فهمتني ولدي شنو الحكايه رجعت قلت له باهي نجم نهز الميكانيسيان قال لي لا لا لا يجيب ميكانسيه هناك ولا ذاك هو المشروط. الميكانسيه حتى كلمت شكون قال لي لا ما نجيبش تنقل خويا جيب لي كهرباء هنا وانا نشوفها انا فهمتني. ما يحبش يحطوا روحه قدام الموقف هذاك فهمتني. وليت اختي معروف عند الرومركاز نقول له الكهرباء دياس يقول لي رقم كذا كذا الكهرباء كل مره طايح حمفا عانيت منها معانيها اختي ربي يعلم. رجعت الشروم ما لقيتوش السيد. تصور انت وقت اللي مشيت له قلت لك حد كواتر القران وراه قال لي والقران والرحمن فهمتني. توا واحد اخر مع ينوبو كلمته الامياب قلت له عايش خويا راني تعرفت العملية التحيز وراني نعاني في الكهرباء فمش امكانيه حتى تعوضني فهمتني. وربي يبارك لك. قال لي لا ما نجم نعمل حد شيء انا ما دخلنيش اللي شريته مع واحد اخر ما شريتش من عندي انا فهمتني. ونحب نعرف اختي العزيزه المده القانونيه توا ما نكذبش عليك عندها عامين فهمني الاكثر الوقوف تاعها والتصليح فهمني لا اكثر من استعمالها فهمني فماش امكانيه نجم
0: حتى واللي شريتها من عنده نتاع الشاوروم هو اللي قلت توفى محمود
10: توفى اختي العزيزه أي.
0: توفى هو اي
10: سامحني اونتر بارونتيز كان نجمش نعرض على حاجه خاطر هو مازال كيعرض روحه في برنامج فهمني السيد هذا الثاني ما عرفش ولد ولا الله اعلم فهمني وعامل عمليه اشهار كونه فهمني لا يبيع في الكهرباء بالتقسيط.
0: لحظه هو الشخص الثاني جم داخله انت شريت معند الاول قلت وتوفى
10: اي نعم
0: اي الشخص الثاني شكونه
10: ولده
0: ولده اي
10: نعم.
0: تعاملت معاه مباشره انت الوليد ولا ليه
10: كلمته يعني مباشرة على مياب القليلة انت شيتها مع عند شخص توفى ذاك
0: من عند بوه معناها واضح بك محمود بعد شوية باش ناخذ معنا الساعة الجاية الأستاذ المحامي أحمد بن حمدين نحاولوا معاه باش نفهموا الجانب القانوني كيفاش تسترجع حقك بقديش وقت عندك عندك ديلي عندك لازمك أدلة العقد هذي كله نحكي فيه ساعة ثانية وباش نخلي المداخلة متاعك باش نجموا نتفاعلوا معها زادة من الجانب القانوني. نشكرك برشا يا محمود على المداخلة إن شاء الله ربي يعوض لك خير وسيختو تسترجع الحق متاعك. ومن محمود باش نمشيو لاحمد من تونس.
1: المدي ساعتين للاربع تاع العشيه ليندا رحالي.
0: احمد يقول 2016 خديت كهرباء من عند انساني تاجر معناها يقصد قشار بالرغم هو انساني تاجر وماهيش حاجه عيب وكاينه ولات بيجوغاتيف الكلمه قشار بالرغم معايا يقول ميكانيكي تقريب في شهرين تقلبت بيا وعمل حادث وكان حادث معناها خطير شويه. احمد مرحبا بيك تحيه ليك.
11: مرحبا ليندا تحيه ليكم وتحيه للساده المستمعين.
0: يعيشك يا احمد مرحبا. دونك الحكايه عندها مديده ولكن قعدت لك في الذاكره على خاطر تثبت لك في حادث فما مشكله في الكهرباء فيس كاشي تسبب لك في الحادث هذا. دونك احمد انت كيفاش عرفت روحك شريت من عند انساني تاجر مش من عند بارتيكولير هو قال لك؟
11: هي الحقيقة يعني تجربة صعبة برشا على المستوى يعني المادي وعلى المستوى الإنساني زادة خاطر هي الكل تعبتني برشا خاطر أنا لقيت كهرباء على الانترنت وأول كهرباء باش نكسبها وشيخ عليها وكل شيء هذيت معايا ميكانسيا مشيت عجبتني وماخذ كريدي والدنيا هذه كل مشيت خذيت الكهرباء الميكانسيا قالي صافا أمورها مريقلة أو الظاهر أني أمورها مريقلة فهمت. بعد بعد شهرين هذه الوقت عنا مناسبة في الحومة هذيت مشيت مع عباد على أساس وجه الفضل باش نعاونهم في جبال العباد بين ولاية ولاية يتسكر لي الفولون نعمل كود فولون يتسكر الفولون يعني تصور انت كهرباء تمشي والفولون
0: تبلوكا
11: تبلوكا الفولون ديريكت جبت بيه لليمين طاحت بيه فيها فوف يعني انا تضريت في صحتي وماديا وفما شكون معايا توفى وحادثة أليمة برشا من بعد بتبيع على سيرونس من بعد تعرف لك خاطر عامل كود فولون وحدك فهمت يعني هذه خسارة مادية وخسارة الأرواح أهم يعني من خسارة المادية إن شاء الله ربي يرحمهم.
0: ولكن أحمد كيفاش عرفت الديفو في الأشكال في الكهرباء معناها فما الإكسبير
11: الأسيرونس ما حبش تعطيني إكسبير خاطر أنا وحدي طحت ما باس تعرفت لي عطتني 400 دينار قالت لي اسمها أضرار جسدية وأنا جبت إكسبير على الأقل قلت نقوم الكهرباء فيهاش ما يتباع فيهاش حاجة نعوض شوية جبت إكسبير الإرباك ما باس حل جينا نبربشو تحت التابلو نقاو مثلا ماشي رباك جملة هذه يعني برموت حل وتصلح ولا حاجة كي الفولون اللي تسكر يعني وحده بيزار يعني كيف كيف الحكاية واكثر منها كاين نلقاو في النيفو نتاع العجله فما كالمايو والكوردون ولا حاجه كاين تبرز بالقطايه يلقى المايو بلع بالشحم كاين مسدد ومبلع بالشحم يعني باش ما يزريتش يا ملحوم يا يعني في حاجه المهم العجله تقلعت من بلاصتها فهمت يعني تقلعت التقليه
0: اي يلزم اون كونفيرماسيون احمد من عند مختص اللي راهو الكهرباء فيها عيب مخفي تسبب في الحادث معناها باش نبداو واضحين في الاطار هذا باه خلينا نمشيو للشخص اللي يلزم عنده احمد انت قلت تاجر تاجر معناها يبيع ويشري في الكراهب
11: اي انا لقيت على الانترنت ولوفر باسم امراه
0: اي
11: كي مشيت باش نشوف في الدار يعني خليت كونتاكت مشيت نشوف في الدار نلقى برشا كراهب وطلعت لما هي المدام نتاعو والسيد يعني هما عائله يعني اخوه ونسيب ولا حاجه كي يبيعوا الكراهب كل مره
0: باسم واحد باش
11: ما باش ما تظهرش فيها بتلانوس ما يهبطش باسم الشركه ولا يا باسم شخص
0: ونحن
11: عامل نظره مثل الكهرباء نتاع مراه ديما كهرباء نظيفه والحكايه هذيك
0: اي على الماركتينغ معناها يحب يبيعوا برا المهم الحمد لله على سلامه اللي منعوا يا احمد وان شاء الله يرحمهم اللي توفي ونجم جوستومون فيس كاشي في كهرباء يتسبب في حادث قاتل ومريع وهوني قبل ما نحكيو على اكثر الحاجات لي زغناق اللي نجمو نلقاو في كهرباء اكثر حاجات لازم نتبولك باش نشريو كهرباء نشكرك يا احمد على المداخله ونشكر محمود نمشي معك بسؤال اركان الحاجه ياسر مهمه اون جينيرال كما كان يحكي احمد وحتى محمود وبرشا توينسا كي يجي يشري كهرباء دوكازيون عموما في 90% من الحالات يقولك ما نمشيش وحدي نهز ان كونيسور عبدي في الكراهب نهز توليي نهز ميكانيسيان باش يبدا قلبه مطمئن وكي يعمل كونترا ويعطي فلوسه يروح مطمئن اي بورتون سمعنا اكثر من شخص اللي يهز مع للسوق الكراهب اللي يهزوا مع وتتعدى عليهم وما يفيقوش للدرجه هذه فما معناها عيوب مخفيه نجموا نخبيهم
9: المشكل واضح جدا هو وقت الفحص نتاع سياره ليندا بالنسبه لعبد تشري سياره جديده مستعمله نقولوا احنا باش يفحص السياره راهو قليل برشا

0: بريسكومون في يوم من الايام عاود تبلوكا مره اخرى وسبب الاكسيدون هذايا سيرتينمون راهو زاد حتى لي سانتور وقت الاكسيدون الاولاني قبل ما ياخذها احمد تبلوكي وعملوا له ديبلوكاج معناها اور نورم وغالط مش لي سانتور كلهم يتصلحوا مش الكريماير كلهم يتصلحوا سا ديبونتي والماركه دونك فما ماركات لازمها تبديل ديريكت فما ماركات تنجح عمليه التصليح دونك لاني نصيحه واضحه اي عبد عنده سياره صار فيها ان اكسيدون معناها غراف وصلنا معناها المشاكل نتاع ديزيرباك ومشاكل نتاع معناها ضربه كبيره لازم التصليح يكون بطريقه صحيحه وسليمه على خاطر راك باش تحط حياتك في خطر
1: وحياه الناس اخرين
0: وحياه الناس اخرين في خطر وحتى حياه الناس اللي باش تبيع لهم الكهرباء هذه نهار اخر في خطر
1: أيوة دونك لهنا عمليه الفحص معناها كيفاش ميكانيسيان نجم نتعدى عليه ميكانيسيان
0: الساده المستمعين باش يضحكوا شويه توا وقت باش تفقد الكهرباء تصير عملية الفحص باش يقلب الكهرباء نقولوا احنا باللغة العامية نتاعنا اول حاجة باش يعملها باش يحل الكابوت ويغرس راسه تحت الكابو ويثبت في الموتور سيد المستمع ماهوش الموتور نتاع السيارة اهم حاجة في السيارة راهو الهيكل الشاسي نتاع السيارة هو اهم حاجة الموتور كان فيه مشكلة يا ليندا يتصلح
1: اي
0: حتى كما فيش مشكله ماهوش اهم حاجه باش نثبتوا فيها اهم حاجه هو هيكل السياره والشاسي هو اللي باش يعطيك لانديس وباش يعطيك الثنيه اللي تبعها في عمليه الفحص نتاعك اسكو الكهرباء هذه تعرضت لاكسيدون غراف قبل ولا باش تفيق بالشاسي فيه مشاكل ولا من الاول هذه اول حاجه لازمك تثبتها من بعد تتعدل الموتور وتتعدل الطوله والكروسه نتاع الكهرباء بصفه عامه ماهوش الموتور اكثر حاجه مكلفه في صورة تصليح وإلا في صورة أنه غدوة تصير لك مشاكل مع السيارة المستعملة متاعك راهو تنجم تكون مشاكل أخرى متاع إصلاحات أخرى صارت بطريقة غالطة كما في الكهذية تحط حياتك في خطر
1: وحياة كبير الناس برشا. اللي معك به
0: دونك عملية الفحص يا ليندا لازم يكون فما خبير في الميكانيك لازم يكون فما شكون عنده ماكينة باش يثبت الالكترونيك نتاع السياره ويثبت الهيستوريك نتاعها شنو فيه ويثبت اسكو صارت الكوربسيون نتاع الكهرباء هذيا معناها وصارت عمليه غش على العداد نتاعها ولا يثبت معناها لي زوتي لي انسترومون نتاع سيكوريتي نتاعها اسكو في الحاله العاديه نتاعهم ولا صارت فيهم معناها دي زيفينمون اخرين قبل تعطيك حتى دات الماكينه وقت صار الاكسيدون ويهز معاها كاغوسي يثبت له شاسي نتاع الكهرباء بالكدي بالكدي ويثبت له الطوله نتاع الكهرباء بالكدي بالكدي باش يلقى هاك العمله النادره اللي فركس عليها هاك الكهرباء معناها اللي تبدا نظيفه واللي نجم هو يعطيها اون دوزيام في عنده بسلامه وبامان وما تكونش معناها يختار عليه ويختار
1: له بقيت مختصين ما جمش واحد يطلع هذا الكل كل واحد
0: فما واحد يطلع هذا الكل لكن باش تلقاه واحد على ألف ومش تلقاه ينجم يسو ديبلاس معاك معناها ماهوش سهل انك تفحص سياره 100% فما خبره كبيره لازم تكون موجوده
1: باش نجم تفيق
0: باش نجم تفيق باللي فيس كاشي الكل بانواعهم الكل
1: باش ناخذوا نورز اركان ونرجع لكم بعد نبداو نحكيوا عليهم هالي فيس كاشي هذوما الاكثر شيوعا الاكثر يمكن موجودين وزاد الاكثر حاجات اللي ما عمرنا ما نجموا نفيقوا بهم والعبيد بعد ما تشري تنجم تظهر بعد شهر شهرين معناها بالوقت مش دون لي ميديا ثم باش نحكيوا زاد كيما برشا قالوا في الريبوندور على حكايه الشاسي مضروب شو معناها شاسي مضروب وكيفاش تتم العمليه هذا كله نرجعوا نحكيوا فيه بعد ناخذوا معنا نورز من الحمامات جوستومون نورز في التيمونياج نتاعها باش تحكي على النقطه هذه نورز تقول بعد عام اللي شريت الكهرباء بعثوا لي الشرطه ونلقى روحي نبحث وبرمون فكولها حتى الكهرباء نتاعها نورز مرحبا بيك
2: مرحبا بك
1: ويلك يا لله شحوي الحمامات مرحبا بك
2: الحمد لله لاباس عايشك الله
1: يسعدك عايشك انا ورس بي
2: انا اختي ليندا كيما التوانسه الكل راجلي مشى للسوق نتاع تونس عندنا بيجي معين ناخذ كهرباء للصغيرات شنو هي ونجي بلوس كو نوصل لبلاصه بعيده
1: ايوه
2: اي اختي كتبت لك الكريه ساعدوا باش شريناها من السوق هزينا معنا ميكانيكي معروف معناها باش ما نشوفوا كهرباء بوني تاع ولا لا كهرباء باهيه نظيفه شريناها مشينا مع بعضنا للقروان هو من قروان الاصيل هالملاها فهمتش
1: ايوه
2: شريناها عملنا المعاينه مشى راجلي معاها عمل المعاينة كتبناها في البلدية روحنا بكره بيتنا لبس عليها نسوق فيها عادية الفيزيتا حتى فتك بالخفيف بعد هي عندي عادية لها الفيزيتا أنا في نابل هنا واخدت فيزيتتها من رجلة الكهرباء ما شاء الله سونسيس بوطان نخدم ونصب ليسونس كاو لبس عليها ما راني كان بعد عام وشوية جاني استدعاء على طريق مركز الشرطة دار بابا قالوا لي راهو النورس كذا وكذا راهو عندك استدعاء لفرقة الجرجاني بتونس باش تمشي تبحث قلبي طاح تعرف امراه وجاني استدعاء والكونديكا مشينا للمركز سالنا قالوا ما عندنا حتى ادنى فكره هاك عندك استدعاء امشي النهار المطلوبه فيه وكهو مشيت هزيت راجلي مشيت انا وياه للجرجاني قالوا لنا اختي عندك كهرباء كذا وكذا، سيري كذا وكذا، شريتها

0: قلت له ايه. قال لي الساشي نتاعها مضروب. قلت له انا شنو ذنبي معناه وشنو انا شنو دخلني انا شريتها من عند السيد الفلاني، هاو الكونترات وهاو اسمه الاسم الثلاثي وين يسكن كل شيء. هاي قلت له هو بوسك انا ما عنديش برشا عندي. قالوا لي تويك انت باش تمشي مع عون معانا من تاع الجرجاني للسجوم، هذيا سيرفيس دي نفس السجوم باش يزيدوا يتاكدوا من الكرب خاطر ما شاكين فيها. مشينا عدينا المعاينه، قعدنا يجي نهار كامل واحنا نتبعوا الكونديكا. اخر نهار قالوا لي اختي عاود ارجع للجرجاني، فوالا ما قالوا لي حتى شيء راديك خاطر معايا العون انا باش ما نمشيوش نهزوش الكرب الله يقدر نهرب ولا حاجه يخافوا سبحان الله. عاود رجعنا العون قابلناه قعدنا نتحدثوا، قال لنا دوبا وصلنا اعطيني المفتاح. قلت له علاش لاباس خويا؟ قال لي راه الكرب طلعت الساشي نتاعها مضروب وما هيش نفس الساشي ولا شنيا حاسينو
1: برشا تفاصيل. دونك فكوا الكهرباء
0: فكوا لي الكريه. قعدنا نجري ونجري ونجري ونجري وعملنا المحامي الاول المحامي الثاني نحاولي برشا فلوس لعبت على اساس باش نعملوا رفع حجز وناخذ كرهبتي. كل محامي يقول لي جيبي كرهبة الحجز وتاخذها الكهرباء. اقترحوا عليا حتى اقتراح اللي كوني انا نكتبها الكهرباء وما نجمش نبيعها لا نعمل لها حتى شيء يدبروا لي راس حصان وفقط ويسك انا راهي 10500 كمام عشان اختي راهي برشا فلوس عند عباد حتى شيء عندي انا راسيها بيان كفايده هذيك.
1: اي عندك الحق. اي
0: تعي تعدي مرت بعملية تحيل فكوا لي كرهبتي. مشينا جينا على مشينا للجرج اللي تعرف الكهرباء مباركي عجلها مفلوقة غاديك. احنا لا استنفعت بها الدولة التونسية لا استنفعت بها انا شنو ذنبي كمواطنة تونسية على شخصي.
1: اي ولكن نورز الشخص اللي باع لك هو بيدو
0: ما عيطولوش ما بحثوش. قعدت كان انا المعنية ونجري ونجري والمحامية كليتني وانا هاو نبدل المحامي هذا هاو المحامي بس التفاصيل انا ما جاش نفيدك
1: فيها. قدمت قضية بالشخص اللي باع لك
0: هاو راجلي في جنبي بلا كانت نجم اختي لين تخلي يحكي معنا
1: ضيق الوقت نورز ما نجموش اما عادي ولا ميسالش في ساعة في ساعة باش
0: قدمت
2: قضية.
1: مرحبا يا سيدي تحية لي. يصدق يا سيدي شنو اسمك سيدي؟
2: محمد.
1: مرحبا محمد. بيه محمد الشخص اللي باع لكم الكهرباء اللي الشاسي نتاعها مضروب قدمتوا به قضية ولا؟
2: السيد احنا كي مشيت لخليت الكهرباء ابارامون باع برشا كراهب مش انا برك هو تبعوا فيه الشبكه كبيره اسمه هو ذا الكراهب نهارتها كي في الجرجاني بعثونا للسجون مع البعض انا عاون قبل باش يعملوا معاينات في الكراهب.
1: اي ذاك
2: كنت تفكر فرد نهار يجي 6-7 كراهب رجعونا للجرجاني وخلونا
1: مع نفس الشخص معناها
2: مع نفس الشخص. الشخص هذا معناها نقول
1: في حالة فراق
2: ما هوش في تونس جملة في الوقت هذاك. مشيت جريت شفت المحامي نذكر محامي قالت لي اعطيني نصوص 3000 تو نجيب لك رفع الحجز
1: من البرجاني معناها باش تصرفوا اكثر من حق الكهرباء. اذا
2: صرفت يجي نصوص 3000 وما فما شيء ولا صرفت وفي الاخر ما عادش التليفون ولا
1: احنا بعد شوي باش نحكيو احمد على النقطه هذه خاطر ذوما امور قانونيه باش نحاولوا نفهموا واش معناها الشاسي مضروب كيفاش يضربوه الشاسي كيفاش تنجم اسكو انت كمواطن عادي وحدك تمشي تشري كهرباء مستعبله تنجم تفيق بها الحكايه هذه ولا لا. قبل ما بعد شويه مع الاستاذ محامي في الساعه الثانيه نرجعوا لها زاد النقطه هذه وكيفاش تسترجع الحق نتاعك. نشكرك برشا محمد ونشكر نورز ونشكر احمد قبلك ونمشي بسؤال الاركان خلينا نفهموا اركان شو معناها شاسي مضروب وكيفاش يتضرب الشاسي وهل ممكن ثلاثة اسئله وهل ممكن الانسان العادي ماشي يشري كهرباء دوكازيون يفوق بها الحكايه هذه ولا
3: دورنا ورجعنا للشاسي. سيد المستمع اهم حاجه راهو الشاسي في الكهرباء نتاعك.
1: اي
3: الوضعيه تختلف ليندا. شاسي مضروب ينجم تكون سياره تعرضت لحادث خطير وصل ديغال الشاسي والشاسي تعوج بطريقه ما يتصلحش بها والا وصل نيميرو شاسي معناها تاكل ولا تضرب في الاكسيدون هذايا ونقص منه شيفر ولا حاجة. ممنوع أنك تغير الرقم ولا تبدله ولا تنظفه ولا تعاود تكتبه ولا تعاود البونسوناج متاعه. دونك ما لازمكش تمس رقم الهيكل متاع السيارة راهو هذا يعاقب عليه القانون. وفما وضعيات أخرى ليندا كما توا الحالة متاع السيارة متاع مدام نورز هذايا معناها واضح وثيق إجرامي عبر الدول شدوه معناها الوحدات المختصة متاعنا نحيوهم ولقاو معناها ليستات
1: مازالوا ما شدوش في حالة فرار لما حالة ما شدوش
3: يعني لقاو العصابة ولقاو ليستات متاع سيارات تباعت الأشخاص وهي فيها مشاكل في رقم الهيكل.
1: قال لك شنو سبع معناها؟ سيارات
3: تم توريد سيارات من دول أخرى وصار هذايا معناها في تونس على طول أعوام وتشدوا برشا عصابات منظمة يجيبوا سيارات يعني من دول أخرى شقيقة ولا من دول أوروبية بطرق ملتوية ويقوموا بصبين هالسيارات هذوما في ديكارت غريز متاع سيارات عاملة ديزاكسيدون ومن بعد معناها
1: كيفاش الطرق الملتوية معناها يدخلوا كيفاش يدخلوا
3: فما تدخل من دول شقيقة سيارات معناها اون كونتروبوند تدخل هذا اللي يصير فما سيارات تدخل مع مواطنين بالخارج وتعاود تخرج ويتم معناها تغيير سيارة في سيارة ما يسمى بصبين الكراهب معناها في اللغة متاع الجاردون
1: معناها تدخل نفس الماركة ما مش نفس الكهرباء
3: هذا هو تكون سيارة اكسيدونتي ولا سيارة معناها الحالة متاعها مهترئة تولي معناها في حالة أخرى ومعناها التغييرات هذه توصل حتى للهيكل والشاسي لهنا يولي هذا ممنوع من القانون فما زاد عصابات أخرى من نوع آخر تشدت على المستوى الدولي وتونس معناها موقعة في معاهدات مع الانتربول وجات ليستات من الانتربول اتخافيغ ديوانة تونسية نحيوها وهبطت لي ليست هذه وفما برشا سيارات معناها تم افتكاكهم ورجعوا حتى كان هما عند المالك الثاني ولا الثالث ولا حتى الرابع راهو السيارات اللي محلول معناها فيهم في أرقام الهياكل متاعهم بحث دولي تابع الانتربول في عصابة منظمة متاع سرقة سيارات راهو السيارات هذوما تم حجزهم الكلهم مقعد حتى شاسي موجود معناها يتباع ويتشري ولا يتكسب والكلهم معناها مشي
1: معناها ذوما الطرق المختلفة اللي بيهم يضربوا شاسي فما واحد قال يلحموا زوز كراه بشنو في بعض
3: موجود موجود, موجود, موجود هذا يعاقب عليه القانون ما نشجعوش الصناعية متاعنا انه يمشي وفي الثنية متاع سبيسياليزاسيون في هالخدم هذية راهو صناعي اللي يعمل حاجات كيما كي ماهوش صناعي عادي اللي عنده صناعي معناها متطور جدا عنده ماتريال كبير هذا ممنوع مش حتى دونجور
1: اي ذي الممنوع ومتفهمين
3: هذا شيء قاتل معناها الانسان اللي يخدم الحاجات هذوما راهو قرر انه يعتدي على ارواح الناس كي تاخذ انت دو شاسي اكسيدونتي وتلحمهم في بعضهم وتخرج منهم سياره راهو هذا خطر كبير وهذا حرام زادة وهذا معناها مش اي عبد ينجم يخدم خدمه نوع هذا لازم ضميره مش موجود ابدا السيارات اللي فيهم شاسي ملحوم ومتكون من اثنين سيارات راهو يجي نهار ويتقسم بمولاه لا قدر الله
1: في ركزه في اكسيدون
3: تمشي معناها في زوز قدم في وقت ما نستناوه الجمله سياره تمشي في الاوتوروت بار اكزومبل 100 120 110 كيلومتر في الساعه
1: أي؟
3: في اقل ركزه الكهرباء تنجم تتقسم على اثنين
1: بالضبط معناها هذايا تو اللي حابين نفهموه اش معناها شاسي مضروب اللي يقولوا له احنا بالراس حصان بالراس
3: حصان وضعيه اخرى المشرع التونسي معناها كان متفهم للوضعيات اللي ما عندهاش معناها سبب إجرامي ولا سبب متاع تحيل ولا سبب متاع تغيير وجهة معناها السيارة هذه دونك السيارات اللي صار تأكل طبيعي صدد الشاسي يا خويا والنميرو تشاسي صار فيه زديد وتأكل الرقم ذاك وصاحب السيارة ما في بالوش النميرو تشاسي متاعو صار فيه تأكل لهنا صاحب السيارة بشي يتحمل المسؤولية المادية انه كرهبته باش يولي في السوق تسوى اقل وباش يصير له بوانسوناج ما يسمى براس حصان وباش تجي معناها سيرفيس دامين تعود له هاك النمرو هذاك وتعطيه الطابع اللي السيارة هذه مسموح بيعها وشرائها واستعمالها في الدولة التونسية وتولي ما يسمى براس حصان وتولي معناها تسوى اقل في السوق لكن مسموح بيعها وشرائها على خاطر السياره هذه تعرضت لحاجه
1: تعرض لها اي سياره اي واضح هذا ديجا فهمناه بعد شويه اركان بعد ما ناخذ معنا سيلا حبيب نجاوبوا على نبداو نحكيوا على العيوب المخفيه بين اللي نجموا فيقوا به وبين اللي صعيب برشا برشا تبدا مخفيه هي دو توت لي مانيير الا ما يكون ان اكسبير معناها ولا حاجه بوانتيو الا ساعات بعد شهرة تخرج النوعية هذه من الديفو بعد ناخذ معنا سي الحبيب من فوشينا سي الحبيب يقول خذيت سيارة مستعملة من غير قشارة ووصلت للمحاكم من عند قشار بلوتو ورسالت لي وصلت للمحاكم باش خذيت حقي ولقيتهم ضاربين الكونتور وهوني اغوزمون طلبنا شكون نجم ياخذ حقه ومشي للاخر في لي بروسيدور مرحبا سي الحبيب
4: مرحبا
1: شحوالك يا سيدي
4: الحمد لله
1: يعيشك مرحبا بك
4: شكرا
1: دونك انت تعدي تجربة هكا سي الحبيب
4: اي تخطيط سيارة من عند قشار نظيفة عجبتني المبلغ بتاعها زاد شوية قرب 30 ألف دينار ضيع في الماء ما تنقص الماء زيت الميكانيكي ما نجبوش يطلعوا العطب وليت استجيت زيت المصنع الشركة المصنع بتاعها
1: اي
4: التراحة هي الماء بتاعها سبيسيال بس مش مسبلة وفيها عطب كبير برشا مصروف تتكلف بك عطب هذاك بالصدف شافوا الكونتور قال الكونتور مش موجود في في التابلو دابور كونتير نقصها الشطر 400 واش حتى لها 200 واش
1: وليت الشطر معناه
4: الشطر خرجت عاد المنفذ للمحكمة عاير لي الكونتير وعطوني للدار مشكورين وعطوني الاكستري لقداش هي ماشي واخر مرة تصلحت عندهم وبالوثائق هذيك عملت بالرغم السيد اللي مشيت ومروا له قلت له راني رافع طب ما اجى نقسم المصروف اللي ترك قال لي لا والله حرفيا قال لي اشرب البحر اللي هو تو موجود في السوق وليت جات مشيت عملت عريض للوكالة الجمهورية وحطيت في المستندات مع اللوج على الطب بتاع الماء وليت اللوج على التدليس بتاع الكونتير وخيعينوا لي خبير لدى المحاكم في الميكانيك ونزاد نفس معنا حتى الآلة متاعه واللي بيشوف قديش ماشي السيارة قديش ماشي مسافة الكونتير تضحى اللي هو ضرب الكونتير في الشطر 400 واش حتى 200 واش وقت السيد ولي لوج عليا ويحب الصلح ويحب ويحب ويحب ويحب أنا كنت خليته يشوف المحن صحيح جاب لي ناس معنا أم وعائلة مع ويطلب السماح ورفع الحبس ورفع عشان أنا كنت صرفت مصروفي الكل اللي صرفت تعوضهولي عطيت فاتورات ومنقضي في المعهد تاني فاتورات رجع لي المصاريف متاعي اللي صرفتهم كل وعرض علي قال لي نقبل السيارة ونعطيك سيارة أخرى اللي مثلا ما كانت عندهم سيارة أخرى اللي تتقال مع السوم اللي سيتها بها أنا وليت صلحت عطاني مصاريف الكل متاعي هذيك ورجعوا لي الكونتير اللي هي قداش ماشي ركز الخبير رجع الكونتير اللي كان أصلي اللي كان هلو كان فيه كان فيه وما تبعش هذا كان رجع لي مصاريف ما تبعش شنو اللي جرى في المحكم شنو اللي صار
1: أي تنزلت معناها في الأخر رجعت فلوسك
4: رجعت فلوسي تنزلت
1: ولكن الكهرباء قعدت عندك
4: قعدت عندي قعدت عندي
1: استحفظت بها وبعد ما صلحت المشاكل اللي فيها
4: صلحت هي صلحت في الدار بتاعها
1: معناها اللي حاب يتبع يلقى حقه سي الحبيب
4: يلقى حقه
1: باهي هذه حاجة باهية البرشا ناس اللي ساعات يسلموا ويخسروا الكل في الكل معناها الكهرباء والفلوس ويقول لك باش نقعد نزيد نعمل في مجهود ونصرف على المحامي والمحكمة إلى آخره ولكن برافو سي الحبيب عطيت هكا شحنة أمل لبعض الناس اللي تعديوا بحاجة كيما هكا بتحيل ولا أغناك في إطار شراء سيارة مستعملة نشكرك برشا سي الحبيب احنا قربنا موعد أخبار ماضي ثلاثة ولكن في دقيقتين اللي مازالوا أركان خلينا نتفاعلوا وبعد الساعة جايتهم نتعمقوا أكثر في الحاجات اللي ديفو الكبار في شنو ينثبتوا شنو المجموش نفيقوا كيفاش نجموا نقدموا في الإطار هذا ولكن قبل خلينا نحكي على ضربين الكونتور كنقطة كيما حكينا على الشاسي وعلى رأس الحصان فسر لنا كيفاش يضرب الكونتور وكيفاش يفيقوا به مواطن عادي نجم يفيق به
3: ينجم يفيق به من حالة السيارة معناها أنك نجيب لك سيارة قولك هذه ماشية 50,000 كيلومتر والحالة متاحة مهترقة واضح أنه معناها
1: الكونتور متاحة غلط
3: الكونتور يضرب بماكينات متطورة جدا دونك فما ماكينات قاعدة تدخل تونس بطرق ملتوية بطريقة غير قانونية من دول مجاورة عن طريق التهريب دي ماشين معناها يعملوا لا كوربسيون متاع الإلكترونيك متاع السيارة شتولي السيارة تغير الأرقام متاعها الكل بطريقة كما يحبها مستعمل الماكينة هذه 100% يولي معناها الديبيستاج متاع الشيء هذايا يكون سهل عند إنسان عنده لي ماشين باش يثبت سهل عند لي كونسيسيونير متاع الكراهب سهل عند الصناعية اللي عندهم الماكينات معناها المتطورة الجديدة وصعيب عند إنسان معناها ما عنده حتى ماشين قدامه وعنده كان عينيه ويديه وساقيه باش يثبت
1: معناها فما إمكانية باش تطلعها إذا كان
3: فما إمكانية كبيرة أنك تطلعها و99% من الحالات راهي معناها تنجم تفيق بها الا في حالات معقده ومعقده جدا اي
1: معناها ما يعملوا بريز كيفاش نقولوا دو ريسك انه يضرب الكونتور ويقول لك كي يطلب الشاري باش يثبت
3: هو العباد اللي تعمل في الشيء هذا ربي يهديهم نحاولوا نذكروهم راهو هذا ممنوع يعاقب عليه القانون ويحط حياه الناس في خطر ويحط حتى انت حريتك في خطر او فما عقوبات سلبه للحريه للناس اللي تمارس في الشيء هذا بالنسبة لضربين الكونتور في دي دوغري ليندا فما اللي يغير الكونتور جوست من الرقم نتاعو من الكونتور فما تغيير الكونتور اللي يعملوا فيه يعني يمشي اون بلو بروفون يغير معناها الارقام حتى او نيفو دو كالكولاتور بالنسبه للكراهب اللي يكونوا اجد وفما شكون يزيد يمشي اكثر اون بروفوندور ويعمل حاجات معناها ديبيستاج نتاعها صعيب وصعيب جدا يغير حتى لو كالكولاتور نتاع الكهرباء بيدو لو بورت انسترومون نتاع الكهرباء بيدو يغيروا هذا يصير في الكهرباء الغاليين في لي فواتور دو لوكس معناها سيد يهون ويصرف بنيت انه يغش الناس يولي لهنا لو ديبيستاج لازم لي ماشين المتطورين برشا تلقاهم عند الكراجات الكبار اللي معناها استثمروا في ماكينات قويه ولا تلقاهم عند لي كونسيسيونير اوتوموبيل يولي لازم يثبتوا حتى في الكالكولاتور بيدو لو نيميرو دو شاسي اللي محطوط في الميموار نتاعو على خاطر في الكراهب الجدد في لي فواتور دو لوكس السيارات معناها المتطوره برشا راهو اي قطعه في السياره فما ان ابرونتيساج يصير باش الكهرباء تقبل هاك القطعه هذيك دو ريشانج يصير فيها معناها حتى رقم الهيكل نتاع السياره في الكالكولاتور هذاك فما اون كوريسبوندونس تصير اترافير دي ماشين دي باز دو دوني موجودين تشوف لا كوريسبوندونس بين القطعه والكالكولاتور المغير هذاك ونيميرو دو شاسي نتاع السياره هذيك واسكو القطعه هذيك هي القطعه بريميرمونت اللي ركبت عند المصنع نتاعها ولا لا.
1: باهي موعد اخبار ماضي ثلاثه ولكن نرجع بعد الاخبار نواصلوا في النقطه هذه قداش بالمية تقريبا نجموا نطلعوها الحكايه هذه لجانب لي زارناك الاخرين لي فيس كاشي لي ديفو العيوب المخفيه. اخبار ماضي ثلاثه مع زميلنا سيف الدين المهري ولكن نرجع الساعه الجايه في فورم واصل مع التليفونات مع لي تيمونياج ومع لي كونساي نتاع نوتر اكسبير عن اوتوموبيل اركان بالفضل ويلتحق بينا الاستاذ محامي احمد بالحمدان باش نحكيوا على الجانب القانوني تنجم تاخذ حقك ولا لا كنت عرضت تحيل واغناك في اطار شراء سياره مستعمله. رجعين في فغامه
5: هذه معجزه المهدي
6: ولا يبكي بالفرحه ويغني معايا
7: قررت الدوله باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
9: بورقيبه لم يتم اقصاؤه
10: النواه والخميره الاولى لتاسيس الاتحاد العام للطلبة وتلمذت
11: انا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسه الدنيا
12: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه اكثر صدق
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الانبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع الشاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
17: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير تجهيز سلاح الزوار يعلن عن برمجة إنجاز أكثر من 1000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك خلال 2026 في عدد من ولايات الجمهورية وذلك على خلال إعطائه اليوم إشارة انطلاق إنجاز 162 مسكنا اجتماعيا ضمن هذه الآلية بالمرناقية من ولاية منوبة. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أنه يتم الاشتغال على إنجاز منصة إلكترونية بحلول أواخر 2026 تهدف إلى تمكين الراغبين في الحصول على مسكن اجتماعي ضمن آلية الكراء المملكة من التسجيل وضبط قائمة المستفيدين حسب معايير ومقاييس تم وضعها في الغرض من قبل الوزارات المعنية حسب قوله.
18: احنا حطينا الهدف نتاعنا الثاني هو تقريبا كل شهر ثم انطلاق نواة اخرى في اي ولاية تنجم تكون ونعطيكم المعلومة انه في سنة 2026 عندنا تقريبا اكثر من 1000 مسكن ان شاء الله هذه البداية ومش تكون ان شاء الله معناتها كل شهر ثم انطلاق اشغال نتاع مساكن في ولاية اخرى. بالنسبة للمقاييس الاسناد يتم ضبطها عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا معناتها تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي باش تخدم المنصة هذه ومتقدمة باش يقع معناتها فما فترة تجريبية ان شاء الله احنا معناتها مش تكون ممكن في شهر اكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهيوا كامل اشغال المنصة هذه وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق يسجلوا.
17: رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولون الأول للبنوك يجددون التزامهم بدعم كافة المتداخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد وذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، تمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. في الشأن الدولي، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة. وسلمت وزارة الخارجية الكويتية قراراً يهدف إلى تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وطلبت مغادرتهما أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وبيان الخارجية الكويتية وضح أن هذا القرار يأتي على أثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحذر من أن استمرار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط حتى النصف الثاني من 2027 قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ما اعتبرته سيناريو مظلم يشمل طبقات أنحادا في النمو وارتفاعا كبيرا في معدلات الفائدة في ظل تعثر مساعي احتواء التصعيد بين أمريكا وإيران. التفاصيل في تقرير زميل مراد الدريدي.
19: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس تقول أن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.8% العام المقبل إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة، وهي مستويات وصفتها بأنها شديدة الانخفاض خارج فترات الركود العالمي الكبرى مثل الأزمة المائية العالمية وجائحة كورونا. وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أن ضغوط الأسعار وضعف الطلب قد يستمران لبعض الوقت وربما يتفاقمان حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز بسبب آثار اضطرابات الإمدادات على الطاقة والسلع وسلاسل الإنتاج. تأتي التحذيرات مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران بعد هجوم إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وهو ما أضعف الأمال بقرب التوصل إلى اتفاق يسمح بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز. وتوقعت المنظمة أن تسجل بريطانيا وأمريكا أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة سبعة هذا العام عند 3.7%. وترى المنظمة أن البنوك المركزية الكبرى بما فيها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قد تبقي معدلات الفائدة دون تغيير في السيناريو المركزي، لكن الصورة تصبح أكثر قتامة إذا استمرت الحرب حتى عام 2027، إذ حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن ذلك قد يسبب أعمق تباطؤ عالمي خلال 40 عاما خارج جائحة كورونا والأزمة المالية في 2009، مع ارتفاع التضخم العالمي 0.4 نقطة مئوية هذا العام و 1.3% في 2027.
17: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Rom, témoignage.
1: السلام، انا اسامه، شارك في فورم. حاب نحكي على تجربتي. انا عام 2016 خذيت كهربا ماركه معروفه، ماركه كيا، خذيتها مع انسان هو يتاجر في السيارات. ما لقيت لي هذيك معايا تولي وميكانيكيان، وتفقدنا الكهربا وكل شيء. بعد بشهرين نعمل حادث وماتوا معايا عباد. والسبب بتاع الحادث انه البولون تاع الكهربا، انا عملت ديفياسيون في اللوتوروت، والبولون تاع الكهربا سكت، والبولون تسكر والكهربا تمشي. يعني نلقى روحي فورسيمون طايح في فوسي. ومت معايا مراه وجيراننا، يعني مت معايا مراه وجرحوا معايا شكون. والحقيقة يعني كانت حاجة صعيبة ياسر، لأن واحد يخسر فلوس، يخسر علاقاته، وزيد يعني متابعات قضائية ومتابعات كذا. خاطر في الأخر عملت كود فولون، حملت أنا المسؤولية القانونية والمالية، وخسرت صحتي، خسرت فلوسي، خسرت كهربتي. وفي الأخر ما فما حتى حد يستعرف لك، مهم حتى رسيرونس وقتها ما تعرفوا لي كم بالأضرار البدنية. نحكي على كهرباء وقتها خيبتها في حدود 20 مليون، والأضرار البدنية اللي يحكيوا عليها تعطوني 400 دينار اللي هي حد شيء. ومضاعت ما تاخذيتهم، يعني من الغش ومن العصب ما تاخذيت. بعد التعب والصحة وكل شيء، هذه رسيروس عامل دماجي كوليزيون. وزيد أبار هذه زيد خطايا مالية على الحادث، زيد خسرت علاقات جيراني وبالناس اللي أنا كنت متطوع يعني لوجه الله باش نهزهم معايا وكذا. للأسف الشديد فما شيء ربما يكون غلطة كبيرة من الكهرباء اللي صارت لي فيها المشكلة. حسن ربما الحوادث اللي يصيروا، وما تبقى شكون يتحاسب، وما تبقى شكون يرجع لك حق. تحياتي نهاركم طيب.
2: السلام عليكم. أنا كنت تاجر بتاع سيارات خطيمة وبطلت. حبيت شارك معكم ونعطي رأيي في موضوع اليوم. ويعني بالنسبة للغشة في مجال سيارات خطيمة، راهو امبوسيبل كان تهرب منها. إجا تبدا أنت ولا الدومين وتتغش، يعني فما بالك أنت ساعات تبدا ماكش فيهم في الكراهو، تزيد معك ميكانيكيان هو بيدو مش وثيقة يبيعها خويا يشري. هو الميكانيكيان ساعات تزيد معك يشري مالي. أنا ريت إذا كنت تحب تبعد على الشر أو تبعد عليه في منازل. وساعات تقع أقل من 3 سنين وتقع غرابة قصينة ولا حنينة، تقع رسول غرابة حمولة في معاصر وما تشلق شيء بيخياشي من ذات ساعات فكي بان فكي تقع كل طرف مشات في شير. يعني حتى في الغشة في الواحد الناس تطورت، يعني وليت الناس تطورت وليت بسيبر معنى مش تشلق دي، يعني كل يتبعوها معنى ناس محترفين في الغشة وليت. وسبحان الله لو كان المخ اللي عندهم حطوه في الغشة حطوه في المسحة وكررنا وصلنا سيارات سيارات في العالم.
3: عسامة مزيك بلي أنا مواطنة تونسية، حبيت نشارك في اليوم في موضوع متاع فورام متاع لي شريت السيارات المستعملة ويتحايلوا عليهم. أنا شريت سيارة مستعملة عام 2012 من السوق التونسية للسيارات المستعملة، شريت كهرباء سونسيس ب10 ملايين و500، هذاك البيدجي نتاعي هذاك المقدور عليه باش نهز رياضاتي بهم المكتب ونجي حبيت نسكن في بلاصة ريفية والكل. ما راني كان بعد عام ولا عام شوية هي عندي مستعمل فيها، بعثولي استدعاء على طريق المركز الحرس الوطني، جابولي استدعاء لفرقة الجرجاني باش نمشي نبحث. ما فهمتش علاش انا بيتكم راه ما عندي حتى سوابق ولا حتى شيء الحمد لله. تفجانا والكل هزني رجلي، مشينا للفرقه العدليه لتونس، سالوني قال لي كهربا منين شريتها، قلت لهم شريتها من السوق التونسيه صارت المستعمله، راني عملت لها هزيتها للسيرفيس جميل، عديت لها المعاينه لابس عليها، قيتها في البلديه، حتى حد ما قال لي بها حاجه ولا حتى شيء. هزيت معايا ميكانيكي نعرفوه، هزيناه معايا للسوق شفناها لقيناها اون بونيتا، شريتها وقعدت نتعامل فيها عام ونص كما قلت لك. من بعد عيطوني بحثوني شافوني منا ومنا، قالوا لي الكهرباء هذه راهي مضروبه باللغه نتاعنا احنا العاميه، معناها جايبينها من برا ولا شنو، يدرى شنو عم ترافيكون وكل اي. انا شنو ذنبي؟ انا شفتها من السوق التونسيه، انا خلصت فلوسها، انا ال 10 مليون 500 نظلم 100 مليون و500 مش 10 مليون و500. فكوا لي كهربتي، عملت محامين، جريت جريت مشيت، فكوا لي الكهرباء، لا استنفعت بها الدوله التونسيه، لا استنفعت بها انا. مباركه في الجرجاني مشيت قدش من مره كيما هي زرقاء ولا تبيده بالشمس، عجليها مفلوقه، حلتها حليله، علاش ما عطونيش كهربتي استعملتها؟ هز بها وليداتي ونجيب عملوا هي طبعا راس حصان، ما جابش نبيعها، ما جابش نعملها حتى شيء. اموان نستعمل كهربتي، شريتها 10 و500، يعلم بينا رب العبد كيفاش يلمهم في تونس 10 و500. انا كنت نقدر نشري كهرباء من الباكو 0 كيلومتر واقل مشكله، معناها احنا الشعب ما عادش نقدر نشرينا كهرباء مستعمله لقد فلوسنا لقدنا احنا. في الاخر يفك هالي الحاكم، ما لستنفعت بها الدوله التونسيه، لستنفعت اي. انا شنو ذنبي؟ انا شنو ذنبي؟ انا يحاسبوا فيا، يحاسبوا اللي بحالي، ديجا عندنا كونترات، واحنا يحاسب اللي بحالي، يقول انت منين جبتها؟ واحد يجيب واحد، انا اش دخلني انا؟ ما عندي حتى دخل بربي بربي انظرونا في الموضوع وانظرونا بعين الرحمه. احنا شعب رانا تحيلوا علينا واحنا ما عندنا حتى ذنب. احنا هزيناها للسيرفيس جميل تبع الدوله التونسيه, هزيتها البلديه كتبوا لي فما حتى مشكل. بربي بربي اسمعوا صوتي وكلموني الله يخليكم.
0: لي انا مدام زينب نحب نشارك في فغام على حكايه التحيل نتاع سيارات. راهو صارت علينا التحيل من معناها كبير برشا, صدقني ما لقيتلوش حتى تفسير معناها. بالله اطلبوني انا مدام زينب, راني صار علينا تحيل عجيب غريب في السياره. صار علينا تحيل عجيب غريب, بالله اطلبوني خلينا نشارك ونفسر لكم شنو اللي صار. يعيشكم. ميرسي ليندا.
4: كيف كبرى عيش المجتمع التونسي لدرجه ان التحيل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبه لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور, ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقه فيه, يكون هو مرافق ليك في عمليه شراء السياره. سينو بتتعرض لعمليه تحيل, خاطر التحيل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها السياره اون بونيتا وما تقرا حكايتي مطلوب في الكهرباء يا اما تعرضت لعمليه تحيل.
5: صاحبي وقريبي كل شيء مثلا نخذي مره كهرباء, الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينه, امشي معاه بالثقه. نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمره الشاسيه هذيك مضروب.
6: الو صباح الخير, صباح الخير اختي هند, صباح الخير على الناس الكل. ربي تحكيوا على الكهرباء المستعمله, اي واحد كهرباء تبدا اوكازيون ولا جديده ولا اللي هو كيما يقولوا فيها. احنا خذينا كهرباء تو عندها 11 سنه, عندنا جديده سيما كيما يقولوا فيها. بالحق اول ما خليناها تبشينا فيها محسوب, بعت لنا المراه فما ديريت نتاع ماء يضيع ولا مش عارف شنو, عملت لنا جواكيلات ورفدت لنا معناها عند الميكانيسيان, خسرنا عليها فلوس. بالحق معناها من وقتها ما عاودناش خسرنا حتى شيء. ديما يغشوا في برشا حاجات, يغشوا بالحق. راه واحد ياخذ حاجه لازم يثبت بالكتاب الكتاب, وحتى ثبت لو جيب ميكانيسيان ولا حاجه والله زيد يغشك يغشك, راه ما عندك ما تعمل. اما كي تطبق عليه القانون معناها كي تبدا حاجه غش تبدا ظهرك ايش كيبيت نجم تاخذ حق. قدرت الله زيد وربي يبارك في الامان ونهاركم زين وربي يفضل المزايد.
7: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك, نقدك ولا صوتك, ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزايك اف ام. فوروم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم في فوروم على موزايك اف ام, مرحبا بكم. شاركوا معنا على 71 113 013. في موضوع اليوم نحكي على التحيل عند بيع وشراء سيارات المستعملة. اكيد وكلمونا برشا ساعة الأولى كانوا ضحايا للتحيل وشراء سيارات مستعملة والتجارب تختلف. هل نجم تسترجع حقك ولا ليس يا حبيب في آخر مكالمة آخر ساعة الأولى من بين الناس اللي نجم يتبع وياخذ الحق متاعه؟ شنو أهم الحيل اللي فيس كاشي اللي ممكن تفطن ليهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحيل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في الكهرباء ولا نجم تصير حتى في عقود وغيرها؟ كنا عند البيع والشراء وكنا حكينا زد على الإشكال متاع ضربين الكونتور, ضربين الشاسي, الراس حصان وبرش حاجات أخرى. كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري من فاتور دوكازيون؟ شو أهم الحاجات لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها؟ وهذا باش نجاوبوا عليه الساعة الثانية. وتمثل زيد الحاجة هذه سفارة إنذار وناقوس خطر في حال تعرضت للتحايل. كيفاش تسترجع حقوقك باش نحكيه في ساعتنا هذه, زيد على الجانب القانوني مع الأستاذ المحامي أحمد بن حمدين دخل معنا بعد شوي. هذا كل معنا في فغام. وقبل ما نكمله مع التليفونات باش نمشي بالسؤال الأركان. أركان بن فضل اكسبير اوتوموبيل ونوتر اكسبير في موزايك اف ام, اكيد اللي في كل مره قاعدين نوضحوا في نقطه. أركان, قبل الاخبار نتاع ماضي ثلاثه حكينا وفسرنا كيفاش يتضرب الشاسي, كيفاش لازمك تثبت, حكينا على ضربين الكونتور كيف على برشا طرق للتحيل. فما عيوب يسميوها خفيه وفما عيوب اللي نجم تتفطن لها وحدك ولا كيما قلت انت كي تهز معاك ان اكسبير وخبير وكل شيء. جلوبالمون اكثر حاجات اللي الناس تحصل فيها كي تشري كهرباء مستعمله, اكثر حاجات اللي يغشوا فيها ويتحيلوا فيها شنو؟
9: عمل كونتور كنا نحكيوا عليه. دونك لازم تثبت بالقد ايه راه عندك اون شانس تاع 99.9% باش تفيق بالكهرباء اللي الكونتور نتاعها مضروب. ماهيش حاجه معناها مستحيله, صحيح حاجه معقده في بعض الحالات, صحيح تتعقد كل ما تكون الكهرباء جديده وكل ما تكون الكهرباء غاليه وبريميوم ومن ماركه معناها معروفه. لكن اللي يوسع باله ويعمل ان بروسيس كامل واضح باش يثبت به الكهرباء نتاعه, بريسك مستحيل انه ما يفيقش بالكونتور المضروب. الكراهه بالاكسيدونتي ليندا لهنا بالحق راهو الامور تولي معقده اكثر. لكن الشاسي تنجم تحكي معاه, هو يحكي لك الحكايه. كي تطلع الشاسين تاع الكهرباء بالقدي طلع كهرباء لا بون يسديها بالتحت هذا كان فماش بون ساعات لي كونديسيون خايبين كي يبداو العباد يشوفوا في الكهرباء وبربي ما عادش تمشيو تتفقدوا الكهرباء ولا تقلبوا الكهرباء اللي تشريوهم في الليل راهو ما يجيش راهو الكهرباء تتشاف في ضوء النهار في معناها شمس زاده ماذا بينا باش نجم ترى لي ديفول يكونوا مخبين الكل الشاسي يحكي معاك سيد المستمع ويقول لك على المشاكل اللي صارت له في حياته الكل ويوريك هو منين تضرب ويوريك هو منين تصلح ويوريك الدنيا الكل دونك الكهرباء الكنترول يبدا من تحت ما يبداش من تحت الكابو لا نحيوها صنعه نتاع حلين الكابو وحط راسك في الموتور وغاديك سي وفي الفحص لا اخر حاجه نخليوها الموتور مثالش نبداو بالشاسي ونثبتوا شنو معناها فما عيوب مخفيه وشنو لي زاكسيدون اللي صاروا وشنو هي المشاكل اللي صارت قبل وهالتصليح هذا صار بطريقه صحيحه ولا لا بعد الشاسي نثبتوا الكروسه نتاعنا نثبتوا الطوله نتاع الكهرباء نثبتوا اللون الفيرني نتاع الكهرباء نثبتوا لي جوغ هاك الديستانس بين الباب والحرف نتاع لي لكن لي ديستانس اللي موجودين بين القطايع الكل نتاع الكهرباء هذيك والكروسه نتاعها كلها اسكو اكيليبري ولا اذا كان معناها بعد ما الخبير نتاع الطوله الكاروسي ولا التولي قال لك راهو السياره الطوله نتاعها نظيفه والشاسي نتاعها نظيف نثبتوا الموتور اذا كان ثبتنا الموتور نتاع السياره وشفناه اللي هو معناها تري بيان انترتنو وما فيهش مشاكل لهنا نتعداو الحاجة أخرى بلوز أفونسي إذا كان معناها تبين لنا أنه سيارة مثلا فيها أكسيدون صار ويسكو تصلح بالقدا ولا لهنا نمشيو للزيرباغ نثبتو ماشي أون سوبريسيون صارت للزيرباغ نتاع الكهرباء يسكو لي سانتور نتاعها تصلحوا ولا ما تصلحوش يسكو صار
10: نجم نفيقوا به زادة
9: بيان سور كله تنجم تفيق به فما الماكينات وفما طريقة زادة تثبت بها حتى ما غير ماكينة تنجم تفيق بأي حاجة موجودة راهو لي ديفو ايرباغ راهم موجودين برشا على خاطر الايرباغ غالي قطاع الغيار غالية مش كان في تونس حتى في العالم وليزيرباك نجم يكونوا مش متوفرين لسانتور نجم يكونوا مش متوفرين فما عباد في كراه بقدم شوية توا ما عادش نجم يعملوها برشا لتيموان إرباك يركبوا لهم ريزيستانس يولي ما عادش يشعل التيموان دونك هل الأمور هذه البدائية القديمة اللي كانت تصير قبل راه مش معقول توا سيد المستمع نجم يغشوك به
10: أيوة.
9: نثبتوا ليزيرباك ونثبتوا الكهرباء صار فيها اكسيدون ولا ثبتنا الموتور ماهوش اون فان دي في مازال معناها معناها لا دوري دي في تيوريك نتاعو هاك العمر نتاعو مازال يمشي وتنجم انت تكسبها الكهرباء هذيك وحتى تزيد تبيعها ويكسبها عبد اخر بعدك من غير مشاكل لا بواتا فيتيس نثبتوها اسكو فيها مشاكل فيهاش معناها زيت قاعد ينقص فيهاش اصلاحات صارت اسكو هي خفيفه ولا ماهيش خفيفه رزينه معناها في التبديل ولا الكهرباء تجربها تسوقها يا سيدي مش حتى من باب الثبات نجم الكهرباء ما تتمشيش معاك ما تعجبكش ما صارش لو كود فودغ بينك انت والسيارة متاعك ما عجبتكش ما تنجمش تشريها
10: توعلي نحكيو فيه أركان مشينا للفيلينغ والكود فودغ المهم تطلع لباس المهم تطلع الكهرباء لباس
9: توا باش نمشيو لحاجة أخرى ليندا اللي تغشوا بها برشا عباد اللي هي لي فواتور إينوندي صاروا برشا فيضانات في تونس صاروا برشا فيضانات في دول أخرى زادة دونك فما لامبورتاسيون تاع الكهرباء مثلا من الخليج في دبي رينا صارت فيضانات كبيره برشا من مواطنينا في الخارج حتى كان ما يعيشوش في الخليج يختاروا انه في اطار العوده النهائيه لتونس هك الكهرباء معناها يجيبوهم طبعا للنظام التوقيفي لاريس يجيبوهم مثلا من الخليج ما يجيبوهمش من البلدان اللي يسكنوا فيهم
10: اي حتى في اوروبا
9: في دبي فما برشا كهرباء معناها ينوندي تصلحوا والمشاكل اللي صارت معناها في الكهرباء هذه كبيره برشا في تونس وقت اللي صاروا الفيضانات نتاع نابل صاروا الفيضانات في العاصمه برشا كراب هزهم الماء فما كراب في السوسول السقف نتاع السياره في السقف نتاع السوسول
10: اي
9: كراب معناها سي يعوموا في الماء
10: اي شنو مال ديغا شنو مال ديغا
9: بها السياره هذيا ومش معقول سيد المستمع
10: اي شنو مال ديغا اركان علاش تحذر منهم سيارات لي نوندي
9: على خاطر فما مشاكل كبيره تاع الكترونيك تصير فما مشاكل كبيره نتاع طوله تصير نتاع في الكهرباء هذوما شاسي صد الدنيا كل تفسد واذا كان خدمه الكهرباء وهي شامه الماء ولا غارقه في الماء يولي عطب معناها كاس معناها موتور مضمونه ومستحيل معناها يمنع الموتور نتاع السياره هذه دونك كي تطلع في الكهرباء هذه وانت تثبت تحب تشريها راك بتشم ريحه ندي مستحيل ما تشمش ريحه ندي في الكهرباء هذه كي تثبت تحت الكراسي كي تخرج شويه الموكيت نتاع الكهرباء هذه وطل باش ترى لي فما اون اوكسيداسيون صايره وزديد واضح صاير اذا كان ما فماش باش تفيق بها مدهونه الكلها دونك لهنا سهل برشا انك تفيق بالكهرباء هذوما وما لازمش تشريو الكهرباء هذوما في إطار أنه أكره بالجد ليه حتى اللي بشي شريها لازم يبدأ في بيرو بها ومتحمل مسؤولية العطاب الكبيرة اللي تنجم تصير فيها والمصروف لاستخونه ميك اللي جاي
10: إذا كان الموتور ما تضرب شنو بغلا سويت الأضرار الانتغم اللي تنجم تخرج من الكهرباء كيما هكا
9: أنت هو التصليح تو لي فواتور ايناندي من اصعب لي زاكسيون معناها نتاع التصليح اللي يصيروا على السيارات هما لي فواتور ايناندي في العالم الكل مش كان في تونس وحنا ماناش خبراء في الشيء هذا في تونس على خاطر ما عندناش برشا فيضانات الحمد لله يا ربي في دول اخرى ينجموا يوصلوا يصلحوهم ويرجعوا ومن بعد المشاكل اللي يصيروا يصيروا بعد وقت طويل ولا ما يصيروش لكن في الحاله نتاع معناها لي زارتيزون اللي عندنا والتصليح اللي عندنا في تونس ولا ديسپونيبيليتي زاد نتاع قطاع الغيار مستحيل فواتور ايناندي تتصلح في تونس ومن بعد تكون ما عندهاش مشاكل
10: باه معناها انت تو عطيتنا بالضبط شنو الحاجات اللي لازم نثبتوا فيهم وشنو الحاجات اللي لازم نتفاديهم وهذايا وقت اللي الانسان باش ياخذ الكهرباء هذوما الحاجات اللي يركز عليهم ويهز معاه لي زيكسبير ويثبت في النقاط هذه كل دايور الفيديو راهي تقعد ديسپونيبل تنجموا تعاودوا تسمعوها في عقلكم وتسمعوا كل شيء بعد نعاود نطرح سؤال على الحاجات اللي اكثر حاجات يغشوا فيهم في تونس اللي قلت الكونتور ولكن فما ناس بعد اشهر تفيق علاش ما نفيقوش ساعات من الاول علاش عبد يقول لك بعد اسكو اون بو لو بروفي فاسيلمون ولا لا خاطر برشا يقول لك عندك انت هي تكسرت انا شنو دخلني وكذا يدخلوا في متاهات ومشاكل تنحكيو شويه على الجانب القانوني وتخطوا ناخذوا معنا اسكندر من نابل دونك اسكندر في قلب اللي كنت تحكي فيه انت يا اركان خذي كهرباء من الخليج من عند قريبه وكان ضحيه عمليه تحايل وغش وباش يحكي لنا هو شنو اللي صار له بالضبط اسكندر من نابل 27 سنه مرحبا يا اسكندر
11: مرحبا لله وينك مدام
10: تحية لي كيف فضلك يا اسكندر
11: عيدك مبروك عيدك مبروك المستمعين الكل
10: عايشك وانت زيدة وتحية لنابل الكل يا سيدي
11: قبل ما نبدأ ساعة باش نكونفيرمي بالديتاي الكلام اللي كان يقول فيه السيد فاضل اللي بحثي
10: ايوه نوتر اكسبيرون اوتوموبيل
11: نسمع فيه وقادم نسترجع معناها في حبل الافكار بالرسمي مو مو الكهرباء خذيتها من عند واحد قريبي مش قريبي من بيت شوية
10: أيه؟
11: هي كهرباء خليجية خذيتها على أساس ضعيفة خذيتها بيت بشوية بشوية جمعتين بالوقت جمعتين من زمان اكتشفت كونها دهنة ماشية طبيعية فيها ديفو إلكتريك أيه؟ يعني ظاهرة كلي وصل لها شوية ما قبل كما كان يحكي الأستاذ الكريم مهديك بالضبط
10: بالضبط
11: بالطبيعة أيه؟ حبيت أن خلينا نكملك ساعة الموتور يكونسومي في الزيت تشعل حتى تحط كونتاكت ولا موضوع طول تحسها دخلت بعضها معناها فهمت فما إلكتريك سباس با ومشيت حتى حبيت نحكي معها قلت له راه هصار هكا وهكا وهكا قال لي لا مستحيل وراك انت اللي عملتها وانت ودي راه يا سيد راه الكهرباء اكسيدونتي لا راك انت رايتك في الزيت راهي عندك انت كل شيء معناها وليت
10: بعد يعني. قداش وقت انت رجعت حكيت معها
11: من بعد دو سومين هيك نتاع
10: معناها جديده الحكي مش بعد 6 شهور ولا 8 شهور ولا عام وهي معناها انت هزيت ثبتت طلعت شنو كيما كان يحكي اركان معناها ايناندي ولا اكسيدونتي
11: اكسيدونتي كاريمون
10: كاريمون معناها وهذا يعني خاطر برشا يقول لك تشري من عند معرفه من عند عبد تعرفه يعني هذا ما تعرفه
11: صدقني ما تفرقش الخاتم ممكن الله اعلم ممكن عنده مسببهم الدنيا صعبت ولا مش عارف العبيد ولات ياسر معنا على الفلوس وصدقني حتى في النيغوسياسيون معايا على الكهرباء من بار حبيت يهلك حتى 100 دينار
10: شاد صحيح
11: وانا والله يعلم بيا ربي كيفاش لمتك الفلوس وكيفاش تسلفت وكيفاش اخذيتها باش ماشي خدمتي تصير نصرف عليها برسك النص نتاع سومه او تصرفتوا عليها وتو هكا واحد فاهم حب نبيعها واصلا مش لاقي سومه فما نحب نبيعها حتى بنص السوم اللي خذيته معنا مش حتى مش نعود مش لعبه
10: قداش عندها عندك اسكندر عام عامين قداش عندها ملي
11: طبعا عندي عام ونص برسك بس صرف على 18 مليون وانا شارع 30 مليون
10: تصليح بركة معناها
11: تصليح بركة يقولوا ما زالت مش مصالحة كومبليتمون ولا فما حاجات ما تصلحش
10: اي بصفة عامة اسكندر يقولك اللي تعدى بتجربة هكا يولي خاف من شارين كهرباء دوكازيون ويمشي يقولك نشريها من الدار اقل ريسك حتى كان الماركه نتاعها متواضعه. انت شنو رايك بعد اللي عشت؟
11: فوالا سي تري تري امبورطون. هذاك شنو نصح بيه العباد؟ انا واحد من الناس تربيت شافت حبو موضوع هذا ما عادش ندخل فيه بتاتا. نمشي ناخذ كريهبه عاديه جديده مهما كان سوم، حتى اقل سوم خير. ناس بكري يقول لك جديد بعمري ترتاح منه كل 5-6 سنين تصليح. وانا رايي بالي مرتاح ما عادش ندخل فيه مواضيع هذوما، خاطر اذا كان وصلت خل صاي ما عادش تعرف تخرج منها. توحل فيك كنت خاسر برشا فلوس وعمل زيد في الوقت، وما عمل هي عندك باقي باش تخسر في الفلوس. وما تنجم زادة تتمانيك على عباد وتعود تبيعها بنفس طريقة
10: اللي خلت من عندك. تقلق أهالينا في الجنوب ديما، احنا في تونس الكبرى نقولوها عادي مش مشكلة. باهي اسكندر، نشكرك اللي تقاسمت معنا تجربتك وحكيت على اللي صار عليك. معناها فينا المو معرفة مش معرفة، قريب مش قريب، لازم الانسان مهما كان الطرف اللي باش يشري من عنده يثبت كما كان يحكي اركان في النقاط اللي ذكرناهم الكل. شكرا ليك يا اسكندر، يعطيك الصحة. وني نرجع معك اركان، معناها الكهرباء ساعات مزيانة مبرقشة نظيفة نقولوا احنا باللغة متاعنا، ولكن هل انه فما ناس مختصين في انهم يعملوا معناها كاموفليو ويمسكيو الديفو متاع الكهرباء عن طريق هاو الفار هاو الطولة تلمع هاو الانتريور يعملوا له لافاج ابروفوندي، ولكن هذية سيد لابودغوزيو معناها ماهيش مؤشر. وفما شكون اللي زين بيظهر مزيانة هزها جوست الكيوسك ولا غسلة خفيفة، ولكن فما ناس مختصين مختصة في الزغناك وفي التحيل. على قد ما كهرباء نظيفة واحد يولي خاف معناها.
9: والله ليه ليندا، فما صناعية اللي يصلحوا التصليح، فما اللي يصلح على قواعده، وساعات كهرباء تو الكهرباء الكل معرضين معناها انهم يتضربوا ولا معرضين انه معناها يصيروا فيهم مشاكل. الحكمة انك تصلح على قاعدة السيارة متاعك، انه صناعي اللي يصلح السيارة يصلحها بالقدي. ساعات راهو ينجم يكون صاحب السيارة ماهوش هو المذنب، هزها لصناعي وصناعي مثلا سبحان الله ما صلحش الكهرباء بالقدي وغشوا في عملية الإصلاح وما غيرلوش القطايع الكل اللي لازم يتغيروا. دونك انا شنو ننصح، لازمك تعرف تختار وين تصلح السيارة متاعك، لازم تثبت من قطاع الغيار متاعك الكل اللي تبدلوا ولا اللي شريتهم ولا اللي قالوا لك رانا بدلناهم لازم يكونوا بالحق تبدلوا، ولازم طريقة الإصلاح تكون معناها على قاعدة ونظيفة وما تكونش معناها مبنية على الغش ولا على الكاموفلاج ولا ما يسمى بالمكياج.
10: احنا عندنا في يصلح مكياج، اما اللي باش يشري اركان
9: اللي باش يشري سياره لازم يثبت في الكهرباء اسكو الاصلاح نتاعها صار بطريقه سليمه، اسكو صار على قواعده ولا. وطريقه التثبيت راهي سهله بالنسبه للناس المختصين اصحاب المهن اللي دو ميتيه هذه الخدمه نتاعو، راهو ما ينجمش يغلط في سياره مصلحه ولا مش مصلحه ساعه مبدئيا. واسكو تصلحت بالقدا ولا ما تصلحتش بالقدا، هذا الكل راهو سهل وديبيستاج نتاعو، راهو الغشه تصير كان للعبد اللي ثبتش بالقدية ويتسرع كما سيد قبيلة سيد المستمع اللي حكي عطا التجربة متاعه وقالك داروا بيا عملوا لي مسرحية سرعوني كمل زوجته قالت له معناها الكهرباء هذه نحب عليها توا نهار جمعة في الليل والبلديات مسكرة، ورغم هذا الكل شريت السيارة متاعه وما فحصهاش كيما يلزم. بعد قعد سنوات وهو يقاسي معناها من اللي فيس كاشي هذوكم كل مره تخرج له مشكله في الكهرباء نتاعو
10: بالضبط. به احنا
9: سينو العباد اللي نفوا سياراتهم باش يبيعوهم سي ليجيتيم ليندا،
10: اي
9: ينظف كهربته باش يجيب له سوم خير يزينها شويه.
10: احنا نحكيو على المكياج مش على
9: المكياج، هو معناها انك تعمل فيس كاشي تخبيه بنيت انك تغش الناس، هذايا الحقيقه يمنعوا القانون ويمنعوا العرف ويمنعوا حتى معناها الاخلاق نتاعنا، ما تسمحلناش نعملوا هكا في تونس
10: بالضبط. اركان نشكرك برشا، احنا باش نواصلوا في نقاط اخرى في علاقه بموضوع اليوم، وباش نحكيوا شويه على الجانب القانوني بما انه برشا ناس

0: مداخلات، برشا الناس تعرضت التحيل في إطار بيع وشراء سيارات مستعملة، فما شكون يكمل للآخر كيما سي الحبيب دخل معنا قبيلة ويسترجع حقه، وفما ناس تسلم وتقول لك على غالب باخي أنا باش نقعد نتبع في المحاكم وتاخذ البروسيدور برشا وقت. خليني نمشي الأول سؤال معك أستاذ، عموما فما قضايا بعدد معناها كبير منشورة اليوم في المحاكم متاعنا في علاقة بالغش هذية والتحيل اللي زغناك في بيع وشراء سيارات مستعملة؟
1: هو الحق ما فماش إحصائية تعمل جرد كم القضايا المتوفرة في هذا الإطار، لكن هي قضايا موجودة والقانون يأثر وظائف بيع المنقولات والسيارات، ومن ناحية أخرى أيضا يؤثر أشكال البيع وضرورات ذلك، بمعنى أن العيوب الخفية مضمونة، المفروض تكون مضمونة سواء كان من خلال التتبع المدني أو التداعي المدني، كما أيضا الفصل 291 الفصل المتعلق بالتحيل يتحدث أو ينص على الإهام بأمر غير واقع والإهام بأمر غير حقيقي واستعمال الحيل والخزعبلات في هذا الإطار، وهذا أيضا منطبق، بمعنى المشتري أو مشتري السيارة له الخيار بين توجهين، بين اتجاه يتعلق بالتتبع الجزائي في جريمة التحيل أو فيما يتعلق بالاتجاه المدني أو بالمنح المدني المتعلق بضمان العيوب الخفية أو حتى إلغاء عقد البيع.
0: ممكن إلغاء عقد البيع
1: طبعا طالما وقع الغلط في ذات المعقود عليه، يقول النص في مجلة الزمات وعقود هو موجب لإبطال عقد البيع، لأن يكون عقد البيع باطلا لأنه فيه عيب من عيوب، فيه عيب من عيوب نسميه نحن عيوب الرضا، لأنه لو كان ما جاتش السيارة، لو كان جات السيارة بغير ما اشتراها به ما كانش يشريها. يعني هو يشري في سيارة على أساس أنه مثلا ماشي 100,000 كيلومتر، يجي بعد يكتشف أنه ماشي 200,000 كيلومتر، ما كانش باش يشريها لو كان هو في باله انه ماشي 200,000 كيلومتر.
0: معناها اذا كان اثبت اللي فما تلاعب في الكونتور من حقه يبطل كاريمون العقد،
1: مثلا تلاعب في الكونتور او سياره متعرضه لحادث مرور كبير اضر بالهيكل او سياره فيها ضرر فيما يتعلق بالرقم المنجمي او فيما يتعلق بالرقم المطروقي تسمى السياره، ف جملة الاعتبارات وجملة هذه الإخلالات موجبة لإبطال.
0: فما سؤال مهم أستاذ، كيفاش نجمو نثبتو أنه الضرر برشا تكلم وقالك قالوا أنا بعت لك سيء وانت خذيت، شكون قال الضرر ما صارش عندك؟ هل مرموت بمدة معينة؟ لأنه ما فماش جارانتي كي تشري من عندها بارتيكولية، مش كيما تشري من عند دار تعطيك جارانتي على 3 سنين عامين اللي هو، فهوني كيفاش ممكن إثبات ذلك أستاذ؟
1: لا هو الخلاف حتى مع دور البيع في خلاف الحق، يعني هناك خلافات قائمة فيما يتعلق بإخلالات معينة مع دور البيع، أنه يبيع له السيارة والسيارة بعد تكون غير مطابقة يمشي له على أساس بشي يرجع له السيارة أو بشي يعاود له سيارة أخرى، وبالمقابل يكون ثم انعدام التزام أو مماطلة من يلقى روحه في نفس الوضعية، سواء كان الشراء كان مع جهة خاصة أو شخص طبيعي خاص
0: ولا كونسيسيونير،
1: كانت مع شخص معنوي أو كونسيسيونير أو بيع سيارات، باش يلقى روحه في نفس الوضعية. الوضعية متعلقة بشنو؟ بأنه هو شراء سيارة بمواصفات معينة يلقى او يكتشف انه صارت انه هي
0: اي، ولكن مع الكونسيسيونير عنده في يده غارانتي، اما مع البارتيكولي ولا مع قشار ماهوش كيفاش ينجم
1: متفقين فيها يثبت. متفقين فيها
0: كيفاش يثبت؟
1: يكون اساسا يكون اول حاجه يعمل معاينه، ثاني حاجه يعمل لنا على العريضه في تكليف خبير، يكلف خبير مختص لتحديد الخلل، يقول انا شريتها مثلا بالمواصفات 1 2 3 مثلا، توا فيما يتعلق بالكيلومتراج واضح انه هو في التابلو دبور عنده الكيلومتراج 100,000 كيلومتر، ولما تعدى على الماكينه يلقى 200,000 كيلومتر،
0: معناها الدليل واضح،
1: الدليل واضح. يعني
0: في حالات اخرى في حالات اخرى معناه لازم تدخل على الخط ديزكسبير ومعناها
1: حتى الكيلومتراج هذا قد يستحق سيستحق اكسبير معناه سيحتاج لتكليف كبير. يعني شو الاضرار اللي في السياره اللي ممكن الواحد ما يقبلهاش؟ طبعا للضرر.

0: الضرر الموجود أو تبعا للضرر الخفي أو للعيب الخفي الذي اكتشفه تتحدد آلية
1: لازم الإكسبير يفهم إسكو قبل البيوع ولا بعد البيوع. بفهم نقطة أخرى مهمة أستاذ قبيلة، أحكينا على حكاية الشاسي المضروب ومعناها المدخلين قالك فكولنا السيارة على خاطر ما علاش ما تبعتش، هذا سؤال من المستمع، علاش ما تبعوش اللي باع لي الكهرباء شاسي نتاعها مضروب؟ معناها هما استدعاوا قالت لك للجورجاني المرا اللي شريت وفكوا لها الكهرباء وقالوا لها راهو اكتشفنا لي شاسي مضروب وكها، وقالت لك ما صارش تتبع للطرف الاخر اللي هو باع اللي هو غش.
0: حق في عديد من الحالات التي مرت امامنا لا وصلوا ثم حاله ثم وضعيه وصلوا السابع مالك إلى الخلف إلى الوراء، معناها
1: سبعة
0: مش معناها تم تداول السيارة مثلا من 2009 إلى غاية اليوم بين 9 مالكين،
1: يعني تبيعت سبع مرات
0: جملة المالكين. تبيعت سبع مرات، تم استدعاء جملة المالكين السابقين الحق، معناها ليش تم وضعية تبعا للحالة، وقلنا قبل حتى وإحنا حاضرين معكم في عدة مرات في البلاتو تبعا للحالة نجموا نفهم مطبقة طالما ما نسميش ملفات معروضة أمامنا ما نجموش نحطوا
1: عليه يعني يتبعوا تخاسابيليتي باش يعرفوا في السبعة ملكين وين التلاعب صار.
0: بالطبيعة كيفاش باش صار التلاعب من غير المنطقة أن يستدعوا الملك الأخير ويقولوا له أنت المسؤول، معنى هذا غير منطقي لا من ناحية الاستقرائية ولا من ناحية القانونية.
1: ولكن يعني إذا كان نرجع القضايا مشابهة أستاذ في الأخير، إذا كان لقاو الشخص اللي قام بالتحايل وبيع شاسي مضروب، شنو حق الإنسان اللي فكوله الكهرباء؟ معنى شنو الأضرار الممكنة؟
0: يقوم ضده أيضا، يقوم ضده في التحايل ويقوم ضده في إرجاع الأموال اللي تسبب في أفعاله،
1: وللأسف نجم تدوم سنوات. معناها
0: التقاضي بزمن القضايا، نحن كذا مرة عبرنا أنه زمن القضايا صحيح قد يعتقد الإنسان أنه معطل، لكنه رغم طول الزمن القضايا سيسترجع حقه بإذن الله. أيوة. فالفكرة أنه تابعا للحالة تتحدد آلية المواجهة من ناحية، وتتحدد آليات البحث والاستقصاء والتقصي حول وضعية السيارة، هذا واحد. اثنين، أيضا تابعا للحالة وتابعا للضرر يمكن تحديد كيفاش باش نتعاملوا مع الوضعية. بمعنى قولي انت اللي باع مثلا نجم يكون اللي باع لك مباشره ما في بالوش،
1: اي
0: اوكي
1: هو بيد ضحيه،
0: نجم يكون هو بيد ضحيه وتعديت، يعني نقولوا انه جاب له معاينه جاب له المعاينه حاضره جاهزه ما الى ذلك، مش شام لانه باش يجيب له المعاينه.
1: فما نقطه اخيره
0: تعاود معاينه اخرى تولي تلقى اشكاليه صايره.
1: فما نقطه اخرى استاذ، نذكر مره ما كنا حكينا على شخص كرهبته ذولي على الليزينغ والا تم حجزها ولا حاجه كيما هكا، ومشى في ساعه بيعها المراه قبل ما تخرج فيها بطاقه، معناها انهم يحجزوها وصار عندها هي الاشكال وكيف كيف نفس المشكله. هذا من بين الحاجات القانونيه اللي وقت نذكر قلت لك مش معقول، معناها هذا كل مشكله نتاع تحيين.
0: صحيح، هذا مشكله نتاع تحيين، قاعده بيانات وقاعده معطيات اكثر منه مشكله نتاع تحايل او تحيل او اغلاط في ذات المعقود.
1: يعني مش بيعها قبل ما يصدر
0: ما يكون حتى هو ما في بالوش.
1: ينجم يكون
0: مش بشرطيه، يعني ينجم يكون هو زاد ما في بالوش. لا، هي علاش احنا قلنا ضبط الحاله في مثل هذا النوع، خاصه الموضوع يتعلق بالمنقولات، ضبط الحاله بدقه هو ما سينتج وما سيخلف الحل اكثر منه، لانه الروايه والفكره العامه واضحه. الفكره العامه انه واحد بيعلك سواء كان سياره او اي شيء اخر منقول او عقار، لقيت فيه انت اشكاليات تسبب فيها هو او كان هو على علم بها ولم يعلمك بها، فهو شكل من اشكال التحايل. هذا بيت
1: اخر
0: هذه مغالطه وتمس ركن من اركان العقد المدني، وبناء عليه يجوز
1: ارجع اخر سؤال مهم جدا استاذ، اخر حاجه مهمه جدا كنت نجم تنصح بها المستمعين، كي باش تعمل ان كونترا دو دو داشا ولا دو فون دو فواتور، معناها كهرباء مستعمله، هل انه من حقك في وسط الكونترا تذكر العديد من التفاصيل اللي تحميك لاحقا، الكيلومتراج اللي هو بيعلك به تفاصيل. شنو تنصح؟ شنو تحط؟ معناها ما ناخذوش الكونترا كلاسيك من المكتبه ونكتبوا اسم ولقب بطاقه تعريف. شنو تنصح حاجات نزلنا
0: ما حدوه؟ هو اليوم عروض البيع واضحه، يجي يقول لك مواصفات معينه في عرض البيع، سياره ماشيه كذا، المكان تتعرض الى حوادث، يا سيدي ما هو الضرر ان ذكرنا كل ذلك سفرين، انه السياره ماشيه كذا كيلومتر، واحد اثنين ثلاثه اربعه، على الاقل اقامه حجه. هذا هذا هذا اليوم خاصه انه عقود، انه تحرير عقود السيارات او عقود بيع السيارات هو تحرير حر، بمعنى بين الطرفين يحرروا وثيقه ويعرف باللمضه. فما تضررش يتذكر جملة التفاصيل أو جملة المواصفات التي على أساسها قام المشتري بشراء السيارة، ما فيش حتى ضرر. وهذا طبعا خاضع لإرادة الطرفين والاتفاق بين الطرفين، غالي يقبل يقبل ما يقبلش وما إلى ذلك. فالفكرة تكمن في أنه عرض البيع هذاك الذي كان مسببا للشراء والذي سبب مباشرة الشراء، اللي هو جملة المواصفات اللي قيم عليها السيارة في العرض، وما قاله البائع نذكرها،
1: واحد
0: اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونتوكل على ربي. وفي كل الحالات يحق له وسيحق له في كل الحالات المطالبة بالتتبع، سواء كان المطالبة المدنية أو التتبع الجزائي في حالة
1: ما يكون ضمان زايد، يعني ضمان اكثر، على اساس انه بعد نجم يقول لك صارت عندك انت الاكسيدون لوغ كي هي اكسيدونتي من قبل، ولا حاجات على الاقل تثبت.
0: لا بالنسبه للحادث ما نجمش يقول لك هيك، خاطر الحادث محمول فيه التصريح، يعني الحادث يستوجب التصريح للشركه المؤمنه. فهذا صعيب برشا. يعني علاش احنا قلنا من الاول انه تبعا للضرر او تبعا للعيب الخفي المكتشف، المكتشف يتحدد شنو باش نعملوا.
1: اي معناها واحد ينجم يثبت كهرباء اكسيدونتي ولا لا عن طريق الاسيورانس، مش يتسمى معناها سكري نتاع السر نتاع حريف نتاعهم؟
0: لا هو ما نجمش يثبت من خلال الاسيورانس، اما زمن الحادث ما صار تصريح.
1: اي
0: فيمكن الرجوع لذلك لو كان اصبح محل خلاف ومحل نزاع قضائي، يمكن الرجوع للشركه المؤمنه ومطالبه بتاريخيه السياره
1: وقتها. واضح جدا، معناها ديما فما طرق باش واحد يلقى ادله وتخسابيليتي
0: وسائل الاثبات، يمكن خاصه فيما يتعلق بالمنقولات واسعه، ويمكن التوسع فيها خاصه مع التطور التقني اللي عايشينه اليوم والرقمي اللي عايشينه اليوم، مش ليست عائقا وليست حاجزا امام المطالبه بالحق.
1: بالضبط،
0: بقي انه اراده المشتري او اراده من خضع لعمليه المغالطه او لعمليه التحيل في المتابعه والتتبع، هذا هو المحدد المركزي في الوضعيه اللي نحكي فيها.
1: واضح جدا أستاذ، نشكرك برشا، يعطيك الصحة الأستاذ محامي أحمد بن حمدان اللي وضحت كل هالنقاط هذوما في حلقة اليوم، الجانب القانوني في علاقة ببيع وشراء السيارة المستعملة لي فواتور دوكازيون. نعرفوا لي برشا ناس ومعناها مارشي كبير فيه البيع وفيه الشراء، ولكن للأسف ما يتعداش ديما كيما نستحب، فمع بيت تقعد تلم في شوية فلوس اللي هي بالنسبة لها برشا باش تاخذ قريبة للخدمة، كيما كنا نسمعوا المرأة باش توصل صغيراتها، ولكن تلقى روحها معناها ضحية تحيل. شكر كبير ليك أستاذ، يعطيك الصحة. نرجع معك أركين، دونك سمعنا الجانب القانوني وبرشا نقاط تم توضيحها، لو باش نمشي معك أنت كما اكسبير اوتوموبيل، شنو تنصح الناس اللي باش تشري سيارة مستعملة عموما، بخلاف اللي حكيته على الجانب التثبت في الطولة والميكانيك والكونتور والشاسي هذاك الكل، ولكن في العموم هل تنصح أنتخ بارتيكولي خير، هل تنصح ما يتعداوش بانترميديير بقشر، هل دالي شوروم، كيف شنو النصائح نجمو نقدموهم؟
2: والله ليندا ما فماش قاعده معناها انه باش نجيو نقولوا مثلا ما تتعداش بتاجر ولا بقشر ولا بشوروم. ليه؟ كي يبدا تاجر صادق صادوق يكون تاجر معناها ثقه، بالعكس نجم تحمي نفسك من الغشه اترافير شوروم، عنده موثوقيه معناها، خاطر التاجر ابريتو عنده خبره اكبر برشا من اي عبد يشري سياره في شراء سيارات اللي بشي بيحها وإلا سيارات اللي بشي قبلها من عند حرفاء وكواسيت. معناها كي يكون هو صاحب شوروم ولا صاحب الشركة هذية اللي موجودين في العالم الكل وقائمين دور كبير معناها في بيعان السيارات المستعملة والجديدة زادة في بعض الدول، كي تحمي نفسك أنت إنسان كونيسور، إنسان فاهم، شريكة فيها برشة معناها ناس يخدموا وناس قاعدين يثبتوا في السيارات، وعملية فحص واضحة وبروسيس واضح متاع فحص سيارات مستعملة باش يحطوها معناها للبيع للحرفاء متاعهم. بالعكس في الصورة هذه تنجم تحمي نفسك أنت بالشركة هذيك اللي باش تعمل معها، وبهك التاجر هذاك اللي باش معناها يوفر لك سيارة نظيفة، وتنجم معناها تخضع المعايير معناها صعيبة برشا في الفحص متاعها، وتلقى أنت لا بيغلوغاغ اللي تلوج عليها واللي تنجم تكون عندك كوم
1: دوزيام. تحكي على لي شوروم ولا لي كونسيسيونير؟
2: نحكي على لي شوروم. لي كونسيسيونير في تونس قليل برشا، إذا كان يبيعوا السيارات المستعملة مش كيما في الخارج، يبيعوا لها سيارات جديدة. في بعض الأحيان تلقى في عند بعض لي كونسيسيونير السيارات المستعملة، لكن نحكي توا على التجار ولي شوروم اللي راهم موجودين في ولاية الجمهورية.
1: إن نحن الأغلبية أكيد نزوم، ولكن فما تيمونياج ناخذوا بعين الاعتبار تاع محمود اللي أخذها من شوروم طلع فيها مشكلة، ثم مدام زينب اللي الوقت مش فينا ناخذوها ما كنوصل لها صوتها من العوينة تقول خديت كهرباء كيف جيت نبيعها فقط لي كونتور مضروب على أساس ماشية 80,000 ولكن هي ماشية 225,000، خذتها من شوروم على أساس فواتور دو لوكس وجاية من برا. دونك هذايا أونكور أون فوا صحيح شوروم
2: اللي جاي بالمرة من برا مش ديما مش ديما معناها كهرباء نظيفة،
1: واللي من شوروم مش ديما زادة كهرباء،
2: ومش ديما شوروم هذاك ينجم يكون هو بيدو ما في بالوش اللي سيارة هذيك
1: إذا كان ما فهموش جارانتي هو.
2: وحاجة أخرى ليندا مانيش باش نقولوا اون فا با دراماتيزي ونقولوا احنا في تونس اكثر عباد معناها مانيش ثقه في بيعان السيارات ولا مانيش ثقه دون لابسولو، لا راهو احنا مانيش متطورين برشا في الغشه نتاع السيارات كيما متطورين مثلا في اوروبا. فما دول معناها اوروبيه راهو معروفه في تصليح السيارات الاكسيدونتي، وكيفاش الكراهب معناها زوز كراهب اكسيدونتي تخرج تولي كراهب واحده معناها تنجم تتباع، وراهو الغشه اللي موجوده في بلدان اخرى معناها متقدمه واللي فيها معناها معايير كبيره للسلامه ومعايير كبيره للرقابه، راهو الغشه متطوره عندهم ألف مره اكثر منا احنا في تونس. دونك اليوم بالحق لازم اي عبد باش يشري سياره لازم يعمل بروسيس واضح يطبقوا بحذافيره في الفحص نتاع السياره نتاعو، سواء حب معناها ياخذ حاجه من عند تاجر نتاع سيارات، سواء حب ياخذ حاجه من عند بارتيكولي ولا حتى من عند عبد قريب من العائله. هاك تسمع معناها فما حالات نتاع غش
1: يعني كسوسوا شوروم صديقك قريبك براني عليك قشار بارتيكولي لازم نتبعوا للخطوات اللي انت حكيت عليهم قبيله.
2: عندك نيفو دو كونترول نعاود نذكرك فيهم سيد المستمع، لو كاروسي الثقه، الميكانيسيان الثقه، والميكانيسيان اللي عنده زاد الماكينه ثقه ويحب هذا يكون هو نفسه عنده الماكينات. خاطر اليوم الحقيقه الصناعيه نتاعنا مقسومين في على زوز كلونات، فما لو كلون دي زونسيان اللي ما حبوش يطوروا من انفسهم، ندعوهم انه يتعلموا ويطوروا من انفسهم وياخذوا معناها الانيشيتيف ويطوروا شويه الخدمه نتاعهم ويجي يعملوا لي ماشين هذوما، والا معناها لو كلون تاع لي جون جدد الموتيفي اللي راهو فيهم اللي قاعدين يتعلموا قاعدين معناها ياخذوا في لي ماشين وقاعدين يتعلموا كيفاش يعملوا ولا بروغراماسيون ولا ريبروغراماسيون وتصليح معناها لي انسترومونطاسيون الكل نتاع السياره سواء في العطب والا في الاكسيدون في حاله معناها الاكسيدون. دونك انت كي تجمع بين هالصناعيه هذوما تصرف شويه فلوس الحقيقه حقها الدياغنوستيك والاكسبرتيز هذيا، لكن تحمي نفسك من الغشه وتحمي نفسك من هاك الكابوس نقولوا احنا ليندا اللي باش يتواصل في اعوام عبيد قالت اعوام معناها تتعذب بسيارات فيها مشاكل.
1: يا تقعد تتعذب مع سيارات وتعاني فيها وقالك صلحتها بحق شريها ولا اشتر، والا باش تمشي تتعذب سنوات في المحاكم باش لاثبات الضرر هذيا. وفي كل الحالات احنا ما نعموش، ولكن زاد موجود ناس اللي تعرضت لحايل والاغناك عند بيع وشراء سيارات مستعمله. نشكرك برشا اركان بن فضل نوتر اكسبير اوتوموبيل وخبير في السيارات على حضورك في حلقة اليوم وتوضيحك البرشة نقاط. يعطيك الصحة،
2: عيشك ليندا، ان شاء الله نكونوا نفعنا
1: بفضلك يا سيدي،
2: وان شاء الله بون شانس. لا بيرل غار اكزيست، اما باش تلقاها كيما قلنا لازمك بروسيس واضح وتفركس بالكدا وتثبت لي فيس الكل باش تنجم ما يغشك حد.
1: لا بيرل غار كيما اللي لوج على زوجة المستقبل قلت لوج تلقى لا بيرل غار. دونك
2: كيف كيف السيارة كيما المرأة التوانسة يحبوا برشا السيارة، كان فما كوت فودغ مع السيارة راهو باش تاخذها
1: نفس الشيء،
2: كان فماش لو كوت فودغ راهو لا
1: بي. ونشكر زاد كيف كيف نشكرك أركان مرة أخرى والأستاذ المحامي أحمد بن حمدان دخل معنا في نهاية الساعة الثانية باش عطانا الجانب القانوني يعطيه الصحة. في الأخبار جينا زميلنا مراد الدريدي قدم لنا موعد اخبار لاب على موزاي كافي, واحنا نتلقاو الحلقه الجايه ان شاء الله غدوه في فورم كالعاده من الساعتين للاربع نهار الجمعه, وتشاركوا معنا كالعاده على 71 13 ألف. نشكر الناس الكل اللي هزوا تليفون وتقاسموا معنا تجاربهم في علاقه بموضوع اليوم التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعمله. ميرسي توت ليكيب نتاع فورم. في الميكرو لينا راح نقول لكم الى اللقاء في حلقه جديده من فورم.
3: هذه معجزة المهدية لازم.
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلاملت.
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم, آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية, كل قصة عندها مغزى, ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: مستمعي موزايكا فام, أسعد الله أوقاتكم من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا, يقع التجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين, وفق تصريح مدير عام الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بدل الدين الأسمر لمزيكا. أضاف الأسمر خلال ورشة عمل خصصت لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها اليوم وكالة تصرف النفايات أنه يتم توجيه حوالي 10,000 طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية. وأكد أن الوكالة تسعى إلى تعميم عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية.
16: لا في تونس النسب اللي يقع تجميعها وتثمينها تثمين مادي أو تثمين طاقي, خاطر شريكنا بيوديكس هو ينتج الوقود الحيوي من الزيوت الغذائية المستعملة من النفايات. ثم مؤسسة أخرى والله يشوف هو نحن ما يقارب 45% من اللي يقع تجميعها وتثمينه هذا الزيوت, وهذه زيوت متأتية خاصة من كبار منتجي النفايات هذه الزيوت الغذائية المستعملة, معناها كيما المطاعم كيما الهياكل الكبيرة والبقية. علاش ثم صعوبة؟ على خاطر متأتية من صغار منتجي النفايات اللي هم المتساكنين السكان, معنى الكميات ضعيفة, والكميات الضعيفة هذه في بعض الحين يقع القاها عشوائيين قنوات الصرف الصحي وإلا في الفضاء, وهذه اختيرة برشا حتى نرفع من نسبة الزيوت المتأتية من المسك. بالطبيعة حبوا الناس كل تنخرط معنا, الهدف واضح, الهدف نحن سطرنا يعني الهدف متاعنا قلنا 45%, ولو أنه 45% من الرسكة والتثمين معناه يعتبر نسبة معناها باهية. إذا كان نعرف نحن المعدل العالمي اللي هو متاع التثمين للنفايات عامة هو في 7% رأو المعدل العالمي, نحن 45%, لكن نحن بالنسبة لنا حددنا هدف كون يلزمنا نوصله حتى 55%.
15: وزير التعزيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجة والطاقة صلاح الزواري يؤكد اليوم الأربعاء بمنوبة الشروع في جوليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجار من معتمدية المرنقية وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. وأوضح الزواري أن الوزارة حريصة على إنهاء المساكن وفق المواصفات وكذلك إنهاء كل المكونات ومنها المصاعد الكهربائية والمساكن الجماعية والتأكد من اكتمال عمل الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز وجميع مكونات التاير الخارجية ورفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تسجل والتي تم التأكيد عليها قبل عملية التسلم الوقتي للمشروع. ولفت الزواري في ذات السياق إلى عرض القائمة الإسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية النوبة, وستشفع هذه المرحلة بالإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة على القائمة النهائية. على إثر تسجيل عديد التجاوزات وعدم الالتزام بالتراخيص البلدية المسندة بعنوان الإشغال المؤقت للطريق العام. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيدة يؤكد في بلاغ رسمي إطلاق حملة واسعة اليوم للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيفة من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المفتوحة للعمومة. مصدر أمني مسؤول الحمامات يفيد أنه تم أمس العثور على جثة كهل قرب سكة القطار بمدينة الحمامات، عينها ممثل النيابة العمومية وأذن بنقلها إلى التشريح بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل. وأضاف محدثنا أن النيابة أذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة، فيما أشار تقرير الطب الشرعي الأولي إلى شبهة الموت بجرعة زائدة من الكحول والحبوب المخدرة نقلا عن المصدر نفسه. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يتبنى اليوم الأربعاء إطلاق صواريخ على تجمع عسكري إسرائيلي في شمال الأراضي المحتلة. وقال الحزب في بيان أنه استهدف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب بركة المرجة شمال فلسطين المحتلة بصالية صاروخية، وذلك ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. وهي المرة الأولى يعلن الحزب تنفيذ عملية إطلاق نحو الأراضي المحتلة منذ تهديد وزير دفاعها إسرائيل كيتس الثلاثاء بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استهدف الحزب الأراضي المحتلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
17: الأولى في تونس.

0: وسهلا ومرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس. شكرا لاختياركم موجتنا مستمعينا ومستمعاتنا ومستمعينا اليوم نهار الاربعاء 3 جوان 2026، على كل لسان جديده بالاخبار بالموسيقى بالجو الكبير على 71 113 ألف. بعد شوي نلعبوا على مليون كاش، 1000 دينار كارتة تحك في كارتة 1000 دينار مهدي موزيك فيم. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتليفوناتكم، تحية لكم وين ما كنتوا، رحبوا بكم على موقعنا، الموقع الأول في البلاد موزيك فيم بولنيت. كيف تبي الابليكاسيون تاعنا موزيك فيم تنشارجابل على اي او اس وعلى اندرويد. نرحب خونا خالد قطات، هلو جيتا، كيف الحال، شنو الامور، كنتوا بني والحمد لله في الاخراج كالعاده وفي الاخراج الرقمي، واخيرا لبس ملابس الصيف. فكهو احنا الشهرية ما نمشي شري شوية حويج نتاع الصيف. خونا طارق مرحبا، اهلا وسهلا، ومساعد المدرب الوطني لكرة القدم خونا دراكو، هلو هلو، كيف الحال، شنو الامور، كنتوا بني. ملكة الموجات الايجابية اختنا أميمة علي معنا في عدد البرودكسيون والعمل الصحفي، وكل يوم لبست لنا تبارك الله، تقول لبسه نتاع بابا بصر. مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا باللي اولويز ايبل خونا يونس الفارحي. اهلا وسهلا يونس.
1: اهلا وسهلا،
0: صفا
1: الحمد لله،
0: لاباس، امور طيبه،
1: الحمد لله
0: الحمد لله، ماشي لتصنيف
2: هكا قال لك ايبل تو اشيف اني ثينك، ما شاء الله مستعد لكل شيء، تو ما شاء الله على وخير.
1: تحقيق
2: تو اشيف
1: بدل معنى لا كنا حيتها بدل معنى
2: لا قلت لي تحقيق كل شيء، قلت لك الله معني انجاجي في كل شيء
0: باش يحقق ما شاء الله عليه
2: مشروع هو ذاك. مامي مع يونس،
0: مامي مع يونس صحيح. مرحبا يا سيدة عايدة،
2: دكتور الشيخ
0: كيف الحال، صفا
2: خبير الزيتين والزيوت والذهب الأخضر،
0: عايد عرب
2: صديق الجميع،
0: لمين صديق الجميع،
2: صديق البعض،
0: صديق أصدق،
1: صديق البعض، أوكي
0: صديق البعض،
2: وتطويت الجميع.
0: خلينا رايدين عايدة خير ما نخلخر
1: انا قلت عايده اليوم
2: مثلا
1: شفت كيفاش
0: دخول بقوه والله
2: العظيم من الفيديو اسمع الادرينالين طالعه من كيف دا واحد
0: فرحانه ما
2: فرحانه اليوم اخويا لاباس عليك
0: الحمد لله انت فرحان اليوم حسيت
2: موشح بالاسود يونس هذه الحكايه لازم نشوفوا لها حل لازم نشوفوا لها حل
1: ولا حفتها مع الحق كنت جدي جدا قلت لي عليه لك على ذي الكل

0: كل يوم اقعد عليه يا خويا.
1: ما فهمتش كاين سيعه الالوان الزاهيه وكل بلو وكل فيغ بيستاش واللورانج والغوز
0: ما فهمتش
1: ويبداو ظاهرين هكا بالكدا
2: غير الا غالب تحب
1: الا غالب الا غالب الا غالب خويا ما يصيرش في دماغو تتعدى جايه توا سيف سخنه الدنيا خونا حسن
2: حتى مشكله
1: رجعنا للالوان زهينا الحياه
2: حاضر
1: وشكرا خويا شكرا دكتور
2: نورة باللبيض مدام
1: جوزيف شنو حوالك
2: الحمد لله
1: لاباس عليك نور ذاتك ان شاء الله طروق اهلا بيك خلوده نسلموا على اميمه على دراكو بدي مشجع الرسمي للمنتخب الوطني التونسي شاكر في ستاندار ونسلموا على كل مستمعات والمستمعين
2: السلام عليكم الناس الكل نبداو كالعاده بالموسيقى دكتور دري فيتشرينغ سنوب دوغ يلا عطينا ستيل دري على موجات الاولى في تونس

0: غنيت البوتياج
1: صوتوا اختاروا لغنية البوتياج لغنية نسمعوها في الساعة الثانية من على كل سنة بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويس. اليوم نرجع بكم البيرسي والحفلة اللي قعدت في الذاكرة أندو تخوا سولي في وقت وين غنى رشي تهالة يرحمه مع فوديل ومع the number one and the iconic شاب خالد نحكيه على أندو تخوا سولي واحدة من غنيات خالد اللي تغنيت

من نفس الحفلة اخترني لكم واحدة من الغنيات اللي مشهورة في التراث الجزائري، غنية رابح دريسة. هي غنيها رابح دريسة ليلة، مش متاعه هو نعرف، هي غنيها ذكرنا الحراش، تحمل الحراش، هي يا رايح وينمسي.

0: هي خليت الطفوله بتاع اخونا يونس الفرحي. يلا نمشي وتسويت القالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: كيو سياحه. وينأكد وزير السياحه سفيان تقية بانه مستقبل السياحه لا يقاس فقط بعدد الوافدين بل بمدى جوده التجربه السياحيه وقدره القطاع على خلق قيمه مضافه مستدامه وتعزيز اشراك المجتمعات المحليه وحمايه الموارد الطبيعيه والثقافيه. وضح الوزير بأن تونس لديها مقومات سياحية وثقافية وطبيعية متميزة إلى جانب رصيد بشري من الكفاءات والشباب المبدع، وهو ما يخليها مؤهلة لتطوير نموذج سياحي أكثر شمولا وتنافسية واستدامة. شدد الوزير على أن الاستدامة ما عادش خيار بل وليت معيار أساسي للثقة والمصداقية لدى المستثمرين والأسواق الدولية. وأشار أيضا إلى بأن هالاستدامة هذه تشمل إدارة الموارد وأيضا تحسين جودة الخدمات وتثمين التراث والحد من التأثيرات البيئية. في سير المتصل أيضا أعلن وزير السياحة سفيان تقية عن توقيع اتفاقية تعاون بين لوينتيتي والمجلس العالمي للسياحة المستدامة في خطوة تهدف إلى دعم اعتماد المعايير الدولية وتعزيز منظومة جودة الحياة والجودة داخل القطاع. من المنتظر أن تفتتح الاتفاقية هذه وتفتح هذه الاتفاقية عفوا أفاق جديدة لتطوير مهام الديوان اللي باش يولي جهة معتمدة في مجالات الشهادات والاعتماد وفق المعايير العالمية للاستدامة بما يعزز تنافسية الوجهة التونسية على المستوى العالمي. كلام جميل سيونس اليوم. قل له سيد الوزير
2: جميل جدا
0: الحمد لله اللي بدينا نفهمه، خاطر أنا كي نسمع وزير السياحة فهم شنو المتطلبات بتاع العالم معناها ويقول لك الأرقام راهي ما عادش تعنينا، اللي يعنينا هو الجودة. أنا أقول لهنا شابوبا.
2: إيه كيفاش يمكن الانتقال من هالمرحلة اللي كانت تعنينا فيها الأرقام بشدة، وكنا نحكيه على سنوات المرجعية 2010-2019، الانتقال إلى مرحلة أخرى، رؤية أخرى، استراتيجية أخرى هي مسألة الجودة. كيفاش الانتقال، كيفاش يجي؟ أسكو يجي فجأة؟ أسكو يجي خطر فما بيان، خطر السيد وزير فهم؟ لا، فما خدمة، فما إعداد، فما تحذير. دونك إذا كان نحكيه على تنويع المنتج، معناها كل مرة نحكيه على تنويع المنتج السياحي نحكيه على عنا صحيح عنا أرصدة كبيرة، عنا رصيد كبير على كل المستويات، نحكي على السياحة الاستشفائية، السياحة البيئية، السياحة الثقافية، غيره غيره غيره غيره. لكن إلى الآن مازلنا معملين كالكبار، معملين على السياحة الشاطئية اللي نستناه في الصيف. وداير يقولوا أنه الموسم السياحي المتميز هو موسم الصيف، دونك ارتباط موسم الصيف بالسياحة الشاطئية يعني كونه فما إهمال أو تقصير ما في على مستويات أخرى اللي شتاء. وكنا نحكيه المرة فاتت على وقت الحكاية سيد الوزير قال فما باش نركزوا شوية على السياحة الصينية، على السياحة الصيني، وقلنا هاوش فما، وقلنا هاو علاش السياح الصيني ما يجيش، وقلنا علاش أنه فما 8 ملايين سائح صيني في باريس أما ما فما 25,000 بين 25,000 و 30,000 سائح صيني في تونس يجيوا في أكتوبر ولا في نوفمبر. دونك العام كامل الصحراء كيف كيف اللي هي كانت نجم تاخذ نصيب في في في, في الخريف ولا في الشتاء. دونك الاتفاقيات زادة كيف كيف، اتفاق المجلس العالمي للسياحة المستدامة هي اتفاقية جيدة، ولكن يجب المرور من مرحلة إلى مرحلة. هذه ما تنجمش تتعدى خاطر فقط تكلمنا، وإنما إعداد معناها دراسة كاملة، رؤية كاملة. وكنا هنحكيه على الوتلة، نحكيه على الخدمات. رأي إذا كنا نحكيه على الخدمات معناها يلزمنا نحكيه على الوتلة، نحكيه على اللي يدور حول كي غافي توتور، معناها أنا وقت يخرج السائح من الوتيل وين النجم يمشي؟ نجم يمشي للقهوة، نجم يمشي للرستوران، نجم يحوز في شارع نظيف، نجم يمشي للمنتزه، نجم يعمل مارشا، نجم يعمل دونك. هذا الكل مربوط ببعضه كيف كيف. زاد كيف كيف مسألة اليد العاملة بين ذفرين معناها المهني السياحة، أسكو الآن مؤهلين ولا غير مؤهلين، خاصة كونه ثم فترة اليد العاملة المؤهلة مشيت لبرا، ثم طلبات كبيرة على التوانسة لبرا في الخليج وفي أوروبا. دونك الانتقال ما هوش سهل معناها كيف مرة فيت.
3: ما هو هنا اليوم راو يونس يحكي على حاجة مختلفة تماما من اللي تحكي عليه أنت، واللي هي encore plus dur à réaliser. ومش يحكي على التنوع هذا راو تو اليوم دخلنا في كيس آخر يحكي على السياحة المستدامة اللي هي تعرف شنية السياحة المستدامة معناها اليوم حسب المعايير الدولية زادة معناها يزمك تتمكن من تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للسياحة والحفاظ على البيئة ورفاهية المجتمعات المحلية. شتعتيك أنا شنية تقول لك المعايير الدولية اللي حددها المجلس هذايا العالمي للسياحة المستدامة وزاد إرشادات الأمم المتحدة للسياحة اللي هما قالوا عملوا معاه بارتناريات هو مع لوانتيتي. شو يقول لك المعايير ذوما؟ شنو ما المعايير اللي يعطيوها؟ يقول لك الاستدامة البيئية كيفاش تتحقق؟ هذه تقليل استهلاك الطاقة والمياه تتحقق بإدارة النفايات وإعادة التدوير. عنا احنا هذا نقوم بيه.
2: احنا الكل هذا ننسيه.
3: الحد من انبعاثات الكربون والتلوث. تقول لك حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. تقول لك الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراثية من التدهور. أين نحن من كل هذا؟ هذه المعايير صحيح. هذه المعايير الدولية اللي احنا معناها اليوم نعملوا في شراكة وباش نعملوا على السياحة هذه المستدامة اليوم ونقولوا احنا سياحتنا ديجا العادية معناها السياحة فيها العادية ما قديناهاش عندنا أزمة كبيرة فيها مدة. مانيش معناها صحيح احنا كي نقولوا ما نخدموش على الحاجات الكلاسيك معناها التوريزم نتاع البكام ودرشنوة ماذا بينا نخدموا على توريزم على درجة اما رانا هذايا مازلنا ما حققناهش باش احنا نتعديو ونحكيو على سياحة مستدامة تستجيب للمعايير الدولية اللي هي ليزيكزيجونس نتاع المعايير الدولية حسب المجلس العالمي للسياحة المستدامة وارشادات الامم المتحدة للسياحة راهي ديزيكزيجونس كبيرة برشا محدة ياسر واحنا بعاد عليها pour le moment
2: الا انه يكون اللي قالوا السيد الوزير هي رؤيه واستراتيجيه بدينا يا سيدي بدينا اليوم بدينا الشهر الجاي بدينا العام هذا
3: وقتاش باش نوصل نحققوا
2: ننتظر اي معناها
3: عندنا مشاكل في النفايات عندنا مشاكل هذوما ما حليناهمش على مستوى بلدياتنا وعلى مستوى حومنا معناها باش توصل انت تستهلكهم كمعايير دوليه انت ما قدرتش تحلهم لهنا في وسط البلاد
0: اكزاكت
3: الحقيقه معناها سيد الوزير بالحق معناها ماذا بينا هذا الكل احنا يتحقق لكن راهو فما ستيب باي ستيب ايجا نحقوا ليسانسييل ساعة
2: ايجا نحلوا الازمات الهيكلية الموجودة في القطاع منذ سنوات
3: exactement.
2: بعد سنوات التذبذب
3: الخدمات المطار الاستقبال التاكسيات حاجات بازيك التنقل للوتلة الخدمات المعروضة داخل النزل الثقافة السياحة الثقافية السياحة الرياضية السياحة التاريخية والاستخدام واستثمار في التراث صيانة التراث لميز اون فالور تثمين التراث اللي هو مطلوب زيادة الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراثية من التداول اليوم اللي زيكزيجونس متاع اللي باش تعمل معاهم بارتناريا اللي هذية المجلس العالمي للسياحة المستدامة ان هما التراث دي باش توريهم له بقينا معناها وينهم معناها وكيفاش يتم
2: المحل خلينا ما نسيلش نكونوا ايجابيين لعل هذه مرحله جديده ستبدا من الان هذه المرحله دوك ننتظر بالحق
3: ونقدوا المرحله اللي قبلها
2: نقدوا بيان سور
3: من نجم نحسنوا المرحله اللي قبلها ساعه
2: وي
3: ونحكيوا على السياحه الكولينير زاد اللي حكينا عليها البارح تثمين موادنا اللي هي معناها تنجم تستخدمها بالقدا في الترويج للسياحه التونسيه استعمال معايير زاده ولا اجا نعملوا الفيرست ستيب هذيك نحسنوا فيها ونتعداو وبيسالش نجموا يتخدموا دو بير
0: وارجع لي اليوم لتصنيف الوتلة معناها اليوم معناها ظلما برشا وتلة ماخذين 5 اتوال وظلما ماخذين 4 اتوال الى ما اخر ذلك
2: هذا وقتاش تقنيت صح احسن اللي وقت تمشي للبلدان الاخرى تدخل لوتيل 5 اتوال تقول لي يا اخي اللي عندنا شنو هو
0: شو هذا
2: كان هذا ساكمل اللي عندنا شنو بالحق
0: ليه ما حد شيء ساعات تدخل لوتيل 3 اتوال تتحشم على روحك تدخل خير من 5 اتوال في تونس هو على كل حال ونقول اتوندون انه كما قلنا اليوم تكون معناها التقييم نتاع المنتوج السياحي معناها يكون مبني على المواصفات العالميه وثانيا المهم ما نقعدوش نجريو في قديش هجبنا 20 مليون 50 مليون قديش دخلوا لينا دو توريزم ما عادش حاجتي بيه توريزم دو ماس حاجتي بتوريزم دو كاليتي كيف ما يتقال اللي ينفع
2: دو لوكس
0: ولا لي دو كاليتي
2: دو كاليتي ودو لوكس يطلب برشا حاجات
0: يطلب برشا حاجات ويطلب اليوم زاد كيف انه نشجعوا من خلاله الارتيزانا ولي برودوي كيف دو تيروار نتاعنا وون ميز اون فالور كما قالت عايده بما تملك البلاد هذية من مقومات تراثية وأيضا ثقافية رأيكم يهمنا كومنتير على الباج متاعنا موزايك FM
1: قالوها اليوم على كل بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. سلم عليكم صديقنا سامي بنور، تحية كبيرة ليه. قال لك عايدة نزي ما عادش تعمل في حسن، دونك شفت كيف سامي تشكي بها ليك.
3: تحياتنا سامي،
0: تحية ليك، وعنده ميسيون مزينة في تلفزة مع صلاح الدين سكوحي ومع سوسن.
2: صديق
0: ربي يوفقهم على كل حال.
3: هو عرضنا تولوتا صليح
0: صليح
3: اي ليا برشا مريتوش،
0: شفت كيفاش انيق صليح ان لوف هذاك علاش ليه في الانيقه نتاعو. يلا سيدي تاجم عشان يجي بحال
3: ليه، يجري باش ياخذ على البنكه، يجري باش ياخذ على البنكه. والله خلي نخلط على البنكه في
2: نجيبو في البنكه في بومهل هو الاربع غير رجعوا
3: كل الناس ليه كان خلطت على البنكه وقداش جبت
0: ربي يجيبو في السويد ديش بجيش ب 20000 مسكين. خليه الراجل خليه رايح كون في روحه طفل خلينا نعرسوا له. يلا سيدي نمشيو للهاشتاج يحكي اليوم صباح في صباح الناس مع جهان ميلاد. ضيفها كان سيد محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتور الربحي تحدث في ميكرو جهان ميلاد على معناها التحاليل وأيضا العينات المخبرية من اللي معنى العينات اللي تم تحليلها في معناها في المخابر متاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية فيما يتعلق بقضية التسمم اللي صارت في المكنسي. ربي يرحم إن شاء الله الناس اللي توفيوا وربي يشفي الناس اللي مازالوا مصابين، وتبين بأنه نبتة شبه للسلق هي السبب وهي اللي تحطت في العصبين.
4: ما هوش تسمم عادي الحقيقة، هو تسمم. أنا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا. كانت الحقيقة أعراض خطيرة وخطيرة جدا، معناها في ظرف وجيز الحقيقة الناس كلها بقت تخمم شنية إلى غير ذلك، والحمد لله احنا خدمنا على سيناريو برشا. كل سيناريو حبينا نحطوا فيه شنية الإمكانيات الكل، وعنا زادة طاقة تحليلية تبارك الله سواء كان في القطاع العام في القطاع الخاص. صحيح التحاليل الجرثومية ظهرت موجود حاجات، ولكن ما هيش هذا اللي تسبب علاش احنا مشينا الامور الكيميائية. ثم مادة سامة وانطلقت الابحاث الحقيقة بار اليميناسيون بشوية بشوية الوين وصلنا، تم تحديد المادة اللي تثبت مادة الانابازين. جسمه هي مادة تفرزها عشبة معناها طفيلية، مادة معناها اسمها نيكوتيانا غلوسكا، وتسمى عند البعض تبغ الأزرق، عملنا شوية رشاد، عند البعض الآخر تسمى مصاصة، بالفرنسية تسمى فوتابا، وفي الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى. مادة العصبان الحقيقة هي اللي فيها النسبة الكبيرة متاعها المادة هذه السامة، وفي بكميات قليلة المرق والكشي اللي تخل مع اون كونتاكت مع العصبان. المادة الرئيسية اللي تثبت في التسمم هي العصبان. المادة هذه الحقيقة اللي هي خطيرة من جهتين، خطيرة من جهة العراء والتأثيرات الصحية، لكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه هي ظاهريا مع بعض الخضر الورقي. طيب شنو اللي وردوا بالنا؟
0: ردوا بالنا سختوا منين نشريه السلق متاعنا، لأنه هل النبتة هذه سيونسي نبتة برية سامة معناها من أنواع العنوي معناها الاسم العلمي متاعها يا سيدي اسمها نيكو تيانا جالوكا. دونك هذاك علاش ردوا بالنا بقدر المستطاع كتشبه لك ليك انتي كانوا ليك انت
2: مثلا ليك بحريه
0: ايه بحريه انت دوك بريه ذي خويا نبتة سامة ردوا بالك
2: رد بالي يعني مانيش تابعك
0: انت كنت باش تخفي مسلسل مسلسلات كي يطلعوا عصبين باش خذيتها المراه دونك ردوا بالك نعرف تخبي العصبين هذاك علاش
2: شوف نحب العصبين نحب
0: فوالا اكزاكتلي صحه باش فيه
2: باهي انا سالته كاو كنا نبتدي جديد علينا ما نعرفوهاش وجديد على مالي البلاد اللي عملها اللي استعملوها في العصبين ثم انه اذا كان هي نبته بريه السلق راه ما ينبتش في مناطق بريه السلق يتغرس معناها في منطقة معزولة بعيدة معناها في لحية ويتزرع معناها كيفاش معنا
0: نجم يكون
2: كيفاش وصل
3: لي وفما عبيد يونس فما ياخذوا عشيب برية كل يعملوا الكسكسي برشا
0: لا لا ما
3: عشيب
2: تحب تقول لي واحد يبيع في السلق يمشي للجبل
3: لا مش اللي يبيع في السلق ليه عبد هو نفسه يمشي
0: في السلق العربي تنجم تنبت عشيب طفيل
2: ما يعرفوهاش الناس معناها
3: تنجم ما تعرفهاش
0: عندي العبيد اجي اقول لك حاجه ساعه القضاء ليها غفله
3: ولا انفستي دخلت فيها جرثومه دخلت فيها حاجه والحاجه الايجابيه من المساله هذه يونس
2: سالت
3: لا تو التحليل
2: التحليل صحيح
3: شوف شنو هو شوف شنو هو الحاجه الايجابيه الله يرحم اللي توفيه هو كومون لا سيونس افونس كيفاش لا سيونس افونس ما تصير تصير لا قدر الله دي فيكتيم يصير معناها حاله نتاع تسمم ولا موت ولا حاجه تتحلل تلقى السبب تخرج معناها كيما هكايا يخرج يعمل تصريح يقول لك رد بالك من الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه راهي تنجم تؤدي لتسمم يلفو ايفيتي تعرف منين تشري النباتات هذه خاطر هي نبته بريه طلعت نبته بريه انفستي بماده اللي هي ماده سامه تعمل اسهال وتعمل وتوصل حتى للقتل هذاك شنو اللي حصل
2: حتى نباتات في استهلاكها المفرط يؤدي
3: فوالا دونك الحاجه الباهيه انه فم سويفي انه كثير حكايه كي من نوع هذايا تمشي انك للامور العلميه تعمل التحاليل اللازمه تكتشف سبب البعيده للحاجه اللي يسمع الدي باش تعالج باش تنبه العبيد معناها اللي عملت اثنين ما تعملش عشره دي فيكتيم ولا 11 ولا اكثر ما يلزم معناها تصير الأمور بالطريقة هذية الميتودولوجيست اللي هي سيونتيفيك باش نتفاداو أضرار في المستقبل
2: تستعمل أكثر حذر في التعامل في
3: استعمالها الحشيش هذو من النباتات
0: دونك وردوا بالنا مش أي حاجة تتحط راي في الماكلة وردوا بالنا زي كيف كيف ربي يرحمهم
2: بالكوفي
0: وربي يشفي إن شاء الله المصابين كان هذية لاش تاك يحكي
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل سنة مكملة بالربح بعد شوية عن 1000 دينار كاش من هدية موزايكا فيم على 71 113 ألف مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل بعد شوية الموعد يكون مع حدث على كل سنة قبل هذايا نرحبوا بدركو هلو
5: أهلا
0: وسهلا صفا لاباس عندنا خويا خلص المكس ومن بعد بدا
3: البرودكت تونيزية تونيزية
5: معك
3: ربي شجعت لوتروش قال الآخر مع لوتروش كنت بيدك اليوم مشيت السويد
5: والله اي تكاو مشينا كيكه ديما
3: هاي
5: البشره
3: شنيشن اليوم السويد
0: هذا هو رحبوا بيك سيدراكو
5: شكرا
0: جيم اوفر
5: ليتس جو

عصام مرحبا بكم في كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار العاب الفيديو. ولكن البارح كان فما اخبار ياسر مزيان وكان فما حدث كان منتظر على الاخر. ليديز اند جنتلمان نحب نحكي لكم على ستيت اوف بلاي من عند شركه سوني بلاي ستيشن. الحدث المنتظر اللي كان سنه 2026 الناس كل تستنى في شركه سوني شنو باش تهبط لنا ديجا، وخاصه كنا نستناو في محبوبه الملايين ممكن ياسر جي تي اس. ولكن البارح الحدث كان عالمي وتقريبا فوق المليون عبد تفرج في الحدث هذا. نحكيه على تقريبا ساعة لايف على شانو في سالم تاع سوني بلاي ستيشن. ولكن أبرز الأحداث كانت أولهم بدأت بإعلان على لعبة مارفل وولفرين رينا جيم بلاي عالمي من عند مارفل وولفرين رينا جيم بلاي. شبه برشا لسبايدر مان، بتاتر يشبه برشا زادة لعبة بروتوتايب اللعبة القديمة على الأخر. ولكن الجماهير كانت منبهرة على الأخر بالجيم بلاي متاع وولفرين ومتاع لوغن. قصة ياسر مزيانة وجو ولا أربعة، وخاصة الجرافيك زادة كانوا حاجة مزيانة. وأخيرا زادة رينا في خلينا نقوله 1 أكتوبر باش تهبط واحدة من أربع الجو كانت مع شركة بيسوفت جو دو تيب 2D.1 باش نحكيه على ريميك The One and The Only Rayman Legends Retold. باش نحكيه على لعبة ياسر مزيانة ياسر فان نجموا يلعبوها كبار وصغار. لعبة ياسر مزيانة كما قلت لكم باش يكون اسمها Rayman Legends Retold. في نفس الوقت لنا برشا ألعاب زادة كيما أونيموتشا ولا Way of the Sword باش تكون مديسبونيبل 25 سبتمبر القادم. باش تكون فما ديمو زادة تنجموا تجربوا الجيم قبل ما تلعبوها بتبيعة. ولكن خبر هو يفرح وما يفرحش في نفس الوقت. اللي ما يفرحش هنا تم تأجيل واحدة من أروع الجول كنا نستنى فيها سنة 2026. ولكن الخبر اللي يفرح هو أنه فاينالي بشراو أوبيس جديد من لعبة توم برايدر ليجاسي أوف أتلانتس اللي بشتهبط 12 فيفري 2027. أوي توم برايدر الحق تعربي ولارا كرافت وما أدراك والليزينيك الموجودين في الجيم. الجو تي بي اس افونتور حاجة ولا أربعة. رينا الجرافيكس ياسر مزيانة وبتباع بشراو ستوري لاين كيف ولا أربعة. في نفس الوقت وان اكسبكتد غير متوقعة رينا إعلان على لعبة انتل داون 2 اللي بشتخرج سنة 2027 اللي هي جو بازي على الشوا نتاعك انت. يعني لعبه كامله قصه مزيانه تتمثل في انه برشا اصدقاء مشاو باش يعديو السامر كامب خلينا نقولوا مع بعضهم باش يصيفوا مع بعضهم، وين لهنا انت تتحكم في احداث القصه شنو تعمل شنو ما تعملش وصلون يعني انت واختياراتك القصه تمشي يعني في مجرى مختلف يعني.

0: عندنا برشا العاب. خلينا كيف زاد دون اويكنينغ العباد اللي تفرجت في الموفي الوان والتو حاجه ياسر ياسر مزيانه. فما البريوردر نتاع اللعبه ذي تنجموا تتمتعوا بها لمحبي ولعشاق لجو نتاع الرعب. رينا لعبه سايلنت هيل تاون فول مع اعلان صدورها اللي باش يكون 24 سبتمبر القادم 2026. هذه العباد اللي تعشق لي جو نتاع الرعب خاصه رينا التريلر ياسر ياسر يخوف, ولكن الكوتكور والجو المنتظره والناس الكل كانت تستنى فيها اللي هي الكشف على أوبيس جديد من لعبة God of War. God of War finally finally يرينا أوبيس جديد للعبة ذي under the name or the title of God of War Love Faye, اللي هو ببطولة Faye اللي هي مرت كراتوس اللي هو God of War. منش في الرأو برشا كراتوس ولا ولدو الحقت عربي فوست الجيم هذوما كل ديميتولوجي غريك, يعني نحكيه على God of War هو لباز اسمه كراتوس اللي هو سبارسيات اللي هو معناتها جاي من بيئة يسر هوستايل خلينا نقوله وين معناتها فوالا
1: ميديو ستيل
0: اكزاكتومون تربى وكبر وفي قصه ولا اروع. فما تريولوجي نتاع God of War اللي كانت على البلاي ستيشن 1 و 2 و 3 زاد جو ياسر مزيانه, وبعد رينا راجناروك يعني لي زوبيوس الاخرانيين نتاع اللعبه الحق تاع ربي كانت انكسبكتد غير متوقع. انا بشراو God of War لوفي اللي هي المره هذه باش يكون الكاركتر برانسيبال مش كراتوس وانما مرتو في اللي باش تكتشف اللي عندها برشا اللي هي الفي بارتي من خلينا نقولوا من العمالقه او الجاينتس يعني سولون الميثولوجي غريك. جيم بلاي كان حاجه رعب حاجه ياسر مزيانه جرافيك ياسر مزيان ونحكيه على ديناميك وحاجه حسيله حاجه رعب. استدعاكم الناس الكل باش تتفرجوا في التريلر.
1: اي في مرتو اسمه في
0: في هو كراتوس وفي ولده اسمه اتروس
2: وبو
0: تعرف شكون معروف على الاخر في الميثولوجي غريك اللي هو زوس
3: جو دي جو
0: فوالا
1: في يعرف
3: والله العظيم اسمع
1: في ما هو مغروم بالفي هو ذاك ليش كيما فضيلة مثلا في
0: في مرت
3: دراكو دراكو كي يبدا يحكي على الجيمينج تحسه سعيد تحسه شغف باسيون تحسه جو
2: كل فرحان
3: والله ولا ازي حاجه مزيانه برشا تحس لا باسيون ريت معناها ريت كي يبدا واحد باسيوني بحاجه معناها
0: تلمو مغروم ريت زوس. انا عندي برجي المهم بربي بربي مسمي زوس فوالا زوس فوالا برجي المهم تي اسمه زوس والهاسكي بلو خاطر نزر بلو تو سامبلومون بلو زوس. فمش في كل وجه لهم تحيه مي بون نحكي باش تكون جو ياسر مزيان
1: كمل عندك ربي.
0: اي مرسي مرسي عايشك عايشك
1: يريس يعيش زوس وبلو في في راستراكو
0: شخير شخير من لي شيان واللي في دلتي نتاع صحيح ولا حاجه ياسر مزيان فوالا. ولكن العباد لهنا كانت تتسال وتسال انه شبينا ماريناش تريلر من لعبه جي تي اسيس لهنا السؤال المطروح كان ويني جي تي اسيس لهنا انه شركه روكستار ما تستحقش الحق تاع ربي سوني بلاي ستيشن او ستيت اوف بلاي باش تعلن على التريلر الثالث للعبه جي تي اسيس. مازال ما عندنا حتى خلينا نقولوا معلومه اوفيسيال على تاريخ اصدار التريلر والا سوم اللعبه والا وقتاش تبدا البري اوردر نتاعها, ولكن نستناو معناتها بفارغ الصبر انه اقوى لعبه باش تخرج خلينا نقولوا ميبي في التاريخ اللي هي لعبه جي تي اسيس اللي باش تخرج 19 نوفمبر 2026.

0: بالزين من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
1: رحبوا بكم من جديد في على كل سنة. شكرا جزيلا ليك سيد راكو. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية نلعب ولا مليون كاش
2: عدو الحيوانية هذيك اللي تكلمتو.
1: علاش هذا الحيوانية يا اخي؟ سبحان
2: ربي كمل عليك وربي يترشمش بيك. شو مشكلتك مع الحيواني؟
1: عندي حساسية. عندي حساسية.
3: عنده حساسية من البركتين.
2: مش عارف البركتين القوارص الفريز توزن تو لي فروي غوج.
1: فهمت اللي اعطاني مازال يعطي. رد بالك رد بالك يا عايدة ولا فايدة. دونك قاعدة تتنمر على خلق ربي. معناها برشا ناس عندها حساسية. لا غالب عندي حساسية. اش تحب تعمل طبيب؟
2: برشا حساسية عندك.
1: اش تحب تعمل؟ عندي برشا حساسية.
2: انت عاد طبيب. انت بنفسك طبيب خويا.
1: اسمع كيفاش
2: ريت دكتور
1: نفس طبيبها. هذا هو. يلا اش خليكم تتسويت مع الجود فايبس. جود فايبس مرتضى في ريد على موجات موزيك اف ام.

منخلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزل الغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علي

0: على كل سن.
1: حدث على كل سن.
0: نحكي على حدث دولي مهم جدا للمرة الأولى يصير في بلادنا، هو إطلاق أول جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. إن شاء الله باش يكون الخير الأيام المقبلة. سعيد برشا اليوم ضيفنا في الاستوديو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سي ياسين قويعة. مرحبا بك سيدي، نورتنا على موجات الأولى في تونس. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيك على الاستضافة.
0: يعيش شكرا قبولك الدعوة. قبل هذية، شنو المنظمة الوطنية اليوم لرواد الأعمال؟
2: منظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم عمرها 6 سنوات، هي دونك وليدة جائحة الكوفيد. احنا نو سوم زونتربرونور، دونك خممنا في يعني نقدر نقولوا انعاش القطاع الخاص، خممنا في الشركات الصغرى والصغرى جدا. فكرنا انه اليوم هالشركات هذه اللي لا حول لها ولا قوة نحاولوا كيفاش نعاضوا مجهود الدولة باش ينجبوا ينتفعوا كل ما متاح للشركات الكبرى ان صح التعبير. خنوريهم من اين تؤكل الكتف. دونك كنا لسان حالهم في مجلس النواب، كنا لسان حالهم في التشريعات، في القوانين، ننظموا ندوات، ننظموا دي بي تو بي، ننظموا اي حاجه تنجم تقوي هالايكو سيستيم هذايا اللي يتكون من حوالي 825 الف مؤسسه. دونك اليوم فما منظمات اعراف في تونس، فما جمعيات، فما كيف منظمات كيفنا تحاول، خلينا نقولوا احنا ننظروا لنصف الكاس المليان ونحاولوا ندزوا هالايكو سيستيم ونحاولوا نشجعوا ريدة الاعمال ونحاولوا في نفس الوقت يعني نعزوا اليوم تطلعات يعني رواد الاعمال واصحاب الشركات اللي بالحق بحاجه لسند وبحاجه لدعم وبحاجه الهيكل يفهمهم ويعرف يحكي معاهم ويحاول يوصل صوتهم لصناع القرار.
0: اليوم نهار 8 جوان 2026 خلال بعض الايام تونس باش تحتضن هالحدث هذا الدولي الكبير اللي هو The Bridge of AI and Healthcare Summit. معناها اليوم نحكيه على القمة هذية، قمة اليوم كما قلنا القمة مهمة ومهمة جدا التي تجمع بين الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هيد نحكيه كيفاش جاتكم الفكرة هذية. يظهر لي ça fait partie de votre ADN en tant que منظمة وطنية لرواد الأعمال التشجيع، وأيضا اليوم عندكم دي بارتنير وعندكم بارتنير استراتيجيك اللي هو جمعية التونسيين الأطباء بالخارج، هكا ولا
2: صحيح؟ هو اليوم احنا نوجه لهم تحية ديجا للام تي ام. اليوم راهو شوف كتونسي ممكن فما أرقام تصدمك. اليوم نعرفوا اللي فما هجرة كبيرة للعقول التونسية والكفاءات سواء المهندسين سواء للأطباء. دونك تسألنا علاش قاعدين يخرجوا أو فاهمين علاش قاعدين يخرجوا. دونك كان السوسي نتاعنا أنه اليوم نشوفوا دي فيزافي يعني ناس عنا ديسبورا خارق العادة، عنا دي تيرو اليوم ما شاء الله دي كومبيتونس انترناسيونو. دونك كان يعني من بين يعني الحوايج اللي فركسنا عليها هو ان فيزافي داكور في سيكتور نعتبره مهم مهم جدا. القطاع الصحي اليوم يخلق في فالور اجوتي كبيره في تونس، يشغل في عديد في الاف خلينا نقولوا للناس، وفي نفس الوقت يعني تونس ان سارتان مومون كانت متربعه العرش الافريقي في القطاع الصحي وكنا يعني سباقين وما زلنا راهو صحيح ما زلنا بشويه هكا طب بعد نحكيو اجوستمون نرجعوا لبلاصتنا ان شاء الله.
0: فهمت؟
2: دونك الحق كان اتصالي بالرئيس الجمعيه هذه وتفاجات، هي جمعيه تضم 6600 طبيب. دونك الام تي ام دونك اليوم لقيت فما رغبه يقول لك انا فانت كارير 25 30 سنه في الغربه نحب نرجع لبلادي. انا حاجتي بيك تو ترجع لبلادك.
0: اي مرحبا بك توت ليكسبيريونس والاكسبيرتيز اللي عندك.
2: اليوم احنا نعتبر ديكتور ايكونوميك، اليوم نعرفوا تونس فيها مناخ استثمار مشجع، اليوم فما قوانين، فما تشجيعات، فما عراقيل، فما ديزوبستاكل، مي قاعدين نضويو على البراني، قاعدين نشوفوا برشا ماركات من برا تدخل تونس، شركات في لي كابل في لي فواتير في لاسومبلاج. علاش ما يتوفرش هذا الكل لولادنا للتوانسه؟ القطاع يعني كما قلنا يعني ينجم يغير لك يعني يعني قداش من سنه القدام. فبدات غاديك الفكره، قلنا علاش احنا اليوم ما نحكيوش شويه على واقع القطاع الصحي. اليوم صحيح تحبوا تستثمر في تونس، دونك وجهنا دعوات لصناع القرار، دونك السلطه التنفيذيه ان شاء الله وزير الصحه مش يكون حاضر ان شاء الله. كيف اليوم السلطه التنفيذيه كيف رئيس لجنه الصحه والخيان الكل مش يكونوا حاضرين
0: باش نحكيوا
2: صحيح، باش نحكيوا قوانين تشريعات تحفيزات البنوك كيف مش تكون حاضره. دونك حاولنا ليكو سيستيم داكور نتاع القطاع الصحي باش يكون حاضر الحاجتين. الحاجه الاولى ان كونستا ريال، الحاجه الثانيه اليوم هالدياسبورا اللي حابه تدخل تونس وترجع شنجم تلقى. وفي نفس الوقت وهذه هي الديكليك في الايفنت هذيا، حاولنا كيف نربحوا تجاربهم ونشوفوهم يعني لي بوين فور نتاعهم في بلايصهم غاديك. دونك مش يكون عرض لشركات ناشئه دي ستارت اب توينس الناس خادمة على الهيلث تيك
0: اوكي
2: جود ils vont pitcher pour la première fois قدام des experts métiers من اعلى مستوى ils vont essayer de présenter les solutions نتاعهم قدام des experts خاطر اليوم الطبيب هذايا اللي حياته كامله ويطمح انه يكون انتربرونور هو ميدسان تلقى ساعه طبيب يعني اقوى انفستيسمون دو سكرتير مي ما شاء الله اللي ربي كمل عليه الى تو دونك احنا حبينا هالمايند سيت نتاع الطبيب اللي مسكر روحه على البيت
0: يتبدل
2: نبدلوها نولي يحلم ونوليو في جرته احنا كتونس وكهو والتونس يقول لك علمني كومون انتربروندر هذه هي الكلمه راه احنا كي حكيت معاهم الاطباء يقول لي انا جاي للوان جاي للمنظمه تاع اداره الاعمال مش نتعلم كيفاش اليوم نولي صاحب شركه كبيره نحب نحل دي كلينيك نحب نحل دي لابو نحب ندخل مع شركات ناشئه ونتطوروا مع بعضنا انا حطني في الريشيرش في الديفلوبمون جيب لي شكون بجنبي في الماركتينغ جيب لي شكون بجنبي في المانجمنت في الفينانس دونك هذا ليدي دونك هذاك علاش سميناه ذا بريتش
0: الجسر
2: هو جسر بين تونس وبين نوتامون لافريك وفرنسا لوروب بصفه عامه الجسر هذا فيه دو فوا
0: اليغوتور فاي فيان
2: دونك ايجا خويا هون نستثمروا جوريك عندنا في بلادنا كفاءتنا اللي في تونس حتى تحب تخرج يعني structuré ou fidin des bonnes mains wa barkalla عندنا شكون جاي سي لوي كي يافي لي بوليتيك بوبليك نتاع المغرب في الصح عندنا شكون دي كينوت ما شاء الله اسامي كبيره يا تدخل شوفوا لي بانيل عندنا شكون يعني il préside يعني chambre syndicale نتاع 130 كلينيك في فرنسا يعني مش شويه يعني هذوما ناس احنا نجمو كان ننتفعوا بهم ونجمو كان يقدمونا الاضافه
0: اكزاكتومون دونك اليوم سافي بليزير انه تكون هل ليفينمون هذا اللي يشهد ان شاء الله دورته الاولى كما قلنا نهار 8 جوان سني كل ديبو ويعطيكم الصحه اليوم معنا نعاود نذكر المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال على هذه المبادره اللي ما نجمو كان نحيوها على خاطر تستقطب في بناتنا واولادنا في لي كومبيتونس نتاعنا في الخارج كيف كيف اليوم تحاول انه تخلق أيضا هالديناميكية ما بين الدولة وبه برشا وقت اللي نلقاو زادة أيدي ممدودة من قبل وزارة الصحة من قبل البرلمان لأنه هو كمشرع أيضا واليوم نسمعوا الناس هذية كيفاش تفيد البلاد كيفاش تستفيد وهذه هي معناها كما يقولوا فيها هات نخلقوا سيت سينرجي ونقدموا بالبلاد اختي واختي
2: صحيح هو أكثر من ذلك اليوم راهو لو موديل احنا شنو احنا الذهنية متاع الطبيب تعرف انت عندك طب تعرفهم في
0: البورتفوليو أيوة يعني.
2: أيوة. جيل تونس يخمم يستثمر في دار أيوة. في طب ارض هكا ولا
0: صحيح
2: كل يوم حابين نخرج ايجي استثمر في ستارت اب ايجي حط فلوسك بار ايكويتي في فكره ايجي اليوم هذا هو
0: أيوة. ولا استنفع ونفع بلاك
2: صحيح و اون ميم طون اون ميم طون يلزمك تركب على ذاك اسمها الانتيليجنس
0: ارتيفيسيال
2: اليوم اللي راهو مش يربحك برشا اشواط اليوم دونك احنا اش لاحظنا في تونس فما زاد كيف شغف كبير من الاطباء التونس يحب يسمع اش معناتها ايا وهيلث كير يحب يسمع اش معناتها اليوم ايا وخلينا نقولوا سيكتوريال في الجاسترو في العينين في القلب في كذا يحب يعرف روحه اليوم كيفاش بالاي نجم يكون بلو بيرفورمون بلو افيكاس ينجم يبريفنتيف يكون على برشا حوايج اخرى لا قدر الله تسيب كذا دونك هذاك علاش هو ليفانت بحد ذاته طويل هو ديجا نهار كامل 8 تاع الصباح ل 11 تاع الليل
0: باش نقول لك اي نهار كامل نهير
2: دونك هو نهير كبير في البلوك هما ثلاث بي مسيسين بالبلوك دونك
0: احنا الانتربرونور اي جارد تحسوا جارد 24 اور لمحل
2: دونك احنا ان شاء الله ربي يعاوننا باش نجموا نتقسموا فيه خاطر الحاجه الباهيه اللي لاحظناها سواء في تونس شيخين باليدي شيخين بالمش يسمعوا فوالا
0: سافي فريمون بليزير
2: يقول لك ولي جون نتاعنا فوالا انا اللي يهمني هوني راهو بور لا بروميير فوا اللغه ان شاء الله ان فيلاج ستارت اب هيلث تيك نحكوا 40 شركه ناشئه اللي جون بيتشي باش يتكلموا باش يوريوش عنا في تونس باش نحاولوا نعملوا تور دو تابل بور لعباد سيليكسيونين نوقفوا معاهم يعني فينانسيرمون مش نهزوهم لاكسي الانترناسيونال دونك هذه الكل ان شاء الله باش يكون لو 8 جوان داكور سيت ويبنا دونك bridge.one.org.tn عندنا نيميرو فير 24-208-238 اللي يحب يلتحق بور لي بارتنير لي سبونسور الحمد لله كملنا فول دونك فما كيلكو بلاس اللي يحب ياسيستي مرحبا به
0: مرحبا مازال الباب محلول وكيف كيف العباد اللي تحب تحضر اذا كيف تنجم تجي تشارك
2: اي نجموا يجيو يشاركوا عندنا دي تروا ماستر تروا بانيل تروا مانيل عندنا وي ماستر كلاس 8 ان شاء الله من الاربعه نتاع العشيه دونك الدوام مفتوحه gratuitement لوخين يحبوا يحضروا دونك يجيو غاديك دي ماستر كلاس دونك فرا ديسمبر ميساج غنقولوا
0: مرحبا بكم في وسط البلاد
2: دونك يجيو من تفوق مي شنو لازم يكون الكور نتاعو اكسبير اكسبير سونتي يا طبيب يا اكسبير اي دونك سي سي ان بو يعني ليفل شويه طالع شويه دونك مرحبا بهم كيف كيف فما دي شيرشور مش يكونوا حاضرين فما دي يونيفرسيتي public مش يكونوا حاضرين فما سبيترات دونك فوالا سي ان كوكتيل سي ان ميلونج موزايك
0: موزايك اكزاكتومون هذاك علاش تم بحضر اليوم في موزايك نحب نحييك برشا معناها تحيه كبيره ليك سي ياسين قويعة نعاود نذكر رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال ان شاء الله زينا سيدي ان شاء الله هالحدث هذا الدولي يتعدى في نسخته الاولى كاحسن ما يكون وان شاء الله لكل حال هذه سني كل ديبو وان شاء الله فما احداث اخرى وان شاء الله زاد كيف كيف نخرجوا ايضا بتوصيات وعلاش ليه بورقه عمل تكون ناجزه وفاعله نقول لك بون كونغري وان شاء الله زينا وان شاء الله سميت على تعمل 66 كيف
2: ان شاء الله ومرحبا بكم الكل بحالنا وان شاء الله ربي يعاون الناس الكل كل إمين. حد في اختصاصه ينجم يقدم بتونس الحنينه
0: هذا هو اكزاكتوم وليد فليد ان شاء الله نقدمه ببلادنا تحيه كبيره ليك ونحييك ايضا على وطنيتك اللي بالحق اليوم مستحقين هذيك هي الكيروزين اللي باش تخلينا على الاقل نقدمه ببلادنا كملين معكم احنا في على كل سنت وتسويت اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع عمر الدريدي بعد هي لطيفه نحن 70 من تشنال فعلى ذمتكم كمين معكم في على كل سنة
1: واحد سبتمبر واحد سبتمبر البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فم تسمع أقوى الموسيقى أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست
3: أوكي
1: نهار السبت جيس دي جي نهار الأحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام فايبريشن مع دي جي مارو Spirit of Ibiza, DJ Rehan و Memories مع DJ Bash و ما تنساوش Top Matin 7 sur 7 الموسيقى non-stop Mosaic FM La radio des tubes Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Menel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairdin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06 Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa White Pigeon Kulsi Cosmetics Bijouterie Fethen Ben Youssef Golden Carthage Tunis Melki Consulting et Mosaic FM
4: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
5: توب نت very fiber people
1: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار
7: منظمة الصحة العالمية بتونس تنظم اليوم الأربعاء بمقرها لقاء وطني متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 2026 الموافق ليوم 31 من مايو من كل عام. ويأتي هذا اللقاء المنتظم بالتعاون مع التحالف التونسي ضد التدخين وبمشاركة شركاء من الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين، خاصة مع اعتماد شركات التبغ استراتيجيات تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب، وتعمل على الترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات وإخفاء مخاطرها الصحية. الإعلان اليوم عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية ضمن كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، بهدف تعزيز هيكلة القطاع ومواكبة التحولات المتسارعة في الصناعات الثقافية والإبداعية والرقمية. ورئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية سامية شلبي تؤكد في تصريح لموزايكا أن هذه الخطوة تقوم على رؤية جديدة تستقطب كفاءات متخصصة وترسي تنظيما أكثر نجاعة يشمل مجالات الموسيقى وفنون العرض والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية والصناعات التقليدية. ويركز المجمع على دعم الإطار القانوني وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين، مع إعطاء أهمية خاصة للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنافسية القطاع.
8: إعادة هذه لاستقطاء وجوه جديدة ديجا لكن مختصين، معناتها في مجالات مثلا كيف في المجال القانوني قداش حسينا أن المجال القانوني لازم يكون عندنا مستشارين قانونيين، خاطر خاصة الجانب الإبداعي والمبدعين، معناتها فما لاكس هذه ما همش مهتمين. عندنا شكون في الاي تي، عندنا زادة المجمع متاعنا الخصوصية متاعه اللي هو تعرف صناعات الإبداعية والثقافية هي فيها العديد من المجالات. اليوم ما فماش شك اللي صناعات الإبداعية والثقافية وكان نحبوا ننهضوا بالاقتصاد راهو يلزمنا نعطيوها حقها، ويلزمها هي تكون معادش لنوميريك اليوم والتكنولوجيا هي العكس ترانسفرسال هكا، يلزم معاها الجانب الإبداعي. اليوم الجانب الإبداعي والجانب الثقافي يزم نقزلونه كهو يمس القطاعات الكل، ويزم يكون متواجد كأكس إيكونوميك وكأندوستري. اليوم نحكيه على الاقتصاد البرتقالي والاقتصاد البنفسجي، نحلو الباب باش نخدمه مع بعضنا.
7: دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر تدخل اليوم الأربعاء حيز الاستغلال، وأوضحت مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة سفا الحاج فرج أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. وأبرزت أن دور الخدمات الرقمية توفر خدمات رقمية تتعلق بسبعة هياكل عمومية، وهي الشركة التونسية الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية الكهرباء والغاز، واتصالات تونس، وصناديق الاجتماعية ثلاثة، فضلا عن خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بوزارة تكنولوجيا الاتصال. الأمم المتحدة تحذر عبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من عودة ظاهرة نينيو المناخية بنسبة تتجاوز 90%، مؤكدة أن هذه الظاهرة إلى جانب التغيرات المناخية ستؤدي لارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية وظواهر جوية متطرفة، مما يستوجب تحركا عالميا جديا وفوريا. تقرير هبة الخميري.
9: التوقعات الأممية تشير إلى احتمالية عالية تتراوح بين 80 إلى 90% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى أواخر الخريف، وتكمن خطورة الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات في مناطق مثل جنوب الأمريكيتين، بينما تتسبب في موجات جفاف شديد في مناطق أخرى مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ظاهرة النينيو ستؤجج ظاهرة الاحتباس الحراري وتلقي بظلالها سلبية على الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة وقطاع الزراعة. ويمكن تعريف نينيو بأنه نمط مناخي طبيعي يحدث بشكل دوري كل 2 إلى 7 سنوات، ويتميز بارتفاع درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ويؤثر هذا التغير في المحيطات بصورة مباشرة على أنظمة الرياح وضغط الهواء، مما يغير أنماط الطقس والمطر في جميع أنحاء العالم. وتؤثر ظاهرة النينيو المناخية بشكل غير مباشر على منطقة شمال إفريقيا إفريقيا وتونس عبر أحداث اضطرابات في الطيارات الجوية الكبرى، ورغم بعد المنطقة جغرافيا عن مركز الظاهرة في المحيط الهادئ، فإنها تدخل ضمن منظومة مناخية معقدة تتأثر بحرارة البحر الأبيض المتوسط وتذبذب شمال الأطلسي. ويتوقع خبراء المناخ في تونس صيفا شديد الحرارة، حيث تزداد فترة موجات الحر لتصبح أطول وأكثر قسوة خلال النهار والليل على حد السواء، إضافة إلى ملاحظة اختلال في التوقيت المعتادة لبداية ونهاية الفصول.
7: في الختام، ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق من الأشخاص خلال عام 2025 في ظل الإصلاحات التي خففت شروط الإقامة وسمحت بازدواج الجنسية، وبقي السوريون أكبر مجموعة بين الحاصلين على الجنسية الألمانية. وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية بلغ العام الماضي 332,500 شخص، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

سلطان حبك على موجات موزايكا فام. هذه لديفا أمينة فاخت، رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وين موصلكم صوت الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. غنية تعمل 66 كيف. يلا بعد شوية الموعد باش يكون مع الربح، ولكن قبل هذايا اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهو حي بالخير صديقنا العزيز معز رويس اللي يسمع فينا من سويسا. ديديكاس تري تري سبيسيال جيه دو لابار دو سا مامون سميرة، دو لابار دو سون فرير أنيس وأخته اللي تحبه برشا فريال، وتقول له ربي خليك ليا هي ورجلها وصغارها. وكيف كيف عشيرة عمره الخونة العزيز معز مدام إيمان وصغيراته ياسين وسليم اللي يقولوا له كل عام وانتي حي بالخير وإن شاء الله تقعد تيج فوق الراس يا معز يا

0: واليوم نقوله هابي بيرثداي. اليوم تعمل 12 سنه نوتر بتيت برينسيس فرح، تحتفل بعيد ميلادها ال12. نقول لها ان شاء الله ديما تقعد شمس منوره في حياه بوك اكرم شريف، وكيف كيف تمامون بشرى صفاقسي اللي يحبوك برشا برشا ويقول لك ربي يخليك لينا. ديديكاس تري تري سبيسيال زاده يجيك من عند خواتك فراس وبديس اللي يقولوا لك ان شاء الله ديما مزيانه، وان شاء الله ديما ماليه حياتنا بالضحكه الحلوه نتاعك، واحنا نقول لك يا فرح يا جميله ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ربي يعطيك الوقت الطيب. فاصل ومكملين معكم على كل سن.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، تفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، تمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: مكملين معكم احنا في على كل سين حتى للستة متاع العشية. نمشي وتتسويت الروح تربح،
3: روح تربح
0: معنا نادية رزقي من سيدي بوسعيد. عسلامة نادية، أهلا وسهلا.
4: عسلامة
0: يا حسن، لبس عليك
4: الحمد لله.
0: شنو حوالي سيدي بو؟
4: تسأل عليكم، مرحبا بكم بحضينا في الصيف ان شاء الله.
0: علي في الصيف بقول لي جنب حضينا تو تعبى في الصيف، ما لقاش حتى يحطوا الكهرباء.
4: الكهرباء ما عادش تخمم عليها، اذا بحذايا حط بحذا الدار وامشي على روحك.
0: بارك الله فيك، من حسن اخلاقك يا لاله، وهذا مش غريب على اهلنا في سيدي بوسعيد. ايا لا نيديا، عنا اسئله سهلين مهلين، المهم كذا اسئله سهلين على 200 دينار، بعد نصعبوا الاسئله ونطلعوا نكبروا في الكنيوت. حاضر لاله؟
4: حاضرة.
0: يلا توكل على ربي، يلا قولوا
4: نعملها على ربي ان شاء الله.
0: نعملها على ربي ان شاء الله. يلا جو. شنية عاصمة اسبانيا يا نيديا؟
4: مدريد.
0: مدريد خيتها بيان. شكون يقدم برنامج ميدي ماج على موجات موزايكا فام؟
4: نوفل يرتين.
0: قريه درسك تبارك الله. هاي اكبر دولة افريقية من حيث المساحة يا نيديا؟
4: الجزائر.
0: الجزائر، جميل وجميل جدا. هاي نصعب وطاو شوية. هاي شكون الكاتب الفرنسي اللي كتب رواية لا تيغ؟
4: باس.
0: شنية أكبر قارة في العالم هاي من حيث المساحة؟
4: القارة الأمريكية؟
0: لا باديتو، هي القارة الأسيوية. على كل حال مبروك عليك الميتين دينار كاش من دي موزايكا فام ونطوه كوغ. جاوبت راك يا أما الكتب لاتيغ هو إيميل زولا، دونك هذاك علاش واحدة من أروع الكتابات متاعو. دونك احنا نعرفوا يمكن كتب أخرين ولكن
5: جيرمينال
0: جيرمينال سورتو
5: لا سوموار لا سوموار
0: إي مي لاتيغ يقعد ديما لاتيغ.
5: لا لا لا سوموار يبقى خير من لاتيغ.
0: اللي كل واحد كيفاش يحب. أي لنادي على شكون تحب تسلم أختي؟ أي
4: السلام عليكم الكل، ميرسي على البرنامج نتاعكم وميرسي لكلكم على اخلاقكم ورحلكم.
0: يرحم والديك، كنتي محليك ومحلى صوتك والله، نحسك اذاعيه معناها صوت يعمل كيف. تحيه كبير ليك نتي رزقي، شكرا ليك، بارك الله فيك، اكسلنت جورني، شكرا ليك، مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدايا موزايكا فام.
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: ومكملين معكم احنا فيها على كل لسان حال حتى للستة متاع العشية. باش نمشيو تو سويت رقمون على كل لسان،
3: رقم على كل لسان.
0: والحقيقة أرقام اليوم نحكيو عليها في على كل لسان، يا ربي وصل بالسالم. ها اليوم بديت الامتحانات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا اللي تتواصل لمدة أسبوع حتى نهار 10 جوان. هات ناخذوا بعض الأرقام وبعدها هي نحكيه معاك يا أمي. يلا قول
6: انطلقت اليوم امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة رسمية واللي تتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان على أنه يتم إعلان النتائج نهار 23 جوان. ويشارك في الدورة هذه 162,435 مترشح، منهم 83% ينتميوا إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، وترشحوا 5% بصفة فردية. وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت في تصريح المزيك أنه 31 سجين بينهم سجينة واحدة انطلقوا اليوم في إجراء امتحان البكالوريا بمراكز الامتحان المخصصة لهم داخل 10 وحدات سجنية بكامل تراب الجمهورية. وبين العكروت أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح وفرت جميع الظروف المناسبة للمترشحين لإجراء امتحان البكالوريا من حيث الإقامة والإعاشة والمراجعة وتوفير المراجع والدروس والوسائل التقنية لولوج المنصة الرقمية للامتحانات. وبين أنه إجراء امتحان البكالوريا من داخل السجن يعد خطوة هامة في طريق الإصلاح وإعادة التأهيل. بالنسبة لحالة الغش لحد الآن وزارة التربية ما أعلنتش على الحالات اللي تم رصدها، وإن شاء الله فعلا تكون ما فماش حالة غش وتعدى الامتحان في ظروف طيبة. فقد شفنا تصوير الدور على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب الامتحان بعد تقريبا 15 دقيقة من بداية امتحان الفلسفة. وكما قلنا نستنيو بلاغ من وزارة التربية اللي بتعلن فيه على تفاصيل هذه الكل. كما قلنا انه فما برشا دي بيبليكاسيون داروا على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي يقول انه تم تسريب الامتحان هذايا في دقائق معدودات من بدايته، وشفناه احنا ديجا يدور على فيسبوك.
0: إيه دار هو يقول لك انه فما اليوم محل مازال نستناو في المعلومه كما هي من قبل وزاره التربيه. عايده نفس ال
6: الاكزامان تاع الفلسفه خرج، معناتها هما يبداو يعديو 8 ظهر 8 و4 خرج بعد 8 و4
5: معناها من جهه رسميه ولا
6: تسريب؟
5: تسريب ليه معناها الخبر اللي فما فيه تستر على جهه رسميه ولا تستر على مواقع؟
6: لا مواقع التواصل الاجتماعي
0: فما كيف يقولوا انه فما حالات غش.
6: وشفنا خرجت استاذه حكيت من قدام وزاره التربيه على انه هي اكدت حسب قولها انه تم تسريب الامتحان نتاع الفلسفه، وحكيت على انه يلزم يصير هذا خاصه في الايام الجايه هذيا. نحكي وحنا اليوم بدات الامتحانات وما زلت تواصل 40 اخرين انه يلقاو ما نعرفش انا حاجات اخرين باش يحاولوا يمنعوا حالات تسريب هذيا نتاع الامتحانات. وحكيت على انه ترجع الامتحان البكالوريا عندها قيمه.
0: اي بورتون اليوم تم تشويش راهو على الغي دي ريزو المكاتب كان
6: حاطه
0: اي بورتون قال لازنافور اي بورتون
6: تم تسريب حسب ما يحكي.
7: بيان سور التقنيات هذيا معناها ولات متطوره جدا، ولات استباقيه، ولات معناها نظارات، فما استيلوات راهو، فما مرايتات، فما حاجات
0: توا في فلسفه. كيفاش نجم انت تفسكي بالله يا سيونس؟ بالله سالتك بالله
5: يفسكي يا حسن.
0: كيفاش نجم تفسكي انت في فلسفه؟ في فلسفه اعطيني كيفاش نجم تفسكي.
5: يفسكي
0: كيفاش نجم تفسكي في فلسفه؟
6: مش معقول. كيفاش نجم تفسكي
5: من معلومات
6: يا اخي؟ ما هو
5: انت باش تفسكي مثلا باش تحط دي سيتاسيون تاع
7: دي فيلوسوف
5: تستشهد بهم، تحط مثلا كونسيرنون موضوع نقولوا الدوله ولا ما نعرفش، تحط دي باراغراف من بعد تتصرف فيهم. اسكي واللي يسرق
6: يغلق.
0: اي او دونك
5: مجرد انت استشهد. لا ما فسيتش، قلت لك المره الاخرى مش خاطر علامه كيف كنتي. لا انا
0: برفرنسي
5: انا باغ مساله مبدئيه.
0: وما كان تجيب مثلا على الدوله تاخذ 8 على 7 على 20 هذاك علاش؟
6: ريت راهو يعطي دي بريجوجي مخ كيقف يركب لك حاجات اللي لا انزل الله بهم سلطان.
0: انت ما تحبش الدوله دونك.
6: انا ما بحبش الفلسفه بكل امتها. الفلسفه ما عنديش معها.
5: حقش الفلسفه
0: ليه؟ ما خدتش فلسفه ليه؟ وحنا قلنا اليوم انه كيف في كل عام نحسوا انه فما برشا تونسيون، وحكيت هاللي فويت هذوما اللي يصير تو
5: راهو منين بلي منين تصير فويت واحد دق قوم لازم تو انت تحكي على فويت صارت
7: تسريب. اي
5: اي تسريب صار هذوما فما ناس تحضر الامتحان ولا الباكوات يجيو في مسويت مسكرين ولا لا؟
0: هاك عسيت انت قبل قول لك
5: عسيت سنوات وانا نعس في البكالوريا، معناها الماسو يجي مسكر ما يتحل كان ما يضرب النقوس، ما نحلوه كان ما يضرب النقوس، ومن بعد لا نعملوا دوره ونشوفوا البطاقه التعريف ونثبتوا في التلامذه عندهم شحويجه والكل، من بعد مع النقوس وقتها توزع تحل الماسو. معناها شكون اللي يسرب؟ يسرب اللي يعمل.
0: شديت مره عايده وحدي فاسكي في الباك الحقيقه سمحته؟
5: لا
0: بالرسمي
5: ولا لا
0: بالحق؟
5: لا ولا لنسمح حكا نشد نفسكي اونيتمون.
0: اوكي
5: ما نسمحش كيما انا ما نفسكيش كيما ما نسمحش لشكون باش يفسكي ونشد نفسكي معناها نعس بكل حزم قال لي يرحمه بالحق. نعس نبدا عينيا ما لا نشد كتاب ولا نشد تليفون ولا نشد حتى شيء، نبدا عينيا مرشوقه في التلامذه ونمشي ونجي وكل شيء. ما نحبش
6: علاش تنحب تجي عايده؟
5: والله نمشي ونجي ما نحبش ما نحبش. حكيت لك مره الاخرى انا ما نحبش الغش، نحب ناس تعمل على امكانياتها، تخدم مخاخها بالمجهوده وتعرف قيمتها الحقيقيه، تقيم نفسها على حسب مجهوداتها وعلى حسب قيمتها الحقيقيه. علاش تي سيغيفالو ولا العكس؟ معناها خليك في قيمتك، مش عارف روحك. كان مسحقش باش تنجح تحسن عام الجاي، كان تستحق تنجح وانت متوسط لا غالب. ومش الناس الكل، نعاود نقولها ما كونفيكسيون بيرسونيل، مش الناس الكل يلزم تنجح في القرايه، سامحوني. معناها فما درقة ديش فو دو تو بور غامون، فما عديد المجالات، فما ناس ينجحوا بالكدا في حياتهم في مجالات أخرى شغف. هاو كان بحذينا دركو عامل المعهد متاع رياضة، مشي لحاجة أخرى خاطر هذيك فيها الشغف متاعه، مشي للجيمينج، مشي للتكنولوجيا، مشي ألوغ هو عنده شهادة. معناها با فورسيمون شهادتك المفيد
7: هو عندنا طبيب تقريبي ولا طبيب
8: عندنا طبيخ احنا هاو بحذنا هاو عندنا خويا عندنا طبيخ
5: كيف كيف يونس عمل
8: جراندي خويا هاو شيف
7: عندنا
8: شيف خويا ايش بك فينا انت عندنا شيف خويا قد الدنيا
5: معناها عمل ليكول نتاع بعد مشي للشغف نتاعو
8: طيب خير من الشيفين خاطر برشا شيفين ما يعرفوش يطيب ما فيش قيو عظم دونك باش نبداو واضحين دونك اليوم المهم انه الامتحانات تتعدى بالكدا نستنى وزارة التربية باش تعطينا زاد كيف كيف شنو هما اخر ليز ابديتس فيما يتعلق بالامتحانات ونقولوا للوالدين اليوم بربي ما نزلوا على صغيراتنا بشوية بشوية وراهو شو الانسان
5: تعرف شنو هو الحل احسن
8: تعرف شنو
5: هو الاحسن في حكايته
8: اونفوالك انا مع انا بالنسبة لي انا هذا امتحان اليوم ما عادش يصلح للعصر اللي احنا عايشين فيه واضح ولا انا البكالوريا ردها باساج دو كلاس كان جيت نحكم معناها كان جاي عندي بوفوار واضح ولا صوتي مسموع جاسبير انه خمو انه تولي باساج دو كلاس خلي يا خويا راهو يا عايده باش يوصل التلميذ يعدي بكالوري راهو قسمهم باللي تو ريتهم اللي تو تخوازيام معناها سيزيام بوقتنا احنا معناها نشحوا للبكالوريا يبدا سيفهم فهمتني فليلتي قمطرير قال قال ابن بوصيري
5: فهمتني
8: يبداو من اخر جوان هما يحضروا من اخر جوان 2026 باش يعدي ان شاء الله الحي في جوان 2027 هكا راهو العبيد
7: لا نقول لك حاجه انا صاحبي عدي ولد وعدي في الباك سنه تهرق على الفلوس قال لي
8: معناها اي كور بارتيكولي
7: والريفيزيون برشا برشا برشا فلوس اكثرش السبور السبور ايتود
5: اي فيها يعملوا يحضروا لانشينمون حضروا لانشينمون
8: في البكالوريا توصل اليوم ساعتين مثلا في ماده رئيسيه ب 100 دينار
7: اي واكثر لا اكثر لا تجاوزوا تجاوزوا 100 دينار
8: تمشي راك ساعتين معناها تخيل انت تعطي في الشهر 400 دينار مش انديفيديوال راهو تمشي باش تقرا مع
5: ماده علاش قلت الماده في الشهر قد ايه
8: لا لا قلت لك في البار سيونس 2 اور 100 دينار مثلا الماتير برينسيبال
5: نحكيوا على 60 و 100
8: فوالا سيونس فيزيك اليوم
5: اما لا اما احسن الحل حسب تقديري انا اون اتوندون يسمعوا صوتك وردوها باساج دو كلاس دونك مازلت بكالوريا دونك مازلت بكالوريا الحل للتقليل من التسريبات هذه نتاع الغش هو نورمالمون يعملوا اقتراحات نتاع امتحانات بليزيور بروبوزيسيون مثلا في الفلسفه
7: تبدا زوج
5: اربعه الاخراني اللي باش يتحط في الماسو يبدا فريمون في جروب بريسترا على الاخر اللي يقع عليه الاختيار الاخير
8: مركز اختبار يا عايده قداش مركز هو راه التفويت معناها الفويت كان صار راهي صارت بعد الامتحان
6: بعد ما توزع الامتحان
8: 8:15 معناها بعد ما توزع
7: تصور
8: هو تصور في مرايات من القاعات
7: ولا بستيلو تصور بستيلو ولا بمرايات تجمشي تقول لهم
8: بستيلو كنت خويا ها عملت انا الفويت اجي نقول لك حاجه 8:15 هاني عملتها الفويت
5: من بعد تروتار
8: شكون اللي باش يستفيد منها معناها
5: اي اكزاكتومون
8: المشكل الكبيره هي
5: دخلوا هما ديجا
8: التكنولوجيا اليوم هذوما اللي تحكي عليهم انت المرايات وكذا وكذا وساعات واحده قد
7: صغير هكا
8: ناجحين وتعرفوا جاوبوا ما تعرفوش ما تجاوبوش ان شاء الله زينا لبنياتنا ووليداتنا
1: بوليسيتي. عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. Mais la kalamna ala 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بن زرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
9: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس. Vivez la Coupe du Monde en grand.
10: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Compota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
11: نحبك فايق يا هديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
12: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أتسحب لعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
8: هذا على كل سير حتى الستمتع العشية تحية لكم الناس الكل شكرا لاختياركم موجتنا صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتياج أصواتكم شيت المقترح لليلي شوية آخر من أندو تخوى سولي سمعوكم دي ديق ولذي نسمعوا بكل اهتمام وبكل شغف محمد علي السويسي في عيدك
13: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليون
14: أريد طور عالمك
8: هاي تيك أهلا وسهلا مرحبا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك كاونتر بوينت ريسيرش خرج التقرير التقرير هذا مهم برشا مش كما التقارير اللي حكينا عليها برشا مرات واللي نقولوا فيها الأرقام اللي تخص المارشيات متاع التكنولوجيا كما مارشي السمارتفون وإلى لي بي سي التقرير متاع كاونتر بوينت ريسيرش اللي خرج جوت البارح يورينا أنه فما تغيرات كبيرة ياسر بالنسبة لاستعمالنا للهواتف الذكية في المستقبل والتغيرات هذه بدينا نشهدوا فيها من 2026 أول حاجة أنه فما خمس نقاط بالنسبة للرابور هذايا يحكي عليها الرابور هذايا يقول أنه فما كريز كبيرة ياسر الكريز هذايا جاية من اللوفر ما جاية من الطلب يعني مش العباد ما عادش يحبوا يشريوا السمارتفون لكن فما أزمة كبيرة ياسر بالنسبة لتصنيع السمارتفون وتعرفوا الأزمة هذايا مرتبطة أساسا بالرقائق بالشيبسيت واليوم لداتا سنترز والأفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي البنية التحتية متاع الذكاء الاصطناعي والتي هي اللي تستقطب الرقائق هذايا وخلت أنه فما أزمة كبيرة يسر بالنسبة للعديد من الصناعات كما لبيسي وإلى لسمارتفون هذه الحاجة الأولانية الحاجة الثانية هو أنه الانتليجنس ارتيفيسيال ولت منافس لسمارتفون ينعم كنا نستخيلوا أنه الانتليجنس ارتيفيسيال في العامين اللي فاتوا بشتولي هي يعني محرك للمارشي متاع لسمارتفون واليوم التركيز كما قلت على الداتا سنترز على الميموار بالنسبة للسيرفور متاع الانتليجنس ارتيفيسيال خلت شركات كما أوبن إي آي ميكروسوفت جوجل أمازون ميتا يكون عندها الأسبقية مقارنة بالشركات المصنعة للهواتف الذكية الحاجة الثالثة هو أنه اليوم المارشي متاع السمارتفون نحكيه لهنا على اللونتريد جام

0: اللي يركز برشا على اللونتريدغام. الحاجة الرابعة هو أنه سيطرة كبيرة مازلت متواصلة بالنسبة لشركة أبل وسامسونج. والحاجة الخامسة هو المارشي متاع لوكازيون التليفونات المستعملة قاعد يربح أكثر في التيران، ولا هو المستفيد الرئيسي من الحالة اللي يعيشها المارشي العالمي متاع السمارتفون. كاونتر بوينت ريسيرش قالت أنه من المنتظر أنه السمارتفون ريكونديسيوني بش يطلعوا ب 13% بالنسبة للمبيعات في السنوات الجاية. هتحكيوا توا بلغة الأرقام، تراجع ب 13.9% بالنسبة للمبيعات الهواتف الذكية في الثلاثي الأولاني من 2026. مليار و 80,000 سمارتفون تباعوا ما بين جانفي وفيفري، النسبة الأضعف والأرقام الأضعف منذ 2013 بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون. بالنسبة للترتيب نقاو في المرتبة الأولى أبل ب 23%، في المرتبة الثانية سامسونج 21%، نحكي لهنا على الباردو مارشي. في المرتبة الثالثة قاو شاومي ب 12%، في المرتبة الرابعة قاو فيفو ب 8%، في المرتبة الخامسة قاو أوبو ب 7%. شركة ألفابيت الشركة الأم متاع جوجل أعلنت أنها بتعمل انفستيسمون متاع 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي. شركة ألفابيت ما زلت عندها مدخول بالنسبة للريسيرش والاستثمارات فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وخاصة نحكيه لنا على البنية التحتية بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركة، الهاجس بالنسبة للشركات التكنولوجية كل اللي قاعدة تخدم على الذكاء الاصطناعي. على كل 80 مليار دولار إضافية، من المتضرر أنه من هنا لآخر العام الفاتورة بالنسبة للاستثمارات متاع الذكاء الاصطناعي متاع ألفابيت في الذكاء الاصطناعي باش تكون ما بين 180 و190 مليار دولار، ونستنى النسق باش يكون تصاعدي أكثر في 2027. هاي تيك وفي هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك على كل سن من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،

0: Publicité. Ya Musharman, Ya Musharman, Mabesh Bank. Mabesh Bank. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: مونديال السنه مع تيليفانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدا يستنى فيكم.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NEICIN 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
4: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
5: لحظة ما تعلقت
6: عليه هكا، قهوتي الكل شربت هالي.
5: شكون يشرب لك
6: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
5: بيت النوم. ماخذ راحتها لله في داري
6: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعها.
5: تفرص فيك زيد
4: في وين هي اللونز؟
5: الو
4: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
5: جايه تنوريك فيها.
4: لا من غير ما تجي سي بون. قتلتها عملت لها بخه لونز، ماتت بالوقت.
5: ترى تحكي على ناموسه
4: لونز نسيك السوفرانس.
7: برودوي ال تي اش. بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينغ ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70131 800.
8: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
9: نكملوا بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. نمشي للناس تحكي.
8: ناس تحكي.
9: نستحكي اليوم على عمليات تجميع المهاجرين للعودة الطوعية اللي في عدة ولايات، ونشوفوا زادة بأنه هناك العديد من الفيديوهات قاعدين نشوفوا بأنه العديد من الأفارقة قاعدين يهربوا. شفنا دي فيديو برشا كان شفتهم في نابل، في عدة، في المرسى، في برشا بقايع يهربوا. يقولك من الحاكم اليوم قاعدين ويتخبيوا ساعات في ديار والناس أخرين متقلقين. بون اليوم يقول لك كيفو كونو فينيس مع هالمسألة هذية متاع العودة الطوعية للمهاجرين. نعرفش كنت فما ذلك كيف
10: يهربوا. ربي أحسن هم يهربوا عليش يهربوا
9: أي
10: العودة الطوعية ولا قصرية؟
11: ما يحبوش يروحوا.
9: فما شكون
10: ما قلنا
9: فما هكا وهكا.
10: العنوان الأكبر هو العودة الطوعية، معناها أنت تخيروا بين أنه يقعد وإلا يتروح. دونك ما فماش مجال
9: بين هذا وهذا، بين هذا وذيك، بين هذا وذيك. هات نشوفوا على الأقل اليوم العمليات متاع تجميع المهاجرين للعودة الطوعية.
12: ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بنونس العاصمة يأكد أن الوزارة بدأت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء راغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بعد تلقي طلبات من عدد منهم واللي متواجدين في ولاية تونس الكبرى ونابل ومناطق أخرى من البلاد، ويواجهوا صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس وين موجود غديكا مخيم الاستقبال المخصص للعودة الطوعية. وضح المسؤول أن وزارة الداخلية أطلقت في مرحلة أولى حملات تحسيسية لفئة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، وأن العملية تقوم أساسا على مبدأ التطوع ورغبة الشخصية في العودة إلى البلد الأصلي. وقال أنه مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة انطلق نشاطه منذ منتصف جمعة 2025 بعد الحملات الأمنية اللي شملت عدد من المخيمات العشوائية بالجهة وليت نقطة التجميع الرئيسية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وقال أنه عدد من المهاجرين كانوا يواجهوا صعوبات في الوصول إلى صفاقس بسبب ظروف تنقل، الشيء اللي خلى وزارة الداخلية تحدث نقطة تجميع بتونس العاصمة لاستقبال الراغبين في العودة العودة قبل نقلهم إلى مخيم العمر لتكميل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة ببرنامج العودة الطوعية. وبين أنه الحفل اللي تم تأمينها البارح نقلت 58 مهاجر غير نظامي من الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وين تم توجيههم إلى المخيم كما قلنا لاستكمال التنسيق والإجراءات اللازمة مع مختلف المدخلين تمهيدا لترحيلهم في إطار برنامج العودة الطوعية. كما حكيت حسن أنت شفنا فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة لقات واحد من المهاجرين اللي هرب من البوليسية تخبى في البركون متاع دارهم
9: في نابل
12: بالضبط، دونك خاف وقع وما حبش يهبط مغاديكا إلا ما يتعداو البوليسية باش نجم يخرج مغادي.
9: اكزاكتومون. دونك بين هذا وذاك فما شكون يقول لك نحب نرجع، فما اليوم شكون يقول لك سيي نحب نرجع. وشفنا حتى في كوت ديفوار فما روبورتاج تعمل في التلفزه الرسميه نتاعهم عبيد رجعت وكل وقالوا انه التجربه معناها اقتنعوا بانه العبور الى اوروبا مساله صعيبه برشا،
10: صعبت
9: برشا برشا برشا. وحتى اليوم راهي يعاودوا يرجعوهم حتى في اوروبا يعاودوا يرجعوهم اليوم، لقاو ايضا طرق باش يعاودوهم الى بلدانهم. اليوم مهم برشا انه على الاقل اليوم عمليات هذه نتاع العوده الطوعيه واللي ترجع ورجعوهم الناس هذوما معناها الاراضي هم البلدانهم كان عن طريق المجهودات اللي تقوم بها الدوله التونسيه بطريقه وحدها والا بالطرق اللي بيصير بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. لهنا الاتحاد الاوروبي قاعد يشجع على قاعده
10: يلزم حوار جدي.
9: يلزم حوار
10: مسؤول مع الشريك الاوروبي معناها
9: اكزاكتومون
10: خاطر هذه فاتوره قديمه معناها ثم متخلط بالذمه بالنسبه لاوروبا شمال وشمالا الضفه الشماليه نتاع المتوسط، ثم فاتوره قديمه مع في الافريق معناها دونك يعني قطع الاسباب الاولى اللي تخلي الناس هذوما يخرجوا من بلدانهم اللي هي فقر وبطاله وازمات امنيه وغير وغير وغير وغير. دونك المعالجه يلزم تكون مقاربه امنيه، مقاربه امنيه معناها مش مقاربه امنيه، مقاربه اخرى إنسانية. تنمويه اي تنمويه انسانيه
11: متشاركيه
10: صحيت
11: فهمت، مش كل شيء زاد نتحملوه احنا تشاركيه
10: في نالمو احنا ماناش حارس حدود معناها للاوروبيان معناها في البلاد. لكن ديما المساله هذه قاعده تغير وضع تاول نحكيه وتاول نحكيه فيها. واحد متخبي في البركون خاطر ما يحبش البوليسيه يروحوا به معناها رافل هو معناها قالوا لنا راي عوده طوعيه. دونك اذا كان هو ما يحبش ماهوش بالسيف علاش هارب معناها ما تفهمش احيانا اسكو طوعيه ولا مش طوعيه معناها خاصه كما قلنا معناها فما ناس شفنا فيديوهات تاع شكون هارب من البوليسيه. دونك وانه زاد ما نجموش معناها من نقطه التجميع في تونس العاصمه باش يمشيوا لصفاقس شكون مشي يهزهم مساله الترونسبور هذه النقل كيف شكون منهم تسهل العمليه حتى تستكمل الاجراءات الكل
9: تستكمل
10: العوده الطوعيه الى بلدانهم.
9: هذا هو على كل حال هو اليوم كما قلت يونس ايد وحده ما تصفقش، لازم اليوم تضافر العديد من المجهودات. وهنا قاعدين نشوفوا اليوم مثلا المشاكل الكبيره اللي قاعده صايره في معناها في حتى في ليبيا اليوم مع
10: ليبيا ست فيها برشا فيها
9: منظمه الدوليه للهجره وغيره
10: المفاوضين
9: اللاجئين كيف كيف. وفي التصريح معناها الاخراني نتاع المفاوض نتاع المبعوثه الخاصه نتاع المفوضيه اللي قاعد عامل بوليميك كبيره في وسائل الاعلام الليبيه. وكما قلنا اليوم يلزم تكون فما اون ابروش بارتيسيباتيف جوستمون.
11: احنا زيدا معنا برشا حسن زيدا توا يلزم نقص شويه من لي ديسكور والتصريحات التصعيديه والتحريضيه بالحق. فما حتى معناها النواب توا عندهم ان طون تحريضي ماهوش باهي معناها بالحق عنيف جدا. ميم سي معناها كلك بار تنجم انت تتقلق من تواجدهم ولا اللي هو، اما فما ان دووا دو ريزيرف فما ان مينيموم نتاع لونغاج اللي ما يلزمش تحيد عليه.
10: لانه هما بيدهم النواب هذوما وغيرهم من الناس اللي حرضوا كان يشوفوا معناها واحد باللي مثلا من اليمين الفرنسي يحكي في بقعه على المهاجرين المهاجرين كل المغرباء وغيرهم ما يقبلوش.
11: نشوف دينا واحدة من الناس كي نشوف إيريك زيمور بعد الماتش متاع باريس سان جيرمان يخرج يقول هذوما سي دي زغابو مسلمان كي فول كونكيرير لا فرانس تي لحمي قشعر القليل دمعتي هبطت معناها نغزل نفس الشيء معناها نفس الشيء. دونك تريث وقال الراجل
9: والتسرع وهذا هو تقال صحة سيدة عايدة. شكرا أميمة مرسي بكو سيونس
10: يلا
9: بدنا الروق. شكرا سي خالد مرسي بكو صديق شيخنا العزيز طارق. ميرسي الواوا استقبل تليفونكم محبه على 71 113 ألف. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده. سينا وخليكم كل شويه مع مراد اخر الاخبار الوطنيه والعالميه, حيدر في اخر الاخبار الرياضيه, حيدر يوصل المشوار بعد سبور اكسبريس في ريكاب سبور, واحد من الناس كولتور بلس مع سيميا, وسهريه مع يسري في بلد لفيم. في امان الله قدما ان شاء الله.
13: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب, يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
14: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده والصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
15: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
16: كاليبسو
15: samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
17: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار, واليوم برافا عملت احسن فار, جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودغ اي سوليوب. نعملو قهوة برافا.
18: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
19: مستمعي موزايكا فام, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والأسكان نسرح الزواري يعطي ظهر اليوم الأربعاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك كآلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت وشركة النهوض والمساكن الاجتماعية سبرولس. وزواري وضح في تصريح لموزايك أن مقاييس إسناد المساكن التي تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط ومنها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة وغيرها سهرت على ضبطها لجنة مختصة جمعت وزارات التجهيز والسكن الاجتماعي والمالية, وقد تم إحالتها للمركز الوطني الإعلامية لتضمينها وتدقيقها وإجراء جميع التقطعات الضرورية مع بقية المصالح في المنصة التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز وستدخل قيد التجربة في شهر أكتوبر 2026.
20: بعين الاعتبار العائلة وعدد الأفراد في العائلة كل معتها كل الملف الاجتماعي معتها اللازم اللي هو يعطي ديبونيوس لبعض الفئات هذه ويعمل مع الجدولة وحده ويعمل التدقيق وحده مع تقاطعات مع مختلف الوزارات المعنية ويعطينا مع البروبوزيسيون اللي هي تتعلق بطبيعة حال تقع في إذا كان ثم طعون يقع دراسة الطعون ثم القائمة النهائية ويتم التسليم. هذا كله بالتوازي والأشغال تقدم الأشغال معناتها قبل ما تنتهي ويعرف كل إنسان معناتها الحصة متاعه وشنو أخذاء في أي مشروع, وإذا كان مخداش في القسط الأول مثال يتعدى دوت خبق آلي القسط الثاني وكذا معناتها يتم معناتها تمشي هذا الكل وتم ضبطه. الحقيقة مشكورين اللجنة اللي خدمت على التفاصيل هذه الكل وخليناها بشفافية تامة حتى حد ما يتدخل, وإذا كان هو احنا حبينا معناتها نعرضوه وتواتي معناتها إن شاء الله فرص أخرى كي تحضر المنصة نزيد نعطيكم أكثر تدقيق وأكثر تفاصيل في الجانب هذا.
19: عوان المراقبة الاقتصادية بولاية منوبة يحجزون اليوم الأربعاء حوالي 19 ألف بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 ملي من للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 ملي من وفق معطيات أفادت بها هذه الإدارة لوكالة تونس بالأنباء. مشروع إعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى الذي أطلق سنة 2025 من قبل وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى وبدعم تقني من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يهدف إلى تزويد الحاضرة برؤية استراتيجية للتنقل الحضري في أفق سنة 2040. ويرتكز المشروع الذي يمتد على 3 سنوات على محورين رئيسيين يتمثلان في إعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع. وقد تم عرض المشروع خلال أول ندوة تقنية مخصصة له انتظمت اليوم الأربعاء بمدينة العلوم. ويرجى من المخطط المديري للتنقل الحضري تحديد استراتيجية شاملة تقوم على تحليل حاجيات التنقل وحركية التوسع العمراني وأفاق تنمية حاضرة لتونس. في أخبار العالم، الكويت تجدد اليوم الأربعاء رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى واصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة، وذلك بعدما حملت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أمريكية في الخليج وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو الدولتين. نهاية الموجز، نعيدكم الآن مع حيدر الشارني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: زيت فان
1: احلى بونس لاحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونس اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقة 109 ملي
2: اريدو طور عالمك سبور
3: اكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على التطورات الجديدة في ملف الأولمبي البيجي والملعب التونسي كيف كيف مقابلة ودية مهمة ياسر منها مقابلة لهولندا والجزائر. تفاصيل كل بعد لحظات, لكن البداية بأخبار المنتخب واللي وفده تنقل اليوم من فيان لبروسيل وين يلعب المنتخب نهار 6 جوان مقابلته الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال تكون ضد المنتخب البلجيكي. دونك المجموعة كاملة على ذمة الإطار الفني والماتش كما قلنا نهار السبت باش يكون منقول على الوطنية. نمشيو للأولمبي البيجي واللي تلقات إدارته إشعار متاس بحيازتها لملف يتعلق بمقابلة الملعب التونسي والأولمبي البيجي في مرحلة الياب واللي كان خسر على إثر الملعب التونسي جزائيا بعد تشريكه لخمسة لاعبية أجانب في نفس الوقت. كمال والي رئيس الهيئة التسيرية الأولمبي البيجي كان صرح لمراسلنا في بيجا إيهاب النمزي وأكد له وصول الإشعار هذا وأنه الملف يكون بالشكل هذا فتح من جديد. الموضوع هذا نتوسعوا فيه أكثر شوية بعد شوية في ريكاب سبورة. أعلن الاتحاد المونستيري اليوم عن فتح باب ترشحات لرئاسة عضوية النادي للعهدة بين 2026 و2028. دونك الباب تفتح اليوم ويتواصل حتى ل 24 جوان. ونذكر أن الجلسة العامة الاستثنائية للاتحاد بشكون نهار 30 جوان الجاري. مقابلة ودية تستاهل المتابعة اليوم العشية والليلة 7 الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو, 8 غير باع لوكسمبور مع إيطاليا نفس التوقيت 8 غير باع. ماتش يهمنا برشا, المنتخب الهولندي واحد من منافسينا في المونديال يلعب ضد الجزائر ونفس التوقيت 8 غير باع بولونيا تلعب ضد نيجيريا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
4: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
1: Ahla bonus, l'ahla nes. مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 ملي
2: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام عودكم اليومي مع ريكاب سبور، عود على أهم وآخر المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج. تحدثوا بعد شوية عن الكيب ناسيونال وتحذيرات لمواجهة بلجيكا لتكون المواجهة الأخيرة قبل ما نبدأ فعليا كاس العالم. دونك شو اللي قاعد من مقابلة النمسا وشو حاضر المنتخب لمواجهة بلجيكا وأخبار المنتخب عموما قبل الانطلاق الرسمي للمونديال. نحكيه على ترتيب البطولة، لو سؤال ينجم يكون عنده وزن كبير انطلاقا من توا وصولا للأسابيع القادمة، ملف الأولمبي الباجي والملعب التونسي لدى التاس، هل يتغير الترتيب، هل تغير التاس شيء في ترتيب البطولة أو في الحكم الصادر في هذا الملف بين الأولمبي الباجي والملعب التونسي؟ على فكرة مش فقط يعني أنه فما زاد هيئة الدرجة الأولى وفما زاد ذكروا أنه مستقبل سليمان مشى للتاس لأنه عنده ملفات وعنده كيف وثائق قدمها في هذا الصدد. نحكيه على ميركاتو ترجادي تونسي، محمد حاج محمود رسمي مكشخ لمدة 3 مواسم. نحكيه على إمكانيات هذا اللاعب، شو الإضافة المنتظرة منه، كيف أخبار أخرى تهم ميركاتو الترجي والإفكتيف المتوفر الآن، شكون بشي غادر، شكون بشي واصل، وأهم المعطيات. دونك هذا كله أكثر يرفقني فيه اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمدرب والمحلل الفني سمير سليم. أهلا وسهلا،
2: أهلا بك، أهلا بك حيد، التحية ليك، تحية للخيان الكل الناس تسمع فينا.
1: محمد سلام عنده تيتر واحد، لاعب سابق ومحلل فني،
2: ولا فما حاجه اخرى ما نحبوش نقولوا عليه،
1: هذوك حياته خويا يتصرف.
3: مرحبا سلام، اهلا وسهلا، مرحبا حيدر، مرحبا بالكابتن وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: دخلت بعضك محمد، يودي فضلكم فضلكم. اهلا وسهلا بك صالح، اهلا وسهلا، مرحبا. رفقنا كالعاده في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. ملف الاولمبي البيجي الملعب التونسي يفتح من جديد لدى التاس، لو كان التاس تغير حاجه ترتيب البطوله يتغير، شكون يقعد شكون يغادر. الحقيقه مواسم الكره الارضيه الكل توفى، وقت اللي توفى الكرة احنا يوفى الموسم، اما الترتيب ينجم يتغير، نجم معطيات جديدة، نجم فما حاجة اللي كملنا بها ما تكون الشيء الرسمية والنهائية. بطولة تونسية عندها خصوصيتها. دونك فاصل قصير ونرجع بعد شوية من هذا الملف، يكون معنا الكاتب العام للأولمبي الباجي.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كرة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Icent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار. التاس يعلم رسمي الأولمبي البيجي بحيازته للملف النزاع القانوني واللي كان تم البت فيه بين الأولمبي البيجي والملعب التونسي. القضية الشهيرة قضية الخمسة جانب من جانب الملعب التونسي. موجود معنا الكاتب العام للأولمبي البيجي أحمد العرفاوي. سيد أحمد أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا حيدر. مرحبا بك. تحية ليك وتحية لكل مستمعين مزايكة.
2: أهلا وسهلا بك. تأكد أن هذا الخبر قبل كل شيء بعد أن ندخل في التفاصيل. دونك تلقيتوا الإشعار هذا من التاس؟
3: فعلا حيدر بكل استغراب تلقينا اشعار من المحكمة التحكيم الرياضية تاس ما فيها قيام الملعب التونسي بالطعن في قرار اللجنة الوطنية للاستئناف وقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في أحقية أولمبي البيجي نقاط مباراة ضد الملعب التونسي في إثر تشريك الخمسة لاعبين أجانب في نفس الوقت في الحادثة اللي الناس كنت تعرفها يعني.
2: ملعب تونسي معناها هو حق القانوني في كل حالات ما مصر انه ياخذ ثلاثه نقاط نتاعو في الملف هذا بما انه طعن في قرار الرابطه ثم في قرار لجنه الاستئناف ويتوجه للتاس.
3: فعلا حيدر انا اول ما بديت كلامي كي قلت بكل استغراب لانه قرار الملعب التونسي بالتوجه للتاس وقت اللي ما عنده حتى مصلحه في هذا الا اذا كان خدمه لمصالح اخرى ولا انه الملعب التونسي وكيل في الخصام لجمعيات اخرى يعني هو نزاع بالوكالة ويعتبر نزاع بالوكالة من الملعب التونسي ما نعرفوش.
2: شو اللي خليك تقول كده معناها انه نزاع بالوكالة وكان الملعب التونسي قاعد يدافع على مصالح فريق اخر هذا اللي فهمته؟
3: طبعا طبعا هذا اللي صار لانه نشوفوا احنا الملعب التونسي شكون ينوبوا في الملف وشكون يعني نعرفوا ناس كل الملعب التونسي رجالات القانون اللي فيه مراجعة تبارك الله دي ريفيرونس يعني خدمنا معهم وتعاملنا معهم ناس أكفاء في القانون الرياضي في تونس ينوبهم في الملف هذا في التاس لسان حامد المغربي يثير الكثير من التساؤلات ويطرح
2: حامد المغربي هو اللي ينوب الملعب التونسي في الملف هذا؟
3: لا لسان حامد المغربي هو اللي ينوب الملعب التونسي في الملف هذا اللي لاحظناه وهذا اللي شفناه في عريضة الطعن اللي وصلتنا.
2: هو في كل حالات استاذ وفي كل حالات معناه حق الملعب التونسي يكلف ريحه اما وجود حامد المغربي نعرفه معناه شبيب القيروان
3: لانه شوف في الحاله هذه نوليو نلغيو قرينه حسن النيه ما عادش نحكيوا اللي فما حسن النيه من الملعب التونسي وذاك علاش قلت لك هو نزاع بالوكاله معناه شنو اللي سائل ان يسال انه شنو مصلحه الملعب التونسي في التوجه للتاس اليوم اللي جابها ما تنجم تكون كان محاولة لينزل أولمبي البيجي للرابطة ثانية نحب نقول اللي هذا أمر عصي على الناس اللي تسعى لشيء ذي ونحب نقول لهم اللي محاولاتهم بقى تقبل بالفشل وبشتبوء بالفشل حاليا إن شاء الله المرة هذه يعني فريق كبير كما الملعب التونسي برجالاته في القانون الرياضي وينوبوا الأستاذ حامد المغربي يظل ينعرفوا عنا مدة وإحنا نشوفوا يعني بيتورنمون دو لوبينيون بوبليك كنا نحكيه على النادي الرياضي البنزرتي وخصم نقاط اليوم نحكيه على طعن الأولمبي طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي في التاس يعني من اللي كمل الموسم واحنا نشوفه في مقالات وشوفه في بلاتوات وتصريحات نارية ما زالت جمعيات وناس تعيش على وقع الصدمة تاع النزول للرابطة الثانية وتصارع بالطرق المشروعة والغير مشروعة في زعزعة الأولمبي البيجي ولا النادي الرياضي البنزرتي هذا الكل ما يحرك لنا حتى ساكن والأولمبي البيجي عاصي على كل هذه المحاولات البائسة واليأسة اليوم الأولمبي البيجي عنده حزام قانوني قوي متكون من رجال قانون أكفاء وناس تفهم في القانون الرياضي وتعرف شنو تعمل بالقدام في الختام نحب نقول
2: قبل الختام وخلي المساج هذا تنجعله ثم اليوم لأنه اللي فهمته اللي انتم تفاجأتوا بالإشعار اللي جامد التاس جاهزين انتم فما طلب لاستعجال النظر مثلا في الملف هذايا باش يطول الموضوع
3: هو بالنسبة للإجراءات اللي يعني المختصين في القانون الرياضي يعرفوا أنه أول شرط تشرطوا المحكمة يعني محكمة دولية رياضية هو تستفسر يعني تحب استعجال النظر في الملف من عدمه احنا رفضنا استعجال النظر زلنا ناخذ الملف بتروي نطلعوا على معطيات الكل نشوفوا دفعات الملعب التونسي نشوفوا شنو اللي باش يجاوبوا بالضبط ولكل حادث حديث يعني في كل شيء في وقته إن شاء الله.
2: كنت باش تقول حاجة كنت باش تختم بها؟
3: والله كيما قلت شوف حايدر الملعب التونسي لو كان عنده مصلحة في ثلاثة نقاط هذوما باش يتوجه للتاس ما كنا نقولوا حتى شيء ويعني وكلامنا ما ينجم يبدل حتى شيء باعتباره أنه حق القانوني أنه يتوجه للتاس ما عندنا حتى مانع. لكن اليوم الملعب التونسي ما عنده حتى مصلحة باش يتوجه للتاس وشفتوا الناس كل اللي في الأطوار الزوز والطور الابتدائي لدى الرابطة ولا لدى لجنة الاستئناف يعني ناس أنصفتنا بالقانون وقرار محيط من جميع التفاصيل الكل. اليوم تساؤل اللي يطرح نفسه لمصلحة من ولفائدة من يتوجه الملعب التونسي للتاس ناس كل تعرف وناس كل تفهم وتشوف شكون ينوب الملعب التونسي في الملف وقتها نعرف شنو مصلحة الملعب التونسي معنا.
2: واضح هذا هو دونك خلينا نذكروا يخلطوا علينا توا انه الاولمبي البيجي يتلقى شعار من محكمة التحكيم الرياضي في خصوص الملف اللي حكمت فيه الرابطة ولجنة الاستئناف في تونس بمنح نقاط الفوز للاولمبي البيجي على اثر تشريك ستاد تونيزيان لخمسة اجانب. وقلت انت الحقيقة معلومتك هي انه ينوب الملعب التونسي الاستاذ حامد المغربي في التاس ونعرفوا خلفية الاستاذ حامد المغربي ديما
3: على كلامك احنا قبل جاوبنا الاستاذ حامد المغربي وكان في بلاتوات تلفزية صرح ونعرف توجهاته ونعرف شنو قال للأولمبي البيجي في الموضوع هذا بتاع ثلاثة نقاط وشفنا حتى تعليقاته على الفيسبوك تعليقات يعني لا تمت للروح الرياضية وللأخلاق بسيلة واحنا ما ردينا حتى فعل وقلنا مثال شنخليه هذا الكل في إطار المزح ولا الفضل يعني صار من الاستاذ وما جاوبنا على اللي صار الكل. وجاوبت وانا في شخصي في بلاتو تلفزي وقلت له يا استاذ راك كونسيرني يعني بالموضوع ونعرف انت ماك شبيه القيروان لذا رايك ما يلزمناش ونخليه وماذا بيك تخلي رايك عندك. اليوم شوفوا الاستاذ حامد المغربي اللي ماسك شبيه القيروان ينوب الملعب التوس ربي يوفقه على كل احنا حاضرين في الملف هذايا وفعنا رجال قانون اللي باش يتكفلوا بالموضوع ان شاء الله.
2: هذا هو أحمد العرفيوي الكاتب العام للأولمبي البيجي.
3: حيدر نحب نقول بربي يزينا من التأهيج ويزينا من التصريحات الزايدة ويزينا من
2: لشكون مواجه هذا
3: في التواصل الاجتماعي
2: لشكون مواجه هذا
3: في الفرق اللي كنت نحكي عليهم يعني احنا تعرف علاقتنا بالملعب التونسي علاقة طيبة وكسسوا في الهيئة المديرة ولا في الجماهير علاقة طيبة من قديم زمان وعنا لاعبين لعبوا في الملعب التونسي والملعب التونسي لاعبين لعبوا في الأولمبي البيجي علاقة طيبة وما نخليوش بعض الأشخاص اللي يحبوا يعني يفسدوا العلاقة هذه بين الأولمبي البيجي والملعب التونسي. نشوفوا في برشة تصريحات وبرشة تعليقات على الفيسبوك من ناس رجال قانون من ناس تفهم في القانون نحن في في في غنى عنه شيء ذي الكل ما عنده حتى معنى الكلام اللي قاعد يتقال. احنا تعرضنا قبل للمظالم وما تكلمناش عليها واحنا في ملعب بيربو رقبة حتى في الموضوع بتاع مستقبل سليمان اللي توجه للتاس حاليا احنا في ملعب بيربو رقبة وقع الغاء هدف لنا بداعي تسلل وقت اللي ما فهمناش فار وما فهمتش يعني وما احتاجيناش وما قلنا حتى شيء ما يعني ربي يهدي وذاك.
2: هذا هو شكرا لك أحمد العرفيوي الكاتب العام للأولمبي البيجي يعطيك صحة على كل هذه الإيضاحات. الملعب التونسي طلبوا حق الرد طبعا شوية يكون معنا من يمثل هيئة الملعب التونسي. ناخذ تعليق من عندكم سمير السليمي ومحمد سلامة. سمير
4: بطبيعة الحال احنا نكون الاحترام والتقدير للملعب التونسي للأولمبي البيجي لشبيبة القيروان ولكل الأندية التونسية. اثنين مع أنه كل فريق يطالب بالحقوق متاعه هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه يعني الأولمبي البيجي أو جي اس كا القروان أو الملعب التونسي أو السيابية وغيرها من الفرق ولا سليمان ولا غيرها تحس أنه عندها حق لابد أن تمشي وتدافع على الحق متاعه وهذا حق مشروع بطبيعة الحال. حاجة بركة أنا نفكر على الموسم القادم والموسم القادم الكالندري بدأت يحضروا فيها لخيان وعلى بكري مش تبدأ الكالندري. أنا مانيش مختص في القانون ما نعرفش هالقضية هذية إلى متى إلى مدى تنجم تمشي في الوقت خاصة لأنه مهم جدا أنه جي اس كا تعرف روحها في الرابطة الثانية ولا في الأولى، مهم جدا أنه الأولمبي البيجي يعرف الوضعية متاعه، مهم جدا أن الملعب التونسي يعرف الوضعية
2: متاعه. سمير الإشكالية مش هذا، لأنه هذا من حق الناس الكل. هو يقول لك الملعب التونسي حتى كان تعطيها 3 بوان توا باش تولي 51 نقطة بعيد على السي اس اس ب 11 نقطة، كي نحكيوا على الكلاسمون فينال ما عندهاش مصلحة في ثلاث نقاط هذوما. يقول لك اي، ويقول لك اللي مكلف بالملف هذا هو معناها خلفيته شبيبة القيروان يعني.
4: واضح
2: هذه الاشكاليه بالنسبه له.
4: لا واضحه واضحه الحكايه، الامور واضحه معناها، وما نحبش نعلق على الموضوع هذايا صراحه. لكن انا اللي يهمني كونه التاس او القضايا من النوعيه هذه، حبيت نسال اهل الاختصاص الى مدى تمشي، الى مدى معناها في اي تاريخ معناها يتنجم تقف الحكايه، باش نعرفوا احنا الوضعيه الفرق والرابطه نتاعنا والتحضيرات. وتعرف انت معناها فما فرق كبير بين الرابطه الاولى والثانيه من نوعيه المصاريف والتحضيرات والبيجي وهذا الكل، فهمت؟ بالتالي ان شاء الله الامور هذه
5: تتم صارت قبل وتم جاء قرار بعد ما بدات السيزون وقت الشاب رجع
4: جوستومون. دونك هذا هو الاشكال.
2: ان شاء الله سوابق
4: ان شاء الله يتفضل الاشكال هذه. احنا نتمنوا انه البطوله التونسيه معناها تتم في ظروف طيبه، واحد ما نحبوش الحكايات هذوما، ولكن توا اللي صار صار. المهم انه معناها تتوضح الامور في اقرب فرصه ممكنه، واللي عنده الحق ياخذ الاكثر والاقل.
2: خليني ناخو بدر الدين ناصف نطق الرسمي باسم الملعب التونسي، حبي يعلق على كلام الأستاذ أحمد العرفاوي. بدر أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا بيك حيدر، مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين.
2: تفضل، حبي تعلق على كلام الكاتب العام للأولمبي الباجي.
6: أي حبيت نعم تحية سيادة أحمد، نقول له الملعب التونسي راهو معناها أول حاجة يدافع على حضوره، ما عنده حتى دخل وحتى مصلحة باش يدخل في مصالح مع جمعيات وإلا مع فرق أخرى. احنا الملعب التونسي اللي من أول ما صبينا لدوسي متاعنا كسسوا في الرابطة وإلا بعد في لجنة الاستئناف، وقت إخراج القرار وإصدار القرار على لجنة الاستئناف كنا خرجنا وتنجموا ترجعوا وتشوفوا، وقلنا راه الملعب التونسي باش يتوجه للتاس، معناها الوقت هذاك وقت البطولة من تتلعب والملعب التونسي مازال ما يعرفش على روحه فينا مرتبة، ما يعرفش على روحه معناها فينا بين نقاط ينجم يكمل البطولة، وكيف كيف ما يعرفش على آخر الترتيب وشكون من الجمعيات اللي ينجموا يكونوا كونسرني ولا مش كونسرني بالبطولة. أنا اللي حبيت نواصله اللي راهو الملعب التونسي من حقه الساعة أول حاجة باش يمشي للتاس، هذه الحاجة الأولى ومهمة ومهمة جدا. وراهو الملعب التونسي لا قال يدافع على جمعيات ولا نحاولوا معنا يوكلوه جمعيات أخرى.
2: تأكد هالمعلومة ولا تنفيها أنه اليوم فما الأستاذ حامد المغربي هو اللي ممثل لكم في التاس؟
6: لا نأكد المعلومة اللي الأستاذ حامد المغربي هو اللي بشي نوب الملعب التونسي في التاس، ولكن هذا ما عنده حتى دخل معنا بالقضية الأخرى. خاطر نذكر مثلا للأولمبي الباجي كان نابو محامين من فرق أخرى زادة في الرابطة ولا في لجنة الاستئناف، وهذا كله من حقه زادة، وما قلنا حتى شيء على الكلام هذا صحيح ولا حايد. أنا كانوا زادة
2: مع فرق بسيط إنه ليوكلوه. أوكي عنده خلفية نادي معينة، ما عندوش مصلحة في العركة الكل، يعني العركة القانونية قصدي يعني.
6: لا أنا ما ندخلوش في الانتربريتاسيون هذا يا حايدر، معناها نمشيو قانونيا. أي فريق ينجم يوكل المحامي اللي يحب عليه في أي قضية كانت، معناها أنا إذا كان باش نعتمد على خلفية كما هذه ونعمل ريزونمون ونبني حاجات عليها راهو حاجة مردود على أصحابها. راهو اللي حبيت نقوله اللي الملعب التونسي أول حاجة خرجنا وقلنا رانا باش نمشيو للتاس من قبل ما توفى البطولة، وراهو فما أجال معناها بالنسبة لل باش نتوجهوا للتاس، فما أجال يلزم بعد ما صدرت لجنة الاستئناف القرار نتاعها، يلزم يجينا المكتوب نتاع لجنة الاستئناف. كي جانا المكتوب نتاع لجنة الاستئناف عندنا أندلي نتاع 21 يوم باش نجموا نراسلوا التاس. 21 يوم هذوما كانوا ينتهيوا معناها في آخر ماي، اليوم احنا يظهر لي أول جوان لطان اللي دوسي مشى للتاس اللي شافته التاس وبعثت للنوتيفيكاسيون الأولمبي الباجي، نحكيه على 3-4 أيام يظهر لي وني دون لي ديلي، ما فما حتى حكاية معناها من ولا تأويل من نوع هذا. هذا موضوع الأولين. الموضوع الثاني راهو الملعب التونسي، نعود ونرجع نقول الملعب التونسي احنا نشوفه كهيئة مديرة وكلجنة قانونية اللي وقع هضم الملعب التونسي وقع هضم حقوقه في الدوسي هذايا، كل سواء في الرابطة ولا في لجنة الاستئناف. هذايا معناها موقفنا احنا وموقفنا واضح. من بعد التاس اسكو باش تعطي معناها نفس القرار بوتيتر نتاع لجنة الاستئناف والا تطعن قرار لجنة الاستئناف وتعطينا قرار لصالح الملعب التونسي، هذا تنشوفوه ما نعرفوش. انا ما نجمش نقول لك غدوه شنو التاس ينجم يقرر معناها في الموضوع هذا، لكن احنا كمديرة بالنسبه للملعب التونسي من حقنا ومن واجبنا زاده باش ندافع على حضور فريقنا مهما يكون. معناها هذايا حق من حقوق الجمعيات الرياضيه، ولهذا
2: وهذا اللي قلناه، هذا اللي قلناه حتى مع
6: هذا
2: حق
6: نكون واضحين. لا خاطر
2: انديبوندون الكلاسمونش فيه ولا النقاش فيه
6: تحامل حيدر على الملعب التونسي، وفما تحاملكم كوا معناها احنا شارجي يمكن من جمعيات اخرى وكذا. لا لا، الملعب التونسي ما ينجم يكون شارجي من حتى جمعيه اخرى، وراه لعنا مصلحة لا مع شبيبة قيروان ولا مع الأولمبي البيجي، ولا عنا ضغينة ولا حاجة ضد الأولمبي البيجي ولا ضد شبيبة. بعد هذا كله في إطار معناها مصلحة الفريق، مصلحة الملعب التونسي لا أكثر لا أقل.
2: هذا هو واضح. شكرا لك بدر الدين ناصف ناطق رسمي باسم إدارة الملعب التونسي، كان في رد على كلام الكاتب العام للأولمبي البيجي أحمد العرفاوي. دونك ناخذ رأيك محمد. شكرا بدر الدين ناصف، يعطيك صح.
5: محمد سلام، كيما قلنا كل فريق يضرب على مصالح والآخر معناها رمق. شفنا الملعب التونسي من الأول كان صحيح قال انه ممكن يوصل للتاس، لهنا الوضعيه تبدلت كوفيت البطوله لانه ثلاثه نقاط هذوما معناها حسابيا ما عندهم ما يزيدوا الملعب التونسي. لهنا كما قلنا القراءات نتاع الجانب الاخر رات انه فما معناها ظاهره معناها فما ممكن تخمام من شيره شبيبه القيروان، كي شافوا انه المحامي هو حامد المغربي الحكم ينجم يوصل ستة شهور راهو ديلي يعني، دونك ينجم يبطل الحكم.
4: هذا هو السؤال
5: تاعي، استعجالين
2: سالت وين على فما استعجال نظر قلي
5: لا باجا معناها
2: اي باجا اجلت اي
5: باجا لازم الاثنين يطلبوا. هنا باجا قالت ما تحبش معناها استعجال النظر، تو جاتني معلومه قالك ينجم يوصل حتى الستة شهور معناها اتخاذ القرار
4: في الحاله هذه.
2: شفت معلومات تجي في اللايف
4: مالي يا خويا، قلت لك انت قبل تسهل على قدمتني انا محلل ولاعب قديم ومدرب، وانا ايش قلت لك؟
2: قلت لي عندي برشا تيترويت
4: وخليك يا خويا ربي سبحانه وتعالى ديريكتومون معناها المعلومات. اسمع المعلومات نتاعو كلهم براتيكمون 99% صحاح يا خويا صحاح.
5: من فصل القولة راه ما عادش
4: من فصل القولة دخلتني بعضي انا من فصل القولة ولي نمن بيه
2: باهي. تو الموسم وفاء وعرفنا الاول والاخر مستقبل سليمان مشى للتاس، وعنا القضيه هذه كيف كيف في التاس، وعنا هيئه الدرجه الاولى والديون وكذا. معناها الحقيقه الموضوع ما عادش مجرد تيلات او تتعذب، فما اشكاليه كبيره معناها اخر الموسم ولا بدايه الموسم القادم نجم الكلاسمون اللي شفناه هذا كي يتغير. بون فما زاد نجم ما يتغيرش، اما الامكانيه وارده انه يتغير
4: وارد. وذاك علاش تسالت انا سألت أنا قلت معناها على البطولة متاعنا، نفكر أنا تاوى على البطولة متاعنا متنجمش تبدأ إلا في البث في القضايا هذه هكا ولا
5: صحيح.
4: دونك النجم كما قال تاوى محمد تنجم تمشي حتى 6 أشهر معناها من تقف البطولة 6 أشهر تنجم هكا ولا
5: الله أعلم، ولا يبدأ وبعد يعود يبدأ
4: ومكيف
5: يشي كارثة تولي.
4: أيوة
2: وقت اللي جاء الحكم تاع الشاب احنا بدينا سيزون بدينا سيزون.
4: أيوة معاش باش نعادوها الغلطة ذيك،
2: شكون قال
4: ما نجموش نعاودوها؟ اذا كان فما في الحكايه فما سليمان توا وفما موجوده باجه وفما موجوده القروان ثلاثه جمعيات شبيك باش تبدا دونك لازم تتوضح الامور في القضايا هذه بصفه استعجاليه. هذاك اش قلنا الموضوع هذا هو الاشكال.
2: الروبريكا دي باش نحيها انا امنيتي نعمل نهار حاجه باهيه في اخر مساري زين نصالح سي بون كملنا.
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: آخر الأخبار في الميركاتو، والأخبار كنا أول ما نتكلم عليه حاج محمود رسمي في ترجي تونسي بعقد لمدة 3 مواسم لاعب السابق للوغان والنجم الساحلي لاعب المنتخب الوطني متوسط ميدان 26 عام. خليني ناخذ التعليق على الصفقة ذي من عند محمد سليمة وسمير سليم. نبدأ معك محمد، شو تعليقك على الصفقة هذية؟ كان صار كونتاكت قبل بين الترجي وحاج محمود في ميركاتو شتاء، وكانت الأمور زادة ماشية في اتجاه إيجابي بالنسبة لزوز أطراف، لكن في اللحظات الأخيرة ما صارتش. يعاود الترجي مرة أخرى يصر على الانتداب هذا ويأخذ الملاعب يمتعه.
1: صفقة ممتازة على مستوى الرياضي حيدر، يعني كي تشوف الكاليتي متاع الحاج محمود مع النقائص متاع الترجي التونسي والاحتياجات. معنا الترجي كي بتوا كي تعمل البيلون وتعمل البزوان متاحة في الميركاتو هذا، خاصة في وسط الميدان، تشوف الكاركتيرستيك متاع جوار اللي ناقصها، جوار مستحقة، جوار انه بوكس تو بوكس يوصل يدخل الدوزيام ليني اللي ملقاش الترجي في الفترة الاخيرة. ولهنا الحاج محمود هو البروفيل ايديال، معناه اون بلوس تونسي، يعني باش ما على مشكلة الاجانب، معناها اللاعب اللي يلعب معناها قدام البيفو، اما من الخصائص نتاعو واللي ما فهم في حتى لاعب في الميليو تيران تاع الترجي التونسي انه يوصل برشا ل 18 متر، يوصل برشا يكون ديما موجود في الدوزيام ليني. يعني تشوف حتى الاستاتستيك نتاعو في الاسيست ما هو مش برشا، لكن يسجل علاش؟ خاطره ما يشاركش برشا في اللعب، مي يوصل ديما يكون اون بوزيسيون دوزيام اتاكون، وديما يوصل معناها في لي في اون روتري، ولا يوصل في معناها في لي سنتر، معناها لي كاليتي فيزيك نتاعو تخليه ديما موجود في الدوزيام ليني. وحثاني حاجه على مستوى افتكارك الكره، معناها لاعب معناها بالبويسونس اللي عنده يعاون برشا البيفول اللي معاه، لانه عنده خصائص دفاعيه ممتازه وبدنيا بدنه قوي. يعني كي تشوف حتى لو نومبر دو ماتش اللي لعبهم الحاج محمود حايدر في عامه الاول، عمل 5 سنين في لوغانو، في العام الاول لعب 16، العام الثاني 24، العام الثالث 40، العام الرابع 42، والعام الخامس 35 ماتش. معني في السيزون عدد محترم جدا من الاهداف من المقابلات. الاهداف بدا باثنين ومن بعد هدف ومن بعد 5 ومن بعد 10 ومن بعد 2. السيزون الاخرانيه لهنا اللي ما حبش يعاود فيها، معناها ما استعملوش برشا، لكن السيزون اللي قبلها كانت احسن موسم ليه، معناها في الدوري السويسري، وسجل حتى في الاوروبا ليج ضد فينرباتشي، وسجل ضد سيفي زاده، معناها عمل 5 سنين محترمين جدا. لهنا في كومبوزيسيون حتى متاع ميليو تيرا يكون سيتان جوار كومبليمونتير، يعني كان قعدوا قبيلو ومعه رفيع عليك، شفنا رفيع علي ولا يلعب انكرون لوتا وغادي يلقى الاكيليبر نتاعو مع الحاج محمود اللي هو يوصل ل 18 متر. نتصور الميليو تيرا متاع الترجي التونسي يولي بثلاثه لاعبين بخصائص مختلفه وكومبليمونتير ومتكامله. يعني لهنا اكيد جدا انه انتداب جيد، لاعب حر، لاعب تونسي اون بلوس، لاعب الدولي ماشي لكاس العالم، اكيد جدا يعني نتصور مع اللاعب حاضر على مستوى البدن، يعني ماهوش باش يلقى حتى مشاكل. اون بلوس دو سا ما فماش مشكله تاقلم مع البطوله التونسيه، مع الملاعب،
0: اي ولد البطوله التونسيه، ولد الملاعب التونسيه،
1: ولد الترطان، ولد يعني ماهوش باش يلقى مشاكل في التاقلم. دونك نتصور مع انتداب ذكي برشا من الترجي التونسي اللي بدا به الميركاتو نتاعو.
0: ناخذ رايك سمير.
2: مانيش باش نضيف حاجة كبيرة، 5 سنوات في لوغانو، 5 سنوات يلعب أساسي، 5 سنوات متألق فيهم في الفريق متاعه، وهو واحد من أعمدة فريق لوغانو، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه. الترجي التونسي كسب لاعب، انتدب لاعب دولي تونسي، وهذا كذلك مهم باعتبار قانون الأجانب، والترجي تحصل على لاعب في العز متاعه 26 سنة، لاعب عنده خبرة، لاعب عنده أدوار متعددة. هنا نتكلم على لاعب اللي يربط بين الوسط والهجوم، وإحنا عندنا مشكل في النقطة هذه بالذات. الترجي الرياضي التونسي مع رفيعة مع حاج محمود يولي عنده ميلوتيرا ممتاز جدا في انتظار لاعب ثالث في المركز اللي توا الترجي عنده فيه نقص. صحيح أنه رفيعة قام بالدورة ذاية في مباريات في المتناول، مباريات الترجي يلعب فيها في الهجوم، ما ينجمش الترجي يلعب برفيعة قدام الدفاع مع الأهلي المصري ولا ساندارز الاكستيريور وقت اللي باش يلعب في الشامبيونز ليج، وهو المهم. الترجي في حاجة إلى لاعب آخر، أقبلوا مثلا في المواصفات هذيك،
0: أقبلوا أو من
2: أو
0: يعوضه،
2: أو من يعوضه في الإمكانيات هذيك، لأنه حاج محمود ورفيع ما عندهمش الامكانيات وحاج علي واتقى وشهاب كذلك ما عندهمش الامكانيات اللعب قدام الدفاع ما همش فرانكو ما همش كوليبالي.
0: معني كان نفسر كلامك اكثر. معني اليوم عندك حاج محمود ورفيعة نحكيه على ملاعبية اللي نجم يكون عندهم دور هجومي ومطلوب يكون عندهم دور هجومي لازم كل يوم سنتينيل ولا الملاعب
2: هذا هو
0: الديفانس معناها بنفس امكانياته بيلو او افضل له
2: هذا التفكير متاعي لانه توا رفيعة لعب الخمسة ماتشوات الاخيرة بين كاس وبطولة قدام الدفاع ولكن انا بدي براكوني سالت معاه نفس السؤال هذاك وموافق على النقطه هذه لانه المنافسين باش يلعبوا بطريقه دفاعيه وانت باش تمشي للهجوم دوك رفيع يلعب قدام الدفاع حتى مش بالعكس افيكاس يولي لكن وقت اللي يولي منافس يحطك في وضعيات صعبه دفاعيه يولي رفيع ما عادش افيكاس غاديك وبالعكس تولي في حاجه الى لعبك ثم حاج محمود ورفيع الترجي تولي تلعب بالكتر وتروى 4-2-3-1 حاج محمود ما نجمش يلعب وراء المهاجم وبالتالي في الكتر واتر وار في حاج محمود وي لكن في الكدو تروى اذا كان مش تقدم حاج محمود ما نجمش يلعب في المركز هذاك وهذه نقطة مهمة يعرفوا الترجي علاش قادمين لكن نعتبر انه لاعب مهم لاعب دولي ولاعب مهم ولاعب نضج
0: 26 سنة ماتوريتي نحكي
2: صحيح يعرف البطولة التونسية مليح مشى لأوروبا في بطولة نجم يقولوا محترمة وفرض روحه ثم عاد إلى تونس من خلال بوابة الترجي التونسي وهو لاعب دولي وهذا مهم. نقطة أخيرة أنك تاخو ملاعبي قبل المونديال راهي مهمة برش وأنا نعتبرها نقطة إيجابية تخدم لصالح الترجي التونسي لأنه ما نجموش نعرفه في المونديال
0: شو نجم يصير
2: ممكن يتألق اللاعب تألق كبير وتجيه عروض أخرى مغرية بدرجة كبيرة وبالتالي قبل المونديال لاعب متأكدين من الإمكانيات متاعه فإنه وافق أنه يجي للترجي أو الترجي يقنعه أنه يجي في الفترة هذه نعتبرها معناها حاجة ممتازة برشا للإسبرانس
0: باهي خلينا ناخذ شوية التساؤلات متاع الناس في هذا ونجي معاك يا محمد. حاج محمود هو بالرمضان نفس البروفيل
1: نفس البروفيل تاع رمضان بالضبط يعني اللاعب اللي يوصل للدوزيام ليني اللي سو بريسيون ما يخسرش الكره لانه بدنه كما قلت لك على مستوى البدني يعرف يستحفظ على الكره تكنيكمون برمضان خير لكن بدنيا الحاج محمود اقوى

0: توجه صحيح راهو معناها بالنسبه للتفكير بتاع الاسبيرانس توجه صحيح معناها صحيح
1: ما تنجمش خاطر تعمل جارديان و10 يترونجي
0: لازم توجه تمشي للملاعبيه التوانسه ما تلقاش خير من الحاج محمود انه لاعب تتوفر فيه معناها الصفات هذه وبربي رانا دخلنا في عالم الاحتراف وبالتالي عالم الاحتراف للملاعبي لابد من أنه يختار الوجهة أو المشروع أو الفريق اللي يتماشى مع الطموحات متاعه هو. فما نقطة مهمة توا عمناول جبتو على بالرمضان عمناول وإحنا ديما التفكير الجماهيري متاعنا مالوريزمون تفكير مازال متعصب للأندية بدرجة كبيرة أو معناها يمشي في التوجه العاطفي. بالرمضان خير الأهلي المصري على الترجي الرياضي التونسي هكا ولا؟ مشى للأهلي وما جاش للإسبيرانس
1: رغم اللي الجملة هذه بدها تناقش إنه هو ما جاش عرض متراجع
0: بالضبط لكن كان يمكن أنه يرجع للإسبيرانس
1: ما كانش يمكن كان ينجم يكلف تراجي بين 8 و9 مليارات
0: هذا
1: غير مقدور عليه معناه
0: الإشكال دونك مشى للأهلي المصري فجماهير التراجي ولات منرفزة على بالرمضان
1: اي يقول لك حتى كان انت انا ما عطيتكش اوفر ما تمشيش للغريم نتاعي هذه الفكره
0: نفس توا الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود النجم الرياضي الساحلي هو ابن الاتوال 8 سنوات دخل الاتوال خرج منها 21 سنه عمره الكل في النجم الرياضي الساحلي اضعف الايمان والنجم الرياضي الساحلي في وضعيه معناها ماديه صعيبه اضعف الايمان تتصل بالنجم الرياضي الساحلي عندي عرض من تونس من الترجي الرياضي التونسي عرض محترم ويناقش الموضوع وانا متاكد انه النجم الرياضي الساحلي ما ينجمش على النواحي الماديه كما الترجي ما ينجمش بالرمضان من النواحي الماديه وبالتالي اكل العنص خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي دخل ولعب بها بين ولدها راهو فما فرق كيما جبت لوكادو بالرمضان كيما نجبت لوكادو بتاع معلول علي معلول عنده عروض بالمليارات رجع للنادي الرياضي الصفاقسي كان يمكن انه يستشير ادارة النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع وانا متأكد انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك والاختلاف هذا مستقبل ولكن في بعض الاحيان لابد الملاعب يكون ذكي
1: رياليزابل حاجه كما هكا
0: ذكي نوعا ما
1: معناها وحتى لو كان مثلا هو استشار المسيرين في النجم الساحلي مش باش يعمل استشار الجماهير النجم
0: لا مش جماهير النجم قلت جماهير
1: الجماهير ما تقبلش المسؤول ينجم يقبلها خاطر يتعامل معها كوتيديانمون يبيع ملاعب
0: لانه انا غدوه يا خويا انا النجم الرياضي الساحلي بعد ما صار اتصال مع الترجي النجم الرياضي الساحلي فسرت لهم الموضوع وقلت لهم الموضوع وكانوا غير قادرين على تلبيه رغباتي الماديه وحتى اقل هو ذا مستقبل يعني تولي موضوع اخر
1: اي معنى انت تحكي على ماخذه بالخاطر
0: لانه توا بالرمضان ولد الترجي حاج محمود ولد الاتوال وكيكون ولدها ومتربي فيها وانت عمرك 8 سنين خرجت منها وانت راجل 21 سنه فما حاجات اقوى انتماء اقوى من لاعب اخر فهمت قصدي شنو
1: انا عندي حل اسهل الحقيقه
0: اللي هو
1: الجماهير تكف على الفكرة متاع الوفاة والمريول وتولد في الدرشنوة وكذا ما عادش موجودة الحكاية هذه اليوم فما سوق وعرض وطلب
0: في العالم
1: معناها استثناءات بسيطة جدا
0: في العالم الكل الاستثناءات هذه موجودة وانت تعرف كحاج محمود أنه النجم غير قادر ماديا باش ينجم يلبي لك الرغبات متاعك وحاليا حتى البروجي سبورتيف متاع الاتوال مختلف على اللي عودنا به دونك الإجابة واضحة ولكن أنت باش تريح الضمير متاعك باش كذا يلزم نوعا ما من الأمور هذه ما نمشيوش للنواحي المادية فقط بالعكس عندك علاقة معناها ما تنجمش تنحم عن نجم الرياضي الساحلي وبالرمضان عنده علاقة ما تنجمش تنحم من الاسبيرانس وغيره من الملاعبية وقت اللي تدخل عمرك 8-9 سنين وتخرج عمرك 22 سنة راهو عمر بنادم عمرو بنادي يعني علاقتك راوي هذه الحكايه يحسوا بها كان اللي ترباو من 8-9-10 سنين وكبروا مع الجمعيه نتاعهم لين وصلوا 22-23 سنه يعرفوها كان ذوكم ما يعرفوهاش الاخرين وبالتالي فما علاقه اكثر من العروض واكثر من العقود واكثر من الواحد
2: هو سديبوم
1: انت شاورت حمام لمفكي باش تمشي
2: لا مش نفس الكلام
0: لا مش نفس الوضعيه
2: في هايدر في الوضعيه ذي شفنا على الديكات او قراب الاهلي المصري كي قالوا لهم عزيز ومعنا

0: سيد يخدم الصفقة مو مش مصدقين معناه قالوا له ليه مستحيل يجي وبعد في الاخر صارت معناه خاطر فما اللاعب خمم وفما اغراءات مادية لكن ديما في الاخر
1: يودي امام عاشور وقت امام عاشور وقت يطال على دنمارك باش يلعب في الجمعية نتاعو في داوهول جابوا مرتضى منصور في المطار جايب له كتاب قراني حل فيه قال له احلف على كتاب القراني كي باش تمشي لدنمارك ما ترجعش للاهلي بعد رجع الاهلي راهو ذي ولد النادي وكذا راه يستثنى مش معناه وفاة استثناءات بسيطة جدا
0: الكام هو بيدو
1: نادرة نادرة نادرة
0: محمود فما على حسب علمي فما زوز أخرين جاءوا كيفهم بالضبط ورفضوا
1: أي
0: زوز لاعبين جاءوا من نفس الكا ونفس العارض ونفس الويعة ونفس الجمعية ونفس كل شيء ورفضوا
1: تحكي على وجدي كشريدة
0: إنه واحد
1: هاي والثاني الثاني قديم ولا جديد تاو تاو
0: لا مش تاو تاو
1: انا عطيت واحد وعطيت له واحد انا سميت واحد
0: مرتضى بن ونس
1: اي مرتضى بن ونس صحيح صحيح صحيح
0: فهمت دونك ديما تختلف انت وانت
2: وفما راهو حيدر باش لعبت تفهمني
1: انا ليه سمير على هذه باش نعطيك خاطر كي نقولها من بعد خرجت على الموضوع وفما زاده اللي يمشي وينيغوسيو وكيما يوصلوش الحل من بعد يبيعوها للناس اللي لا وعمري ما نبدل وكذا وانت تعرف دي زيكزامبل انا نعرف دي زيكزامبل معناها يمشي ويقعد ويتفاوض على الشهريه قداش وكذا ذاك الكل يمشي معناها وقت اللي يصير ما يصيرش الاتفاق وما تمشيش الصفقه يرجع وين مكان ويبيع الحكايه على اساس الوفاء والاخلاص وقت هو مش صحيح ونعرفوا برشا
2: باش تمشي الحكايه زاده صحيحه بالضبط
1: مش مبرمج الدبا دائما محلاه
2: بتمشي الحكايه صحيحه حاج محمود عمل مشاء للوغان وهكا ولا بفكرة أنه شنو هاو العب أساسي بفكرة أنه يمشي يزيد يتقدم في الكاريير متاعه هكا ولا
0: صحيح.
2: هل السؤال عنده عروض أوروبية أخرى ولا ما عندوش ما هو هكا يجبنا نتسأله خاطر العودة إلى تورس مهما كانت أنت في بروجي كبير نتاع الإسبيرانس تلعب شامبيونز ليغ باش تضمن معناها ثلاثة سنوات فيها أمجاد وفيها كذا وربما تفتح لك أفاق أخرى للمستقبل لكن عام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في لوغانو من المفروض تفتح أبواب أخرى السؤال هنا هل إمكانياته ما تسمحلوش أنه يلعب في فرنسا أو في إسبانيا أو في
1: كان نجم يلعب كان نجم يلعب
2: السؤال هنا هل كانت عنده عروض أخرى أم لا
1: الحقيقة أنا ما عنديش المعلومة أما مش بالضرورة تدلل على قيمته ولا ما تدلش عليهش بالرمضان خلى ترجي دي تونسي يطلع على المجرة على سيس ترامبلان كذا وفي الأخر شفت شنو اللي صار معناه مش بالضرورة اليوم كي تلعب في الترجي تلعب في الأهلي تلعب في كذا
2: كام تاع بالرمضان كي مشى كي مشى الفريق وفي المجر ما لعبش وما كانش أساسي كان جاء تيتولير كان جاء تيتولير نقوله لكن هذا تيتولير هذا في الماتش يلعب معدل نتاع 30 ماتش
1: صحيح
2: معناها اساسي عرصه من العروس نتاع لوغانو فهمتني ولا دونك اذا كان معناها نورمالمون المنطق يقول انه يمشي ربما لانديه
1: اوروبيه ما نتصورش انه ما عندوش عروض معناها حتى كان في نفس المستوى ما نتصورش انه ما عندوش عروض ولا في سويسرا ولا في بلجيكا ولا الحقيقه ما عنديش معلومه
2: دونك انا نتكلموا على عرض مادي كبير
1: اكيد بكل تاكيد بكل تاكيد بالنسبه لاداره الترجي هذه تونسي تحب تعاود الافكتيف تحب تنظم وكذا معناها ما همش عاملين بلافون على الحقيقه مصاريفهم دونك مازال ترجي قاعد يتواصل مع عديد اللاعبين من ذوي الجنسيه المزدوجه فما فيهم الانترناسيونال فما اللي موش انترناسيونال فما اتصالات مع عديد اللاعبين لكن زاد فما موضوع اخر ليز ديبارتون كي نحكيوا على ليزيترونجي ترجى دي تونسي متمسك مثلا بدانو متمسك بتوغاي كوناتي وديارا اوركوتا ما يدخلوش في الحساب بما انهم صغار لكن في المقابل بوعالي اذا كان فما عرض جيد فيه نجم يغادر كيف كيف كايتا اذا كان فما عرض جيد يغادر موكوانا كيف كيف اذا كان فما عرض جيد يغادر وفما دياكيتي المهاجم المالي ابو بكر دياكيتي الترجي الان الاداره تفكر في اعارته ياخذ وقت لعب باهي اذا كان في المستقبل اثبت انه ينجم يفيد الترجي نجم يرجع للترجي تونسي عندك متعلق محمد على القائمه
0: من اصعب الملفات هذه ومن اهم الملفات هي لاجيستيون متاع ملف الاجانب بالنسبه للترجي التونسي شفنا لانه الشواء واستراتيجي اللي اتخذت في الموسم الفارط اثبتت انها خاطئه لانه اللاعب مهما كان قيمة اللاعب كيما يلعبش في البطولة في الشامبيونز ليج صعيب ياسر باش يكون حاضر وجاهز. وترجي لقى صعوبات كبيرة واللي حتى في آخر العام ولا له ديزيكيليبر في بعض المراكز, ما فماش لاعبين توانسة موجودين, دونك الافكتيف مبني أكثريته على الأجانب, وهذا كان شوا معناه شوا واستراتيجية خاطئة اللي تخلي الترجي التونسي في الوقت الحالي باش ينقص عدد الأجانب الموجودين في الافكتيف. الحقيقة بالنسبة للمركز ظهير أيمن صعيب ياسر أنه الترجي يحتاج لاعب أجنبي في المركز ذاك رغم قيمة كايتا. بوعالية نفس الشيء, بوعالية لاعب جيد لكن ما هوش البليلي, ما هوش لاعب اللي قادر أنه يهز الفريق وحده خاصة في المقابلات الكبيرة,
1: رغم اللي كمل بيتور
0: رغم اللي كمل هو أحسن هداف في الترجي في البطولة, لكن في المقابلات الأفريقية الترجي حاجته بلاعب أنه يهز الفريق خاصة في المقابلات الصعيبة. ونتصور قاعد يبحث في المركز ذاك على لاعب أنه معناه لاعب في الشامبيونز ليك يهز الفريق. نفس الشيء كما قلت أنت دياكيتي
1: هدف في ليغ دي شامبيون ولا
0: هدف في ليغ دي شامبيون, لكن محتاج التون جو, محتاج الاستمراريه في اللعب. شفنا معناها ديارة الاعاره نفعته برشا, شفناه رجع بكاليتي اخرى, رجع بستاندينغ اخر للترجي الرياضي التونسي. توغاي معناها لا غنى عليه خاصه في ظل نهايه عقود مريح وجلاسي, يعني اكيد جدا انه باش يكون فما انتداب لاعب تونسي في محور الدفاع, لكن توغاي معناها مازال عقد متواصل. دانون تصور ترجي بشي يعطيه معناه موسم آخر, شفناه معناه هذا الموسم الأول متاعه, فما حاجات إيجابية وفما حاجات سلبية, لكن الحكم عليه بشي يكون في الموسم هذا قطعيا لأنه الترجي انفست فيه يعني على مستوى الترانسفير, دونك أكيد جدا أنه بشي حاول يعطيه كل الظروف بشي ينجح الترانسفير وبشي حتى يرجع سوم الترانسفير في موسم آخر. وظهرها معناه المراكز بشي أنت دب فيها الترجي الأجانب, نتصور باش يكونوا اثنين أجانب, واحد لو أقبلوا خرج معنا واحد مكان أقبلوا.
1: خليني نذكر بالمعلومة, ترجي عود حل فاق مع المانجر متاعو البارح, صار فيديو كونفيرانس وقعدوا فما اتصالات مكثفة بارح, قد في الكارونت فيتور الجايين ينجم تحسم الملف, دونك نحكيه على نهار آخر نهارين أخرين على أقصى تقدير, ويفهم روحه ترجي هل أقبلوا بشي واصل أو بشي غادر الوجهة والمعلومة اللي هي اتحاد طرابلس. أقبلوا متردد شوية هذا يعني اللي يعطي شانس أكثر للترجي
0: بالضبط. والمركز الثاني
1: متردد في المغادرة, قصدي
0: المركز الثاني هو جناح, يعني من اليمين ولا من اليسار, جناح أنه اللي يهز الفريق واللي معناه اللي ستاتيستيك متاعه عالية ويعاون الترجي الذي تونسي.
1: سمير عندك تعليق على هذه
2: الجانب؟ بطبيعة الحال توا مش تبدا الخدمة الصحيحة بالنسبة للسبيراس وغيره من الفرق هي على مستوى الغربلة. قبل ساعة ما تخمم في الانتدابات خمم في الافكتيف اللي عندك, شكون عطاك البلوس وشكون لا,
1: صحيح
2: شكون انت في حاجة ليه وشكون باش يمشي على روحه. ترجي التونسي عنده 11 لاعب منتهي العقود نتاعهم, 11 لاعب شكون اللي حاجتك به, ثلاثة أربعة منهم اقعد وحكي معهم وجدلهم
1: وسهلت العملية شوية زي اللاعبين اللي منتهي عقودهم ينسير. سهلت العملية برشا, معناها ما تقعدش تفسخ وتلقى حل وكذا,
2: وفا لكن الإشكالية مع اللاعبين اللي معناها انتهت عقودهم وانت في حاجة لهم باش تعاود معاهم اللي كونترا هذوما, فبالتالي هذه لازم تكون في تتم بسرعة. النقطة الثانية الإطار الفني يلزم كذلك بسرعة لأنه العمل على الافكتيف وعلى الانتدابات يلزمها اطار فني بطبيعه الحال, اطار فني يلزم يكون اولويه من اولويات الترجي, وهذا مؤكد انا شكر لي قاعد يخدم في الموضوع هذا. ثم كذلك واضح الافكتيف نتاع الاسبيرانس الصعوبات اللي قاها السناء خاصه بعد اصابه البليلي. اذا كانت تحب تنافس على الشامبيونز ليج لابد من عندك اجنحه تعمل الفرق, هذه في الاهلي في الزمالك في اللي تحب انت في
1: سانتا, قاعده
2: هذه قاعده يلزمك عندك اجنحه تعمل الفرق
1: وديفونس كاسح
2: الأجنحة اللي تعمل الفارق حاليا في الترجي التونسي ما هوش موجودين. بالتالي واضح التوجه
1: محليا كانوا معناها بوعالي اليوم بيتور كمل ديارا كان حل في بعض الأوقات, لكن ما همش هما معناها الريفيرانس متاع الناس الترجي, نحكيه بلالي البدري الهوني هذه الأسماء اللي تغير
2: الماتش
1: تعمل لك دي بلوكاج متاع سيتواشن صعيبة
2: بالضبط, خاصة أنه الاسبيرانس الهدف متاعها العام الجاي هو الشامبيونز ليج, وبالتالي إذا كنت تحب تلعب في الشامبيونز ليج لابد عندك أجنحة تعمل الفارق.
1: بالضبط.
2: نقطة أخيرة, مدافع يكون صغير في السن لأنه دفاع الترجي الحالي فوق 30 سنة, وبالتالي في حاجة إلى مدافع محوري يكون صغير في السن تحضيرا اللي بيشيخوا الريليف في المستقبل.
1: بالضبط. دونك هذا كل شيء في خصوص آخر أخبار الترجي. الخمس دقائق الأخيرة تكون مع المنتخب الوطني بيسافر. عندك مضيف؟
0: على مستوى العمر مع توغاي الناس كل تخيلوا كبير. راهو توغاي 26 سنة مواليد 2000.
1: ما جاي صغير للترجي.
2: هاي صغير للهيئة نتاعو. هاي لا صغير. أما نحكي لك على جلاسي يلزم معنا دم جديد حتى الاسم. أما جاي 19 يظل توغاي ولا حاجة هكا.
1: صحيح. دونك نكمل الوقت اللي مازلنا مع ليكيب ناسيونال.
3: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 17.
1: هذه ما كان هذا المنتخب النمساوي، لكن الحقيقة انطباعات جيدة خاصة الخمسة واربعين دقيقة الأولى، انطباعات جيدة جدا. اختبار ثاني مفروض نظريا يكون أصعب ضد المنتخب البلجيكي. باختصار سمير محمد، شو قعد من مجلول؟
2: فما تطور وفما تحسن وفما فكرة متاع مدرب تأكدت مرة أخرى بعد ماتش هايتي وماتش كندا اللي هو البلوك الميديون المتوسط نوعا ما
1: اللي يمشي مع إمكانياتنا،
2: اللي يمشي مع إمكانياتنا بعد نوعا ما على الحارس متاعنا، لكن كذلك بدون مجازفة كبيرة هجومية في الزون، ثم ريكوبيراسيون أكل لحمة الجماعية، ثم ما استغلال المساحات. هذه واضحة تفكير متاع المدرب، وأنا تكلمت في الشيء ذي وقلت أنه عنده الحق لأنه ما عندوش الإفكتيف اللي يسمح له بيلعب بطريقة مختلفة وطريقة أخرى. الشوط الأولاني كان أفضل على المستوى الانتشار، واحد وقت اللي حب يستغل الشوط الثاني وغير، كي تخل لومي وتخل تونكتي وتخل عياري ومشى أكثر للهجوم، وبين علينا
1: خلنا بعضنا شوية،
2: بين علينا الأخطاء الدفاعية والمساحات، والهدف اللي قبلناه واضح أنه على مستوى العمل الجماعي كيف هم أخطاء. وبالتالي
1: معناها كان خرج استنتاج من هذا، معناها هذيك هي الطريقة اللي لازم نلعبوا بها،
2: هذيك هي الطريقة،
1: معناها متوتينا كنتي
2: هاكا أكل أدفرسير،
1: أمن الديفونس نتاعك واستنى
2: لأنه هاكا شفناها وقت اللي حاولنا باش نمشيو بالعيار، نمشيو بتونكتي، نمشيو بريان القدام، وحاولنا باش نطلعوا شوية، تعرضت للمساحات ولا فما إشكال على مستوى المساحات. نقطة أخيرة، بشوات وبقية الأولاد في الشوط الأولاني كنا أفضل على مستوى الكرة الثابتة الدفاعية، خاصة كنا قويين برشا بالدفاعات، الدفاع على مستوى الكرة الثابتة في الدوزيميتو نوعا ما قلقونا.
1: أنا بعد أفضل من أفضل، إذا كان مش أفضل يعني. لكن زاد أنيس بن سليمان بين معنى قللنا في كلمة أنه كان المفروض يلعب عنده برشا
0: في حاضر ويلعب في بطولة قوية برشا، معناها كاليتي تكنيك محترمة، قادر حتى بالسكسيسيون دو ماتش باش يعطي مردود اكثر شويه. شفناك مليو على اليمين، هو معناه يحب يكون في الوسط اكثر، لكن اعطاه الاضافه. انا حسب رايي انا التروشيك اللي لازم يصير، واهم حاجه هو الرولاسيون بين خذيره وسخيري واللابور نتاعهم الاثنين، لانه الى حد الان في الزوز مقابلات اللي لعبوهم ولا ثلاثه مع بعضهم تحس انه ما فماش تفاهم، تحس انه خذيره موش لاقي البوزيشن نتاعو،
1: خاطرهم بروفيل واحد المفروض
0: 2 سنتينيل بريسك، فهمت؟ الى حد الان ما لقاوش واحد 6 واحد 8 ولا 2 2 6 معناه يقسموا التيران، الى حد الان ما لقاوش ليكيليبر ما بيناتهم، وذاك اللي ما خلاناش تيرتو على مستوى التحكم في الكره وحتى الصعود بالكره ما قيناش واحد.
1: هذا هو ان شاء الله حظ سعيد في الدوزيام ماتش ضد بلجيكا نهار السبت، ومن بعد المنتخب الوطني يدخل رسميا في المونديال. دونك كملنا هكا ريكاب سبور. ذكركم ماتش الحقيقة يستاهل الفرجة ويهمنا، هولندا الجزائر 8-4. دونك نتفرجوا في المنتخب الهولندي ونشوفوا إمكانياته وآخر أخبار وقبل المونديال. شكرا سمير السليمي، يعطيك صحة. شكرا محمد سلامة صاحب التيترويت العديدة، صالح كنت معنا في الإخراج، يعطيك صحة. وسيم في الإخراج الرقمي، غدوة إن شاء الله 6-7 ديم على الأولى. موزايكا فهمت وتسيت مراد في الأخبار.
3: Mosaïque FM, la radio 100%.

0: Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. علمت موزايك ان دائره الاتهام المختصه بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمه الاستئناف بتونس اصدرت بطاقه ايداع بالسجن في حق العضو السابق بهيئه الحقيقه والكرامه المحامي خالد الكريشي، وقد تم اليوم تنفيذ بطاقه الايداع. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد تعلقت التهم الموجهة إلى خالد الكريشي بالفساد المالي والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق ضرر وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون حق، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها، من أجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك. متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتوقي مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم الأربعاء بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، ويندرج الاجتماع الذي أشرف عليه المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وحضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية، في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في مجابهة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع اليوم الأربعاء بوليد الغزة مدير إفريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة سفران الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات، مرفوقا بمهدي شلوغي مدير عام شركة سفران تونيزي. وكانت المقابلة مناسبة قدم خلالها مسؤول الشركة عرضا حول تطور نشاطها بتونس إلى جانب برامج عملية وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 2027-2030. وتجدر إشارة إلى أن لشركة سفران تونيزي 3 مواقع إنتاج بكل من سليمان وغرومباليا والظهري، توفر حاليا 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 بين مهندسين وإطارات تقنية ومسيرين. وتتولى شركة صناعة عديد المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات من ذلك المقاعد وكواب الإضاءة الداخلية والخارجية ونظم التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة، وهي مزود أساسي لأكثر من 200 حريف في 30 دولة في العالم. في أخبار العالم في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 63 شخصا جراء العدوان الإيراني على الكويت. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقي في وقت ما. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن تشكيل لجنة لفك ارتباط الفصيلين المسلحين عصائب أهل الحق وكتاب الإمام علي بقوات الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى تسريع الخطوات لحصر السلاح في يد الدولة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر وسباس وزياد غربي في واحد من الناس مع أجمل تحيات مولد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
0: ثم تسمعوا في واحد مني سلام وزيك فهم. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا من الاثنين الخميس من 7 إلى 8. اسم يثير الجدل حتى بعد أكثر من قرن تقريبا. نحكي على ماركس. لماذا هذا الاسم يثير الجدل؟ هل رجع أو رجعت نظريات ماركس اليوم في هذا الوقت الحاضر؟ نحكي في هذا مع الأستاذ وليد جعفر. وليد جعفر مساء الخير.
5: مساء الخير شكر الحمد لله عايشك.
0: كانوا كان مرجع بحذيهم أنا اللوك تبدل اللحية والناس اللي مايش تتفرج نقول لكم أنه توك تدخل الستريمينج نشوفوا تصوير كارل ماركس على المريول متاع وليد جعفر. خذيت اللوك كامل يظهر
5: بالطبع. كارل ماركس شخصية يعني ملأ الدنيا وشغل الناس. حاجة أخرى يعني ماركس في بعض الأحيان طقس ماركس وهيئة ماركس اختوزي لا فيها نوعا ما. يعني وين اليوم باش نحكيو في برشا مواضيع نحن يخصوا ماركس لكن باش نحاولوا مع بعضنا ومع السادة المستمعين والمشاهدين. ماركس لا يختزل في السياسة للأسف. يعني الأجيال الحالية وحتى اللي قبلها نوعا ما تختزل ماركس في الشيوعية في الأنظمة السوفيتية في الأنظمة الاشتراكية. ونهاية الأمر هذية جزء من ماركس وحتى السياسيين اللي يتعاملوا مع ماركس يستعملوه من ناحية نوعا ما كليشي. يعني كي ناخذوا البيان الشيوعي لو مانيفيست مثلا شعار يا عمال العامل اتحدوا هذاك يختزل ويتم توظيفه لاغراض سياسيه
0: بينما الشخصيه فيها برشا محطات باش نقفوا عليها
5: بالضبط.
0: بعد الفاصل خليكم معنا في واحد من الناس على موزيكا فهمه.

0: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde, avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فام. أستاذ وليد جعفر, لماذا اسم ماركس يثير الجدل ساعة بعد حتى أكثر من قرن تقريبا؟
2: ماركس يثير الجدل دائما لأنه في نظريته الكبيرة عنده مسألة صراع الطبقات, وفي الوضعية الحالية اللي عايشينها مع وضع اقتصادي صعيب, مع تدهور القدرة الشرائية, مع اللي صاير حاليا يعني الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وتبعاته الاقتصادية, ديما ترجع مسألة الطبقات الكادحة وضعيتها في المجتمع. والنجم نحكيه على سطورات الصفراء في فرنسا عوام خلت يعني وما حصل معها, وزاد في وقت معين تبادر للبعض أنه مسألة ماركس انتهت. يعني كنا نرجع للمفكر فرانسيس فوكوياما اللي يحكي على نهاية العالم وأنه الليبرالية والديمقراطية وهي اللي سوف تسيطر, لكن اللي راوه
1: ماركس يكون محطة وتمشي على روحه,
2: لكن في نهاية الأمر هذا لم يكن
1: هذية والرأسمالية عفوا
2: أي بالضبط. يعني يعني الفرنسيس فوكوياما أصابت عندما قلت أنه بالنسبة لي هو ماركس انتهى يعني بالضبط, لكن هذا ما حصلش وبقى ديما الجدل, وفكر ماركس بقى موجود. وتو نرجع لنقطة مهمة, يعني الأكثر أهمية عند ماركس ليس الأفكار اللي كانت وليدة العصر تو نرجعه, لكن المنهج, وذا مهم ياسر, وين مقتنع شخصيا أنه منهج كارل ماركس في التعامل مع قضايا المجتمع والإنسان يبقى يعني صالح للاستعمال بدون دغمائية. يعني تو نرجعه للمسألة هذه
1: لحياة الرجل ولنشأته وطفولته دور كبير فيما أصبح عليه كارل ماركس. تولد في بيئة ليبرالية والجافر,
2: يعني ماركس تولد في بيئة ليبرالية يعني مع عائلة ظروفها المادية طيبة, لكن فما تفصيل مهم ياسر, قولوا تفصيلين مهمين خلوا طبعه يعني طريقة تفكيره وتعامله مع الإنسان ومع الواقع المجتمع. المسألة الأولى هي عائلة ماركس عائلة يهودية, يعني الأب والأم يعني من عائلة يهودية. في وقت معين بعد هزيمة نابليون بونابارت الكونغري دو فيان, المنطقة اللي كان عايش فيها يعني منطقة تبع البروس هي رجعت للبروس بعد الكونغري دو فيان, وتم اعتماد قوانين إقصائية ضد اليهود, منهم أنه المحامي ما إذا كان يهودي ما نجمش يعني يقوم مهام ولا مانتو بالضبط. يعني هذا فرض على العائلة أن
1: تغير دينها
2: وتصبح بروتستانية يعني مسيحية بروتستانية. هذايا تفصيل مهم كي باش نشوفوا بعد موقف ماركس بدي, يعني هذايا ساهم ليس بصفة كاملة ولكن ساهم كان عنده تأثير. هذه النقطة الأولى في مسار حياة ماركس وتأثيرها. كيف ماركس العصر اللي عاش فيه كان عصر الثورة الصناعية, والثورة الصناعية في الفترة ذيك صحيح أني كانت متميزة بالمكننة, لكن كانت تعتمد بشكل كبير على القوة الكادحة,
1: صحيح, على اليد العاملة.
2: على اليد العاملة, ما خلطناش للمرحلة اللي توا عايشينها بتاع الذكاء الاصطناعي وباش نرجعوا لها. وهو في التحليل بتاعه, وخاصة يعني تعرف على شخصية مهمة اسمها كان ديما يقترن باسم كارل ماركس, اللي هو فريدريك إنجلز, ولا بالألمانية فريدريش إنجلز, اللي هو كان من عائلة برجوازية وكان عندهم يعني نشاطات في قطاع الصناعة. يعني فريدريك إنجلز كان
1: لقاء باريس,
2: لقاء باريس يعطيك الصحة, لقاء باريس الألماني ليس لقاء باريس
1: التونسي
2: بالضبط. لقاء باريس, لقاء باريس هذي هما كان عندهم لقاء قبل, لكن كان لقاء قصير, لكن لقاء باريس قعدوا أيامات يتقابلوا واكتشفوا التقاطع اللي بيناتهم. يعني ماركس بالبعد النظري اللي عنده وإنجلز بالبعد التطبيقي اللي كان عايشه، وكانت من هوني علاقة يعني خليتهم يكتبوا مع بعضهم البيان الشيوعي. وحاجة أخرى مهمة، يعني ديما الإنسان في طريقه يجيوا أشخاص كالمنارات، لأنه ماركس للأسف يعني في كل بلاد كان يمشي لها كان بحكم يعني قناعاته يحرك ثورات، يحرك احتجاجات، لذا في كل مرة كان يتم طرده من تلك البلاد. وبطبيعة هذية أثر على مداخيله الاقتصادية والمادية. لقاه هنية صديقه ورفيق الدرب فريدريك إنجلز اللي هو كان يوفر له الماديات ويهتم بطبع الكتب
1: ويعني يحتويه بمعناه
2: بالضبط. يعني لو كان نقوله ما كانتش موجود فريدريك إنجلز في حياة ماركس، يعني حتى كتاباته الأخيرة اللي بعد ما توفى
1: ربما ما توصلش.
2: بالضبط، هو اللي نقحها واهتم بها
1: يعني من طفولة مرتاحة من في عائلة ليبرالية في أجواء متاع ثورة صناعية. تولد ماركس، أثر ذلك باش نشوفهم بعد حتى في طريقة فهمه للتاريخ
2: بالضبط.
1: من خلال المعطيات اللي كان يحكم بها أو كان يأسس لمنهجته لها كما الدين وكما العلاقات الاجتماعية وغيره والعلاقات الاقتصادية بالأساس. وثم المعطى معطى تغيير الدين كما قلنا كان عنده أثر كبير في حياة هذا الرجل. ثم المحطات اللي قابل فيها الشخصيات اللي أثرت زادة كيف كيف عليه كشخص. وقتاش بدينا نحكيه على بداية تفكير معناها ماركس.
2: النقطة هذه مهمة، يعني باش نكمل ونحط الصورة كاملة على الحوافز ولا يعني الفاكتور اللي أثروا بصفة أساسية في منظومة تفكير ماركس. حكينا على طفولة، حكينا ومسألة الدين، حكينا على إنجلز، لكن ما نجموش ما نحكيوش على هيجل.
1: تأثر بهيجل
2: يعني لأنه في الفترة ذيك فلسفة هيجل هي اللي كانت يعني المهيمنة على التفكير الفلسفي
1: المثالية.
2: المثالية بالضبط. مثالية واللي فيها المنهج اللي التقطه ماركس أما وظفه بطريقة مختلفة، وهذه الأهمية.
1: خلنا نفسروه للناس. المثالية اللي يحكي لها هيجل عبارة على شنو بالضبط هذه المثالية؟
2: مهم، هي مثالية وفي وسطها جدلية، يعني تتكون من هذية. يعني بالنسبة لهيجل الوعي هو الذي يصنع التاريخ، بمعنى أنه فكر الإنسان هو اللي أثر في التاريخ. يعني هذه نقطة مهمة، يعني بالنسبة لهيجل التاريخ عنده حركة مستمرة عبر التناقض، وهذا يأثر بشكل كبير على ماركس. ونجموا حتى نستحضروا ألبير كامي في كتابه لوم ريفولتي اللي يحكي نوعا ما الفلسفة الثورية كيفاش تشكلت. يقول ألبير كامي: لا فينومينولوجي دو لسبري دو هيجل كونسيدير كو شاك ايتاب دو ليستوار، كل مرحلة من التاريخ هي خطأ يترافق بعقوبات تاريخية. يعني فما فكرة الديناميكية، هذه يعني فكرة الديالكتيك ولا جدلية هيجل. يعني هذه هي الفكرة المركزية
1: الهيجلية
2: المركزية، يعني
1: اللي كان ماركس اعتبرها ماشية فوق راسه.
2: يعني بعد ما درس فكرة هيجل، يعني لشنو وصل معناها ماركس، يعتبر أنه المنهج صحيح، بمعنى فكرة الجدلية والتحرك في التاريخ مسألة مهمة وتقطع نوعا ما مع الفلسفة اللي ما فيهاش نوع من التناقض. لكن وهوني ديماركاسيون تصير ماركس بالنسبة لهيجل، يختلف معه فين وقت يقول أنه هيجل يعتبر أنه الوعي أو فكرة الإنسان هي اللي تأثر في المجتمع. بالنسبة لماركس ليه فما جدلية صحيح، لكن جدلية تنطلق من الواقع الاقتصادي والمادي وهي اللي تأثر في الإنسان. لذلك يعني يقول هو أنه الجدلية كانت تمشي فوق رأسها، وهو يعني ماركس وضعها تمشي بصفة مستوية. يعني هذه هي الفكرة الرئيسية. ونجم نعطيه مثال هنا للسادة المستمعين باش نوضحوا الفكرة. ناخذ الثورة الفرنسية من منظور هيجل، يعتبرها أني نتيجة لفكرة الحرية وقرن الأنوار وما تابعه. بالنسبة لماركس لا، ماركس يعتبر أن الثورة الفرنسية هي نتاج لديناميكية اقتصادية اجتماعية توجدت في المجتمع الفرنسي، وهي اللي ولدت هذه الثورة الفرنسية. بمعنى أن الجدلية موجودة لكن تصبح جدلية مادية.
1: من يصنع الجدلية هو المختلف، الفاعل في الجدلية هو المختلف عند ماركس وعند هيكل.
2: بالضبط، يعني بالنسبة لماركس وهنية يعني يعني هوني نجم نربطه بمسألة علاقة ماركس بالبرجوازية، لأنه في الثورة الفرنسية نعرفوا أنه البرجوازية هي الطبقة اللي ساهمت في صناعة الثورة، يعني من ناحية الاقتصادية من ناحية الفكرية، وفي يعني المانيفيست كوميونيست أو البيان الشيوعي نلقاو ماركس يتعامل مع البرجوازية بطريقتين مختلفين. من ناحية يثمن هذه الدفعة اللي اعطتها في المجتمعات الأوروبية، لكن من ناحية الأخرى يعتبرها أنها خانت مبادئها، لأنها بعد أن سيطرت على أدوات الإنتاج أصبحت تستغل في الطبقة الكادحة. يعني هذه هي هذا هو التصور بتاع ماركس
1: طبعا، وهذا اللي بعد بشرجع له حتى في نظرته هو لقيمة العمل.
2: أي بالضبط،
1: هو اللي يسمع فينا توا يحب يعرف شنو الأسس اللي متبني عليها الفكر الماركسي.
2: أي.
1: غير طبعا تأثروا بهيجل وتأثروا بجدليات أخرى.
2: أي بالضبط، يعني هو المنهج مهم، وعلشان نحب نركز على المنهج خاطر في بعد باش نحكيه على مسألة الماركسية والماركسيانية والمنهجية اللي هي تبقى صالحة حسب رأينا. لكن كما قلنا ماركس كما قال هو يعني هيجل وضع الجدلية رأسا على عقب وأنا أعدتها على قدميها، لكن من ماذا انطلق؟ يعني هونية ميزة ماركس أنه لربما من الفلاسفة القلائل، ولازم نذكروا حاجة، ماركس هو من نوع ما يسمى بالبوليمات أو العلامة، يعني يتميز في عدة ميادين، الفلسفة، الاقتصاد، علم الاجتماع، نوعا ما كان نجم نعمل مقارنة هي أبروكسيماتيف ابن خلدون، يعني عنده الرؤية
1: شمولية
2: المتشابكة والشمولية، وهذايا يعني أعطاه قدرة على أنه يكون براغماتي، لأنه الفلاسفة بصفة عامة صحيح أنهم يتعاطوا مع المجتمعات والإنسان، لكن في نفس الوقت بعد على المسائل الاقتصادية الاجتماعية موجودين
1: اليومي اليوم. بعد اليومي
2: بالضبط. يعني هذه التميز الكبير اللي عند ماركس كفيلسوف وكرجل اقتصاد وكعنده رأي في علم الاجتماع، أنه ربط الفلسفة بالمعيش، وهذاك عليش يعني يقعد ماركس كما قلت أنت في المقدمة بتاع البرنامج حاضر ومهم. منين انطلق؟ انطلق من الملاحظة، وهون نحكيه على المنهج التجريبي بتاع ديكارت، يعني هذا هو الملاحظة، أنه لاحظ أنه العمل اللي تقوم به الطبقة الكادحة هو يقسم إلى صنفين، فما العمل المجاز اللي يعني ياخو قيمته كأجر، فما العمل اللي في نهاية الأمر هو لا يتحصل على حقه في خلق الثروة. هذا المنطلق اللي راه ماركس، ويلزم نربطوه بالواقع اللي كان عايشه والحيثيات التاريخية، لأنه رد بالك كما يقول سيلوت في عيسى ديما نستحضر وين في النقطة هذه. صحيح كانت المكنة موجودة، لكن الاعتماد على اليد العاملة كان كبير ياسر. يعني في نهاية الأمر ماركس كيحلل يقول لك فما خلق ثروة بقيمة معينة واللي هي القيمة، يعني وحكي حتى على خلق القيمة،
1: هو يتفق مع الليبراليين في قيمة العمل.
2: بالضبط،
1: هي مسألة، لكنه يختلف معهم في قيمة هذا العمل من ناحية الناس اللي تخدم، الناس اللي تكون الثروة، اللي رغم ثرائر الرأسماليين لكن يقعد العمال ديما في أقل درجة، يخلصوا أقل، ما غادي بدا التفكير.
2: بالضبط، هو يحكي على فائض القيمة، وهذا سيتان كونسيبت بيفو معنى مهم ياسر في فكر ماركس، يقول هو الفرق ما بين ما ينتجه العامل فعليا وما يدفع له أجر، يعني هذه النقطة المهمة. ويقول زادة في التمييز بين نوعي العمل، يقول العمل الضروري والعمل الفائض، وفي نهاية الأمر يعني شوف المنهج الديالكتي يفسر الربح اللي موجود في الرأسمالية هو القائم على الاستغلال البنيوي للعامل، يعني في نهاية الأمر هذا الاستغلال ستركتوريل ماهوش إبيزوديك، يعني خلق الفائض وربح الشركات منبني على عدم مكافأة العامل على مستوى العمل الحقيقي. يعني هذه هي كانت الفكرة الرئيسية. من منطلق هذه الفكرة يعني ماركس شنو هو باش يقول في نهاية الأمر؟ يقول في نهاية الأمر ما فماش عدالة في توزيع الثورة، إذا ثروة بالضبط وثروة بطبيعة عدم العدالة
1: باش
2: تخلق الثورة، وذاك علاش يقول يا عمال العالم اتحدوا وسيطروا على أدوات الإنتاج. ومن هذا المنطلق سوف تتحقق العدالة في المجتمع، يعني يزيد يقدم في النظرية بتاعه أكثر، ويقول الإنسان يعطي ما يمكن أن يعطيه ويأخذ ما هو في حاجة إليه. يعني هذه هي نوعا ما فكرته، يعني مانيش في فكرة المكافأة، لكن نوعا ما نحن في فكرة أنه يطلب من الإنسان ما هو يقدر أن يقوم به، هون نفرق بين الكفاءات. وفي نهاية الأمر هذه المنظومة الجديدة التي ستتشكل الهدف منها تعطي للإنسان ما يحتاجه. وهنية لاحظوا رغم أنه ماركس مظهريا قطع مع الفكر المثالي لهيجل، لكن في نهاية الأمر
1: رجع له.
2: يعني هذه هي النقطة المهمة في تصور ماركس،
1: وهي محطة معناها محطة حتى يوصل المحطة النهائية الشيوعية اللي الناس كل فيها متساوية، اللي ما ثماش فيها طبقات حقيقية. كما باش نرجعوا لها بعد الفاصل باش نحكيوا على هذا الصراع اللي يميز فكر ماركس، اللي هو صراع الطبقات. واللي علاش ممكن نحكيوا في هذا، لأنه صراع هذا الطبقات قاعد يرجع في أكثر من مجتمع، في أكثر من اقتصاد، وهذا يفسر أنه فكر ماركس لا زال حيا وربما ياخذ اشكال اخرى او تمظهرات اخرى. قعدوا معنا في الاستماع. ولي جعفر ضيفي راجعين بعد الفاصل.
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالميه، نافذه مفتوحه على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
4: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
8: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
9: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
10: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
4: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM. ضيفي الأستاذ وليد جعفر، وصلنا في فكر وأسس الفكر الماركسي، وحكينا على قيمة العمل، وقلنا أنه الرأسمالية تبنيت على اكتفات، خلينا نقولوها العمال بالأساس، وهذا مخلق مفهوم الاغتراب.
2: أي
1: شفناه حتى في فيلم شارلي شابين
2: بالضبط، لي تون مودير. اي يعني زاد هذه الالييناسيون او الاغتراب عند ماركس فكره مفصليه اساسيه، واذا كان الافكار الاخرى تناقش نوعا ما من بعض يعني الاطياف الفكريه والفلسفيه والسياسيه، فانه فكره الاغتراب مازالت موجوده في عصرنا هذا، لربما يعني زادت بشكل كبير، والكلنا اليوم ولينا عايشين يعني الاغتراب ذاته. وهي الفكره فيش تتمثل أساسا، يعني الإنسان أو العامل أولا مغترب عن عمله لأنه لا يملك ما ينتج. يعني هو مغترب عن العمل، مغترب عن نفسه زيادة، لأنه في نهاية الأمر يحس العمل ما عادش كنوع من الخلق أو الإبداع، نوع
1: ولا من تخلف الضرورة. الروتين تخلف الخضايا لشان
2: بالضبط،
1: كما الفيلم
2: بالضبط، كما يعني في فيلم لتوم مودير اللي تشارلي تشابرن العبقري يعني
1: سابق عصره
2: بالضبط، باش نشوفوا كيفاش هو شارلي شابرن كعامل يصبح الحركات اللي كان يقوم بها على الآلة تصبح متمكنة منه، حتى كي غادر الآلة يقعد يقوم بالحركات هذه لين يصبح في وسط الآلة، يعني والآلة سوف تضغط عليه وسوف تسيطر عليه وربما سوف تدمره يعني نفسيا.
1: واللي تو نحن عايشينه
2: بالضبط،
1: في نهاية الأمر
2: بالضبط
1: هذا الاغتراب مع العمل، ثم ناس توصل ما عادش تحب تمشي تخدم اصلا معناها،
2: اي بالضبط
1: عايشه هذا الاغتراب في بيئه العمل
2: متاعها. بالضبط، يعني مساله الاغتراب انا نعتبرها مساله مفصليه بالنسبه لماركس، وهو يعني يتمكن من التقاطها والتركيز عليها، ومن جمله يعني النقد الكبير اللي موجه للنظام الرأسمالي مساله الاغتراب، لانه في نهايه الامر يعني الانسان اذا كان يلقى روحه مغترب في حياته اليوميه يعني خيبه المسعى، يعني ويتقاطع هوني نوعا ما مع كامو وقت فكرة لابسورد اللي يحكي عليها كامو، اللي هي تأكد أنه الإنسان في نهاية الأمر حياته أصبحت عبثية، لأنه في نهاية الأمر لم يفهم ولا هو ليس بصدد عيش يعني الحقيقة الإنسان كيف يجب أن تكون في المجتمع. يعني هذه مسألة مفصلية. كيف كيف زادة لربما من المهم أنه نفهم السياق اللي تعاطى فيه ماركس مع المسألة الدينية. يعني مهم ياسر هذايا. مانيش باش نقول باش نعرف على الالتباس، لانه يعني في نهايه الامر التعاطي مع المساله الدينيه من منظور فكري او فلسفي هذا نعرفوه الكل.
1: خلينا نفكروا جعفر انه البيئه اللي نشا فيها كارل ماركس واللي في وقت ما اضطر الى تغيير دينه بسبب الاوضاع الموجوده هي اللي اثرت على تفكيره من بعدها في مساله الدين.
2: اي هذا كما قلت لك، يعني خليته يقول انه في نهايه الامر اذا كان الدين يصبح عنده سلطه في المجتمع تخلي انسان غير قادر على القيام بافعاله بحريه، فما اشكال نوعا ما في هذه المساله. لكن كيقدم اكثر هو في التعاطي مع البنيه المجتمعيه اللي موجوده في اوروبا وكيف كيف زاد سافر شاف بعض البلدان الجزائر الهند، خليته يفهم انه توظيف الدين في المجتمعات لم يكتفي على لم يقتصر على المساله الروحيه. ويعني والكلمه الشهيره اللي هي تقول الدين افيون الشعوب لا يجب ان تقتطع من السياق. يعني هو شو يقول ماركس؟ يقول البؤس الديني هو في ان واحد تعبير عن البؤس الواقعي واحتجاج عليه. الدين هو تنهيدة الكائن المقهور وقلب عالم بلا قلب وروح اوضاع اجتماعيه بلا روح، انه افيون الشعوب. يعني في نهايه الامر ماركس يرى في الدين كمتنفس، هذا نجم نكون متفقين فيه روحي، لكن في نفس الوقت بما انه الديانات السماويه وحتى الديانات الاخرى فيها وعد الحياه ما بعد الموت، يقول لك يعني نوعا ما الطبقات المهيمنه في المجتمعات تستغل الفكره هذه باش تخلي الانسان العامل الكادح يقبل بهذا الوضع في نهايه الامر. ونعرف اذا تنفذ الكنيسه في المجتمعات الاوروبيه وكيف كيف زاد تنفذ رجال الدين في المجتمعات الاسلاميه، وهذا يعاينه هو كي مشى في الجزائر في نهايه حياته، يعني عدى سنه كامله شاف في المجتمعات العربيه الاسلاميه هذا الخنوع وهذا قبول الوضع الراهن من منطلقات دينيه. من هذا يعني هذا الاطار العام اللي خلى ماركس يتعاطى مع المساله الدينيه، وجملته الشهيره الدين هو افيون الشعوب.
1: واحد من الفاكتور الدين اللي يحكي عليه
2: بالضبط،
1: ثم دوتر فاكتور، ثم عوامل أخرى يحكي عليها ماركس مؤثرة زادة كيف كيف.
2: أي صحيح بالطبيعة، هو يعني بالنسبة لماركس الصيرورة التاريخية اللي تحركت في أوروبا كانوا في وقت من معين يعني الأرستقراط هم اللي مسيطرين على المجتمع، يعني النبلاء يعني والأقطاع. يعني الفكرة أنه وقت اللي صاروا الثورات أساساً الثورة الفرنسية واللي بعد تبعها جملة من الثورات في المجتمعات الأوروبية كان المبتغى أنه تكون فما عدالة اجتماعية، يتنقطعوا مع فكرة السيطرة على أدوات الإنتاج واستغلال الإنسان العامل الكادح واقترابه. لكن هو ديما يرجع للطبقة البرجوازية اللي خانت المثال هذا والهدف هذايا، وانخرطت هي بيدها في التجارة المثلثة بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وقعدت بنهاية الأمر هي بيدها يعني تنتصب للسيطرة على أدوات الإنتاج. ومن هون زاد نلقاو اللي ماركس بخلاف الديناميكية الطبقية وصراع الطبقات اللي هو يعني مثل أساس مهم في نظرية ماركس، مسألة الدولة وهذه مهمة ياسر، لأنه ماركس يقول في نهاية الأمر الدولة يسيطر عليها من يسيطر على الأدوات الإنتاج. في نهاية الأمر هل الدولة سوف تخدم المجتمع
1: ولا تخدم من الناس اللي هم مسيطرين؟
2: بالضبط. لذلك وهذا مهم في فكر ماركس، ولا ربما بعض الأطياف السياسية تتفادى التعاطي مع النقطة اللي باش نقولها توا، الشيوعية والدولة الشيوعية ما هي إلا مرحلة انتقالية رأو بالنسبة لماركس، لأنه في نهاية الأمر الهدف الأسمى والأساسي
1: لا دولة،
2: لا دولة بالضبط، لا دولة يعني
1: عدل مساواة، لا دولة
2: يعني
1: تدخل،
2: وندخلوا في الأوتوجيستيون ونوعا ما هو شاف النمط هذية في بعض المجتمعات. مثلا وقت اللي مشى للجزائر كان عنده انبهار معين بمنطقة القبائل، لأنه شاف أهل القبائل عندهم نظام حياة اشتراكي وفيه نوع من المساواة، وهذية خليه يعني يقول أنه فكرته هذية تنجم تكون ناجحة. لكن في نفس الوقت صارت تجربة مهمة، كومونة باريس أو لا كومون دو باري 1870 أو 71 اللي هي كانت الثورة الباريزية، اللي في وقت معين حست أن النظام المركزي نوعا ما وقتها هزيمة مع ألمانيا وكان باش يسلم الأمور، كانت فما الثورة الباريزية يعني المعروفة لا كومون دو باري اللي ثاروا العمال والمهمشون والحرس، يعني مش الجيش الحرس، وسيطروا على باريس لمدة 73 يوم ودخلوا في إطارك الإدارة المشتركة بين الناس. لكن في نهاية الأمر نعرفوا التجربة هذه ما نشعدش وتم سحق يعني سكان باريس وسال الدم في باريس بشكل كبير لأن الجيش خذا نوعا ما مقاليد السلطة. وذاك اش خلى ماركس يقول من بعد أنه ربما من الأخطاء اللي صاروا في كومونة باريس أنه لم تتم السيطرة مثلا على البنك المركزي لأنه المال هو يعني ليوناردو غير هو اللي كان ينجم يسيطر. زيد قال حاجة أخرى ماركس مهمة، قال أنه كومون دو باريس افتقدت لقيادة اللي هو يقول هو ضد الدولة. يعني نوعا ما يعني ماركس في نهاية حياته والملاحظة يعني هون ديما نرجع للمنهج الماركسي. ماركس هو فيلسوف كان يقوم بمراجعات، يعني مثلا نظريته الأساسية اللي تقول لك الليبرالية والرأسمالية ثم المرور
7: هي محطة من المحطات كما مرينا معناها بالإقطاعية انه تعدينا
2: بالضبط
7: لمرحلة أخرى وصلنا للرأسمالية تمشي على روحها الرأسمالية
2: وتجي دولة شيوعية ومن بعد تجي يعني الإدارة المشتركة المباشرة. يعني بعد في نهاية حياته قال مش بالضرورة كل المجتمعات يجب أن تمر بهذه المراحل، يعني كعمل ملاحظات في الجزائر
7: كي شاف تجارب زي كيف كيف
2: صح بالضبط. يعني هذه نقطة مفصلية عن ماركس أنه كفيلسوف عنده منهج يخليه قادر أنه يقوم بمراجعات
7: بالتقييم
2: والمراجعة. يعني يقول لك إذا كان مجتمعات عندها خصوصيات مش بالضرورة نطبق عليها هذا النمط المتكلس.
7: إيش هي أبرز التجارب اللي خليته يعمل هذه المراجعات غير الكومون دو باريس؟
2: هو عنده التجارب يعني المدة اللي قضاها في الجزائر خليته زادة يشوف أنماط ريفية مجتمعية مختلفة على النمط الأوروبي. ويعني هذه نوعا ما سؤال مهم هنا يا شاكر، منطقة رمادية في حياة ماركس. بمعنى ماركس كما غيره من المفكرين في الفترة ذيك كان عندهم ما يسمى بالمركزية الأوروبية أو لورو سنتريزم. بمعنى ماركس بالطبيعة فكرة العدالة فكرة القيم، لكن دائما كانت هناك الفكرة موجودة أن أوروبا هي قارة الأنوار سوف تشع على العالم والاستعمار سوف يكون وسيلة لبث هذه القيم، نوعا ما فكرة نابليون بونابرت وقت قام بالتوسع في أوروبا. هذه يعني فكرة لوروسنتريزم أو المركزية الأوروبية لا يجب خلطها مع العنصرية. يعني هذا نوعا ما بعض المفكرين الفخ ولا المطب اللي وقعوا فيه في نقد ماركس. يعني هذه كانت بداية التعاطي الأولى، لكن يعني
7: في محطات
2: أخرى وبالملاحظة ماركس راجع نفسه. يعني من الأول كان يحكي على الآثار الإيجابية للاستعمار ولا ما يسمى بالليبيان في دي كولونياليزم، لكن بعد ذلك بعد ما شاف المستعمر الفرنسي ما قام به في الجزائر، شاف زيد الانجلترا المملكة الكبرى وما قامت به في بعض المقاطعات، راجع نفسه بطريقة كبرى يوصل للمرحلة أنه يعني شب ونقد بشكل كبير المستعمر الفرنسي وما قام به في الجزائر. كيف زيد كان محرضا شرسا للثورة الإيرلندية، يعني بالنسبة له سقوط المملكة البريطانية سوف يمر عبر الثورة في في في في في إيرلندا. وهذا يعطي نوعا ما البعد الأممي لماركس. يعني كي نرجع نحن للبيان الشيوعي مع إنجلز اللي كتبوا يقول يا عمال العالم
7: رفيقه
2: اتحدوا، رفيقه بالضبط يقول يا عمال العالم اتحدوا، نفهموا فما فكرة ترانسفيرساليتي، يعني ما فهمش فكرة القومية. يعني هذا يعني في نهاية الأمر هذه الفكرة الأممية تغلبت في نهاية الأمر على البعد المركزية الأوروبية. يعني هذا هو النقطة المهمة.
7: لكن هذا لا يمنع أنه فكر ماركس يرجع بقوة في أكثر من محطة. ربما كتاب إيمانويل تود لا لوت دي كلاس في فرنسا، صراع الطبقات في فرنسا، اللي رجع فسر به ما حدث وما يحدث في فرنسا من حتى الجيلي جون حتى أحداث السترات الصفراء، يرجع إلى صراع طبقات في نهاية الأمر، وكأنه يحيي مرة أخرى فكر ماركس.
2: يعني الوضع الاقتصادي اللي عايشينه اليوم لربما يعني هون يلزم نوع من التأني في التعاطي مع الوضعية اللي موجودة واللي قاعدين نعيش فيها منذ سنوات. صحيح أنه الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات هي اللي مسيطرة على الاقتصاد. ثانيا الحروب اللي عاشها العالم واللي قاعد يعيش فيها العالم اليوم. وهوني ماهيش نظريه المؤامره راهو من جمله المحركين، زاد باش ما نكونوش قطعيين، من جمله المحركين لهذه الحروب زاد كيف كيف الشركات البتروليه، شركات الاسلحه، يعني في نهايه الامر القطاع الاقتصادي والمسيطر، يعني الطبقه المسيطره على ادوات الانتاج مساهمه نوعا ما فيما نعيشه من اشكاليات عميقه. هذا واحد. مساله
7: عوده الفكر
2: يعني بالطبيعه اذا كان اختر ماركس في نهايه الامر الفكره المفصليه انه هنالك من يسيطر على ادوات الانتاج وفي نهايه الامر هو السبب في عدم وجود عدالة اجتماعية في مسألة الأجر وخلق القيمة وما تحدثنا عنه يعني في بداية الحلقة. بالطبع فكر ماركس سوف يعود من جديد اليوم لأنه مسألة بنية المجتمع تعود من جديد على الطاولة، يعني في نهاية الأمر نلقاه أن الدولة تقرر حسب مصالح هؤلاء
7: أصحاب الأعمال أصحاب الانتاج
2: نوعا ما. بالطبيعة يعني يلزم ديما نسبه لأنه في نهاية الأمر النقابات أصبحت عندها وزن في المجتمعات، شفناها في فرنسا حركة الستورات الصفراء يعني كان لها وزن كبير وتم تراجع في بعض القرارات المفصلية
7: تعلق بالتقاعد في
2: يعني هذا هو بالضبط. يعني الفكر الماركسي في نهاية الأمر يجد نفسه مرة أخرى يعني محوريا في المجتمعات يعني بحكم ما نعيشه، لكن أكثر من ذلك

0: أن نستعمله بغض النظر على أنه إنسان أو آلة. هنا نستحضر ماركس بطريقتي. أولا المنهج، يعني إذا نفهم حاجة اللي راو ماركس في وقت معين كشف نظريته وقع الانحراف بها، يعني حتى هو كان موجود بدأ يسمع في كلام يدعي أنه ماركسي ولكنه في نهاية الأمر يتخالف مع قلب الفكرة. إش كان يقول؟ يقول إن كان هؤلاء ماركسيون فأنا لست ماركسيا. كارل ماركس كان يقول الكلام ذي وكأنه يستشعر ما كان سيحصل بعد ذلك في الاتحاد السوفيتي، وكأنه لأنه يعني توفى قبل ما تصير الثورة البولشوفية، وكأنه استشعر ذلك. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص ماركس وهذه مهمة ياسر، النقطة يلزم نفرقوا بين الأفكار اللي كانت وليدة عصرها. يعني هو ماركس توجد في وقت كانت اليد العاملة تمثل جزء مهم
1: من خلق
0: الثروة، هذا مهم ياسر، وهذا ترتب عن خلاصات اللي نعرفوه صراع الطبقات. لكن كي نرجع هو ماركس بدأ من نقطة خلق القيمة. إذا كان اليوم استحضروا ماركس، وأنا الحق دخلت في نقاش مع الذكاء الاصطناعي وسألته، قلت له كان جاء كارل ماركس بيننا اليوم ماذا كان سيقول فيما يخصك،
1: فيما يخص الذكاء الاصطناعي؟
0: بالضبط، يعني دخلت معه
1: شوق الإجابة.
0: أي هنا احترف الأمر الذكاء الاصطناعي، لأنه يقول لك من ناحية ماركس باش يسأل سؤال مباشر من يملك الذكاء الاصطناعي، ونحن في قلب المسألة هذية اليوم نتناقش ونقولوا هذا الذكاء الاصطناعي هذية من يسيطر عليه، من يوجهه،
1: وهذا اللي خلى بعض منها عديد الدول تمشي في صنع الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط، هذه نقطة، وفي وضع بعض المحاذير فيما يخص طريقة استعمال الذكاء الاصطناعي، هذه النقطة الأولى. لكن شو يقول زاد الذكاء الاصطناعي في تعاطيه مع هذا السؤال الوجداني المحرج؟ هوني نستحضروا ماركس مرة أخرى، لأنه ماركس، وهذه يعني أنا ما نقولش للأسف وهذه فرصة اليوم، فما بعض نقاط اللي التعاطي مع فكر ماركس فيها ما كانش مطروح على الطاولة. وقت الفراغ مثلا ماركس يعتبره شيء إيجابي جدا، يعني يقول لك اليوم التكنولوجيا يجب أن تمنح وقت الفراغ للإنسان، والإنسان كيولي عنده وقت فراغ باش يكون يهتم بالفن، بالخلق، بالإبداع، وهذا سيمنح للإنسانية قدرة على التقدم. هوني نرجع مرة أخرى أنه مثالية هيجل التي بدت في البداية وكأنها انتفت من الفكر الماركس
1: رجعت
0: مستبطنة عند ماركس، وهذه نقطة مهمة ياسر. يعني وقت الفراغ، وهذا اليوم الكلنا نعيشوه، معناش وقت فراغ حياتنا نحسوها مضغوطة. بالضبط، بالعكس ماركس يقول لك الأداة التكنولوجية بالعكس زي ما تمنح إمكانية وقت الفراغ للإنسان. وفي بعض الدول اللي هذو نحكيه على أسبوع الأربع أيام، الأسبوع الأقل يعني أقل ساعات عمل،
1: إن شاء الله توصل تونس الحكاية.
0: وقبل يعني ليونيل جوسبان اللي هو الله يرحمه يعني توفى الوزير الأول الفرنسي 35 ساعة في الأسبوع، اللي هو متأثر ياسر بالفكر الماركسي. تروتسكي يعني نعرفوه، يعني عنده توجه تروتسكي، يعني هذه ما يزنيش نخافوا منها المسألة هذه، بالعكس نوعا ما توكي إنسان يقول وقت فراغ، يعني الإنسان في نهاية يلزمه يعمل. ليه بالعكس ماركس يقول لك التكنولوجيا يلزمها تساهم في وضع أكثر وقت الإنسان،
1: لكنها لا تلغي الإنسان.
0: هذا هو يعني هو بالضبط، هو يعتبرها كأداة تخلي الإنسان يتمتع بحياته ويعيش إنسانيته في نهاية الأمر. يعني
1: لكن الوضع الحالي هو ذكاء صناعي قاعد يلغي في مهن
0: أي
1: وينشئ مهن جديدة.
0: صحيح،
1: معناها في وقت ربما شنو ما كانت ما تحدث عنه ماركس في ظل هذا الوضع الحالي.
0: هو ماركس إذا كان أنت تعتبر ولا اللي قاعدين نشوفه فيه بش يمشي في التمشي بتاع إلغاء الوظائف، هون يجي فكرة أخرى هو ماركس لم يعتمدها لكنها مستوحاة من الفكر الماركسي، ما يسمى بالدخل الشامل أو الغوفنو يونيفرسال. خاطر في نهاية الأمر ما هي الفكرة؟ إذا كان مش الكل بش يولي عنا وقت فراغ، يعني فرضنا ما ناخذوش المنحة المتطرف باش نقعد وكلنا عنا وظائف عمل، لكن لن نعمل كثيرا، سوف نعمل يوم يومين ثلاث كل حسب
1: قدرته
0: وخبرته. بالضبط، يعني باش يكون عنا وقت النجم اللي يكتب فراغ، يتأمل، نهتم بالطبيعة، نحاول نحافظ. يعني هذه هي فكرة ماركس. يعني بالنسبة لي هو وقت الفراغ بالضبط يعني حاجة إيجابية تعطي للإنسان القدرة على التمتع بالحياة. هذه نحن في حياتنا اليومية نوعا ما نتعاملوا معها بشكل سلبي،
1: يقولي هو غايب. هذه غايب
0: بالضبط، هو يعني ماركس يقولها يعني كلمته الشهيرة، يحكي على مملكة الضرورة مقابل مملكة الحرية. مملكة الضرورة أنه نحن في حاجة إلى المال يعيشنا اليومي والاستثمار والمستقبل وما هذا، ويحكي على مملكة الحرية أنه الإنسان يتحرر

0: من قيد العمل ويتحرر من الاختراب اللي حكينا عليه ويصبح يعيش حياة إنسانية في نهاية الأمر. يعني هذا هو ال كنه فكرة ماركس.
1: وهذا جزء كبير مش عايش نوتو.
0: ناس
1: تجري ولا الفلوس.
0: صحيح.
1: ما توفرش وقت لنفسها ولا لعائلتها ولا وقت تستثمر فيه وقتها الفارغ في الفن ولا غيره، كلها عايشة الضغط هذا.
0: هذا الضغط.
1: فلو ماركس حي ربما كانت الأمور تخو منحة آخر بفكره.
0: بفكره هي. يعني ولا ربما هو كان ماركس نيمش انطلق بشي حل للساعة ديناميكية خلق القيمة. وبش يلقى أنه الآلة أصبحت تساهم بشكل كبير في خلق القيمة، لذا لربما لن يكون شعاره عندها يا عمال العالم اتحدوا، لربما سوف يكون الشعار مختلف نوعا ما، لأنه التقييم اللي قام به في القرن التاسع عشر ينطلق أنه كانت فما ورقة مهمة ياسر اللي أنه الطبقة الكاتحة هي
1: صانعة الثروة والإنتاج.
0: إذا كان اليوم ماركس يجي في بيننا باش يلقى اللي طبقة الكاتحة لا تساهم كثيرا في خلق الثروة، لذا من المؤكد أنه ما نقولش باش يقوم بمراجعات، لأن ما قاله في القرن التاسع عشر صحيح ومبني على وقائع، لكن باش يخلط الخلاصات تختلف. وهون الفرق بين المنهج الماركسي والفكر الماركسي والمنهج الماركسياني. وللأسف العديد من يتبنى فكر ماركس قعدوا في بوتقة أو بؤبؤ المسألة الفكر الماركسي وليس المنهج
1: التقليد منهج شو؟
0: يعني خذوا الفكرة ويحاولوا يطبقوا فيها،
1: خذوا الوعاء ما خذوش اللي في وسط الوعاء،
0: ما خذوش المنهجية طريقة التفكير، لأنه في نهاية الأمر ماركس دائما ينطلق من الواقع. وهذه قوة ماركس كفيلسوف، أنه فيلسوف ولكن في نفس الوقت براغماتي، يقوم بالتقييم، يقوم بالمراقبة ويستخلص ونتائج تترتب عنها ما يجب القيام به.
1: يعني ولو كان جانا طبقة سياسية تفكر كما يفكر ماركس وتعدل وتحي من تفكيرها، ربما المسألة مختلفة جدا تولي ولي جاف.
0: من المؤكد هذايا، ويعني وهذا اللي حبيت نأكد عليه اليوم، أنه ماركس ظلم عندما وضع في بوتقة صغيرة في فكرة الفكر المتكلس، وتلك هي الأفكار ولا يجب مراجعتها. هذا ماركسي، لكن المنهج الماركسياني منهج يتأقلم مع ما يوجد في المجتمع، ومن منطلق الملاحظة يستخلص النتائج وما يجب القيام به كتبعات. وماركس كما قلت لك قام بملاحظات في عدة مجتمعات. يعني حبيت نحكي على كتاب مهم، كتاب لو ديرني ماركس أو ماركس الأخير، يعني جملة من الباحثين الألمان اهتموا بهذا، يعني بالأيام الأخيرة لماركس. وشنو اللي يقولوا يعني في السنوات الأخيرة قبل وفاته؟ باش اهتم ماركس، اهتم بالمجتمعات ما قبل الرأسمالية مثلا، اهتم بالأنتروبولوجيا، نرجع مرة أخرى يعني اهتم بالإنسان، اهتم بأشكال الملكية الجماعية، اهتم بالقوات التقليدية في المجتمع في الهند والجزائر وروسيا. وهنية قام بعدة مراجعات خليته يقول أنه كل مجتمع عنده خصوصيات، ومش بضرورة نمر بالمراحل اللي هو من الأول فكر فيها، يعني الإقطاعية الرأسمالية الشيوعية. وخليته قام مراجعات كيف زاد تجربة كومون دو باري أو كومونة باريس، خليته يفهم أنه فكرة هذه الإدارة الجماعية دون قيادة ودون تخطيط مش بضرورة نجم توصل النتيجة إيجابية. يعني هذا مهم نوضحوه، لأنه الأنظمة السياسية اللي تبنيت الفكر الماركسي للأسف تحت غطاء الماركسية كانت فما الدكتاتورية، كان فما التعذيب، كان فما الضغط على حرية التعبير. يعني أنا نحب نذكر هوني أنه لينين مثلا في وصيته قبل وفاته حذر من ستالين، يعني قال أنه يعني ستالين إذا كان أمسك هو بزمام الحكم في الاتحاد السوفيتي فإن الاتحاد السوفيتي بشيخه منحة دكتاتورية، لأنه فكرة الدكتاتورية والتسلط ليست موجودة في فكر ماركس بتاتا، لأنه ماركس يتحدث على إدارة جماعية
1: ويبحث عن مجتمع فيه العدل، فيه المساواة، تنتفي الطبقات،
0: سعيد
1: نجم تكون فيه معناها سلطوية.
0: يعني السلطوية ليست موجودة عند ماركس، لكن يعني ستالين استغل الوضع وكان هو أمين عام الحزب وقام بما قام به والمعتقلات وملايين الأشخاص الذين تم تعذيبهم. وللأسف الصورة هذه النمطية
1: ولات كليشيه.
0: لذا أنا ديما نقول أنه يلزم التركيز مع المنهج الماركسياني، والكليشيه هذه تكرس برشا في كتاب جورج أورويل 1984 اللي هو يحكي على الأنظمة على نظام ستالين. يعني تقرأ كتاب 1984 تقول إلهي ما هذه الحياة وما هذا الـ يعني طحن الإنسان يعني وغياب حرية التعبير. يعني هذه مهم, يعني الفكرة هذه أساسية للشباب خاصة
1: عبرز ده كيف
0: عبرة
1: تجمد تكون للناس اللي تفهم ما تاخذش البيعة, خذ منهجية بالضبط. العمل باش نجم نوصله اللي ما هدف له
0: ماركس. ماركس اللي أنا نعتبره الحق عبقرية وتبقى دائما يعني دكتواليتي, ونتمنى أنه اليوم اللي سمعونا شباب وغير شباب صورة ماركس اللي موجودة اليوم نجد معها فهم على الأقل لما يجعل هذا الفكر دائما يروى بالتجديد.
1: وليد جعفر نشكرك برشا, نعطيك الصحة على الإضافة على ما قمت به. مروان شكرا لك في الإخراج, أشويق في الإخراج الرقمي. شكرا لكم أيضا خليل بوثينة في الإعداد. شكرا لرفيق قصة كوحي اللي بحثنا لهنا, صديقنا وزميلنا أيضا بحثنا هنا في موزايك FM. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.
0: تصبحوا على خير. شكرا.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلا فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7% ويؤكد مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل تزايد المخاطر التضخمية محليا وخارجيا. والبنك المركزي يشير في بلاغ إثر اجتماع مجلس إدارته إلى أن التوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار المواد الأولية والطاقة والغذاء تواصل تغذية الضغوط التضخمية العالمية في وقت ما تزال فيه البنوك المركزية الكبرى متمسكة بسياسات نقدية حذرة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأسعار. ومجلس إدارة البنك المركزي أكد أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة خاصة مع تنامي الضغوط الخارجية وإمكانية انتقالها إلى الأسعار المحلية، مشددا على التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية الكبرى. عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة ينفذون وقفة احتجاجية اليوم أمام بهو المستشفى للمطالبة بمراجعة القرار الرسمي الذي يقضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 من شهر جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة والنصف، وفق ما صرحت به صفاء الفرشيشي ممثلة عن العمل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. من جانبها مصالح إدارة مستشفى الرازي تفيد بأنه تقرر إنهاء خدمات عمال وعاملات المناولة بموجب قرار رسمي، وتم إعلام الجميع بإجراءات المناظرة ودعوتهم إلى المشاركة فيها، وتشير إلى تعذر استجابة عدد منهم لشروط الترشح بسبب تجاوز السن القانونية للانتداب في حين لم يتقدم البقية للمشاركة فيها. دوليا، الكويت تعلن مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجمات إيرانية على منشآت مدنية وحيوية ألحقت أضرارا بمطارها الدولي وأدت إلى تعليق الملاحة مؤقتا، فيما تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين. والجيش الكويتي يعلن أن إيران أطلقت نحو أراضي الدولة 30 صاروخا وطائرة مسيرة. من جانبه الحرس الثوري الإيراني يؤكد مسؤوليته عن الهجوم على دولة الكويت ليلا، ويشير إلى أنه جاء ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. وكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري قوله إن الأضرار بمبنى الركاب بمطار الكويت ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بأنه أجرى مكالمة تحدث فيها بحدة مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قائلا في مقابلة أذيعت اليوم إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. وترامب يؤكد أنه نعت نتنياهو بالمجنون خلال المكالمة الهاتفية التي تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سمية الحامي في كل تخبيص.
0: الأولى في تونس Culture Plus. Culture Plus. Couture Messine et Joie. Messmanie et Saint-Alil. Sami Alhami.
2: 8 و4 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم على الأولى في تونس. هذه كل جو بلوس من توا حتى التسعة متاع الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع في مختلف الولايات، سواء على فكرة هبكم ولا على سيتنا موزايك كافيم بانيت وألا بتبيع على أبليكاسيون موزايك كافيم. كل عادة نحكيو 100% كولتوريل في كولتوراكتو اليوم، نهزوكم للعالم العربي. نحكيو على ألبوم ناجح تسمع برشا سيدة في تونس، اللي هو ألبوم حمائي جديد. محمد حمائي اللي كان حاضر بحفل ناجح في كارتاج وطعم ناول، وإن شاء الله على شلي يرجع في حفلات أخرى لتونس، باش نحكيو على زوز من أهم نجوم العالم العربي واللي هما وراء النجاح هذا. يكونوا معنا بالتليفون شوي آخر الملحن عمرو مصطفى، وكيف كيف مؤلف الكلمات أمير طعيمة، يكونوا معنا بالتليفون شوي آخر نحكيو معهم على تفاصيل الألبوم. سينو نحكيو مع نضال اليحيوي، جينا بجديد بعد شوية، بعد مصر بالهطايا، بعد عدد من المهرجانات اللي كان شارك فيهم وكانت النجاحات متاعو واضحة، جينا مرة جديدة بقربي هكا اختاري سامي البروجي جديد شوي آخر نحكيو تفاصيله اللي يستناكم نهارة السبت في الكاتريام ماغ، نحكيو معها تفاصيله كله كالعادة. يهزنا في موندو بين الإلكترو وإلى البصمة التونسية ديما موجودة وتتجدد التجارب متاعو شوي آخر باش نفهموا منه الوين باش يهزنا في شوية نضال اليحيوي. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا طارق في الإخراج الرقمي، معنا سارة في الأعداد، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ توت سويت مع الموسيقى محمد حمائي قالوا عني إيه رجعينا.

0: انت طلعت اكبر غلطه محمد حماقي. قالوا عني ايه من جديد ومن البوم جديد باش نحكيوا عليه. زوز من نجوم كما قلنا نجوم الكواليس ومش برشا كواليس, خليني نقول تو تسويت نكتشفوها مع بعضنا في كولتور اكتو.
1: كولتور اكتو
0: في كولتور اكتو بالنسبه لليوم جنهزكم في جوله للعالم العربي. نحكيوا على البوم حاليا ناجح في مصر حتى في تونس تسمع برشا, اللي هو البوم سمعوني جديد لمحمد حمائي. نستقبلوه معنا في موزايك بكل حب الملحن النجم عمرو مصطفى. عسلامه
2: عسلامه عسلامه سامي, ازيك؟
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. شنو احوالك انت؟
0: الحمد لله. مبروك الالبوم.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
0: في اخر في اخر حوار معك ما قلت ليش لي فما البوم باش يكسر الدنيا, خبيت عليا.
2: ما بحبش اقاطع ما بحبش اقاطع.
0: يعني ايه اقاطع؟ شو معناها اقاطع؟
2: اقاطع يعني اول حاجه قبل ما تحصل.
0: اوكي, خبيت علي المعلومه. مبروك الالبوم هذايا. نحكيه في الكواليس عمر, يعني نسمعه في الكلام شوي اخر معنا امير طعيمه, نحكيه على الكلمات, ولكن هو يغني غلطه غلطه كانوا نرقص على الجراح مع عمرو مصطفى في كل عمل.
2: الحمد لله, يعني ربنا وفقنا كلنا. وبصراحه امير كان ليه بصمه كبيره جدا ان هو خد اللحن في الشكل دوت الموسيقي. يعني بقى لي شخصية جديدة أو طريقة جديدة في الحوار ما بين العتاب الأول وبعد كده هو اتفرحته أنه هو يعني دي كانت غلطة يعني خلاص. فالمستمع اللي يسمعها يحس بحاجة مختلفة أنه هو خرج من الـ من الـ من الحالة اللي كان فيها, يعني ليها فكرة من أمير بصراحة.
0: وعمر كأنك تعيش الحالة, تعيش الألبوم, تعيش الكلمات, تعيش معاه لمدة معينة باش نشوفوا النتيجة هذية, وهذا الراو حتى من الكواليس اللي تعمل لهم شير على الانستغرام, تعيش الحالات بتاع الاغنيه.
2: طبعا عشنا الحاله وكانت غلطه فعلا, متاثرين في الاول وبعد كده خلاص انا لازم اخرج من الـ من الـ من الازمه اللي عندي دي. احنا دي هي دي الـ الـ الـ الـ يعني مش عارف اجيبها لك ازاي, عايز اقولها لك بس الناس تفهمها. لا ان انت كل احنا الفنانين لما ربنا بيدينا موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى بتبقى عشان تخرجي اي بني ادم تاني من الحاله اللي هو فيها. فاعتقد دي برضو بتقوي اللي بيسمعها, يعني ليه هدف يعني. اللي بيعيش الحاله دي نفسها.
0: وكي تختم على الالبوم, خلينا مركزين مع البوم حمائي وتنحكيه على مختلف النجاحات في الفتره الاخيره لعمرو مصطفى, تخمم في الترند الحاجه هذية تشغل بالك؟
2: لا بس الحمد لله انا السبع اغاني بتوعي دخلوا كلهم الترند في مصر, كلهم السبعه, يعني انا عامل سبع اغاني في الالبوم بس كلهم في الترند الحمد لله.
0: وكيفاش تعرف الخلطه, كيفاش تخدم على انه تكون الاغنيه ناجحه؟ نعرف الاغنيه هذية باش تكون ناجحه, باش تعمل فيوز, باش تعمل مشاهدات, باش تحكي عليها, باش تتعمل شير في الانستغرام في التيك توك وغيره.
2: هقول لك اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب, يعني احنا ما فيش حاجه اسمها خلطه قد ما ان انت بتكوني صادقه مع نفسك عشان الناس تصدقك. طول ما انت صادقه مع نفسك وانت بتشتغلي او مصدقه اللي انت بتعمليه خلاص, ما مش محتاجه ان هي, ما بيشغلنيش الترند. طبعا بيشغلني ان انا اطلع حاجه صادقه. يعني في اغنيه اسمها بيسالوني ليه لسه دخلت الترند امبارح, دي حاجه تخليكي وانت بتسمعيها ممكن تكون اقل فيوهات في الالبوم, بس دي من اكتر الاغاني اللي انا بحبها اسمها بتسالوني ليه. كلمات امير طعيمه برضو, انا عارف ان ليها وقت هتطلع في كل مكان ترند.
0: يعني كنت تتوقع لها النجاح الاغنيه؟
2: طبعا بتبان الاغنيه بتبان.
0: وبالنسبه للالبوم هذا كامل بالنسبه ليك عمرو مصطفى, من نجاح لنجاح, شنو اللي يخوفك, شنو اللي يخليك تبدع اكثر, تحاول تعمل حاجه خير من اللي قبلها؟ لانه قبل الالبوم هذا كانوا فما عدد من النجاحات سواء مع عمرو دياب سواء زاد بعتيني ليه وغيرها من الاغاني. شنو اللي يخلي عندك الموتيفيشن باش تكمل؟
2: حب الجمهور هو اللي بيخليني اكمل. يعني الجمهور كله وتعليقات الناس كلها هي اللي بتديني دفعه ان انا اعمل كل شويه اغنيه حلوه. بس انا يعني انا بصراحه هي هبه من عند الله, انا ما بعملش حاجه, مش عايز اقول انا لان انا مش يعني بحب دايما ان انا انسب الفضل لله.
0: اصعب لحظه في الـ في الـ في تحقيقك للاغنيه ولا في خدمتك على اغنيه معينه عمرو؟
2: الاخراج بتاعها، اخراج الاغنيه دي اصعب لحظه، ان انت بعد كده بعد ما بتعملي اللحن وفي الاخر في اخراج للاغنيه اللي بتبقى مسؤوليه الموزع الموسيقي. واحنا في اغنيه غلطه مثلا احمد ابراهيم اخرج الاغنيه بكل شطاره، امير محروس عمل هندسه صوت عالميه، فكل الناس اللي شاركت في الاغنيه دي، امير طعيمه كتب احلى ما كتب من في اغاني يعني مش مش مش مش مش مش, مش كتابتها ما كانتش سهله، لان انا اديته الاغنيه بتقول تا تا تا تا لا لا لا لا لا لا لا، فهو كتب غلطه غلطه، كتب موضوع وده صعب جدا ان انت تكتبي على تيمه موسيقيه موضوع، فده كان في حد ذاته بصراحه شطاره جدا من ميرو.
0: عمر النجم نفشي سر ولا ايه؟ النجم نفشي سر، النجم نقول حاجه سر شفتها هنا يعني نحكيها النجم في اللايف.
2: طب قولها لي بالعربي دي مش
0: قلت لك النجم نحكي حاجه شفتها انا يعني نجم نحكيها في اللايف على موزايك حاجه شفتها لعمرو مصطفى. عمرو مصطفى كيجي لحن يخرج الناس الكل من الاستوديو يقعد وحده الوقت ومن بعد تخرج الاغنيه، يعني فما لحظات يخرج فيها الناس الكل يقعد وحده في الاستوديو ومن غادي تخرج الاغاني. الالبوم هذا تخدم بنفس الطريقه عمرو؟
2: لا بصراحه بص انا عايز اقول لك على حاجه عشان ادي كل واحد حقه. حمائي بذل مجهود كبير جدا جدا جدا جدا جدا في الالبوم ده، جدا جدا. حمائي هو بطل الالبوم. يلا خدي منشطه اهو.
0: هو الالبوم هذا تعتبره بطل متاعه حمائي؟
2: حمائي بطل طبعا، بطل حمائي ذوقه حلو، ما هو المطرب في الاخر بيختار اذواقه، هو اللي اختار الالبوم على فكره. انا فرحان لكل زمايلي في الالبوم، يعني كلهم نجحوا وكلهم اغانيهم كسرت الدنيا وكلنا نجحنا، ففي الاخر احنا النجاح بيبقى جماعي مش نجاح فرد واحد بس.
0: ولو
2: انا مش يعني
0: واصل نسمع فيك
2: عمرو، عشان كده بقول لك النجاح ما بيبقاش فرد، النجاح بيبقى جماعي. روح الالبوم وكل الناس اللي اشتغلت في الالبوم دول اجتهدوا فيه، عشان كده حصل الطفره الكبيره اللي حصلت في الالبوم حماية، وتعب حماية وسهروا ليه. لا حماية قعد اكتر من سنتين سهران 24 ساعه عشان يخرج في الاخر البوم بالشكل ده.
0: ولو نحط محمد حمائي بطل الالبوم، عمرو مصطفى شنو يكون؟
2: عمرو مصطفى صدق حاجه سمعها الحمائي صدقها زيه بس، وطلعنا اغنيه جامده عجبت الناس وبقت ترندنج وخلاص. انا ما بحبش ان انا انسب اي حاجه لنفسي بصراحه.
0: ومش كان الالبوم هذا عمرو مصطفى، لانه قلت الفتره الاخيره فما نجاحات ما شاء الله عمرو مصطفى، ما نحبش نقول عوده قويه، ولكن بعد اوقات ورجعت برشا خدمه ورجعت بحماس جديد، رجعت بشخصيه جديده، رجعت بمرحله كامله جديده لعمرو مصطفى.
2: دي حقيقه، يعني ده بجد اللي انت بتقوليه ده حقيقه، ان انا خدت فتره قعدت اذاكر فيها، اما السوق اتغير، السوق الموسيقي اتغير، الشكل الموسيقي اتغير في المستمعين، يعني خلاص بقى في جنرات جديده، جنرات في الموسيقى زي التراب والراب والمهرجانات والحاجات كتيره جدا حصلت في الموسيقى. كان لازم اعمل وقفه، وانا بقول لاي فنان بيسمعني من دلوقتي عن طريق ميوزيك اف ام، اسمع اول ما تلاقي نفسك مش قادر تدي للناس وتخدمهم برشا على بلغتك اقف ما تعملش حاجه، ذاكر وابتدي ان انت اعمل ريستارت كده زي الكمبيوتر، عشان تبتدي ان انت ايه اما تفتح تاني تلاقي بقى حاجات كبيره مختلفه وجديده.
0: وهذا اللي صار معك عمر، كونك رجعت بهيتات، الأغاني اللي خدمتها الكل في الفترة الأخيرة كانت هيت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على زادة البلاتفورم متاع السماع الموسيقي. حكيت على السوق الموسيقية ونحب نختم بحاجة عمر معك، كونه أوقات تخرج أغاني راوها طلعت تراند، ولكن النقد السلبي أوقات يكون أحسن ولا أقوى من الإيجابي، وهذا اللي صار زادة مع محمد حمائي مؤخرا وشيرين جيو. كيفاش ترى الحاجة هذه، كون الذوق يكون نسبي بالنسبة للمستمع، كيفاش تقيمها كعمر مصطفى؟
2: أنا أقيم دوت بصراحة، يعني أنا ما بحبش بس الجلد الفنان، يعني الفنان بني آدم بشر يقدر يعمل حاجة حلوة تعجب الناس وحاجة وحشة ما تعجبش الناس، ففي الآخر بلاش النقد، أنت تقدر أن أنت ما تسمعش الأغنية خلاص ما تشغلهاش، لانك ده لان عاده المشاهدات القليله هو اكتر عقاب للفنان يعرف الغلطه فين. فالنهارده لا بس النهارده الاغنيه نجحت هي وعامله
0: 4 مليون
2: فيو. فالنهارده العكس صحيح دلوقتي الموضوع الناس بس سمعتها شويه شويه وابتدت تحبها وده عادي بيحصل.
0: فبالنسبه ليك يبقى الموضوع نسبي كي نحكيه على الجمهور على راي الجمهور
2: يعني الجمهور الاغنيه اللي ما تعجبوش يمتنع عن سماعها. يعني انا عندي اغنيه بتسالوني ليه دي كل الناس عماله تقول ازاي الاغنيه دي مش الهيت بتاعه الالبوم لسه الناس ما سمعتهاش ما جاتش للناس. لكن في اغاني بتتعمل لها ضجه فالناس بتشوفها بس في الاخر ما يعني اللي بيحصل في اخر السباق احنا لسه بقالنا 5 ايام البوم حماقي نازل اي نعم عامل ملايين المشاهدات في اغاني كتيره بس النهارده احنا لسه رابع يوم. انت تسالي عن الالبوم ده بعد مثلا سنتين شوفي الارقام بقت ايه. يعني عندك البوم من البدايه اللي احنا عاملينه اغنيه من البدايه عامله 200 مليون فيو اغنيه وانت بقيت معايا عامله 300 مليون فيو النهارده انت بتتكلمي في مئات الملايين بس اول ما نزلت لا ما كانتش عامله كده كانت عامله 200,000 و300,000 و400,000 ما كناش نعرف ان هي مع المده ومع الوقت هتجيب الارقام دي. لو انت عايزه تقيمي فعلا اي اغنيه دلوقتي اصبري عليها سنه اعرفي بقى هي نجحت بقى كملت ولا ما كملتش. بس
0: دونك توقع له اكثر نجاح لالبوم هذا نرجع لك قبل العام خاطر متاكده كانوا عمرو مصطفى باش تعمل نجاحات اخرى. نشكرك برشا نورتنا ونستناك في تونس نستناك في حفل
2: قريبا جدا وسلمي لي على كل جمهور الإذاعة وبسهولي برشا برشا برشا برشا برشا.
0: شكرا لك الملحن النجم عمرو مصطفى معنا في كولتور بلوس نحكيه على ألبوم جديد الحمائي تراند راو في برشا فيديوهات تحكي عليه برشا ومن بين زادة نجوم الألبوم هذا هو نجم في مجاله كي نحكيه على التأليف نستقبله معنا أمير طعي مع سلامة مرحبا
1: يا سامية ازيك عاملة ايه
0: الحمد لله انت شنو حوالك
1: تحياتي ليكي ولكل أهل تونس وإخواتنا وأهلنا في تونس ويعني على فكرة أول مداخلة ليا مع إذاعة تونسية فأنا مبسوط جدا يعني وبعدين أنا قريبكم دلوقتي أنا يعني مراتي تونسية
0: هذاك شنو باش نقولك باش نقولك تفهم توا تونسي بالقدية يعني.
1: بس ما تقرزيش عليا قوي بس بفهم بس يعني
0: بحذيك نتصور زوجتك الممثلة التونسية يسرى بحذيك دجا
1: يسرى الجديدي
0: يسرى الجديدي بحذك نجم لو صعبت عليك كلمة هيك تفسر هيلك
1: أمير بقى للأسف فانت خليكي حنينة معايا شوي
0: يلا أوكي نتصور تفهم معنا اللهجة التونسية. أمير طعيمة يمكن الاسم سيبق كي نحكيه على أكثر من 600 أغنية في مشوارك الفني حتى
1: أكثر من 900 أغنية عشان الويكيبيديا بس
0: أكثر من
1: بيدي معلومات غلط 900 أغنية
0: 950 في قديش من عام أمير؟
1: لا انا اول اغنيه 97 بس يعني البدايه الحقيقيه كانت العالم الله وعامل ايه في اللي انا حبيته سنه 2000 طبعا مع النجم الكبير عمرو دياب.
0: عمرو دياب نحكيه على يعني 28 سنه مشوار فني
1: تقريبا
0: ما شاء الله ان شاء الله نحكيه على الاف المراجعه. خليني مع نجاح الالبوم هذا نجاح كبير تشاركت فيه انت وعمرو مصطفى اللي كان معنا بالتليفون وبطبيعه حمائي سماه عمرو مصطفى بطل الالبوم. باش نسالك نفس السؤال اللي سالته العمر لو حمائي بطل الالبوم امير طعيمة شنو يكون العنوان؟
1: بصي هو حمائي بطل الألبوم انا هقولك مثلا الشغل اللي احنا عملناه انا وعمرو مصطفى يعني معظم الاغاني عمرو مصطفى هو في اغنيه برضو مع احمد ابراهيم ايام وانا تمام مع يحيى بس بقيه الاغاني كلها مع عمرو مصطفى فاحنا قعدنا كتير قوي يعني تعبنا كتير قوي في الالبوم ده فانت تخيلي هو العامل المشترك معانا ومع بقيه الصناع المحترمين اللي عملوا اغانيهم كلهم فهو لا بجد يعني بالذات اخر يعني هو اخر سنه دي لا يوميا يوميا يوميا شغل وبيتابع مع اللي بيكتب واللي بيلحن واللي بيوزع واللي بيمكسج واللي بيسجل الات لا عمل مجهود كبير بالذات ان عدد الاغاني كبير اللي الناس مش عارفاه كمان عدد الاغاني كان اكبر يعني هو اجلنا يعني في اغاني لكل حد فينا تاجلت هتعملها بعدين فتخيلي ان واحد مخلص ممكسج وماستر يعني وصل للمرحله النهائيه في حوالي 25 او اكتر اغنيه لا عمل مجهود فظيع عمل مجهود كبير جدا واحنا تعبنا معاه احنا كنا يهمنا جدا رجوع حمائي رجوع بقوه حمائي رجوع بقوه كان مهم مبسوط جدا اصلا برضه
0: نجحتوا في المهمه
1: نجحنا الحمد لله. ما اصل خلينا نجحنا دي الجمهور اللي بيقولها يعني. انت لما هتخشي تبصي مش بس كأرقام يعني، انت لو دخلتي على اي ابلكيشن
0: هو ترند الالبوم حماقي ترند
1: الالبوم البوم ومش اغنيه ولا اغنيتين يعني. والحلو كمان في الموضوع ان لو سالتي كل واحد مثلا يعمل بلاي ليست ب10 اغاني هتلاقيهم مختلفين من شخص الاخر، فده حاجه فنيا بتبقى صعبه جدا. فهو عمل حاجه صعبه جدا، وبرضو بصراحة كمان رجوع الشغف بالشكل ده لعمر مصطفى فرق معنا كلنا بصراحة. عمر رقم صعب، ووجوده في الموسيقى العربية عموما مهم جدا. هو يعني من الصيف اللي فات ابتدى بقى يرجع تاني، عمال خطفوني ولسه في اعمال
0: ليه وغيرها من التراند اللي اصنعهم.
1: هو ايه؟ هو رجوعه مع كل زمايلنا، كل واحد ليه طعمه وليه اسلوبه وليه الحتة اللي لو مش موجودة هيبقى الألبوم ناقص. يعني لو لاحظت في الألبوم ده هتلاقي كل الأسماء اللي الناس بتحبهم موجودة، فده إدى برضو مدارس كتابية وموسيقية مختلفة يعني.
0: والاثنين عملتوا هيتات في العالم العربي وخدمتوا مع بعضكم أقبل، يمكن هذا اللي صنع زادة سحر متاع الألبوم. أمير، القصص اللي تكتبت هي حاجات عاشها حمائي كما شفنا في أغاني قبل، وإلا كيفاش صار خلق المشروع هذا بيناتكم؟
1: بصي، فكرة ان اغنية تبقى الصانع بتاعها او اللي بيغنيها عاشها دي مش الاساس يعني. هي ممكن تحصل احيانا، بس لو هتعملي كده هتبقى تجربتك فقيرة قوي يعني. انت بتغني للناس، النجوم ليهم مئات الملايين من المستمعين. انت اي فكرة تتوحدي معاها وتتخيليها بتعمليها، لان في ممكن يكون شخص غيرك عاشها. فلو انا مثلا بكتب لنفسي دلوقتي وحياتي مستقره وكل الاغاني بتتكلم، ما كنتش هكتب قالوا عني ايه مثلا، اللي هي غلطه. فلما بنيجي نصنع اغنيه احنا هدفنا نتكلم على حاجات تهم الناس. لو صدفت في مره ان اللي بيهم الناس ده انا عايشه، ماشي حلو جميل، بس مش ده الرول اللي بنصنع على اساسها الاغنيه. فكره جديده جايه لي وانا ما عشتهاش، بتفرج كده على فيلم جات لي فكره، حد بيحكي لي حاجه انا ما عشتهاش، تقدر تعمل اغنيه حلوه. فاحنا هدفنا نتكلم في حاجات بتهم الناس ونتكلم فيها بصدق ونتوحد مع الحالة كما لو كانت هي حالتنا احنا، ولو انا مكان الشخص اللي فقد حبيبته بالشكل الفلاني وعملت كذا وكذا وكذا، لما هيجي يعبر هيعبر ازاي. هي دي الصناعة، ما حدش بيعمل تجربته الشخصية بس، لا يا اما هتبقى فقيرة جدا يعني.
0: ولكن أمير، كان تعطينا سر صناعة الألبوم هذايا، القصص اللي سمعناهم في الأغاني، الناس حبت كل القصص اللي سردتها تقريبا، شنو سر الألبوم هذايا؟ وقتش تكتب؟ كيفاش صار الربط بين مختلف الأغاني؟
1: هي بصي، أنا هديك مثال. مثلا الأغنية بتاعت قالوا عني إيه أو غلطة، في ناس بتسميها غلطة، إحنا كنا قاعدين عند حمائي أنا وعمرو مصطفى شغالين في أغاني، عايزين بقى نعمل أغاني سريعة عشان الألبوم خلاص عرفنا إنه هينزل صيف، لازم يبقى عندنا هيتس الناس تسمعها على البحر في السهر في مش عارف إيه. فكلمنا بالصدفة أحمد إبراهيم، قال أنا عندي لحن هيت لعمرو مصطفى، عمرو تلاقينا سي أصلا، فبعته لنا إنها تبقى أغنية صيف بقى البحر وكده. فانا اول ما سمعتها قلت لحماية بص انا بس عندي لي، قلت له احنا حلو قوي بس انا عندي ليك مفاجأة يعني. قال لي ايه؟ قلت له اغنية دي ده موضوع تاني خالص، احنا هناخدها في كذا كذا. فحماية اتحمس جدا يعني، وعمر كمان كان موجود متحمسه جدا. فالاغنية لقيت ان الجملة الاولى هي لحن قبل الكلام، الجملة الاولى والتانية فيهم شجن رهيب، واللي يخدع فيها شوية ان الجملة بتاعت غلطة تنفع فعلا تبقى اغنية ترقص وواحد مبسوط. فخليتها كما لو كان في الجملة دي عشان أقدر أطلع الشجن اللي قبلها يعني، بتوفيق من ربنا كما لو كان بيرقص على أحزانه بقى في الغلطة، إنه اكتشف إن الواحدة اللي سمعت كلام الناس ونسيت الوقائع وكل اللي شايفاه بعيده واللي هو بيعمله معاها، إن دي لا أنت غلطة، مش المفروض إن أنا أموت نفسي عشانك يعني.
0: يعني هذا كان مقصود أمير، إنه قلت العمر وكأنه نرقص على أحزاننا في الأغنية يعني. هو عمل الغلطة
1: أنا ترجمت إحساسي، أنا دلوقتي ممكن أكون بفلسفها دلوقتي، بس هي أنا كان إحساسي إن الشخص ده في الأول بيستهل بإنه عايز يعرف قالوا إيه مخليكي متغيرة كده، وبعد كده بيتكلم في بيجيبه سيرتي وإزاي قدرتي تنسي اللي بين أوام وبعد كده لا خلاص انت غلطة يعني. انت لو حبيبتي هتردي غبتي مش عارف ايه. لو انت الشخص اللي انا بحبه كل الحب ده ومخلص ليه بالشكل ده كلمة بتوديه وبتجيبه, لا الشخص ده غلطة وانا في مصلحتي ده مش موجود. فهي حالة غريبة شوية بس الحمد لله وصلت للناس لانها معمولة بصدق يعني.
0: ويمكن الغرابة هذه هي اللي صنعت نجاحات الاغاني ولا حتى
1: بصي هو لازم قل. لازم المخاطره مطلوبه يعني. بقول لك ممكن شاعر غيري كان يقول لك لا انا هعمل اغنيه دي حلوه ولذيذه وجيتارات وبتفرح وكذا, بس فكره ان هو مطرب بحمايه مطرب بوب ميوزك انه يعمل اغنيه تصنف دراميه على مزيكا متحركه, هو ده اللي عمل عند الناس برضو الاحساس ان في حاجه بنسمعها لاول مره يعني.
0: وهو اللي عمل الفارق في مختلف الأغاني. أغاني تكتبت برشا محبة, ويمكن الصديقة اللي بينك أنت وعمر وحمائي ترجمت في الألبوم, ترجمت في نجاح الألبوم في 4 أيام فقط.
1: أنا وعمر مصطفى, أخلي بالك أنا وعمر اللي نزل ده كان فيه 3-4 أغاني كان ممكن ينزلوا, وفي أغنية اسمها اللي قوليلي نزل التيزر بتاعها هتنزل, أغنية دعائية يعني البرودكت هتنزل اليومين دول. إحنا كنا بنشتغل, احنا جينيريشن واحد, فحمائي عنصر مهم جدا في الصناعة, عنصر مهم جدا في حياتنا على المستوى الشخصي والمستوى الفني. انا حمائي اكتر مطرب اشتغلت معاه حمائي بعد الالبوم ده, احنا عدينا 60 أغنية يعني عاملين سكور يعني, ممكن اكون اكتر شاعر اشتغلت معاه وهو اكتر مطرب اشتغل معاه. فكانت عودته لازم تكون, مش لازم كله بتوفيق ربنا, بس لازم نجتهد ان عودته تكون في منتهى القوة, وهو ربنا وفقه معانا وربنا وفقه مع زمايلنا. الاغاني اللي انت كل يوم بتصحي بتلاقي اغنيه طلعت فجاه وعملت فيوز عاليه لانه هو بجد منقي اغاني حلوه. الناس الصناع احسنوا جدا في الاغاني اللي قدموها له, هو احسن جدا في الاختيار وفي التنفيذ. خلي بالك تنفيذ الاغاني احيانا ممكن يخلي اغنيه حلوه تتظلم, بس هو لا يعني كان في توفيق كبير جدا من ربنا يعني.
0: ونتصور حتى لو ظلمت اغنيه توا نتصور باش تلقى نجاحها, باش تلقى النجاح متاحها حتى بعد مده كما كان يحكي لنا عمرو مصطفى.
1: ما فيش, بصي احنا بنقول دلوقتي ان حمائي نجح عمل البوم ناجح, الالبوم هيرتب نفسه بقى مع الوقت يعني. انا عندي اغنيه مع حمائي في الالبوم اللي فات كان برضو 20 أغنية من البدايه وقدام الناس دول معديين ال 200 وال 300 مليون فيوز على اليوتيوب لوحده. ما بلاش اول ما نزلت على فكره, ما كانتش اعلى اغنيه في الالبوم, بالوقت عاليه جامد. هو عامل حاجه حلوه قوي والجمهور هيبتدي يرتبها لنا, بس هتلاقي الترتيب اصلا دلوقتي كل يوم بيتغير, بس بعد مده الراجل ده عامل ألبوم ناجح وهتبقى انت عارفة ان مثلا الخمس ست أغاني دول العشر أغاني دول يا رب التمنتشر يبقوا قد بعض. بس هو عادة الجمهور, ولسه خلي بالك في أغاني ريتميك دي هتبتدي تنشط قوي زي بتسألوني ليه وسمعوني وانا تمام وحاجات زمايلي يعني, كل ده هتبدأ ينشط بقى مع بداية الصيف. احنا الصيف عندنا يعني بنعتبره من أول 7 كله خلص جامعاته ومدارسه ومش عارف ايه, الناس رايحة على الإيموشنال بعد شوية هيروحوا على السريع يعني. قدام الناس كانت اغنيه سريعه وعامله رقم رهيب من اعلى اغاني حماقي, فهو عمل اللي عليه والجمهور هيرتب لنا بقى في خلال الفتره اللي جايه.
0: وشنو اللي يخليك امير تحافظ على جوده الكلمه في العصر هذية, في عصر الكلمه الخفيفه, وانت خدمت على الحاجه هذية من الاول من سنوات معنا, شنو اللي يخليك تحافظ على جوده الكلمه مع انها تكون بسيطه وتتعدى للمستمع؟
1: انا عندي خطوط حمراء لا اتنازل عنها. انا راجل عندي ما اخسره يعني, بيقول لك اللي عنده ما يخسره ده بيفكر اكتر شويه. عندي ناس بتثق في كتاباتي. لما جيت في وقت مثلا في سنتين كان الموجه اللي رايحه وعاجبه الجمهور شويه مش عجباني انا ومش عمري ما هخش فيها, هديت شويه وعمري ما اختفيت يعني, هديت يعني كنت عامل 20-30 أغنية. بس انا في الاخر بقدم يعني, انا في عز المهرجانات دخلت عملت عكس اللي شايفينها ومن اول دقيقه ونجحوا وكسروا الدنيا, قلت خليني في الكلاسيك اللي ما بيقدمش للناس بتحبه. الاغاني السريعه بنعمل على طول اغاني سريعه, بس مش هعمل اغاني تخلي حد يتضايق من مشواري. انا عندي مشوار بتعبت فيه وعملته, لا هتزوده اغنيه ولا هتنقصه اغنيه, أنا طول الوقت طالما راضي عن الأغنية يلا خلاص نبتدي نشتغل.
0: وأمير المشوار نقص تعاملات فنية أخرى تونسية, نذكر على سبيل المثال صابر باعي, شكون آخر
1: الفنانة؟ لا شوية بس عملت مع صابر ما صعبتش عليك وكلام في سر,
0: كلام في سر,
1: عملت اتعاملت مع لطيفة أكتر من مرة. لا أنا الحمد لله أنا دايما بتعامل مع الوطن العربي ده إن هو one unit.
0: شكون الاسم التونسي اللي تحب تتعامل معه مستقبلا؟
1: بلطي بحبه.
0: بلطي
1: يعني من الشباب اللي طالعين. انا بحب قوي كمان طبعا.
0: هو تصور بلطي مع شباب برشا.
1: يعني برضو انا بقى من 97 فبالنسبه ل 97 بالنسبه لي
0: بلطي يعني متصور من قبل 97 فتقريبا نفس الجيل من قبل 97 فنتصوركم قراب في الجيل. اي بلطي عنده نجاحات.
1: عامل اغاني من قبل 97.
0: عامل اغاني ونجاحات في تونس بلطي.
1: برافو. انا بص عامه لو كفنانين طبعا يعني مش هنخلص من المطربين التونسيين بس انا بلطي على فكره أميمة طالب عامل لها اكتر من اغنيه. نازلين قريب من الاصوات يعني العظيمه. يعني انا سمعتها كنت في حفله مره في السعوديه وسمعتها لايف وكان معايا وليد سعد وقلت له احنا لازم نعمل لها شغل وبالفعل عملنا لها. انا عامل لها مع وليد 3 اغاني.
0: هاي نستناو جديد مع أميمة طالب.
1: قريب ان شاء الله
0: ونستناو زاد جديدك في كل مره. شكرا ليك نورتنا امير تعيم. ان شاء الله من نجاح الى نجاح.
1: شكرا
0: ليك. المؤلف النجم زاد كما حكينا عليه عمرو مصطفى كانوا ضيوفنا في كولتور اكتو. بالنسبه اليوم كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيان جوا مثمانيه تسعين تعليل. توتفيت نسمع جديد نضال اليحيوي نوار ويحكينا على تفاصيل قربي جديد وفنان تونسي قاعد يعمل في خطوات مهمة جدا. وأكيد ما فهمش فينا شكون يحب الجو التونسي هدايا والتوش اللي فيه شوية. خلنا نحكيه تفاصيله مع ضيفنا نضال اليحيوي. خليكم معنا في كولتور بلوس. أهلا بوزيك فهمان.

0: نيفال يا حيوي نواري وصلنا حتى 89 دقيقة تومانا في كل جوغ بلوس. سلام وزي كافين تتسويت وقايت الانترفيو الانترفيو سعداء جدا باستقبال وبحضنا الفنان التونسي نيفال يا حيوي. مرحبا.
1: ايه مرحبا صباح.
0: شنو حوالي؟
1: الحمد لله صباح.
0: ما حبيتهاش توفى الموزيكا؟
1: انا بيدي لا تحكري.
0: نوار كنا نسمع فيها على موزيكا فيم نحكيو على بروجي جديد غربي اللي هو جديدك بعد شوية بعد دم مسرب الهطايا. علاش اخترت تبدأ في بروجي جديد واحنا مازلنا مش بعنيش بالقدام من مسرب الهطايا؟
1: والله هو راه البروجي اكثر من 3 سنين 4 سنين. انا نخلق الحق
0: يزي
1: وهكاك البروجي كل اللي نعملو فيهم ديما نقعدوا 3 سنين في الكرياسيون في الغشيرش في كذا وثلاث سنين هذوكم نقعدوا في تورني وسي ومن بعد تتخلق حاجه جديده وحاجه تمد الحاجه خاطر هو في الاخر تواصل مع البروجي الاخرين ماهوش
0: حاجه
1: وحدها. اي
0: شنو هو الرابط المشترك بين 3 مشاريع؟
1: الموسيقى التونسيه بصفة عامة. خدمنا على الإبوك على بارغو 08 على بارغو، خدمنا على الشاوية على المنطقة الشاوية، مسرب الهطاية على الجنوب الغربي حتى الشمال الغربي على الاثنية الهطاية. معناها ديما هذيك الحاجات اللي عندي هم البحث في الأغاني التونسية وفي الموسيقى التونسية بصفة عامة.
0: وقربي شنو اللي خليك توصل القربي من المشاريع هذوما؟ شنو خممت؟ شنو الفكرة اللي جات من بعد نيفال؟
1: هو أنا نحب الموسيقى التونسية بصفة عامة وقعدت برشا نخدم على الزكرة وعلى القصبة وعلى الريبرتوار الشاوي وعلى الريبرتوار كذا، وأنا زاد نحب المزود وخدمنا على حرفاوين ونحب الصوفي ونغني المالوف ونحب القنبري وهذا الكل حبيت في المشروع هذا اللي الأنواع الكل متاع الموسيقى خطر عنا برشا أنواع متاع موسيقى في بلاد غولاتيفمان صغيرة كيما تونس. ذيك على جتنا فكرة اسم القربي، معنى القربي اللي هو
0: القربي
1: اللي هو البيت صغيرة اللي معبية برشا دبش وفيها سورس بركة متاع ضوء كسبوت.
0: في القربة جينا اللي هما برشا حاجات
1: القربة جينا برشا حاجات أما القربي هو هي الدار وإلا البيت الصغيرة اللي معبية بالقربش.
0: القربي هي اللي معبية بالقربش. وجلب انتباهنا كانوا نحكيه على شابيتر 1 الجزء الأول.

0: فما ريغيرش ورا المشاريع اللي تخدمهم نضال، فما بحث اكاديمي كاريمون، والا دي ريزيدونس ارتستيك تدور فيهم في المناطق اللي تخدم عليهم الموسيقى. شنو اللي يميز قربي؟ في شنو بحثت بالضبط؟
1: والله هو اكثر اصعب حاجه معناها، واكثر حاجه كيفاش النجم نلم هل الالات هذوما الكل اللي هما مختلفين فريمون في السونوريتي، مختلفين في كيفاش يتقالوا كموسيقى، معناها الصوفي والمالوف مثلا والمزود والقصبه، كيفاش هذوما باش يتحطوا مع بعضهم في ليني واحده. هذا كان اكبر ديفي اللي جاء. وخدمنا على سونوريتي الكترونيك بيان سور، وحاولنا في السبيكتاكل كل غنيه تمد يدها الاخرى تعدي الاخرى، تاخو منها وتعدي لها حاجه كيما كي باش يكون سبيكتاكل سونز اغي، يعني من اول نوتة حتى الاخر سبيكتاكل ما يقفش هذه الحاجه اللي
0: تميز السبيكتاكل هذا. قربي خلينا نقولوا للناس اللي تسمع فينا توا على موزايكا فيم ولا اللي باش يتفرجوا في الفيديو هذي، كانوا يستناهم من نهار السبت 6 جوان في الكاتريام مع وقتاش؟
1: مع السبعة.
0: مع سبعة، برشا انرجي، برشا موسيقى تونسية تستنى فيكم، ولا توش متاع الالكترو موجودة مع نضالي من سنوات يخدم على الحاجة هذي. وكنا نسمع في نوار جاتني كأنها تراث، قلت ماهيش تراث،
1: هي اغنيه، هذه اغنيه كنا نغنيوها في العائله نتاعنا، يغنيوها في العائله نتاعنا وفي العروسات وفي الفروحات كنت نسمعها، اما ماهيش معروفه في البلايص كل، ما نعرفش يغنيوا فيها كان ولاد يحيى، ماهيش عارف
0: تبعتنا قلت تبعتنا على نتاعنا الاغنيه. وليجلب الانتباه نيفال كونه بروديكتور نيفال، الفوكال نيفال يحيوي، الكومبوزيتور نيفال يحيوي، اللي الكلمات نيفال يحيوي. شنو اخر خلينا
1: الميكس هو نيفال اول مره هو ليه الميكس ميش نسلموا عليه سيدي بالخير. ان فيت هذا اول بروجي قعدت نخدم عليه وحدي وحدي بلوز موا، معايا دي ميوزيسيان وكل شيء، اما فريمون البرود خذيت وقتي باش نخدمه وحدي، اما خذالي برشا وقت، اما حبيت نجربها الاكسبيريونس هذيا باش نحط كل الفكره نتاعي 100%. سي سا باش شنو هي رؤيتي لك الاغنيه هذيك ولا الاغنيه هذيك. فوالا حاولت نخدم البروجي هذا، خدمته كل وحدي.
0: شنو القصه وراء قربي؟ شنو الحكايه اللي تحب تحكيها لنا نضال؟
1: هي حكايه كيفاش نعرفوا اللي تونس بالثقافه والموسيقى اللي فيها والانواع تاع الموسيقى فريمون ثريه برشا، معناها ثريه اكثر من اللي نتخيلوا. انا بدي متفاجئ، معناها كي بديت نلوج وبديت نبحث نلقى فريمون شنو هذا، عندنا ياسر الحكايه. نحب نعمل سبيكتاكل فيه حلمه تدخل ماكش داخل السبيكتاكل تاع موسيقى، معناها وكهو فما خادمين اوسي على الضوء على الصوره زاده اوسي كله هذايا مع الموسيقى، باش تدخل الحلمه باش تدخل العالم تونسي 100%. سي سا
0: 100% تونسي ومع التوش الالكترو، خاطر كي نسمعوا التونسي فما التجديد، وهذايا قاعدين نراو فيه في بلوزيور بروجي زاد نيفال في تونس. دونك الحاجه هذه نتصور متنجم كان تثري الساحه الفنيه، مالغري فما شكون يقول لك ما تعاودش تاخذ منا حاجات من التراث، اعطينا جديد تنقسم.
1: هو نعرف، ما هو اللي نخدم فيه انا كله جديد 100%. احنا عندنا الالحان هما بيدهم، الموازين هما بيدهم، نحافظوا عليهم خاطر النغمه ذيك والروح والهنك التونسي، اما من الاول حتى الاخر هي خدمه جديده، هي رؤيه جديده للموسيقى، ماهيش جست اعاده غنيات معروفين والغنيات ما همش معروفين. كيما نحكيك عندهم قصص غنيات نسمعهم، معناها مامتي تحكي لي عليهم، عمتي تحكي لي عليهم، امي تحكي لي عليهم، ما نسمعهمش ايوغ، ما همش غنيات تراث باش نجي نعاودهم وكهو. هذوما حاجات فريمون عندهم قصص، عندهم حكايات، انا نكتب لهم الموسيقى، معناها كتيبه الموسيقى الكل والتوزيع والتلحين وهذاك الكل يتعاود يتكتب من اول وجديد، كيما اغنيه جديده. وجربت عملت اغنيه جدد دوسي، فما في سبيكتاكل هذا فما اغنيتين جدد مكتوبين، اما راه ما تفيقش بهم على خاطر في نفس الهنك، معناها نفس الكلام معناه

0: نفس طريقة الشعر ونفس طريقة التلحين ديكو ما تفيقش بيهم اللي هما يظهروا كيما التراث.
1: ولا كيما حكينا طوع على نوار خالد هكا قال كوني قريبة كانها حاجة سمعناها ديجا سمعينها ديجا متشبعين بها وتوش متعلي الكترو هي اللي تزيد
0: سيلو ستيل هذك ستيل ستيل الاليت طوع عندك الزكرة مثلا هذك هو ستيل ما تنجمش الزكرة تعطيك لحن مغاير لهذك ولا القصبة تعطيك لحن آخر هو ذك الهنك متاحة
1: كلاندوي بالنسبة ليك نضال ديما موجودين في وسط الكلمات متاع نوار دزيتي لي هاني جيت كلاندوي والله
0: هما يقولوا حوش وبيت حضر قهوة هاني جيت مثلا ولا يقولوا برشا كلام نجم نقولوا فيه كلام اما دزيتي لي هاني جيت بيان سور الريفيرونس اغزل انا اليوم جيت فاطمة بوسيحة
1: فاطمة بوسيحة المريول دونك زادا فاطمة بوسيحة ديما فما لي كلاندوي فما هكا ديما تحب تعمل دي كلاندوي الناس اللي خليني نقول ورثت والا صنعت الحاجة هذي
0: فنانين كبار كيما سمعت حتى فنان كبير برشا معناها في تونس من طاو ما عاش نسمع عليه برشا فاطمة بوسيحة الله يرحمهم معناك حب بالنسبة لي أنا حاجات كبار ياسر ديزيدول معناها أن تعلمنا منهم وهما حبوا يمكن حبوا الشعب التونسي في الفن الشعبي في التراث نتاعنا.
1: الفاضل الجزيري الله يرحمه كان قاعد في نفس البلاصة هذه في كل جوخ بلوس نيفالي قال لي أم كيفاش قال لي هو قال لي فاطمة بوسيحة هي أم كلثوم تونس
0: باوي عندها نفس القدر ابخي اللي يحب الزكرة والموازين التونسية والقصبة وكذا بالنسبة لي هو فاطمة بوسيحة خير منهم كلثوم تيفا مثلا معناها في النمط نتاعها في الهنك هذاك
1: حتى اسماعيل الحطاب قال عليه نفس الجملة كان يقول لك تاخذ حاجة من اسماعيل الحطاب شو تاخذ نضال
0: قوي علينا اسماعيل الحطاب ما نجموش نوصلوا كيفو اما راجل يملك السين بغنيه بوقفته بفكره ما يغني كيفو حد عنده صوت جوهري كبير برشا معناها نحب ناخذهم كل من عنده ما اما قوي علينا
1: وكان نقول لك فاطمه بوسيحه شو هكا حاجه تاخذها منه
0: aussi Fatma Bouseiha à part l'agne ou à part que des مرأة رحمة طيبة برشا ومرأة الناس كل يحبوها ونحب نأخذ محبة الناس بتعفض بوسيحة
1: الله يرحمهم وإن شاء الله أنت زادة ديما ناجح نضال خاطر فما برشا محبة وراء الموسيقى اللي قاعد تخدم فيها قربنا من الصيف فما مهرجانات النضال يحيوي
0: إن شاء الله
1: شوانا فما حاجات حاضرة نجمو نحكيو عليهم
0: احنا توا مركزين على نهار 6 جوان في كاتري أمار فريمون ما خذت لي كل وقتي وسيغتو الأيامات قاعدين نبرف وقاعدين نخدمو في اللي ديتاي وكمان فما شوية خوف خاطر افون بروميير وحاجة جديدة باش نقدمها للناس ابخي لو سيس نفكرو في الباقي
1: اعطينا سوربريز من لي سوربريز اللي باش يكونوا موجودين لو سيس نيفال
0: كيما فماش سوربريز فما قصة فما حلمة باش يدخلوا عبيت يعملوا جو أما نظمنا لهم راه باش نشطحوا كالعادة باش نشيخوا باش نفرحوا باش نعيشوا حكاية جديدة
1: فما زادة باش راهو كوستيوم خاص بقربي لوك خاص بقربي باش تبعد علينا على مسرب الهطايا على البروجي اللي شفناك فيهم
0: أنا أن طوكو نيزال كأرتيست باش نقعد أنا بيدي باش نتبدل معناها أما ديما بالنسبة لي أنا أهم حاجة هي الموسيقى أهم حاجة هي السمع اللي هي السونوريتي اللي هي هذيك اللي نغير فيها شاك فوا مي في الأخر ديما لو فون هو بيدو نفس الموسيقى التونسية نفس نيزال يحيوي في الغناء
1: لي شابيتر جايين وقتاش نستناوهم؟
0: في العقل العقل
1: لين يخرج شابيت اللون
0: عطينا لوليني توا يخرج هما فما برشا غنيات راهو موجودين معناها عندي في الاورديناتور محطوطين نخدم فيهم مازالوا معناها ترافو هذاك نتاع الحاجات نحب نرى الرياكسيون نتاع العباد باغابور اللي باش نقدموا توا و باغابور الرياكسيون نتاع العباد باش نقدم في الحاجات، نحسن في الحاجات، فوالا نشوف وين لي بوين فور لي بوين فيبل، ونكمل الشابيتر الثاني باش اليوم باش يكون خير بيان سور.
1: نستناو يكون فما دي فيتشرينغ مع دوتر ارتيست، دي كولابوراسيون.
0: والله ماذا بيا ماذا بيا، هذه حاجه من الوحيده يمكن اللي مازلت ما عملتهاش. اما عندي برشا اصدقائي فنانين وديما نحكيو في الحاجات هذوما، يلزمنا نتحركوا، يلزمنا
1: يلزمنا ثلاثه اسماء. خليني نحصرك هنا باش نحصرك هكا في موزايك تقولهم من بعد نستنى.
0: والله شنو نقولك، ما نجمش نحرجهم هما. ما اما
1: انت مع شكون تحب تكون في كولابوراسيون، مع شكون تستنى في تورينغ ديو حاجه؟
0: الغناية هي اللي باش تطلب، مش اسم، يعني مش الاسم، هي النجم يكون الغناية هذه تجي مع فلان والغناية هذه تجي مع فلانة.
1: نوار كان جات مع شكون، مع شكون تكون؟
0: والله ما نعرف، والله ما نعرف. نوار مع شكون
1: نجم تعرف نوار؟ باش كل فنانين تونسي اللي تسمعهم، تسمع تحل تحب تحل يوتيوب تسمع شكون الفنان التونسي اللي تسمع؟
0: والله نسمع الناس كل في الراديو، نسمع الناس كل
1: هكا نسمع يعني الناس هكا. كل
0: ليه فريمون خاطر باش نعطي اسم، والله احراج خاطر
1: معرفش انا
0: الناس كل نحبهم، الناس كل
1: رشيد المجري، نضال يحيوي ورشيد المجري.
0: اي اما ماذا بينا يبدا ستيل اخر، معناها كيفاش نبدا نغني مع رشيد المجري، احنا مع بعضنا كيف كيف، ولا تي فوا كيفاش تعمل وفيت مع ديو، يزم ديو يجيب حاجة من شيرة أخرى من جديدة.
1: فايبا
0: فايبا مثلا، فايبا مثلا، والله والله علاش ليه
1: ها عالمي نهنيوا دايوغ بالألبوم، ونقولوا نستنيوا فيك فايبا هنا على موزايك باش نحكيوا على الجديد متاعه ونوجهوا له تحية. ولا ما تسي ما نعرفش هكا راك في
0: هو في مع فايبا هكا. في الألبوم الأخرين عملت انترفونسيون في مرسوم المرسويت معاه، وأمنيتي نعمل غناية مع فايبا.
1: اي ها كمان هنا من موزايك ان شاء الله تحضر حاجه بروجي نضال يحيوي وفايبا، سينو بتوفيق في البروجي الجديد. نوار سمعناها فما دي تراك باش يهبطوا، كيفاش هكا تخمم في الاستراتيجي؟
0: اون فيت انا كنت نلعب تخوا تراك قبل الحفله، ما خلطنيش، انا عملت تراك الاولاني، فما دو تراك اخرين باش يخرجوا بيانتو ان شاء الله.
1: دو تراك وقتاش ابري؟ قبل الصيف بعد الصيف؟
0: وي بالشهر هذا، في الشهر هذا.
1: نسق سريع رجع بهم.
0: لا خاطر حاضرين كنا باش نهبطوهم ثلاثه توا، ديكو هبطت واحد وبريسك حاضرين بعد العرض نهبطوا الاخرين.
1: برشا موزيكا تستنى، فما الحق الحق في
0: الحق الحق في نوار ما سمعتهاش؟
1: في نوار دونك في ديما موجوده.
0: موجود الحق بيان سور، الحق معناها ايش اخطوا علينا،
1: الحقوا انتوا الحقوا نهار السبت في الكاتريمار، لي بي موجودين اون ليني ولا سور بلاس؟ فوالا دونك لي بي موجودين، خذوا التيكر نتاعكم، من اللي يحبوا التونسي كونوا موجودين في غربي كاتريمار، نوعدكم باش يكون برشا جو، الشطيح موجود كما قال، ارانجمون الموسيقى فما برشا دقه في اختيار الارانجمون تاع نضال يحيوي، كما كنا شفنا لي بروجي نتاعو قداش يخدم عليهم بدقه ومحبه، والمحبة هذه باش تشوفوهم في الكاتريمار نهار السبت 6 جوان، مع وقتاش قلنا؟
0: مع 7 متاع العشية.
1: 7 متاع العشية، قلهم الحقوا نضال،
0: الحق
1: الحق، وكونوا موجودين في قربي جديد نضال يحيوي. شكرا لك نضال، نورتنا.
0: ميرسي،
1: شكرا لك، وان شاء الله نهار السبت اكيد باش نكونوا في الموعد ونكملوا واحدة دايوغ بالنسبة لي انا تقعد اقوى واحدة بالنسبة نضال، رغم اللي حضرت لي بروجي كل دازيتيني تو سويت نكملوا بها كل شيء فلوس. باي باي، تصبحوا على خير الناس الكل، نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع، وشكرا لكل فريق شوية خير بنت لفام، قبلها موعد الاخبار.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. البنك المركزي التونسي يؤكد أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة ب 1.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن أداء قطاع الخدمات والقطاع الفلاحي وصمود بعض الأنشطة الصناعية رغم التراجع الملحوظ في قطاع البناء. تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات خلال السنوات الأخيرة التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة، وفق وزير التجهيز والأسكان سلاح الزويري. والوزير يستعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، ومن أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 ملايين دينار، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أما في ولاية جندوبة فقد تم التدخل على مستوى الطرقات الوطنية عدد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أنجزت الأشغال في 9 نقاط بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية. والوزير يؤكد إلى الاهتمام لوضعية هضبة سيدي بوسعيد نظرا لقيمتها التاريخية والثقافية، ويشير إلى انطلاق الدراسات الفنية تمهيدا لمرحلة الأشغال. دوليا، مسؤولون في مجال الصحة يؤكدون لوكالة رويترز أن غارتين إسرائيليتين أودتا بحياة 3 فلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في حين قالت حركة حماس أن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج، حيث ألحقت هجمات إيرانية على الكويت أضرارا بمطارها الدولي وأصابت العشرات، ونفذت القوات الأمريكية غارات جوية قرب مضيق هرمز، في حين لم تشهد الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر. في هذا السياق، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع لكن لم تحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binette FM. Binette FM. يوسري جديدي.
1: التسعة وأربع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بيكم, هذه بنت لفام كالعادة معكم حتى للنص الليل. ثلاثة سوايع فريق كامل, برشا موزيكا, لابوني مور, نونسوكم أكيد, سي سرويحكم, طريق السلام عليكم, أنا معاكم أكيد. هيك هو الجو, هيك هو الاسبري محلي, هيك نبداو مفرهدين ومتونسين, سورتو نسيكم في تعب نهار كامل, سي سرويحكم كنكم في الكياس, طريق السلام عليكم واحدة واحدة. الحقيقة نعرف بعد نهار خدمة وبعد تعب هذاك الكل توا
2: نزلنا عليك لاقو دايرة,
1: هذا كان بعد نهار خدمة خويا الله غالب, لكن توا يولي عليه خلاقو زي امور واضحه.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
1: كل شيء موجود, الموسيقى احسن الموسيقى اكيد, كيف كيف لابونيمور ديما معاكم انتوما, سورتو اليوم اول نهار من البكالوريا. نحب نسلم برشا برشا برشا على تلامذة الباك اللي قاعدين يريفزوا توا, ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي ينجحكم. اي بقدرة ربي النجاح موجود, بقدرة ربي تعبكم هذاك هو ما يمشيش خساره, وكيف كيف تلقاو الفرحه وتفرحوا عائلاتكم واحبابكم واصحابكم, ديما فخورين بكم راهو نحن
3: هايل في كل شيء, اللهم صل على النبي,
1: ديما فخورين بكم الحقيقه, نعرفوكم هايلين في كل شيء, ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي ينجحكم, احنا اكيد ان شاء الله معاكم. وكيف كيف من بعد فرحه البكالوريا تكون معنا هنا على موزايكا فام, دونك توا ما عليكم كان تركزوا هكا, هو سي لا ديرنيغ ليني دوات, نعديو الاكزامانات نتاعنا وان شاء الله ربي ينجحكم وتكونوا من المتالقين. وكيف كيف رانا منخمو كان توا في اللي قاعدين نعديو فيه, اللي تعدى سي تعدى على روحه ومشى, توا نغزروا كان القدام وقدرة ربي ما فما كان الربح والنجاح, هكا هو. ومن بعد شوية زاد عندكم الربح والكاش, الكنيوتة الليلة كنيوتة مهمة جدا, اي مهمة جدا جدا, على خاطر فرصة كبيرة اليوم باش انو كيتكلمونا على 71-113-1000, تلقاو الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم, نجمو راو بطريقة سهلة ياسر, تسجل تليفون تكلمنا 71-113-1000 تربح معانا برشا كاش.
4: سامبا ريو دي جينيرو, يلا
5: بالله مش تقول نيمار.

0: 900 زوز ملايين الميال اليوم في بنت لفام لربح على 71,113,000. تكلمونا تدخلوا في القرعة ويكون لكم الربح سهل ياسر.
1: اللهم صلي على النبي.
0: الحمد لله يا رب.
1: صلي على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
0: الحمد لله يا ربي. الكنيوتة موجودة أما مستولي عليها سيد الحكم مك الكنيوتة. لذا اليوم أنتم تنجموا تكلموا تتحديوها سيد الحكم باش تفكوا من عنده الكنيوتة.
2: عليهم زيبة هي طب قانون في البلاد راو.
0: مسايبة قال لك ليه مايش مسايبة أخويا عندكم قانون لعبة تبعوه وتتحديه سيد الحكم. بتبيعة الحال 60 ثانية بعد شوية نجم تربحكم 1,400,000 فيني منينو التحدي.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: 1,400,000 ملاش نوة برشة فلوس دقيقة ليكم انتم بعد شوية 60 ثانية دقيقة نجم تربحكم الكاش في التحدي نيمينينو.
3: تفيقوا عشي
0: لا معليكم كنت تفيقوا أخويا تفيقوا بالقدي ونعرف برشة منكم الحقيقة نجموا تربحوها سيد الحكم. اخويا
2: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: عامل روحه ينصح فيكم زعما كي اسمعني اشتر نصيحة لي هذا يا راوة اكيك زعما هكا غاردي وسكيبي باش انتم تركزوا هو وبعد تاك تاك بالانذارات لا ركزوا مليح شعليكم فيه سيد الحكم يطبق في قواعد اللعبة ولكن انتم تنجموا تربحوهم بعد 1,400,000 في نيمينينو وفك بلاستيك 500,000 دينار بعد في فك بلاستيك ونزوز متبالين يجيوا يحاولوا يفكوا بلاستيك بعضهم وشوف نعطيكم المفتاح من توا باش تربحوا اختاروا
4: كيفاش حتى مشيش منه راه
0: ماشيش منه تكوني تقول لك ما نوصلش ليه اختاروا انكم تواصلوا 500 دينار يكونوا لكم انتوما زوز متبرين كالعاده بعد شويه نختار لكم من اسهل ما فما الحقيقه كان تختاروا انكم تواصلوا نحبوكم تقعدوا وحدنا هنا في الاميسيون وضيفوكم خويا نشربوكم حاجه تقعدوا وحدنا ان شاء الله يا ربي بعد نفرحوا إن شاء الله بعد الفرحة تكون موجودة بالربح وبالكاش أكيد 500 دينار فوق بلاستيك تكلمونا من توا على 71,113,000 باش تدخلوا في القرعة وتكونوا موجودين معنا بعد شوية. المفتاح وأول انديس هو أنكم تختاروا أنكم تواصلوا هذه أكثر حاجة بالسهل لكم المأمورية بعد أكيد أو كعندكم الربح والكاش وكل شيء موجود الحقيقة. أما توت سويت نحكيه زيد على موعد مهم برشا بعد شوية الصحة النفسية.
2: الله الله الله الله
4: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا
0: فسر لي حكينا على البكالوريا قبيلة شوية واليوم أول نهار باك هذيك علاش لازمنا نحكيو فيه الموضوع الحقيقة بأكثر تفاصيل مع الأخصائية النفسية فرحة بيرمقيس بعد شوية اللي تكون موجودة بحذينا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الضغط المتواصل هذايا. نعرف اللي هما أيامات الحقيقة ما هم سهلين أيامات لازمنا نركزوا فيهم مليح سورتو كما قلت لكم راهو اللي تعدى سيي تعدى مشي على روحه نغزروا كان القدام توا لي زيبروف اللي مازالوا سورتو الويكاند هذاك نستغلوه أكيد باش نريفزو باش نكونوا مع عائلتنا ونرتاحوا. فاسمعني الراحة مهمة داير بعد باش نشوفوا شنو مفاتيح النجاح في الباك اي حاجات مهمة ياسر لازمنا نعرفوهم بعد شوية في فسر لي كالعادة مع 11 غير بوعة متاع ليل نكونوا معاكم لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام. اليوم اكاو سبيسيال بكالوريا لازم نحكيو في الباك وما اول نهار باك ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله ربي معاكم كيف زاد نتوجهوا للعائلات اللي يسمعوا فينا الاولياء تلقاونا لايف من بعد على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام كالعادة بمختلف المواضيع الموجودين ونبداو بالموزيكا.
5: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
6: على العين والعين حق

The Blessed Madonna. كالعادة نهار الأربعاء نبدأ بالأبونيمور أكيد ونسلم برشا برشا على كامل الفريق. زياد الغربي في الإخراج اليوم، نسلم برشا على زياد كيف كيف معنا، حسين في الديجيتال والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000. تكلمونا تدخلوا في القرعة 500 دينار بعد شوية يستنوا فيكم في فك بلاستيك زوز متبارين. نعاود لكم انتو اختاروا لكم تواصل رايجي حاجة سهلة برشا برشا برشا انتخطون. نخليكم مع أحسن الموسيقى Count on my love tout de suite à la Mosaïque FM.

بريتني سبيرز توكسيك غنية ترجعنا 23 سنة التالية. هي ذاك عمر الغنية ذي تسمع فيها على موزيكا فيم توصلنا حتى للتسعة وتسعتاش دقيقة توتسويت نواصلوا مع الموزيكا لكن نحكيوا على توباك في سامبلينج.

Sweet Zoo for Love خرجت عام 97 بعد وفاة توباك وهي من ألبوم Are You Still Down Remember Me وتطلع فيها صوت المغني إريك ويليامز. الأغنية هذه مشهورة بالجو الدافي والإيقاع الرومانسي متاحها اللي خليها من أنجح أعماله بعد وفاته. أما السر متاع اللحن الحزين والهادي هذية Tout en gardant l'hip-hop هو أنه مأخوذ من غنية قديمة برشا من سول.

اللحن اللي نسمعه في غنية Do For Love، خاصة الميلودي متاع الكيبورد اللي تتعاود، أصله جاينا من غنية اسمها What You Want Do For Love للمغني الأمريكي بوبي كادويل اللي خرجت عام 78. الغنية دي من الألبوم اللي عنده نفس الاسم، وهي من أشهر غنيات البلود آيد سول والجاز فيوجن، وهنا البرود متاع سول شاك وكارين اللي خذيه والإنسترومنتال اللوب هي جستما اللي تسمعوا فيها، فيها صوت الكيبورد والبراس عملوا به سامبلينج وزيدوا درام بيت متاع الهيب هوب باش يسمعوا أغنية جديدة. كل عادة زيدون يسمعوا مع بعضهم.

بين بالكدي بالكدي ما ثم خدمة كبيرة جستمون صارت سورتو في غنية توباك لو ليجندير توباك اللي غادرنا بكري برشا برشا برشا الحقيقة غنيته نو سولمون انو بون وات يو وانت دو فور لوف توقع تدور ياسر على الريزو سوسيو الناس الكل رجعت تسمع فيها الغنية بورتون راي خرجت عام 78 لكن زادا لو سامبلينغ اللي صار في غنية توباك دو فور لوف جستمون الحقيقة خلينا نشوفوا كيفاش غنية تعديت من الجو الرومانسي الكلاسيكي حاجة في السول لين وليت القلب متاع غنية دو فور لوف التوباك يلا مسول مشينا الهيب هوب اما النغمة الأصلية هي

0: sampling.
1: كلمونا على 71113000. بعد شوية زوز متبرين ينجموا يفكوا بلاستيك بعضهم ويربحوا 500 دينار، نص مليون. بعد فيه يفك بلاستيك سهلة ياسر الحقيقة، والمفتاح هو تختاروا انكم تواصلوا. أما الموسيقى متواصلة، خليكم مع جديد جنجون يكفي جراح على موزيكا فاهمة.

0: بلتي يا قلبي على موزايكا فام، هي موزيكتنا التونسية على موزايكا فام. 9:34 دقيقة توت سويت كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على حاجة غريبة ياسر صارت البارح الحقيقة. أنا نقرأ فيه الأخبار مازلت مانيش مصدق، سورتو كي نحكيو على انستغرام. انستغرام اللي الناس الكل براتيك مو تستعمل فيه، تلقاونا زيدا نحن على موزايكا فام، انستغرام موزايكا فام. نتفكروا قبل لك المشاكل اللي صارت، لي كونت اللي كانوا يخدموا لباس عليهم فجأة لي كونت تسكروا مشيو على رواحهم، ونلقاو برشا من بعد ديزانفلونسور اللي نوصلوا نحاوك الفوتو دو بروفيل خليه له زعما فازة، فهمت؟ ما هي ما عندها حتى علاقة الحقيقة بالفازة اللي صارت، ما مش مشكل نتبعوا مثال الترند. ولكن اليوم تصور انت مثلا تبدا تحكي مع تشات بوت اي اي، توعد الانتليجنس ارتيفيسيال توندونس، ولات تحكي مع تشات بوت اي اي نتاع ميتا على انستغرام، تقول له اسمعني بلي انا مثلا راهو الكونت نتاعي هو كونت زيد، اني باش نبعث لك اليام تاع الكونت. يقول لي سي بون لقيتو، اسمعني كونت هذاك راهو نتاعي انا. اي كيفاش؟ اسمعني باش نعطيك الميل الجديد نتاعي بلي ابعث لي عليه كود كونفيرماسيون واعطيني خليني نبدل المود باس نتاعو. يقول لي الله يبارك والامور تمشي بريق، لو نبدل المود باس تاع كونت زياد وناخذ انا كونت على روحي ونروحوا فرحين مسرورين. الحكايه تظهر ماهيش لوجيك. ما كيفاش نحكيو على ميتا، نحكيو على انستغرام، نحكيو على اكبر منصه نتاع تواصل اجتماعي، كيفاش تصير فيها المشكله ذي؟ يبقى انت نفهموا اليوم كيفاش الاي اي عاون السراق باش يسرقوا دي كونت. هنا بون نحن هاكا عملنا ان بوتي سيمولاسيون، قلنا هاكا كونت زياد كونتي انا هنا، ولكن راهو نحكيو زيد اليوم على حسابات كبار كيما الحساب الرسمي اللي كان يستعمل فيه الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وقت اللي كان في البيت الابيض. حسابات كبار، حسابات حتى نورمال، معناها واحد ينجم يعمل برانك حتى لصاحبه، ولكن الحكايه وما فيها تقنيا تتسمى السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه. اما المره هذه مش ضد البشر، اما ضد الاي اي. الهاكرز استغلوا ثغرة هذه الحقيقة اللي صايرة بطريقة خبيثة برشا، يدخلوا الخاصية استرجاع الحساب أو الأكاونت ريكوفري، ويستعملوا VPN باش يهموا النظام أنهم موجودين في نفس البلاد ونفس البلاصة نتاع صاحب الحساب الحقيقي. بعد يحلوا تشات كيما حكيت لكم، يقولوا له أنا بدلت الإيميل متاعي بلي عاود أبعث لي الكود جديد باش نجم نبدل المود باس متاعي. الاي اي صدقهم، اي صدقهم ومشي معاهم في الخط وامور مريق، لما فما حتى مشكل ولا ثبت لا شكون الانسان هذاك لا بالحق الكونت نتاعو، وابعث لهم اليان باش يبدلوا المود باس نتاعهم، دونك اوتوماتيكمون ينجموا يكونيكتيو للكونت هذاك وما فما حتى مشكله. اي ما حكايه خطيره ياسر. النتائج هنا كانت سريعة وصادمة، على خاطر الكونت فيريفي متاع باراك أوباما القاروح فجأة يهبط في محتوى سياسي غريب داعم الإيران قبل ما تفيق ميتا وتمنع الكارثة. المتحدث الرسمي باسم ميتا أندي ستون خرج في بيان مستعجل بدأ يهدي العباد وقال أنه الثغرة وقع إصلاحها. بون ما نعرفش، وقال لك بعد تم تامين الحسابات هذو، ما نعرفش كان بالحق صلحوها الثغره هذيا ولا جوست ديزاكتيفيو من تاعي. بون الحكايه هذه صارت الصباح، صارت عليها بلبله كبيره. ولكن هنا زاد اندي ستون انفى انه حسابات قاده عالميين اخرين تم اختراقها، جوست نحكيو على حساب باراك اوباما كهو. اما الفاس كانت سيم، تعديت على لي كونت هذوما، واللي ديمو تاع الاختراق دارت الانترنت الكل.

0: باهي الحكاية ذي شنو تعنينا وشنو بالضبط نجم تفهمنا على الواقع الرقمي اليوم؟ الخبراء نتاع التكنولوجيا قاعدين يحذروا من خطر كبير. الشركات العملاقة في الفترة الأخرانية طردت آلاف الموظفين والهيومن سبورت وتحوظ فيهم بدي تشات بوت AI باش تنقص في المصاريف. نفس الحكاية هنا صارت عند ميتا، والنتيجة وصلتنا المرحلة وين ذكاء اصطناعي يسرق لك حسابك وذكاء اصطناعي آخر ما ينجمش يرجحه لك. إنسان يلقى روحه هنا يحكي معاه حيط إلكتروني، هاي على خاطر هنا مش باش يفهمك ومن غير ما يلقى حتى بشر يجاوبه. الدرس الليلة هو إنه التكنولوجيا والسيكوريتي ما يلزمهمش يكون يضحيوا بالأمان في خاطر الراحة. لازم ديما يقعد هنا الإنسان عنده عين يراقب، على خاطر الالجوريتم مهما ولا تذكية نجم تفتقد المنطق البشري متاعنا نحنا، وتنجم كلمة تخدعها وتضيع لك تعب سنين في لحظة واحدة.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM.
0: الواحد وسبعين مية وثلاثة شنال في ربحكم نص مليون في فوك بلاستيك. خليكم مع أغنية الكوب دي موند شاكيرا، بيرنا بوي داي داي.

0: أجار تندرا على موزايك FM توصلنا حتى للتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا فيه بنت FM حتى نص الليل كالعادة برشا بونيمور وأحسن موزيكا تستنى فيكم في ثلاثة سويع. أما توت سويت نمشيوا للربح والكاش في فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك الليلة نص مليون 500 دينار للربح. اليوم باش نشوفوا هل يا ترى ادم ولا ايناس باش يفكوا بلاصتهم بحذانا. خلينا نبدا نسلم على ادم. مرحبا
2: مرحبا
0: شنحوالك
2: وانت الكل بمزايد
0: يا ادم خويا اسمعني ما تحبش تجي تنيمي معانا قاعده امورك واضحه
3: عليك
2: غزايه
0: اليوم ادم اكا قال لك سيد الحكام ادم خليك غزايه اليوم
2: انا هو اللي بليخ الكاس الكل اللي
0: هكا هو به به هكا عندك نص مليون 500 دينار ادخلوا ايناس نجم تفك لك بلاستيك. مرحبا يا ايناس.
4: مرحبا يا عصام
0: شنحوالك شنو الامور؟
4: والله الحمد لله لاباس
0: يا باهي نحبك اسمعني نحبك في فورما كيما ادم راه
4: أي؟
0: أيوة صحيح
4: مرحبا
0: هاي سلموا على بعضكم ينيس وإدم هاي
4: أصلنا مرحبا يا إدم أصلنا
2: أنا هو اللي بشفوك لك بلاستك
4: بيسيرش بيسيرش مبروك عليك منتا
2: يا عيسك
0: ملا يعني دخلة وملا هو يا إدم بيه خليني فكر صحيح ما ديريكت نووي ما شاء الله يا إدم خليني فكركم يا إدم هكا هو وليه واسمعني والبقاء للأسرع والأقوى رو هذا هو خليني فكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك اليوم 30 ثانية 30 ثانية لازمكم تطلعوا فيها اختراع حاجة ملموسة موجودة اختراع اخترعوا الانسان. نعطيكم دي زيكزامبل مثلا تليفون تلفزة ما نعرفش اختراعاتها كيما نكيه معروفين معناها حاجات نستعملوا فيهم كل يوم سورتو انتم تنجموا تسهلوا على رواحكم المأمورية ويكون لكم الاختراع السلب ياسر. دونك فرصتكم باش انكم تربحوا الكانيوتا بالنسبه ليك انت ادم نجم تميزي على اكثر من 500 دينار. نجم تختار انك تواصل مثلا انت وينيس والاختراع يكون لكم سهل برشا لي زانديس يكونوا اسهل واسهل سورتو تواصلوا معنا غدوه ترجعوا تلعبوا على 600 دينار من بعد نكملوا 700 800 مليون 2 ملايين على قد ما تخلط الكانيوتا وعلى قد ما انتم تختاروا انكم تواصلوا الربح يكون مضمون ليكم انتم. والحاجه الباهيه الثانيه هو انه راهو كي تختاروا انكم تواصلوا وتربحوا اللي معانا غدوة كي ترجع تلعب ترجع تلعب مرتاح على خاطر ديجا حتى لو كان لقدر الله ما طلعتش مش نقترح عليك غدوة راك باش تروح رابح 100% باش تربح ديما كيما كل ليلة شطر الكانيوتا. يعني مثلا غدوة نلعب على 600 دينار عندك 300 دينار مضمونين كي تهز علينا التليفون وتقول على السلامة مرحبا هكا هو 300 دينار تربحهم حتى لو كان لقدر الله بيان سور يعني ما طلعتش مش نقترح عليك. دونك حتى لو كان تخسر غدوة راك باش تربح هذيا الافونتاج كبير برشا بيان سور لانه انتوما تواصلوا كيما زاد تنجموا تختاروا زوز ولا واحد فيكم يقول لي انا نكتفي اوكا كان طلعت اليوم نربح 500 دينار واذا كان للاسف ما طلعتش راك باش وحيديك فارغة يعني ما فما حتى مليم ربح والكرة دي ما تبقى عندكم انتوما. ادم تواصل ولا تكتفي؟
2: انا نواصل.
0: بيه ادم يواصل. ايناس
4: ما كونش بالعكسين مع هو كتير
0: واصل شو شرح لي ايناس هكا فيسع فيسع باش نمشي ريت ادم والله شو دست معك ايناس
4: والله على خاطر والله خاطر
0: تسمع ادم تسمع ادم
2: يا
0: وانت داخل دخلة متاع شفق لك بلاست ريت
4: لا لا
0: لا لا بالعكس بالعكس خوي اسمعني ديما اكيد نحن ديما فرحانين لتوما تكلمونا وتشاركوا معنا واليوم مادام اختارتوا انكم الزوز تواصلوا باش يكونوا ديزاندي سهلين والاختراع اسهل واسهل ونزيدكم زيادة للاختراع ما تعقدوهش على رويحكم راو اختراع نعرفوه الكل ونستعملوه الكل سونز اكسيبسيون. دونك خليني اكيد نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا لازمكم تحكيو ديريكتومون من التليفون خاطر يعتبر محاوله غش كيف كيف زاده ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو توب كونول يوم القرعه اختارت انه ايناس اللي باش تبدا الاولانيه. دونك ايناس بعد ما نكملوا لي زانديس بعد ما نقولوا 3 2 1 انطلاق وقتها تبداو تجاوبوا الزوز اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل ما نقولوا 3 2 1 انطلاق راهو يخسر بلاستو اليوم في فك بلاستيك. دونك الفرصه عندكم انتم اليوم وتنجموا تربحوا نص مليون. فاهمين واضحين فاهمين قواعد اللعبه؟
4: نبدأ
0: أنا ولا هو؟ أي أنت من الأول باش تبدأ إيناس، نبدأ بك أنت بعد ما نقوله ليزانديس، بعد ما نقوله 3-2-1 انطلاق تبدأ أنت. شو نجم يا أما تقول لي اسم الاختراع ووقت أنا نقول لك صحيح ولا غلط، وإلا راو تنجم الزوز تسألوني أسئلة أما أنا ما عندي الحق نجاوب كان بأي وإلا لا، هذا باش نجم نعاونك. مثلا تقول لي الاختراع ذا أصله تونسي، نقول لك أنا لا ولا نقول لك أي، فهمت هكذا باش نجم نعاونكم. لكن عندكم 30 ثانية تنجموا تطلعوا فيه الاختراع هذا، واضحين قواعد اللعبة؟
2: اي سامحني بركة سؤال.
0: أيوة.
2: معناها انا النجم منجاوب كلمة بعد ما هي تجاوب او
0: فوالا، تبدا ايناس وبعد ادم بالمرة بالمرة، معناها توغدوغول اللي يعطي اجابة واللي يسأل سؤال نتعداو للي بعد واكيد، وتنجموا اذا كنت تحبوا تربحوا الوقت وتستحقوا وقت باش تخموا تقولوا باس نتعداو اللي بعدك وبعد نعاودوا نرجعوا لك. اوكي
2: واضح.
0: يلا مالا خليني نعطيكم ليزانديس نتاع اختراع الليلة، ركزوا معايا مليح مليح مليح. لانديس لولاني هو انه اختراع موجود من اول ما بدات التكنولوجيا تتعرف في العالم، يعني اختراع قديم قديم قديم قديم. لانديس الثاني يقول هو انه اختراع تعلمنا معاه الانترنت والتكنولوجيا بصفة عامة، يعني ريت من اللي نحن صغار بدينا نتعرفوا على الموندو هذية، رانا الاختراع هذية هو اللي خلينا نتعلمه، هو اللي خلينا نتعرفه. والاختراع ذي زاد كيف كيف راهو لانديس الثالث ذي موجود ديما معانا، ديما معانا موجود، لكن يتبدل الشكل متاعه على حسب البلاصة اللي نحن موجودين فيها. اليوم لزانديس هذوما خلينا نعود لكم فيسع فيسع، اختراع موجود من أول ما بدأت التكنولوجيا تتعرف في العالم في الفورم متاعه اللي باش نحكيه عليها، واختراع تعلمنا معاه الانترنت والتكنولوجيا بصفة عامة من اللي نحن صغار، واختراع موجود ديما معانا لكن الشكل متاعه يتبدل حسب البلاصة. شنو هو الاختراع هذي؟ نبدأ مع إيناس بعد 3-2-1 انطلاق. يلا الكرة عندك يا ناس.
4: ساعة مونجيلا؟
0: لا ماهيش المونجيلا. عندك يا ادم
2: تواصل؟
0: شنو التواصل؟ ماهوش اختراع التواصل.
2: تليفون؟
0: لا ماهوش تليفون. عندك يا ناس حاجة سامبل ياسر سامبل ياسر ما تعقدوا هيش. يلا يا ناس
4: فرن الكهربائي؟
0: لا ماهوش فرن الكهربائي. عندك ادم
2: ريزو؟
0: لا ما هوش الريزو. عندك ايناس
4: الهاتف القار؟
0: لا يا انت خاطر هو قال تليفون قلت انت فيكس. لا ما هوش الفيكس. لا لا لا ادم عندك اخر اجابه خاطر الوقت وفي
2: اورديناتور؟
0: لا ما هوش الاورديناتور. ما حاجه موجوده مع الاورديناتور، احنا من اول التكنولوجيا كيفاش نتواصلوا مع الاورديناتور؟ كيفاش الانسان نجم لا انا كانسان قدامي اورديناتور كيفاش نجم نتواصل مع الاورديناتور؟
4: الشيشة
0: بالله. لا هذاك كيفاش نجمو نراو، اما كيفاش نجمو نتواصل؟ اسمع اسمع اسمع اسمع باش يعاود لكم سيد الحكم. شنو هو ذي؟
2: كلافيي.
0: كلافيي. ريت ريت الكلافيي، ريت ما سالها كانت الكلافيي. قلت شنو هي وي ادم وفيه الوقت. يا ادم خلطنا الوقت الاخبار مش حافظ يا ادم يا ايناس الكلافيي اليوم كان الاختراع نتاعنا جوستمون، هو موجود معنا ديما، يعني موجود في التليفون يتبدل الشكل نتاعه دونك يولي في اكران تكتيل، وكي نحكيو على اورديناتور يعني الكلافيي الفيزيك اللي نتعاملوا معاه. شكرا لكم ادم وايناس اللي كلمتونا اليوم، للاسف ما طلعوش اختراع الكلافيي، الكلافيي اللي كان سهل برشا الحقيقه، ولكن عندكم انتم بعد 1,400,000 الربح في ميني نوع على 71,113,000 الربح مازال وموجود ومتواصل، واحنا مواصلين معكم حتى نص الليل. بعد شويه موعد الرياضة هذا سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم، لكن توت سويت نخليكم على الأخبار مع خلنا الكعبي.
1: إيش خريطة لينا؟
3: إصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
5: مزيك فهم
3: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايكا فام. أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من 6-9 على الأولى في تونس.
5: موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
1: الهيئة العامة للسجون والأسلحة تفيد بأن 31 مترشحا يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في عدد من الوحدات السجنية بكل من المرناقية بمنوبة وبلي بولاية نابل ومرناق ببن عروس وبرج الرومي بولاية بنزرت، إضافة إلى جندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس وجابس وقفصة. والهيئة تؤكد توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات الكتابية إلى جانب الإحاطة النفسية والمعنوية اللازمة بالمترشحين لضمان الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان. المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع يؤكد في تصريح لموزايك أنه تم خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، إضافة إلى رصد شبهتين لمحاولتي غش بواسطة الهاتف الجوال داخل مركز الامتحان. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، ويؤكد مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل تزايد المخاطر التضخمية محليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه بموجب اتفاق يجري مناقشته مع إيران سنحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كان نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات حسب قوله. وترامب يقول إن الصفقة المرتقبة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وبعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز سريعا. الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت بعدما علقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. وكانت الكويت قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجمات إيرانية على منشآت مدنية وحيوية ألحقت أضرارا بمطارها الدولي وأدت إلى تعليق الملاحة، فيما تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على دولة البحرين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
5: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام 3W

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
4: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي عمل اليوم اول تدريب ليه منذ وصوله لبلجيكا. وصلنا لبلجيكا وبدينا التمارين وملعبين كل باس والحمد لله، ونلعب نهار السبت نذكر الوديه مع المنتخب البلجيكي في بروكسل. من غدوة ان شاء الله نقضوا ربي، يعني بعد المقابله تاعنا السبت نقضوا ربي نهار الاحد للمكسيك، واول ماتش يكون في المونديال نذكر مع السويد نهار 15 جوان القادم، بدايه من ماضي 3 نتاع الصباح. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت رحيل 3 ملاعبية بعد نهاية العقود متاعهم على الفريق. نحكيه على 3 يلعبوا في وسط الميدان: وائل الدربالي، زكريا العايب، وغيث الوهابي. ترجي شكر ملاعبيته على الباركور وتمنى لهم حظ سعيد في قادم المحطات. زاد من المنتظر رحيل ملاعبية أخرين بعد نهاية العقود متاعهم كما حسام تقاء ومحمد أمين بن حميدة. الترجي الرياضي التونسي زاد أعلن على تمديد عقد متوسط ميدان خيري المداوي حتى لجوان 2029. اللاعب ذا كان عدى زوز مواسم في شكل إعارة مع الملعب الجيبسي، والعودة متاعه تكون بداية من الموسم القادم مع تمديد عقد كما قلنا حتى لجوان 2029. لجنة الانتخابات في الاتحاد المونستيري اليوم أصدرت بلاغ أعلنت فيها عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة الفريق وعضوية الهيئة المديرة للفريق لمدة نيابية القادمة 2026-2028. غدوة فتح باب الترشحات، يعني 4 جوان هالخميس فتح باب الترشحات وغلق باب الترشحات هذا شهر 24 من نفس الشهر، يعني 24 جوان بداية من 5 متاع العشية مع الساعة بالضبط 5 متاع العشية. ونحكيه لهنا على الانتخابات متاع الاتحاد المونستيري والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي تكون نهار 30 جوان القادم. بالنسبة للمقابلات الودية اللي تتلعب اليوم، فما برشا مقابلات دولية ودية تهمنا. مقابلة المنتخب الهولندي والمنتخب الجزائري، بما أنه نلعب ضد هولندا في الكوب دي موند موجودة في مجموعتنا، والمنتخب الجزائري ربح اليوم هولندا وديا 1-0 في المقابلة دي، 1-0 المنتخب الجزائري كما قلنا أمام المنتخب الهولندي. المنتخب النيجيري لعب مع بولونيا مقابلة فاتت بالتعادل 2-2. هذا بالنسبة لأبرز مقابلات أبرز نتائج اللي في المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم. نذكر منتخب هولندا خسر اليوم من منتخب الجزائر وديين في المقابلة متاع اليوم، وننتظر إن شاء الله بشكل موجود المنتخب هذا يلعب ضدنا إن شاء الله في المونديال في المجموعة متاعنا. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على تروات بالفي بوام وزي كفام بوانيت. نخليكم مع يسري وبقيت لكيب في بنت لفام.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
5: بنت لفهم بنت لفهم
6: يسري جديدي

0: نبيل وحيشي سامر على موزايكا فام. هذا هو ربوخنا وجونا التونسي، والجو ذاك ديما موجود على موزايكا فام مع العشرة متاع الليل. طريق السلام عليكم، سيسر واحكم في الكيس، كانكم ماشي تخدموا ولا مروحين من الخدمة، نحنا نونسوكم أكيد. سوقوا واحدة واحدة وخليوا علينا نحنا أكيد الموزيكا. بعد شوية 1,400,000 للربح فيني ويني نوم. توت سويت نواصلوا مع الموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

كي نحكيو على الجروب هذا نحكيو على سنوات وسنوات من الخدمه، ولكن زيد نحكيو على بلوزيغ سيباراسيون. اولهم صارت عام 94، بعد رجعوا عام 98، وبعد مره اخرى عام 2010 كانوا تفرقوا، ولكن رجعوا ابارتير من عام 2015 ولليوم مازالوا موجودين. نحكيو على الجروب اللي الاسم نتاعو جوستمون نقولوا اها شنو الاسم هذا معناه اها، لكن هو فانت كونت الاسم جاي من غنيه لجيم موريسون من The Doors، اللي جوستمون جروب اللي كانوا لي ممبر معناها نتاع لو جروب اها كان يعجبهم ياسر الموسيقى نتاعو، دونك اخذوا الاسم هذاك من غنيه موجوده لجيم موريسون The Doors. ولكن نحكيو على ان جروب اللي باع 40 مليون البوم في تاريخه الكل، اللي داير من اكثر لي جروب اللي جايين من النرويج اللي لقاو سوكسي في العالم الكل. اليوم دالي بن احمد في هوت سيليكشن اختار لنا لو جروب دو نيو ويف نورويجيان اها.

كي نحكيو على ديسكوغرافي نحكيو على 13 ألبوم ستوديو، أولهم عام 85 Hunting High and Low، آخرهم عام 2022 True North. اليوم نبدأ مع Aha Lifeliness.

0: النورفيجيان دون يو ويف اها هو الشواء متاع دليل بن احمد اليوم في هوت سيليكشن The Sun Always Shines on TV. الحقيقة اون سيليكشن اليوم مزيانة برشا وان ديكوفيرت كانت مع دليل بن احمد كالعادة في هوت سيليكشن ديما في بنت الفهم.
1: بنت الفهم زين الجمعة من 9 لنص الليل
0: وتوا شنو الوقت؟ وقت الربح والكاش 1,400,000 اليوم في نيمينينو موجودين في الكنيوتا ويستنيو مع سيد الحكم هل يا ترى يفك الكنيوتا عربي اليوم ولا ليه؟ مرحبا
2: وبيك عايش
0: صفا عربي
2: الحمد لله
0: اسمعني ملمان ملمان ملمان سيد الحكم يفكوا من عنده الكنيوتا ولا ما يفكوش؟ ملخ
2: هي كنت بتربي كان كاتبين تو نحوهم وان شاء الله يكتبوا
3: علي خلاقو دايره
2: قدر تربي باش ما يلعبوا له الليل
0: صح
3: خويا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: شنو هي الدخله اللي عملتها لي خويا شنو هي تو
2: باش نخدموا له خدمه نظيفه
0: صحيح هذا هو نحب التكتيك يكون مريح اه يا عربي مالا خليني نفكرك بقواعد اللعبة نحكيه على 60 ثانية دقيقة هل يا ترى اليوم عربي تنجم تقدر روحك في دقيقة 60 ثانية سبا بتحسها برشة تحسها شوية
2: ان شاء الله نحاول وبتبرت ربينا خلبي
0: اوكي 60 ثانية لازمك ترد بالك يا عربي لا تقول لأي لا لا نيويني نو يس نو ايواه ما هقى بأي طريقة كانت اي حاجه تعنيهم حتى راهم ممنوعين منعا باتا ويخسروك نهائيا
4: ان شاء الله بالشفاء والهناء
0: اي هاك بالشفاء
2: والهناء
0: ايوه صحيت امشي له بالهو
3: انا من دم البارد انا
2: مقبل من دم البارد
0: كاو خويا الليله هذيك هي ان شاء الله ان شاء الله علاش
2: ليله
0: تم حجر زاده يا عربي اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا عربي وقت اللي يجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي يجاوبني اجابه خارج عن الموضوع حتى لو كان تعاود الكلام اللي انا اقوله لك في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس تقول لي لباس الحمد لله باقي هكا تعتبر عودت الكلمه وتتحصل على انذار يا عربي دونك لازمك ترد بالك
4: الله الله
0: اه مالا شنو ثم الانذارات زاد بعد قداش من انذار روحوا عربي
2: الثالث نقصده ربي
0: هكا هو هذا هو هاي عارف
2: بنضحك سيد الحكم
0: والله سيد الحكم
5: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جمونج كيمونج
0: خويا
2: سيد الحكم الليلة بقدرة ربي بش جمونج وتنو مونجو با
3: علي خلاقو زاهية علي شبيه خلاقو
0: زاهية
3: اليوم
0: اليوم عربي خلاقو زاهية يا عربي كيفاش تو نبداو
2: نعم انا رب
0: هو هذا هو اهم حاجة فايدة يا عربي لا تفرط في التركيز وزاد لا افرط ولا تفريط فهمت
2: هي لعبة
0: صحيت
2: يهي في نخر لعب
0: ولا ومليون واربع مئة باين وبقدرة ربي
2: باين طيبين
0: يكون ها مالا شنو
4: قدرة ربي
0: قدرة ربي يكون من نصيبك الليلة ان شاء الله ان شاء الله احنا نخدمو لها تكتيك باهي
4: وما تروح كان فرحان
0: هلا
2: بقدرة ربي يروح فرحان
0: ان شاء الله ان شاء الله عربي تونس معاملة عليك باش تفك الكنيوتا لسيد الحكم مع عربي
2: ان شاء الله فكوا هيك
0: سيئ يا ودي طفح الكيل قال لك سيد الحكم كل ليله يضحك وشد الكنيوتا ما يحبش يسلم فيها ايش نعملوا له اخويا القاو لنا حل معاه
2: نغوروا عليه
0: هكا
4: لا بدنا نغور بدنا نهدى شوي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عارف اي سيدي نبداو ديماريو
2: نعملوا على رب
0: اي اخويا نبدأ اليوم نلعب على 1,400,000 مع عربي اليتورا اليوم عربي بالحق يفك الكنيوتا لسيد الحكم وإلا ليه هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية بعد 3-2-1 انطلاق
3: كيفيك وحشي
6: اتونسيون نيوي نينا
0: عربي
2: أهلا وسهلا ومرحبا
0: رحبت بيا بالقداعة
2: صحيت
0: كهو مال هذا كهو ما اسمعني صفا فايق امورك واضح
2: الحمد لله في خير ونعمة
0: اي الحمد لله عربي تكلم فيه من تونس
2: بالضبط من حي بنو سينا
0: حي بنو سينا قريب لمون بليزير هذا ولا بعيد
2: بعيد عليها بعيد
0: صحيت رد بالك من
2: الانذارات عربي الانذارات نشوفها زايدة انا ما عندي سيد الحكم
0: لا مخاطر عودت الكلمة فهمت رد بالك عاد ما تطولش في الاجابة
2: انت تقدر تربي
0: صحيح بيه عربي 45 سنة العمر هكا
2: 45 سنة غير 5 شهور.
0: هاي ها غير 5 شهور معناه مازلت ما عملتهمش 45 سنة.
2: إن شاء الله نغلقهم في سبتمبر.
0: هاي باهي إن شاء الله إن شاء الله. معرس عربي
2: عندي بنوتة.
0: ربي فضلها البنوتة.
2: لا ما نشوف فيه ما طبقش معنا قانون جملة.
0: اسمعني قلك اسمعني قلك هو قبيليك تعرف شنية سلك لك انذار سلك لك انذار ولكن بعد قلك خويا خديت راح
2: نسأل انا نسأل سؤال
0: اسألني خويا
2: على تعطى انذار طبعا
0: قلك على التنهيدة العشقة وتنهيدة هذيك الراحة يا عربي يا عربي
2: الخلاصة الخلاصة الارديتر ما حابش يعطي الفلوس
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: قلك شو الاتهامات هذه يا لطيف يا لطيف يا لطيف قلك اسمعني هو منذرات نحن اعطينا اربعة

دخلوا في القرعة، ولكن اسمعني، المليون واربعمية رام لازمهم غلطة ليه. وغدوة الكنيوتا شيفر مهم ياسر يستنى فيكم في بنة لفام.

0: جوز ملايين ومئة ألفين ومئة دينار غدوة في بنت لفام معاهم مليون ونصف في نيوينينا وعندكم 600 دينار في فوك بلاستيك الزوزي والي وزوز ملايين ومئة برشا برشا فلوس الحقيقة يستنوا فيكم وانتم ما عليكم كنت تكلمونا على 71-113-1000 وتدخلوا في القرعة غدوة نجموا تربحوها سيد الحكم شوف لازم غلطة ليه انذار ليه برشا برشا متبارين جاءوا معانا ربحوا الكنيوتا بانذار واحد ثم حتى شكون ربح من غير انذارات يعني من تو بديو تريني وحضروا روحكم وغدوة كلمونا على نفس على نفس الموعد نفس الكنيوتا ولكن برشا برشا ما ينص في نيمينينا و600 دينار فك بلاستيك يستنوا فيكم غدوة في بنت لفهم على 71-113-1000
1: نمر ليون

0: حتى نص الليل معاكم ونسوكم بحسن موسيقى. بعد شوية الجولدن ميوزيك طربيات ولبون سيليكشن كالعادة لبون يمور موجودة والطريقة. السلام عليكم سيسروا يحكم تتسويت تلقونا لايف على الفيسبوك متاعنا موزيكا فام. فسر لي
1: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي اليوم كما كنا حكينا من الاول باش نحكيو على البكالوريا. اليوم اول نهار من الباك, نعرف اللي هو ما كانش نهار سهل, سورتو انه حتى لو كان تعطينا بالباك بلون, حتى لو كان نكونوا محضرين رواحنا نفسانيا باي طريقه كانت, معناها راهو النهار الاولاني الكونتاكت الاولاني مع الفيلو ورقه الفيلو هذيك نتفكروها نعرفوها الناس الكل, راهو ديما باش يكون احساس اخر, ممكن احساس عمرنا ما حسيناه قبل. ولكن اليوم هذاك علاش باش نحكيو عليه الموضوع, باش نحكيو على النهار الاولاني ديماراجي سورتو كيفاش نجمو نتعاون تعاملوا مع الضغط المتواصل اللي مازال موجود لايامات القدام, شنو ما مفاتيح النجاح في الباك هذايا. فرحان برشا اليوم اللي بحضايا الاخصائيه النفسيه فرحه بيرمقيس. مرحبا فرح.
2: عسلامه يسري.
0: الو فرح, خلينا نبداو من الاول الساعه مادام كنا حكينا

0: الباك بلانك بليكا، وديجا حكينا فيه الموضوع في الباك بلان. شنو الفرق بينات الباك بلان والباك برانسيبال من ناحية النفسية فرح؟
1: هو لازمتنا نعرفوا اللي راهو التلميذ كي يتعدى من الباك بلان للباك برانسيبال مش معناها راهو جوست شونجمون في الأوراق والقاعد، أما راهو سيت ان شونجمون ديناميك اي بروفون في البنية النفسية متاع التلميذ. وهوني تتبدل أصلا طبيعة الضغوطات ولكن حتى آليات الدفاع النفسي ومستوى الاستجابة العصبية. احنا نسميه الباك بلان كمرحلة المواجهة التجريبية وإسقاط خوف. القلق هون يكون بالأساس قلق تقييمي ومعرفي بحت. التلميذ باش يلقى روحه لأول مرة في مواجهة متاع محاكاة حقيقية لظروف الامتحان الكبير اللي هو يستنى فيه. دونك الفضاء هذا باش يخليه يخدم على المخاوف هذوكم لي زاتونت، il se met un peu dans le bain، ولكن زيدا il vérifie كان عنده دي لاكون والا فما حاجات لازمته هو يصلحهم au fur et à mesure. surtout اللي الباك بلان كيما نقولوا احنا يخدم كآلية تأقلم باش يسنس التلميذ جوستمون باش يكسر حاجز المجهول. ناخذ فكرة comment le bac va se dérouler ويوفر جوستمون للتلميذ هكا الفيدباك اللي يكون اوبجيكتيف. certainement حتى ساعات انت تسمع عند صحابك يا مريض بالبيغي ولا البروف يقول لك راك انت امورك طيبه مي سي اترافير ليكزامان كو ليليف بو سي سيتوي معناها. دونك هنا جوستمون يعاون انه التلميذ يخفف له مكان الوطأة نتاع ستريس الباك الكبيره. دونك باش يقعدش يضخم في العواقب والا باش يشوفها ساعات حاجه كبيره. وساعات افكتيفمون كي التلميذ اونتر غيومي يفشل والا تصير له معناها ان ايشيك هكا سافا لوي بيرميتر باش انه اي سو راتراب وكل فرستراسيون هيك اللي يعيشها سي تو فرستراسيون جوستمون temporaire. أما الباك برانسيبال احنا نسميوه الرهان الوجودي وأن الضغط الحاسم. علاش؟ على خاطر القلق هوني باش يتعدى من كونه تقييمي معرفي انه يكون قلق وجودي كاريمون وزاد قلق نتاع اداء اللي هي لونكسيتي دو بيرفورمانس. علاش؟ على خاطر هنا مانيش نحكيو على اون اكسبيريونس، نحكيو على حدث مفصلي. يعني سي اون ايفالواسيون ديسيزيف اللي ال فا ديفينير لافونير والهويه المهنيه والاجتماعيه نتاع التلميذ. وزيد كيف كيف الاستجابه بالفيزيولوجيا متاع البدن مش تكون كيف ما في الباك بلان. تلقى البيك متاع الادرينالين والكورتيزول يوصلوا للذروة متاعهم ينجموا يعطيوا بلوزيور ديريفي. أول حاجة ينجم يكون الارتفاع هذاك حكينا عليه قبل اللي هو لو ستريس اللي هو القلق المحفز اللي يخلي التلميذ يعطي أفضل ما عنده. ولكن ساعات يولي القلق هيك سلبي ويمشي في البونشون نيجاتيف وهون ينوصلوا لك البلاك أوت وقت اللي التلميذ يحس روحه ما يتفكر حتى شيء أو ما يعرف. احنا بالتجمد المعرفي وما ننساوش متاع لزاتانت معناها العبء الاجتماعي خاطر فوق الضغط انت اللي تعيش فيه معناها في الاكزامة هكية ينزيد عليك الانتظارات متاع لانتوغاج متاعك متاع العائلة. دونك التلميذ يولي هز على روحه مسؤولية كبيرة برشا. وفلا
0: فوالا الحقيقه شوف هنا كيما قلنا راهو يتسمى الفرق بين الباك بلون والباك برينسيبال. وهو راهو الحمد لله فما حاجه اسمها الباك بلون الحقيقه تحضر بالكدا التلامذه للبروف برينسيبال. معناها تصور انت معناها تلقى روحك ديريكت تواجه في الباك برينسيبال من غير ما ديجا حضرت ومن غير ما دي تفهم بشويه بشويه كومون سافا سي ديغولي شنو بالضبط كيفاش باش نعديو الباك. دونك الحقيقه حاجه مهمه وكيف كيف الفرق ديما يقعد موجود انه نحكيو كي العاده ديما باك برانسيبال. ولكن هنا ما لازمناش زادا ندخلوا في ستريس الزايد انه توا بالنسبه لي احنا كملنا عدينا الفيلو عدينا لوبسيون اليوم ساي نتعداو اللي بعده تو ساي في تعدى على روحه ذي الكل. ولكن بون هنا ممكن الحاجه اللي باش تعاوننا دقيقه 90 تو ساي خلطنا بدينا نكوروا معناها ساي ثمشي حاجه شنية هالبوات اوتي اليوم اللي تنجم تعاون التلامذه او تنجم اكيد هنا نوفروها نحن للتلامذه كي باش يخدموا الامتحان دقيقه 90 معناها ساي
1: باهي يسري. انا ديما اول حاجه نبدا بها ونصح بها التلامذه انه اقراو ديما الكوبي نتاعكم كامله. يعني كون فو بروني ليكزام اقراو اقراو الكل
0: أوكي.
1: معناها بوغ اناليزي معناها لي شابيتر ديجا انت وقت تبدا لا بارتي نتاع ليليميناسيون مخك باش يخلي اللي باش يستحق وباش يطيش الزيت. وفي كل اكزرسيس انت باش تبداه ميديك ديجا تقرا لي كيسيون نتاعو على خاطر ساعات تلقى لا ريبونس هي بدا الي اكزيستونت في البارتي الاخرى حتى نتاع ليكزرسيس اون سوا. ثاني حاجه ميديك ديما مثلا فك السيكسيون ليتر ولا سيكسيون ايكو كي تلقى عندهم لو شوا معناها بين سوجي وسوجي ما تمشيوش للسوجي اللي تحبوه امشيو للسوجي اللي نتوما متمكنين منه. على خاطر وقتها نتوما كي تحطوا روحكم في البياج هذاك تنجم تدخلوا بعضكم. اي سورتو بيان ليغ لي كيسيون. ساعات التلميذ يفرح يعني يبدا يلقى انديس يعرف وشافو قبل يبدا يقرا يبدا يخدم ديريكتومون في ليكزيرسيس ولا في الكيسيون هذيك وقت اللي ريالمون سي با سا كي دوني معناها. دونك لازمتك انت تقرا ديما السؤال نتاعك بالكدا بور ايفيتي لي انتربريتاسيون لي جو يكونوا ايروني نتاع ليكزيرسيس هذاك. وزاد il faut surtout penser à la bonne répartition. يعني كي يبدا انت عندك دووار فيه بلوزيور بارتي مش تقعد برشا في وقت معناتها بارتي تقعد فيها برشا وقت والبارتي الاخرى تو فالا ساكريفي اي سورتو هنايا نحكيو على الكلام اللي يعديو اربع سوايع وما يعرفوش مثلا يفرقوا هذه دو بارتي لازم يعطي كل حاجه وقتها بيان سور il faut revoir sa copie هذه حاجة غلطة يقول فيها برشة ليام ده هو خاطر كيفاش تلمون بيك دونكسيتي يكون قوي يقول لك إيش فيه نكمل الدوار خلنا نخرج مع عشان تلفتو راي راو هذه غلطة يقول فيها برشة ليام ده راو غفوار سون دوار انكور اون فوا باش يخليك انت تنتبه للأغلاط اللي انت كنت معناتها مش لقتش بها وسورتو خاطر فما ليام ده انتخ جيومي حاولوا يستعرضوا عضلاتهم نتاع يحاول يخرج هاني انا فاهمها وكل شيء ليه راو سي با لوكا البروف اللي باش يصلح لك راه ما حشوش باستعراض العضلات هذاك ولا انت فاهم حاجة أكثر من طاقتك ما ننساوش اللي حاجة كبيرة يقعوا فيها تلامذة هو la comparaison يبدأ يخرج ديجا من الدوار ويبدأ يجري لصحابه باش يعرف لي ريبونس ولا يمشي يحل لي ريزو سوسيو أي شون الكوريكسيون نتاع لي بروف هذيا ولا يبدأ البروف يستنى فيهم وإلا زادا يبدأ يحاول الكالكول هكا لي نوت نتاعو ابروكسيماتيفمون قداش باش ياخو راهو il faut éviter ça ça va générer un stress inutile و surtout surtout فما كلمة مثلا في وسط الاكزامان كان التلميذ حس بستريس فما سكون ابير احنا لا ميثود نتاع البوكس بريذينغ وقت اللي مثلا التلميذ يحس روحه قلبه بدا يدق بدا يستريس يبدا يولي على اعصابه باش تهدئة الجهاز العصبي اللي احنا نسميه لو سيستيم نيرفو باراسيمباتيك اللي هو مسؤول على الاسترخاء ينجم مثلا ياخو شهيق بوندون 4 سكوند يكتم النفس بوندون 4 سكوند ويعمل زفير بور 4 سكوند ويعاود يهز النفس مره اخرى هي دونك 4 4 4 4 سافا permettre justement باش انه يصير معناها atténuation de ce niveau de stress و فما زيد la technique de mise à terre or grounding technique انه مثلا هي تعتمد على كيفاش مثلا سمي خمسة حاجات قاعد تشوف فيهم قدامك والا اربع حاجات انت تنجم تشمهم والا ثلاثة حاجات انت قاعد تسمعهم هكا يعني من خمسة للواحد علاش على خاطر ساعات في ليتات بانيك الليف يدخل dans un état de dissociation او انفصال على الواقع من كثرة الهلع اللي هو قاعد يعيش فيه دونك يولي هو justement اللي بدا يرجع روحه في الكونتكست اللي هو موجود فيه اي سورتو باش تلم يقول لك انا خاف من ستريسي اوكي لو ستريس اي نورمال كي تاخذ دقيقه ولا دقيقتين pour faire la respiration ça fait du bien donc mais debi dit ma التلميذ يخدم على لي كومبوزونت هذوما اي سورتو il faut conserver une attitude positive على خاطر باش تلم دا ينساو اللي هما راهم ils ont fait des efforts énormes au cours de l'année واللي راهو باش يجيهم في الباك ce sont pratiquement des exercices اللي هما خدموهم au fil de l'année معناها écoulante واللي راهو surtout qui يبدا فما هكا بيج ولا كيسيون صعيبة فما تلامذة اللي يحبوا يتحداو الوقت ليه ما تتحداهوش الوقت ليه نسيش تجرب مرة اثنين ثلاثة سينو تو باس على كيسيون سويفونت
0: اوكي وهنايا جوستومون راه ماهوش كان تلامذة الحقيقة يعيشوها الباك نحكيو على الأولياء اللي يعيشوا في ليبروف هذيا كيف كيف مع صغارهم فرق كبير ياسر باش من انك تتعدى من انك انت تعدي في الباك لصغيرك ولدك بنتك هما اللي قاعدين يعديوا في ليبروف هذيا تبدا انت تستنى برا في الليسي معناها تشوف وتبدا عايش مع صغيرك الحقيقة اللحظة هذه دونك هنا كيفاش شنو الحاجات اللي نجمو نوصيو بها الاولياء داير اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام بالنسبه للباك بالنسبه للمرحله هذه الرحله اللي يعيشوا فيها مع صغارهم بالنسبه للتو
1: هو نعرف اللي الوالدين صعيب عليهم انهم يتعاملوا مع الباك مي احنا شنو نقولوا لهم سيلفو بلي حاولوا انكم تبعدوا انه مصير العائله قائم على نجاح ولدكم والا بنتكم في الباك والا تقولوا اللي قيمته هو الاجتماعيه وقيمته في الحياه راهي مربوطه بالليكزام هذيك خليوا الخطاب نتاعكم يكون ايجابي فوكاليزي على l'effort fourni par l'élève au lieu انك باش تخليه في مخه فكره الريزولتا دونك ديما نحاولوا انه نعدوا التوقعات ثاني حاجه ساعات كان لي بارون يدخلوا انكونسيامون في دي انتيروغاتوار مع صغارهم شعملت وقتاش كملت شنو قدي تعطيني لو بلويون تاعك اعطيني نشوف لي بارون وقت اللي كيروح صغيره للدار لازم توفر له ان اسباس سيكوريزون باش يخليه هو يتنفس شويه ما لازمتوش يحطوا في كادر نتاع استجواب دونك لازمتنا هنايا نمنعوا مناقشه الامتحان خاطر سيي لو مالي فيه ما نجموش نعاودو نرجعو بالتوالي وانت تولي تشجع وتقول له سي با غراف معناها اون بو ديما سو راتراپي في لي زيبروف سويفونت هكاك انت بيدك تحفزو ولكن زاد ما تجفلوش التلميذ وهكا بيد هو يحافظ على الطاقه اللي يستحقها بور ليكزام الاحتواء الهادئ اش معناها انت تحاول تمتص كان وبيت الغضب والا الكريز اللي يبدا صغير والا التلميذ كي يروح من ليكزام يبدا هو متقلق دونك انت تحاول تو لي كون معناتها تو لي ابسورب سورتو من غير ما تقعد تعطيه في مواعظ ها ولد عمك ها ولد خالتك وانا انا كي كنت في بلاصتك معناها اي سورتو ليكوت اكتيف نتاع il faut montrer toujours qu'on est là pour les pour notre enfant معناها لومباتي نتاع انا راني حاسس بيك راني خايف عليك ونعرف اللي فما ضغوطات mais c'est une période qui va معناها se passer ou alors c'est tout à fait normal et surtout لازم الاولياء كي يبدا يرى في صغير ويسهر اكثر من لازم نقولوا له ما تسهرش ومعناتها خليه ديما في ان انفيرونمون بلوتو بوزيتيف
0: بيئه مهمه ياسر كيما حكينا مع لي بارونز هذا باش يخلي لك 30 ثانيه فرح توزل لك الكاميرا تحكي مع التلامذة اللي يتفرجوا فيك خلي لك ميساج تحفيزي بالنسبة للتلامذة اللي تو مازالوا يعديوا في الباك هذي أول نهار ولكن الأيامات مازالوا مواصلين خلي لك ميساج لهم هما
1: الباك عمره ما كان مقياس لنجاحكم راهو سي فري سي ان اكزامان ديسيزيف اما راهو انجوي ذا جورني ابري راهو كله باش يقعد لكم دي بون سوفينير ما تنساوش اللي انتم راكم خدمتوا على رواحكم عام كامل ولي زيفور هذوك ماهمش باش يمشيو هباء ما تخافوش كي نسيتوا في الدوفوار وقتها الخوف هو بلوكي لكم الذاكره اي سوفي تقراو ليكزامان نتاعكم بالكدي تلقاو لي ريبونس نتاعكم او فور ا ميزور ما تنساوش اللي راهو عادي على الاخر انو ستريس اللي تحسوا به يكون ادابتيف ليسونسييل انكم تاخذوا لوبجيكتيف نتاعكم تعاملوا مع قد الدوار خطوة بخطوة كلمة بكلمة وتذكروا اللي انتم راكم ماكمش وحدكم وان شاء الله ربي نجحكم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اكيد ان شاء الله ربي معاكم وشكرا لك انت الاخصائيه النفسيه فرحة بن مقيس اللي كنت بحذينا اليوم حكينا على البكالوريا البكالوريا اللي بدات اليوم ان شاء الله اكيد ينجح التلمذه نتاع الباك الكل ونحن هنا في مداب على مزيكا فام شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما تابعونا احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام لكن توت سويت نخليكم مع خول الكعبي في الاخبار
2: هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: مزيك فام
2: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فام أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: مزيك فام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري الموجودات من العملة الصعبة تواصل تعزيز مكاسبها لتستقر عند 25.5 مليار دينار أو 104 أيام من التوريد بتاريخ الثاني من شهر جوان الجاري مقابل 22.6 مليار دينار أي 98 يوم توريد قبل سنة حسب البنك المركزي التونسي وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك البنك المركزي يؤكد تسارع معدل التضخم في شهر أفريل المنقضي ليبلغ 5.5% مقابل 5% في الشهر الذي سبقه ويعكس هذا الارتفاع الصعود القوي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة التي وصل نسق نموها إلى 13.3% مقابل 10.9% في شهر مارس ومجلس إدارة البنك المركزي يشير إلى أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي قد تزايدت مؤخرا وأن انتقال لها إلى تركيبة الأسعار المحلية يشكل عامل خطر تصاعدي للتطور المستقبلي للتضخم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل ممتاز للغاية ويرجح حدوث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تفيد بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الأونة الأخيرة ودعا إلى مزيد التوسع في القدرات النووية في إطار خطة جديدة طويلة الأجل منظمة الصحة العالمية تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا وتقر بأنها تأخرت في الاستجابة لتفشي هذا الفيروس نهاية الموجز قدمته لكم خول الكعبي المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفام موسيقى
3: بنت الفم بنت الفم تسعة للنصف الليل يسر جديدي سيليكسيون طرب

0: هذه هي الطربيات اللي ديما موجودة معنا, وأحسن موسيقى موسيقى الزمن الجميل في استمالي ترجعنا برشا سنوات التالي, وإحنا مازلنا مواصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.

مزيكا لايف ديما موجودة في الجولد ميوزيك قدام جمهور في الحقيقة في برشا انرجي. إريك كلابتون Wonderful Tonight.

Funk le Soul, Simply Beautiful, un duo درنا معاه كازايا جونز لاي في بيريز. غنية مزينة برشا الحقيقة, وهذه هي الجولدن ميوزيك, ديما تسمعوا أحسن الموسيقى وأكثر الموسيقى نوستالجيك, وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بنت الفم هي صوت عرفناه بالكده بالكده, صوت ياسر حنين وصل للعالم الكل من غير ما حتى واحد يعرفها هي شكون. أرتيست فكت بلاصتها بقوة صوتها وبالفن متاعها. نخليكم مع شيمة وفيلسوف داويني توت سويت على موزيكا فهم.

إليسا بديدو بتخلطنا الأخير بنت لفين. بالنسبة لليلة شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج, حسين في الديجيتال, والحاج مكرم في الستاندار. احنا كالعادة ونسدون رونديفو غدوة في نفس التوقيت, ثلاثة سويع فيهم برشا ربحو كاش لابوني ميغ وبتبيعة الحال أحسن موسيقى. بعد شوية تلقاو خولة الكعبي في الأخبار, لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى. نرجع بكم 19 سنة التالي من ألبوم شوك فاليو. كان معاكم يسري جديدي, خليكم مع كولابوراسيون بين تيمبالاند وون ريبابليك. هذه Apologize تسبح الأخير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل ممتاز للغاية، مرجحا حدوث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يقول إن الادعاءات الإيرانية بأن صاروخا أمريكيا اعتراضيا قد ألحق أضرارا بمطار الكويت الدولي كاذبة، مضيفا أن إيران ضربت المطار المدني بطائرات مسيرة في هجوم متعمد ومحسوب وغير مبرر. مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس ترامب بشأن هذه الحرب. حركة الركاب في مطارات أوروبا تنخفض في شهر أفريل للمرة الأولى منذ بدء التعافي إثر جائحة كوفيد قبل 5 سنوات، وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يحث دولا أوروبية على مساعدة فرنسا في حماية أبني لبنان بعد خروج قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بنهاية العام 2026 وسط مخاوف من فراغ أمني. يأتي ذلك في حين بات الكيان الصهيوني يحتل جزءا من الجنوب اللبناني. الأعلام الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين وإصابة آخرين بمسيرات حزب الله خلال ساعات الليل في الأيام الأخيرة. منظمة الصحة العالمية تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا، والمنظمة تقر بأنها تأخرت في الاستجابة لتفشي هذا الفيروس. نهاية الموجز، خدمت لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Vibrations. With DJ Maru.
1: DJ Maru. DJ Maru.